حصل منهم الإفساد الأول، سلطنا عليهم عبادا لنا أصحاب قوة وبطش عظيم يقتلونهم ويشردونهم، فجالوا بين ديارهم يفسدون ما مروا عليه، وكان وعد الله بذلك واقعا لا محالة.

0: ثم أعدنا لكم يا بني إسرائيل الدولة والغلبة على من سلطوا عليكم عندما تبتم إلى الله، وأمددناكم بأموال بعد نهبها وأولاد بعد سبيهم، وصيرناكم أكثر جمعا من أعدائكم.
1: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها، فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا.
0: إن أحسنتم يا بني إسرائيل أعمالكم وجئتم بها على الوجه المطلوب فجزاء ذلك عائد لكم، فالله غني عن أعمالكم، وإن أسأتم أفعالكم فعاقبة ذلك عليكم، فالله لا ينفعه إحسان أفعالكم ولا تضره إساءتها، فإذا حصل الإفساد الثاني سلطنا عليكم أعداءكم ليخزوكم ويجعلوا المساءة ظاهرة على وجوهكم لما يذيقونكم من صنوف الهوان، وليدخلوا بيت المقدس ويخربوه كما دخلوه وخربوه المرة الأولى، وليدمروا ما غلبوا عليه من البلاد تدميرا كاملا.
1: عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا.
0: عسى ربكم يا بني إسرائيل أن يرحمكم بعد هذا الانتقام الشديد إن تبتم إليه وأحسنتم أعمالكم، وإن رجعتم إلى الإفساد مرة ثالثة أو أكثر رجعنا إلى الانتقام منكم، وصيرنا جهنم للكافرين بالله فراشا ومهادا لا يتخلون عنه.

0: إن هذا القرآن المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم يدل على أحسن السبل، وهي سبيل الإسلام، ويخبر المؤمنين بالله الذين يعملون الأعمال الصالحات بما يسرهم، وهو أن لهم ثوابا عظيما من الله.
1: وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما.
0: ويخبر الذين لا يؤمنون بيوم القيامة بما يسوءهم، وهو أن أعددنا لهم يوم القيامة عذابا موجعا.

0: ويدعو الإنسان لجهله على نفسه وولده وماله عند الغضب بالشرور مثل دعائه لنفسه بالخير، فلو استجبنا دعاءه بالشر لهلك وهلك ماله وولده، وكان الإنسان مجبولا على العجلة، ولذا فإنه قد يتعجل ما يضره.
1: وجعلنا

0: النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا.
1: وخلقنا الليل والنهار علامتين دالتين على وحدانية الله وقدرته لما فيهما من الاختلاف في الطول والقصر والحرارة والبرودة، فجعلنا الليل مظلما للراحة والنوم، وجعلنا النهار مضيئا لتبتغوا رزق الله الذي قدره لكم بفضله، ولتعلموا بتعاقبهما عدد السنين وما تحتاجون إليه من حساب أوقات الشهور والأيام والساعات، وكل شيء بيناه تبيينا لتمييز الأشياء، ويتضح المحق من المبطل.
0: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا.
1: وكل إنسان جعلنا عمله الصادر عنه ملازما له ملازمة القلادة للعنق لا ينفصل عنه حتى يحاسب عليه، ونخرج له يوم القيامة كتابا فيه جميع ما عمل من خير وشر يجده أمامه مفتوحا مبسوطا.
0: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا.
1: ونقول له يومئذ اقرأ أيها الإنسان كتابك وتولى حساب نفسك على أعمالك، كفى بنفسك يوم القيامة محاسبا لك.

0: حتى نبعث رسولا.
1: من اهتدى إلى الإيمان فثواب هدايته له، ومن ضل فعقاب ضلاله عليه. ولا تتحمل نفس ذنب نفس أخرى، وما كنا معذبين قوما حتى نقيم عليهم الحجة بإرسال الرسل إليهم.
0: وإذا

0: قل فحق عليها القول فدمرناها تدميرا.
1: وإذا أردنا إهلاك قرية لظلمها أمرنا من أبطلتهم النعمة بالطاعة فلم يمتثلوا بل عصوا وخرجوا عن الطاعة فحق عليهم القول بالعذاب المستأصل فأهلكناهم هلاك استئصال.
0: وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا.
1: وما أكثر الأمم المكذبة التي أهلكناها من بعد نوح مثل عاد وثمود، وكفى بربك أيها الرسول بذنوب عباده خبيرا بصيرا، لا يخفى عليه منها شيء وسيجازيهم عليها.

0: من كان يقصد بأعمال البر الحياة الدنيا ولا يؤمن بالآخرة ولا يلقي لها بالا، عجلنا له فيها ما نشاؤه نحن لا ما يشاؤه هو من نعيم لمن أردنا أن نفعل ذلك به، ثم جعلنا له جهنم يدخلها يوم القيامة يعاني حرها، مذموما على اختياره الدنيا وكفره بالآخرة، مطرودا من رحمة الله.
1: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا.
0: ومن قصد ثواب الآخرة بأعمال البر وسعى لها سعيها الخالية من الرياء والسمعة وهو مؤمن بما أوجب الله الإيمان به، فأولئك المتصفون بتلك الصفات كان سعيهم مقبولا عند الله وسيجازيهم عليه.

0: ربك، وما كان عطاء ربك محظورا.
1: نزيد كلا من هذين الفريقين الفاجر والبر من عطاء ربك أيها الرسول دون انقطاع، وما كان عطاء ربك في الدنيا ممنوعا عن أحد برا كان أو فاجرا.
0: انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا.
1: تأمل أيها الرسول كيف فضلنا بعضهم على بعض في الدنيا في الرزق والمراتب، وللآخرة أعظم تفاوتا في درجات النعيم من الحياة الدنيا وأعظم تفضيلا، فليحرص المؤمن عليها.
0: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا.
1: لا تجعل أيها العبد مع الله معبودا آخر تعبده فتصير مذموما عند الله وعند عباده الصالحين لا حامد لك، مخذولا منه لا ناصر لك.

0: وأمر ربك أيها العبد وأوجب ألا يعبد غيره، وأمر بالإحسان إلى الوالدين خاصة عند بلوغ الكبر. فإن بلغ أحد الوالدين الكبر أو بلغه كلاهما عندك فلا تتضجر منهما بالتفوه بما يدل على ذلك، ولا تزجرهما ولا تغلظ عليهما في القول، وقل لهما قولا كريما فيه لين ولطف.
1: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا.
0: وتواضع لهما ذلا ورحمة بهما، وقل يا رب ارحمهما رحمة لأجل تربيتهما إياي في صغري.
1: ربكم أعلم بما في نفوسكم،

0: ربكم أيها الناس أعلم بما في ضمائركم من الإخلاص له في العبادة وأعمال الخير والبر بالوالدين، فإن كانت نياتكم في عبادتكم ومعاملتكم لوالديكم وغيرهما صالحة فإنه سبحانه كان للرجاعين إليه بالتوبة غفورا، فمن تاب من تقصيره السابق في طاعته لربه أو لوالديه غفر الله له.
1: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا.
0: وأعط أيها المؤمن القريب حقه من صلة رحمه، وأعط الفقير المحتاج، وأعط المنقطع في سفره، ولا تنفق مالك في معصية أو على وجه الإسراف.

إن المنفقين أموالهم في المعاصي والمسرفين في الإنفاق كانوا إخوان الشياطين يطيعونهم فيما يأمرونهم به من التبذير والإسراف، وكان الشيطان لربه كفورا، فلا يعمل إلا بما فيه معصية ولا يأمر إلا بما يسخط ربه.

0: شكورا.
1: وإن امتنعت عن إعطاء هؤلاء لعدم وجود ما تعطيهم إياه منتظرا ما يفتح الله به عليك من رزق، فقل لهم قولا لينا سهلا، مثل أن تدعو لهم بسعة الرزق أو تعدهم بالعطاء إن رزقك الله مالا.
0: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا.
1: ولا تمسك يدك عن الإنفاق ولا تسرف في الإنفاق فتصير ملوما يلومك الناس على بخلك إن أمسكت يدك عن الإنفاق منقطعا عن الإنفاق لإسرافك فلم تجد ما تنفقه.
0: إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا.
1: إن ربك

0: أخرى.
1: ولا تقتلوا أولادكم خوفا من الفقر مستقبلا إذا أنفقتم عليهم، نحن نتكفل برزقهم ونتكفل برزقكم أنتم، إن قتلهم كان إثما كبيرا إذ لا ذنب لهم ولا سبب يستوجب قتلهم.

0: إلى
1: واحذروا الزنا وتجنبوا ما يشجع عليه، إنه كان متناهيا في القبح وساء طريقا لما يؤديه من اختلاط الأنساب ومن عذاب الله.
0: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق

0: يسرف في القتل، إنه كان منصورا.
1: ولا تقتلوا النفس التي عصم الله دمها بإيمان أو بأمان إلا إن استحقت القتل بردة أو بزنا بعد إحصان أو بقصاص، ومن قتل مظلوما دون سبب يبيح قتله فقد جعلنا لمن يلي أمره من ورثته تسلطا على قاتله، فله أن يطالب بقتله قصاصا، وله العفو دون مقابل، وله العفو وأخذ الدية، فلا يتجاوز الحد الذي أباحه الله له بالتمثيل بالقاتل أو بقتله بغير ما قتل به أو بقتل غير القاتل، إنه كان مؤيدا معانا.
0: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا.
1: ولا تتصرفوا في مال من مات والده من الأطفال إلا بما هو أصلح له من تنميته وحفظه حتى يبلغ كمال عقله ورشده، وأوفوا بما بينكم وبين الله وبما بينكم وبين عباده من عهد دون نقض أو نقص، إن الله يسأل معطي العهد يوم القيامة هل وفى به فيثيبه أو لم يفي به فيعاقبه.
0: وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم، ذلك خير وأحسن تأويلا.
1: وأتموا الكيل إذا كلتم لغيركم ولا تخسروه، وزنوا بالميزان العدل الذي لا ينقص شيئا ولا يبخسه، ذلك الإفاء للكيل والوزن خير لكم في الدنيا والآخرة وأحسن عاقبة من التطفيف بنقص المكاييل والموازين.
0: ولا تقف ما ليس لك به

0: أولى.
1: ولا تتبع يا ابن آدم ما لا علم لك به فتتبع الظنون والحدس، إن الإنسان مسؤول عما استخدم فيه سمعه وبصره وفؤاده من خير أو شر، فيثاب على الخير ويعاقب على الشر.
0: ولا تمشي في الأرض

0: قولا.
1: ولا تمشي في الأرض تكبرا واختيالا، إنك إن تمشي فيها متعاليا لن تقطع الأرض بمشيتك، ولن تصل قامتك إلى ما وصلت إليه الجبال طولا وارتفاعا، فعلام التكبر إذن.
0: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها.
1: كل ما سبق ذكره كان السيء منه عند ربك أيها الإنسان ممنوعا، لا يرضى الله عن مرتكبه بل يبغضه.
0: ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة، ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا.
1: ذلك الذي وضحناه من الأوامر والنواهي والأحكام من الحكمة التي أوحاها إليك ربك، ولا تتخذ أيها الإنسان مع الله معبودا آخر فترمى في جهنم يوم القيامة ملوما تلومك نفسك ويلومك الناس، مطرودا عن كل خير.

0: ما
1: يا من تدعون أن الملائكة بنات الله، أفاختصكم ربكم أيها المشركون بالذكور من الأولاد واتخذ لنفسه الملائكة بناتا؟ تعالى الله عما تقولون، إنكم لتقولون على الله سبحانه قولا بالغ القبح، حيث تنسبون له الولد وتزعمون أن له البنات إمعانا في الكفر به.
0: ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا.
1: ولقد أوضحنا في هذا القرآن الأحكام والمواعظ والأمثال ليتعظ بها الناس فيسلكوا ما ينفعهم ويتركوا ما يضرهم، والحال أن بعضهم ممن انتكست فطرتهم لم يزدد بذلك إلا بعدا عن الحق وكراهية له.
0: قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا.
1: قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين، لو كان مع الله تعالى معبودات كما يقولون افتراء وكذبا، إذا لطلبت تلك المعبودات المزعومة إلى الله ذي العرش طريقا لتغالبه على ملكه وتنازعه فيه.

0: تنزه الله سبحانه وتقدس عما يصفه به المشركون، وتعالى عما يقولونه علوا كبيرا.
1: تسبح له

0: لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا.
1: تسبح لله السماوات وتسبح لله الأرض، ويسبح لله من في السماوات والأرض من المخلوقات، وما من شيء إلا ينزهه قارنا تنزيهه إياه بالثناء، ولكن لا تفهمون كيفية تسبيحهم، فأنتم لا تفهمون إلا تسبيح من يسبح بلسانكم، إنه تعالى كان حليما لا يعاجل بالعقوبة، غفورا لمن تاب إليه.
0: وإذا قرأ

0: أخرى.
1: وإذا قرأت أيها الرسول القرآن فسمعوا ما فيه من الزواجر والمواعظ، جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بيوم القيامة حجابا ساترا يمنعهم من فهم القرآن، عقابا لهم على إعراضهم.
0: وجعل

0: نورا.
1: وصيرنا على قلوبهم أغطية حتى لا يفهموا القرآن، وصيرنا في آذانهم ثقلا حتى لا يسمعوه سماع انتفاع. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولم تذكر آلهتهم المزعومة رجعوا على أعقابهم متباعدين عن إخلاص التوحيد لله.

0: نحن أعلم بطريقة استماع رؤسائهم للقرآن، فهم لا يريدون الاهتداء به، بل يريدون الاستخفاف واللغو عند قراءتك، ونحن أعلم بما يتناجون به من التكذيب والصد عنه، حين يقول هؤلاء الظالمون لأنفسهم بالكفر: لا تتبعون أيها الناس إلا رجلا مسحورا اختلط عقله.
1: انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا.
0: تأمل أيها الرسول لتعجب مما وصفوك به من صفات مذمومة مختلفة، فانحرفوا عن الحق وحاروا فلم يهتدوا إلى طريق الحق.

0: وقال المشركون إنكارا للبعث: أإذا متنا وصرنا عظاما وبليت أجسامنا أنبعث بعثا جديدا؟ إن هذا لمستحيل.
1: قل كونوا حجارة أو حديدا.
0: قل لهم أيها الرسول: كونوا أيها المشركون إن استطعتم حجارة في شدتها، أو كونوا حديدا في قوته، ولن تستطيعوا ذلك.
1: أو خلقا مما يكبر في صدوركم، فسيقولون من يعيدنا، قل الذي فطركم أول مرة، فسينغضون

أو كونوا خلقا آخر أعظم منهما مما يعظم في صدوركم، فإن الله معيدكم كما بدأكم ومحييكم كما خلقكم أول مرة. فسيقول هؤلاء المعاندون: من يعيدنا أحياء بعد موتنا؟ قل لهم: يعيدكم الذي خلقكم أول مرة على غير مثال سابق. فسيحركون رؤوسهم ساخرين من ردك عليهم ويقولون مستبعدين: متى هذه الإعادة؟ قل لهم: لعلها قريبة، فكل ما هو آت قريب.

0: لا.
1: يوعدكم الله يوم يناديكم إلى أرض المحشر فتستجيبون منقادين لأمره حامدين إياه، وتظنون أنكم ما مكثتم في الأرض إلا زمنا قليلا.

0: وقل أيها الرسول لعباد المؤمنين بي يقول الكلمة الطيبة عندما يحاورون، ويجتنب الكلمة السيئة المنفرة، لأن الشيطان يستغلها فيسعى بينهم بما يفسد عليهم حياتهم الدنيوية والأخروية. إن الشيطان كان للإنسان عدوا واضح العداوة، فعليه أن يحذر منه.
1: ربكم أعلم بكم، إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم، وما أرسلناك عليهم وكيلا.
0: ربكم أيها الناس أعلم بكم، فلا يخفى عليه منكم شيء، إن يشأ يرحمكم رحمكم بأن يوفقكم للإيمان والعمل الصالح، وإن يشأ يعذبكم عذبكم بأن يخذلكم عن الإيمان ويميتكم على الكفر. وما بعثناك أيها الرسول عليهم وكيلا تجبرهم على الإيمان وتمنعهم من الكفر وتحصي عليهم أعمالهم، إنما أنت مبلغ عن الله ما أمرك بتبليغه.
1: وربك أعلم بمن في السماوات والأرض، ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، وآتينا داود زبورا.
0: وربك أيها الرسول أعلم بكل من في السماوات والأرض، وأعلم بأحوالهم وبما يستحقون، ولقد فضلنا بعض الأنبياء على بعض بكثرة الأتباع وبإنزال الكتب، وأعطينا داود كتابا هو الزبور.

0: قليلا.
1: قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين، ادعوا أيها المشركون الذين زعمتم أنهم آلهة من دون الله إن نزل بكم ضر، فهم لا يملكون دفع الضر عنكم ولا يملكون نقله إلى غيركم لعجزهم، ومن كان عاجزا لا يكون إلها.

أولئك الذين يدعونهم من الملائكة ونحوهم هم أنفسهم يطلبون ما يقربهم إلى الله من العمل الصالح، ويتنافسون أيهم أقرب إليه بالطاعة، ويرجون أن يرحمهم، ويخافون أن يعذبهم. إن عذاب ربك أيها الرسول مما ينبغي أن يحذر.

0: قرى.
1: وما من قرية أو مدينة من القرى الكافر أهلها إلا نحن منزلون بها العذاب والهلاك في الحياة الدنيا بسبب كفرها، أو مبتلوها بعقاب قوي بالقتل أو غيره بسبب كفرها، كان ذلك الإهلاك والعذاب قضاء إلهيا مكتوبا في اللوح المحفوظ.

0: وما تركنا إنزال العلامات الحسية الدالة على صدق الرسول التي طلبها المشركون كأحياء الموتى ونحوه إلا لأننا أنزلناها على الأمم الأولى فكذبوا بها، فقد أعطينا ثمود آية عظيمة واضحة هي الناقة فكفروا بها فعاجلناهم بالعذاب، وما نبعث بالآيات على أيدي الرسل إلا تخويفا لأممهم لعلهم يسلمون.
1: وإذ قلنا

0: الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا.
1: واذكر أيها الرسول إذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس قدرة فهم في قبضته، والله مانعك منهم، فبلغ ما أمرت بتبليغه، وما جعلنا ما أريناك عيانا ليلة الإسراء إلا امتحانا للناس هل يصدقون به أو يكذبون به، وما جعلنا شجرة الزقوم المذكورة في القرآن أنها تنبت في أصل الجحيم إلا ابتلاء لهم، فإذا لم يؤمنوا بهاتين الآيتين فلن يؤمنوا بغيرهما، ونخوفهم بإنزال الآيات فما يزدادون بالتخويف بإنزالها إلا زيادة في الكفر وتماديا في الضلال.
0: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا.
1: واذكر أيها الرسول إذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم سجود تحية لا سجود عبادة، فامتثلوا وسجدوا كلهم له، لكن إبليس أبى تكبرا أن يسجد له قائلا أأسجد لمن خلقته من الطين وأنا خلقتني من النار فأنا أشرف منه.

0: قال إبليس لربه: أرأيت هذا المخلوق الذي كرمته علي بأمرك لي بالسجود له؟ لئن أبقيتني حيا إلى آخر الحياة الدنيا لأستميلن أولاده ولا أغوينهم عن صراطك المستقيم إلا قليلا ممن عصمت منهم وهم عبادك المخلصون.
1: قال:

0: قال له ربه اذهب أنت ومن أطاعك منهم، فإن جهنم هي جزاؤك وجزاؤهم جزاء كاملا موفرا على أعمالكم.
1: واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا.
0: واستخفف من استطعت أن تستخفه منهم بصوتك الداعي إلى المعصية، وصح عليهم بفرسانك ومشاتك الداعين لطاعتك، وشاركهم في أموالهم بتزيين كل تصرف يخالف الشرع، وشاركهم في أولادهم بادعائهم كذبا وتحصيلهم بالزنا وتعبيدهم لغير الله عند التسمية، وزين لهم الوعود الكاذبة والأماني الباطلة، وما يعدهم الشيطان إلا الوعود الكاذبة التي تخدعهم.

0: إن عبادي المؤمنين العاملين بطاعتي ليس لك يا إبليس عليهم تسلط، لأن الله يدفع عنهم شرك، وكفى بالله وكيلا لمن اعتمد عليه في أموره.
1: ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما.
0: ربكم أيها الناس هو الذي يسير لكم السفن في البحر رجاء أن تطلبوا رزقه بأرباح التجارة وغيرها، إنه كان بكم رحيما حيث يسر لكم هذه الوسائل.

0: بر أعرضتم وكان الإنسان كفورا.
1: وإذا أصابكم أيها المشركون بلاء ومكروه في البحر حتى خشيتم الهلاك، أغاب عن خاطركم ما كنتم تعبدون من دون الله ولم تذكروا إلا الله فاستغثتم به، فلما أغاثكم وسلمكم مما تخافونه وصرتم في البر أعرضتم عن توحيده ودعائه وحده ورجعتم إلى أصنامكم، وكان الإنسان جحودا لنعم الله.
0: أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا؟
1: أفأمنتم أيها المشركون حين نجاكم إلى البر أن يجعله الله ينهار بكم، أو أمنتم أن ينزل عليكم حجارة من السماء تمطركم مثل ما فعل بقوم لوط ثم لا تجدوا حافظا يحفظكم ولا ناصرا يمنعكم من الهلاك؟
0: أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا

0: أم أمنتم أن يعيدكم الله إلى البحر مرة أخرى ثم يبعث عليكم ريحا شديدة فيغرقكم بسبب كفركم بنعمة الله لما أنجاكم أولا ثم لا تجدوا لكم مطالبا يطالبنا بما فعلنا بكم انتصارا لكم؟
1: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم

ولقد كرمنا ذرية آدم بالعقل وإسجاد الملائكة لأبيهم وغير ذلك، وسخرنا لهم ما يحملهم في البر من الدواب والمراكب، وما يحملهم في البحر من السفن، ورزقناهم من طيبات المآكل والمشارب والمناكح وغيرها، وفضلناهم على كثير من مخلوقاتنا تفضيلا عظيما، فعليهم أن يشكروا نعم الله عليهم.

0: إسرائيل.
1: واذكر أيها الرسول يوم ننادي كل مجموعة بإمامها الذي كانت تقتدي به في الدنيا، فمن أعطي كتاب عمله بيمينه فأولئك يقرؤون كتبهم مسرورين ولا ينقصون من أجورهم شيئا، وإن بلغ في صغره قدر الخيط الذي في شق النواه.
0: ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا.
1: ومن كان في هذه الحياة الدنيا أعمى القلب عن قبول الحق والإذعان له فهو يوم القيامة أشد عمى، فلا يهتدي لطريق الجنة، وأضل طريقا عن الهداية، والجزاء من جنس العمل.
0: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا.
1: ولقد أوشك المشركون أن يصرفوك أيها الرسول عما أوحينا إليك من القرآن لتختلق علينا غيره مما يوافق أهواءهم، ولو فعلت ما أرادوا من ذلك لاصطفوك حبيبا.

0: قليلا.
1: ولولا أن مننا عليك بالتثبيت على الحق لقد أوشكت أن تميل إليهم بعض الميل فتوافقهم فيما اقترحوه عليك لقوة خداعهم وشدة احتيالهم مع فرط حرصك على إيمانهم، لكن عصمناك من الميل إليهم.
0: إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا.
1: ولو ملت إليهم فيما يقترحون عليك لأصبناك بعذاب مضاعف في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ثم لا تجد نصيرا يناصرك علينا ويدفع عنك العذاب.

0: إلى
1: ولقد أوشك الكفار أن يزعجوك بعداوتهم إياك ليخرجوك من مكة، لكن منعهم الله من إخراجك حتى هاجرت بأمر ربك، ولو أخرجوك لم يبقوا بعد إخراجك إلا زمنا يسيرا.
0: سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا، ولا تجد لسنتنا تحويلا.
1: ذلك الحكم بعدم بقائهم بعدك إلا زمنا يسيرا سنة الله المطردة في الرسل من قبلك، وهي أن أي رسول أخرجه قومه من بينهم أنزل الله بهم العذاب، ولن تجد أيها الرسول لسنتنا تغييرا، بل ستجدها ثابتة مضطردة.
0: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا.
1: أقم الصلاة بالإتيان بها على أتم وجه في أوقاتها، من زوال الشمس عن كبد السماء، ويشمل ذلك صلاة الظهر والعصر إلى ظلمة الليل، وتشمل المغرب والعشاء. وأقم صلاة الفجر وأطل القراءة فيها، فصلاة الفجر تحضرها ملائكة الليل وملائكة النهار.

0: ومن الليل فقم أيها الرسول وصلي بعضا منه، لتكون صلاتك زيادة لك في رفع درجاتك، متحريا أن يبعثك ربك يوم القيامة شافعا للناس مما هم فيه من أهوال يوم القيامة، ويكون لك مقام الشفاعة العظمى الذي يحمده الأولون والآخرون.
1: وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا.
0: وقل أيها الرسول رب اجعل مداخلي ومخارجي كلها في طاعتك وعلى مرضاتك، واجعل لي من عندك حجة ظاهرة تنصرني بها على عدوي.
1: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا.
0: وقل أيها الرسول لهؤلاء المشركين، جاء الإسلام وتحقق ما وعد الله به من نصره، وذهب الشرك والكفر، إن الباطل ذاهب متلاش لا يثبت أمام الحق.

وننزل من القرآن ما هو شفاء للقلوب من الجهل والكفر والشك، وما هو شفاء للأبدان إذا رقيت به، وما هو رحمة للمؤمنين العاملين به. ولا يزيد هذا القرآن الكفار إلا هلاكا، لأن سماعه يغيظهم ويزيدهم تكذيبا وإعراضا عنه.

0: موسى.
1: وإذا أنعمنا على الإنسان بنعمة مثل الصحة والغنى أعرض عن شكر الله وطاعته وتباعد تكبرا، وإذا أصابه مرض أو فقر ونحوهما كان شديد القنوط واليأس من رحمة الله.
0: قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا.
1: قل أيها الرسول، كل إنسان يعمل على طريقته التي تشابه حاله في الهداية والضلال، فربكم أعلم بمن هو أهدى طريقا إلى الحق.

ويسألك أيها الرسول الكفار من أهل الكتاب عن حقيقة الروح، فقل لهم: لا يعلم حقيقة الروح إلا الله، وما أعطيتم أنتم وجميع الخلق من العلم إلا قليلا في جنب علم الله سبحانه.

والله لو شئنا الذهاب بالذي أنزلنا إليك أيها الرسول من الوحي بمحوه من الصدور والكتب لذهبنا به، ثم لا تجد من ينصرك ويتولى رده.

لكن لم نذهب به رحمة من ربك وتركناه محفوظا، إن فضل ربك كان عليك عظيما حيث جعلك رسولا وختم بك الأنبياء وأنزل عليك القرآن. ولما كان المشركون يتذرعون بأن هذا القرآن من جنس ما يقوله البشر واقترحوا تبديله، تحداهم الله بالإتيان بمثله فقال:

قل أيها الرسول لئن اجتمع الإنس والجن كلهم على أن يأتوا بمثل هذا القرآن المنزل عليك في بلاغته وحسن نظمه وجزالته لن يأتوا به أبدا ولو كان بعضهم لبعض معينا ونصيرا.

0: ولقد بينا للناس في هذا القرآن ونوعنا فيه من كل ما يعتبر به من المواعظ والعبر والأوامر والنواهي والقصص، رجاء أن يؤمنوا، فأبى معظم الناس إلا جحودا وإنكارا لهذا القرآن، ولما عجزوا بدأوا يقدمون مقترحات للتعجيز، فاقترحوا ما يلي:
1: وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا.
0: وقال المشركون: لن نؤمن بك حتى تخرج لنا من أرض مكة عينا جارية لا تنضب.

0: قليلا
1: أو تسقط علينا السماء كما ذكرت قطعا من العذاب أو تجيء بالله والملائكة عيانا حتى يشهدوا لك بصحة ما تدعيه.

0: نبيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا.
1: أو يكون لك بيت مزخرف بالذهب وغيره، أو تصعد في السماء، ولن نؤمن بأنك مرسل إن صعدت إليها إلا إذا نزلت بكتاب من عند الله مسطور نقرأ فيه أنك رسول الله. قل لهم أيها الرسول سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا كسائر الرسل، لا أملك الإتيان بشيء، فكيف لي أن أجيء بما اقترحتموه؟

وما منع الكفار من الإيمان بالله وبرسوله والعمل بما جاء به الرسول إلا إنكارهم أن يكون الرسول من جنس البشر، حيث قالوا استنكارا أبعث الله إلينا رسولا من البشر؟

قل أيها الرسول ردا عليهم: لو كان على الأرض ملائكة يسكنونها ويسيرون مطمئنين كما هو حالكم لبعثنا إليهم رسولا ملكا من جنسهم، لأنه الذي يستطيع أن يفهمهم ما أرسل به، فليس من الحكمة أن نرسل إليهم رسولا من جنس البشر، وكذلك حالكم أنتم.

0: خيرا.
1: قل أيها الرسول كفى بالله شاهدا بيني وبينكم أني رسول إليكم وأني بلغتكم ما أرسلت به إليكم، إنه كان بأحوال عباده محيطا لا يخفى عليه منها شيء، بصيرا بكل خفايا نفوسهم.
0: ومن يهدي الله فهو المهتد،

0: مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا.
1: ومن يوفقه الله للهداية فهو المهتدي حقا، ومن يخذله عنها ويضله فلن تجد أيها الرسول لهم أولياء يهدونهم إلى الحق ويدفعون عنهم الضر ويجلبون لهم النفع. ونحشرهم يوم القيامة يسحبون على وجوههم لا يبصرون ولا ينطقون ولا يسمعون. منزلهم الذي يأوون إليه جهنم كلما سكن لهيبها زدناهم اشتعالاً.

ذلك العذاب الذي يلقونه هو جزاؤهم بسبب كفرهم بآياتنا المنزلة على رسولنا وبقولهم استبعادا للبعث، فإذا متنا وصرنا عظاما بالية وأجزاء مفتتة أنبعث بعد ذلك خلقا جديدا. ولما ذكروا ما يتشبثون به لإنكار البعث رد الله عليهم بقوله:

أولم يعلم هؤلاء المنكرون للبعث أن الله الذي خلق السماوات وخلق الأرض على عظمهما قادر على أن يخلق مثلهم، فمن قدر على خلق ما هو عظيم قادر على خلق ما دونه، وقد جعل الله لهم في الدنيا وقتا محددا تنتهي فيه حياتهم، وجعل لهم أجلا لبعثهم لا شك فيه. ومع ظهور أدلة البعث أبى المشركون إلا جحودا بالبعث مع وضوح أدلته.

قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين، لو كنتم تملكون خزائن رحمة ربي التي لا تنفد ولا تنقضي، إذا لم تنعتم من إنفاقها خوفا من نفادها حتى لا تصبحوا فقراء. ومن طبع الإنسان أنه بخيل إلا إن كان مؤمنا، فهو ينفق رجاء ثواب الله. ولما لقي النبي صلى الله عليه وسلم من المشركين ما لقي من التكذيب، جاءت تسليته بقصة موسى مع فرعون وقومه، فقال: ولقد

0: فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا.
1: ولقد أعطينا موسى 9 دلائل واضحة تشهد له، وهي العصا واليد والسنون ونقص الثمرات والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، فاسأل أيها الرسول اليهود حين جاء موسى أسلافهم بتلك الآيات. فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى رجلا مسحورا لما تأتي به من الغرائب.

0: قال موسى ردا عليه: لقد أيقنت يا فرعون أنه ما أنزل هذه الآيات إلا الله رب السماوات والأرض، أنزلهن دلالات على قدرته وعلى صدق رسوله، ولكنك جحدت، وإني لأعلم أنك يا فرعون هالك خاسر.
1: فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا.
0: فأراد فرعون أن يعاقب موسى عليه السلام وقومه بإخراجهم من مصر، فأهلكناه ومن كان معه من جنوده جميعا بالغرق.

0: وقلنا من بعد إهلاك فرعون وجنوده لبني إسرائيل اسكنوا أرض الشام، فإذا كان يوم القيامة أتينا بكم جميعا إلى المحشر للحساب.
1: وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا.
0: وبالحق أنزلنا هذا القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم، وبالحق نزل عليه دون تبديل ولا تحريف، وما أرسلناك أيها الرسول إلا مبشرا أهل التقوى بالجنة ومخوفا أهل الكفر والعصيان من النار.

وأنزلناه قرآنا فصلناه وبيناه رجاء أن تقرأه على الناس على مهل وترسل في التلاوة، لأنه أدعى للفهم والتدبر، ونزلناه منجما مفرقا حسب الحوادث والأحوال.

0: هم يخرون للأذقان سجدا.
1: قل أيها الرسول آمنوا به فلا يزيده إيمانكم شيئا، أو لا تؤمنوا به فلا ينقصه كفركم شيئا. إن الذين قرأوا الكتب السماوية السابقة وعرفوا الوحي والنبوة إذا يقرأ عليهم القرآن يخرون على وجوههم ساجدين لله شكرا.
0: ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا.
1: ويقولون في سجودهم تنزه ربنا عن خلف الوعد، فما وعد به من بعثة محمد صلى الله عليه وسلم كائن، إن وعد ربنا بذلك وبغيره لواقع لا محالة.
0: ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا.
1: ويقعون على وجوههم ساجدين لله يبكون من خشيته، ويزيدهم سماع القرآن وتدبر معانيه خضوعا لله وخشية له.
0: قل ادعوا الله.

0: فت بها وابتغ بين ذلك سبيلا.
1: قل أيها الرسول لمن أنكر عليك الدعاء بقولك يا الله يا رحمن، الله والرحمن اسمان له سبحانه، فادعوه بأي منهما أو بغيرهما من أسمائه، فله سبحانه الأسماء الحسنى وهذان منها، فادعوه بهما أو بغيرهما من أسمائه الحسنى، ولا تجهر بالقراءة في صلاتك فيسمعك المشركون، ولا تسر بها فلا يسمعها المؤمنون، واطلب طريقا وسطا بين الأمرين.
0: وقل

0: الذل وكبره تكبيرا.
1: وقل أيها الرسول: الحمد لله المستحق لأنواع المحامد الذي تنزه عن الولد وتنزه عن الشريك فلا شريك له في ملكه ولا يصيبه ذل ولا هوان، فلا يحتاج لمن يناصره ويعززه، وعظمه تعظيما كثيرا، فلا تنسب له ولدا ولا شريكا في الملك ولا مناصرا معينا. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم
1: المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا
3: برعاية أوقاف نوره الملاحي.
1: سورة الكهف مكية. من مقاصد السورة بيان منهج التعامل مع الفتن. التفسير:
0: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا.
1: الثناء بصفات الكمال والجلال وبالنعم الظاهرة والباطنة لله وحده الذي أنزل على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم القرآن، ولم يجعل لهذا القرآن اعوجاجا وميلا عن الحق.
0: قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا.
1: بل جعله مستقيما لا تناقض فيه ولا اختلاف، ليخوف الكافرين من عذاب قوي من عند الله ينتظرهم، ويخبر المؤمنين الذين يعملون الأعمال الصالحات بما يسرهم أن لهم ثوابا حسنا لا يدانيه ثواب.
0: ماكثين فيه أبدا،
1: خالدين في هذا الثواب أبدا فلا ينقطع عنهم.
0: وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا،
1: ويخوف اليهود والنصارى وبعض المشركين الذين قالوا اتخذ الله ولدا.
0: ما لهم به من علم

0: كذبا.
1: ليس لهؤلاء المفترين من علم أو دليل على ما يدعونه من نسبة الولد إلى الله، وليس لآبائهم الذين قلدوهم في ذلك علم، عظمت في القبح تلك الكلمة التي تخرج من أفواههم دون تعقل، ما يقولون إلا قولا كذبا لا أساس له ولا مستند.
0: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا.
1: فلعلك أيها الرسول مهلك نفسك حزنا وأسفا إن لم يؤمنوا بهذا القرآن، فلا تفعل، فليس عليك هدايتهم وإنما عليك البلاغ.

0: لا
1: إنا جعلنا ما فوق وجه الأرض من المخلوقات جمالا لها لنختبرهم أيهم أحسن عملا بما يرضي الله وأيهم أسوأ عملا لنجزي كلا بما يستحقه.
0: وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا
1: وإنا لمصيرون ما على وجه الأرض من المخلوقات ترابا خاليا من النبات وذلك بعد انقضاء حياة ما عليها من المخلوقات فليعتبروا بذلك.
0: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا
1: لا تظنن أيها الرسول أن قصة أصحاب الكهف ولوحهم الذي كتبت فيه أسماؤهم من آياتنا العجيبة بل غيرها أعجب مثل خلق السماوات والأرض
0: إذ أوى الفتية

0: اذكر أيها الرسول حين التجأ الشبان المؤمنون فرارا بدينهم، فقالوا في دعائهم لربهم: ربنا أعطنا من عندك رحمة بأن تغفر ذنوبنا وتنجينا من أعدائنا، واجعل لنا من أمر الهجرة عن الكفار والإيمان اهتداء إلى طريق الحق وسدادا.
1: فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا.
0: ثم بعد سيرهم ولجوئهم إلى الكهف ضربنا على آذانهم حجابا عن سماع الأصوات، وألقينا عليهم النوم أعواما كثيرة.
1: ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا.
0: ثم بعد نومهم الطويل أيقظناهم لنعلم علم ظهور أي الطائفتين المتنازعتين في أمد مكثهم في الكهف أعلم بمقدار ذلك الأمد.
1: نحن نقص عليك نبأهم بالحق، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى.
0: نحن نطلعك أيها الرسول على خبرهم بالصدق الذي لا مرية معه، إنهم شبان آمنوا بربهم وعملوا بطاعته وزدناهم هداية وتثبيتا على الحق.

0: وقوينا قلوبهم بالإيمان والثبات عليه والصبر على هجر الأوطان فيه حين قاموا معلنين بين يدي الملك الكافر إيمانهم بالله وحده، فقالوا له: ربنا الذي آمنا به وعبدناه هو رب السماوات ورب الأرض، لن نعبد ما سواه من الآلهة المزعومة كذبا، لقد قلنا إنا عبدنا غيره قولا جائرا بعيدا عن الحق.
1: هؤلاء قومنا

0: قريبا.
1: ثم التفت بعضهم إلى بعض قائلين: هؤلاء قوم اتخذوا من دون الله معبودات يعبدونها وهم لا يملكون على عبادتهم برهانا واضحا، فلا أحد أظلم ممن اختلق على الله كذبا بنسبة الشريك إليه.
0: وإذ

0: رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا.
1: وحين تنحيتم عن قومكم وتركتم ما يعبدون من دون الله فلم تعبدوا إلا الله وحده، فالجأوا إلى الكهف فرارا بدينكم يبسط لكم ربكم سبحانه من رحمته ما يحفظكم به من أعدائكم ويحميكم وييسر لكم من أمركم ما تنتفعون به مما يعوضكم عن العيش بين ظهراني قومكم.
0: وترى

0: هو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا.
1: فامتثلوا ما أمروا به، وألقى الله النوم عليهم وحفظهم من عدوهم. وترى أيها المشاهد لهم الشمس إذا طلعت من مشرقها تميل عن كهفهم جهة يمين الداخل فيه، وإذا غابت عند غروبها تعدل عنه جهة شماله فلا تصيبه، فهم في ظل دائم لا يؤذيهم حر الشمس، وهم في متسع من الكهف ينالهم من الهواء ما يحتاجون إليه. ذلك الحاصل لهم من إيوائهم إلى الكهف وإلقاء النوم عليهم وانحراف الشمس عنهم واتساع مكانهم وإنجائهم من قومهم، من عجائب صنع الله الدالة على قدرته. من يوفقه الله لطريق الهداية فهو المهتدي حقا، ومن يخذله عنها ويضله فلن تجد له ناصرا يوفقه للهداية ويرشده إليها، لأن الهداية بيد الله وليست بيده هو.
0: وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا.
1: وتظنهم أيها الناظر إليهم مستيقظين لانفتاح أعينهم، والواقع أنهم نيام. ونقلبهم في نومهم تارة يمينا وتارة شمالا حتى لا تأكل الأرض أجسامهم، وكلبهم المرافق لهم ماد ذراعيه بمدخل الكهف، لو اطلعت عليهم وشهدتهم لأدبرت عنهم هاربا خوفا منهم، ولم تلأت نفسك رعبا منهم.
0: وكذا

0: عبادا.
1: وكما فعلنا بهم مما ذكرنا من عجائب قدرتنا أيقظناهم بعد مدة طويلة ليسأل بعضهم بعضا عن المدة التي مكثوها نائمين، فأجاب بعضهم مكثنا نائمين يوما أو بعض يوم، وأجاب بعض منهم ممن لم تظهر له مدة مكثهم نائمين ربكم أعلم بمدة مكثكم نائمين، ففوضوا إليه علم ذلك وانشغلوا بما يعنيكم، فأرسلوا أحدكم بنقودكم الفضية هذه إلى مدينتنا المعهودة فلينظر أي أهلها أطيب طعاما وأطيب مكسبا فليأتكم بقوت منه، وليتأنى في دخوله وخروجه ومعاملته، وليكن لبقا ولا يدع أحدا يعلم بمكانكم لما يترتب على ذلك من ضرر عظيم.

إن قومكم إن يطلعوا عليكم ويعلموا بمكانكم يقتلوكم بالرجم بالحجارة أو يرجعوكم إلى ملتهم المنحرفة التي كنتم عليها قبل أن يمن الله عليكم بالهداية إلى دين الحق، وإن رجعتم إليها فلن تفوزوا أبدا، لا في الحياة الدنيا ولا في الآخرة، بل ستخسرون فيهما الخسران العظيم بسبب ترككم دين الحق الذي هداكم الله إليه ورجوعكم إلى تلك الملة المنحرفة.

0: جيدا.
1: وكما فعلنا بهم الأفعال العجيبة الدالة على قدرتنا من إنامتهم سنين كثيرة وإيقاظهم بعدها، أطلعنا عليهم أهل مدينتهم ليعلم أهل مدينتهم أن وعد الله بنصر المؤمنين وبالبعث حق، وأن القيامة آتية لا شك فيها. فلما انكشف أمر أصحاب الكهف وماتوا، اختلف المطلعون عليهم ماذا يفعلون بشأنهم. قال فريق منهم ابنوا على باب كهفهم بنيانا يحجبهم ويحميهم، ربهم أعلم بحالهم، فحالهم يقتضي أن لهم خصوصية عنده. وقال أصحاب النفوذ ممن ليس لهم علم ولا دعوة صحيحة، لنتخذن على مكانهم هذا مسجدا للعبادة تكريما لهم وتذكيرا بمكانهم.

0: أحدا.
1: سيقول بعض الخائضين في قصتهم عن عددهم: هم ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقول بعضهم هم خمسة سادسهم كلبهم، وكلتا الطائفتين إنما قالت ما قالته تبعا لظنها من غير دليل، ويقول بعضهم هم سبعة وثامنهم كلبهم. قل أيها الرسول، ربي أعلم بعددهم، ما يعلم عددهم إلا قليل ممن علمهم الله عددهم، فلا تجادل في عددهم ولا في غيره من أحوالهم أهل الكتاب ولا غيرهم إلا جدالا ظاهرا لا عمق فيه، بأن تقتصر على ما نزل عليك من الوحي بشكل

0: شأنهم، ولا تسأل أحدا منهم عن تفاصيل شأنهم، فإنهم لا يعلمون ذلك.
1: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا.
0: ولا تقولن أيها النبي لشيء تريد فعله غدا إني فاعل هذا الشيء غدا، لأنك لا تدري هل تفعله أو يحال بينك وبينه، وهو توجيه لكل مسلم.

0: إرشادا.
1: إلا أن تعلق فعله على مشيئة الله بأن تقول سأفعله إن شاء الله غدا، واذكر ربك بقولك إن شاء الله إن نسيت أن تقولها، وقل أرجو أن يرشدني ربي لأقرب من هذا الأمر هداية وتوفيقا.
2: ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9.
1: ومكث أصحاب الكهف في كهفهم 309 سنين.

0: به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا.
1: قل أيها الرسول، الله أعلم بما مكثوا في كهفهم، وقد أخبرنا بمدة مكثهم فيه، فلا قول لأحد بعد قوله سبحانه، له سبحانه وحده ما غاب في السماوات وما غاب في الأرض خلقا وعلما، ما أبصره سبحانه فهو يبصر كل شيء، وما أسمعه فهو يسمع كل شيء، ليس لهم من دونه ولي يتولى أمرهم ولا يشرك في حكمه أحدا، فهو المنفرد وحده بالحكم. ولما بين سبحانه وتعالى أن الحكم له وحده، أمر رسوله بتلاوة ما أوحي إليه من حكم ربه واتباعه، فقال:
0: واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا.
1: واقرأ أيها الرسول واعمل بما أوحى الله به إليك من القرآن، فلا مبدل لكلماته، لأنها صدق كلها وعدل كلها، ولن تجد من دونه سبحانه ملجأ تلجأ إليه ولا معاذا تعوذ به سواه.
0: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه

0: ألزم نفسك بصحبة الذين يدعون ربهم دعاء عبادة ودعاء مسألة أول النهار وآخره مخلصين له، لا تتجاوز عيناك عنهم تريد مجالسة أهل الغنى والشرف، ولا تطع من صيرنا قلبه غافلا عن ذكرنا بختمنا عليه فأمرك بتنحية الفقراء عن مجلسك، وقدم اتباع ما تهواه نفسه على طاعة ربه وكانت أعماله ضياعا.
1: وقل الحمد

0: وقل أيها الرسول لهؤلاء اللاهين عن ذكر الله لغفلة قلوبهم: ما جئتكم به هو الحق، وهو من عند الله لا من عندي، ولست مجيب دعوتكم إياي أن أطرد المؤمنين، فمن شاء منكم الإيمان بهذا الحق فليؤمن به وسيسر بجزائه، ومن شاء منكم الكفر به فليكفر وسيستاء بالعقاب الذي ينتظره. إنا أعددنا للظالمين أنفسهم باختيار الكفر نارا عظيمة أحاط بهم سورها، فلا يستطيعون فرارا منها، وإن يطلبوا غوثا بماء من شدة ما يلاقون من العطش يغاثوا بماء كالزيت العكر شديد الحرارة يشوي وجوههم من شدة حره، ساء شرابا هذا الشراب الذي يغاثون به، فهو لا يغني من عطش بل يزيده، ولا يطفئ اللهب الذي يلفح جلودهم، وساءت النار منزلا ينزلونه ومقاما يقيمون فيه. ولما ذكر الله ما أعد للظالمين من عذاب ذكر ما أعد للمؤمنين من ثواب كريم، فقال:
1: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا.
0: إن الذين آمنوا بالله وعملوا الأعمال الصالحات قد أحسنوا عملهم فلهم ثواب عظيم، إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، بل نوفيهم أجورهم كاملة غير منقوصة.

0: الإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا.
1: أولئك الموصوفون بالإيمان وفعل الأعمال الصالحات لهم جنات إقامة يقيمون فيها أبدا، تجري من تحت منازلهم أنهار الجنة العذبة، يزينون فيها بأسويرة من ذهب، ويلبسون ثيابا خضرا من رقيق الحرير وغليظه، يتكئون على الأسرة المزينة بالستائر الجميلة. حسن الثواب ثوابهم، وحسنت الجنة منزلا ومقاما يقيمون فيه. ولما بين سبحانه جزاء الظالمين وجزاء المؤمنين ضرب مثلا لهما فقال:
0: واضرب لهم مثلا الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا.
1: واضرب أيها الرسول مثلا لرجلين كافر ومؤمن، جعلنا للكافر منهما حديقتين من أعناب، وأحطنا الحديقتين بنخل، وأنبتنا في الفارغ من مساحتهما زروعا.
0: كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا.
1: فأثمرت كل حديقة ثمارها من تمر وعنب وزرع ولم تنقص منه شيئا، بل أعطته وافيا كاملا، وأجرينا بينهما نهرا لسقيهما بيسر.

0: أخرى.
1: وكان لصاحب الحديقتين أموال وثمار أخرى، فقال لصاحبه المؤمن وهو يخاطبه ليؤثر فيه مغترا: أنا أكثر منك أموالا وأعز منك جانبا وأقوى عشيرة.
0: ودخل جانبا.

0: عبادا.
1: ودخل الكافر حديقته في صحبة المؤمن ليريه إياها وهو ظالم لنفسه بالكفر وبالعجب. قال الكافر: ما أظن أن تفنى هذه الحديقة التي تشاهدها، لما اتخذت لها من أسباب البقاء.

0: وما أظن أن القيامة حادثة، إنما هي حياة مستمرة، وعلى فرض وقوعها فإذا بعثت وأرجعت إلى ربي لأجدن بعد البعث ما أرجع إليه مما هو أفضل من حديقة هذه، فكوني غنيا في الدنيا يقتضي أن أكون غنيا بعد البعث.
1: قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك؟

0: لا.
1: قال له صاحبه المؤمن وهو يراجعه الكلام: أكفرت بالذي خلق أباك آدم من تراب ثم خلقك أنت من المني ثم صيرك إنسانا ذكرا وعدل أعضاءك وجعلك كاملا، فالذي قدر على ذلك كله قادر على بعثك.
0: لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا.
1: لكن أنا لا أقول بقولك هذا، وإنما أقول هو الله سبحانه ربي المتفضل بنعمه علينا، ولا أشرك به أحدا في العبادة.

0: أدا.
1: وهل حين دخلت حديقتك قلت ما شاء الله لا قوة لأحد إلا بالله، فإن كنت تراني أفقر منك وأقل أولادا؟
0: فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا.
1: فأنا أتوقع أن يعطيني الله خيرا من حديقتك، وأن يبعث على حديقتك عذابا من السماء فتصبح حديقتك أرضا لا نبات فيها، تزلق فيها الأقدام لملوستها.
0: أو

0: أو يذهب ماؤها غائرا في الأرض فلا تستطيع الوصول إليه بوسيلة، وإذا غار ماؤها فلا بقاء لها.
1: وأحيط بث

0: عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا.
1: وتحقق ما توقعه المؤمن فأحاط الهلاك بثمار حديقة الكافر، فأصبح الكافر يقلب كفيه من شدة الحسرة والندم على ما بذل في عمارتها وإصلاحها من أموال، والحديقة ساقطة على دعائمها التي تمدد عليها أغصان العنب، ويقول يا ليتني آمنت بربي وحده ولم أشرك معه أحدا في العبادة.

0: ولم تكن لهذا الكافر جماعة يمنعونه مما حل به من عقاب، وهو الذي كان يفتخر بجماعته، وما كان هو ممتنعا من إهلاك الله لحديقته.
1: هنالك الولاية لله الحق، هو خير ثوابا وخير عقبا.
0: في ذلك المقام النصرة لله وحده، هو سبحانه خير ثوابا لأوليائه من المؤمنين، فهو يضاعف لهم الثواب وخير عاقبة لهم.

واضرب أيها الرسول للمغترين بالدنيا مثلا، فمثلها في زوالها وسرعة انقضائها مثل ماء مطر أنزلناه من السماء، فنبت بهذا الماء نبات الأرض وأينع، فأصبح هذا النبات متكسرا متفتتا تحمل الرياح أجزاءه إلى نواح أخرى، فتعود الأرض كما كانت، وكان الله على كل شيء مقتدرا لا يعجزه شيء، فيحيي ما شاء ويفني ما شاء.

0: ألا
1: المال والأولاد مما يتزين به في الحياة الدنيا، ولا نفع للمال في الآخرة إلا إن أنفق فيما يرضي الله، والأعمال والأقوال المرضية عند الله خير ثوابا من كل ما في الدنيا من زينة، وهي خير ما يؤمله الإنسان، لأن زينة الدنيا فانية، وثواب الأعمال والأقوال المرضية عند الله باق.
0: ويوم

0: أحدا.
1: واذكر يوم نزيل الجبال من مواطنها وترى الأرض ظاهرة لزوال ما عليها من جبال وشجر وبناء، وجمعنا جميع المخلوقات فلم نترك منهم أحدا إلا بعثناه.

0: عدا.
1: وعرض الناس على ربك صفوفا فيحاسبهم ويقال لهم لقد جئتمونا فرادى حفاة عراة غرلا كما خلقناكم أول مرة، بل زعمتم أنكم لن تبعثوا وأنا لن نجعل لكم زمانا ومكانا نجزيكم فيه على أعمالكم.

0: أيظلم ربك أحدا.
1: ووضع كتاب الأعمال، فمن آخذ كتابه بيمينه ومن آخذ إياه بشماله، وترى أيها الإنسان الكافرين خائفين مما فيه، لأنهم يعلمون ما قدموا فيه من الكفر والمعاصي، ويقولون يا هلاكنا ومصيبتنا، ما لهذا الكتاب لا يترك صغيرة ولا كبيرة من أعمالنا إلا حفظها وعدها، ووجدوا ما عملوا في حياتهم الدنيا من المعاصي مكتوبا مثبتا. ولا يظلم ربك أيها الرسول أحدا، فلا يعاقب أحدا من غير ذنب، ولا ينقص المطيع من أجر طاعته شيئا.

0: عدو بئس للظالمين بدلا.
1: واذكر أيها الرسول إذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم سجود تحية فسجدوا كلهم له امتثالا لأمر ربهم إلا إبليس كان من الجن ولم يكن من الملائكة فأبى واستكبر عن السجود فخرج عن طاعة ربه. أفتتخذونه أيها الناس هو وأولاده أولياء توالونهم من دوني وهم أعداء لكم؟ فكيف تتخذون أعداءكم أولياء لكم؟ بئس وقبح صنيع الظالمين الذين جعلوا الشيطان وليا لهم بدلا من موالاة الله تعالى.

0: عبدا.
1: هؤلاء الذين اتخذتموهم أولياء من دوني هم عبيد أمثالكم، ما أشهدتهم خلق السماوات ولا خلق الأرض حين خلقتهما، بل لم يكونوا موجودين، وما أشهدت بعضهم خلق بعض، فأنا المنفرد بالخلق والتدبير، وما كنت متخذ المضلين من شياطين الإنس والجن أعوانا، فأنا غني عن الأعوان.

واذكر لهم أيها الرسول يوم القيامة إذ يقول الله للذين أشركوا به في الدنيا: ادعوا شركائي الذين زعمتم أنهم شركاء لي لعلهم ينصرونكم، فدعوهم فلم يستجيبوا لدعائهم ولم ينصروهم، وجعلنا بين العابدين والمعبودين مهلكا يشتركون فيه، وهو نار جهنم.

0: وعاين المشركون النار، فأيقنوا تمام اليقين أنهم واقعون فيها، ولم يجدوا عنها مكانا ينصرفون إليه.
1: ولقد صر

0: الإنسان أكثر شيء جدلا.
1: ولقد بينا ونوعنا في هذا القرآن المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم الكثير من أنواع الأمثال ليتذكروا ويتعظوا، لكن الإنسان وخاصة الكافر أكثر شيء يظهر منه المجادلة بغير الحق.

وما حال بين الكفار المعاندين وبين الإيمان بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من ربه، وما حال بينهم وبين طلب المغفرة من الله لذنوبهم نقص البيان، فقد ضربت لهم الأمثلة في القرآن وجاءتهم الحجج الواضحة، وإنما منعهم طلبهم بتعنت إيقاع عذاب الأمم السابقة عليهم ومعاينة العذاب الذي وعدوا به.

0: الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا.
1: وما نبعث من نبعث من رسلنا إلا مبشرين أهل الإيمان والطاعة ومخوفين أهل الكفر والعصيان، وليس لهم تسلط على القلوب بحملها على الهداية، ويخاصم الذين كفروا بالله الرسل مع وضوح الدليل لهم ليزيلوا بباطلهم الحق المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وصيروا القرآن وما خوفوا به أضحوكة وسخرية.
0: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنه

0: أحدا.
1: ولا أحد أشد ظلما ممن ذكر بآيات ربه فلم يعبأ بما فيها من وعيد بالعذاب، وأعرض عن الاتعاظ بها، ونسي ما قدم في حياته الدنيا من الكفر والمعاصي ولم يتب منها. إنا جعلنا على قلوب من هذا وصفهم أغطية تمنعها من فهم القرآن، وفي آذانهم صمما عنه فلا يسمعونه سماع قبول، وإن تدعوهم إلى الإيمان فلن يستجيبوا لما تدعوهم إليه أبدا ما دامت على قلوبهم أغطية وفي آذانهم صمم.
0: وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا.
1: ولئلا يتشوف النبي صلى الله عليه وسلم إلى معاجلة المكذبين به بالعذاب قال الله له: وربك أيها الرسول الغفور لذنوب عباده التائبين ذو الرحمة التي وسعت كل شيء، ومن رحمته أنه يمهل العصاة لعلهم يتوبون إليه، فلو أنه تعالى يعاقب هؤلاء المعرضين لعجل لهم العذاب في الحياة الدنيا، لكنه حليم رحيم أخر عنهم العذاب ليتوبوا، بل لهم مكان وزمان محددا يجازون فيه على كفرهم وإعراضهم إن لم يتوبوا لن يجدوا من دونه ملجأ يلجؤون إليه.

0: وتلك القرى الكافرة القريبة منكم مثل قرى قوم هود وصالح وشعيب، أهلكناهم حين ظلموا أنفسهم بالكفر والمعاصي، وجعلنا لإهلاكهم وقتا محددا.
1: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا.
0: واذكر أيها الرسول حين قال موسى عليه السلام لخادمه يوشع بن نون: لا أزال أسير حتى أصل ملتقى البحرين، أو أسير زمنا طويلا إلى أن ألقى العبد الصالح فأتعلم منه.

فسار، فلما وصل ملتقى البحرين نسيا سمكتهما التي اتخذاها زادا لهما، فأحيا الله السمكة واتخذت طريقا في البحر مثل السرداب لا يلتئم الماء معه.

0: نصبا.
1: فلما تعديا ذلك المكان قال موسى عليه السلام لخادمه: آتنا طعام الغدوة، لقد لقينا من سفرنا هذا تعبا شديدا.

0: قال الغلام: أرأيت ما حصل حين التجأنا إلى الصخرة؟ فإني نسيت أن أذكر لك أمر الحوت، وما أنساني أن أذكره لك إلا الشيطان، فقد حي الحوت واتخذ له طريقا في البحر يحمل على التعجب.
1: قال: ذلك ما كنا نبغ، فارتدا على آثارهما قصصا.
0: قال موسى عليه السلام لخادمه: ذلك ما كنا نريد، فهو علامة مكان العبد الصالح. فرجعا يتتبعان آثار أقدامهما لئلا يضيعا عن الطريق، حتى انتهيا إلى الصخرة ومنها إلى مدخل الحوت.

فلما وصل مكان فقد الحوت وجد عنده عبدا من عبادنا الصالحين وهو الخضر عليه السلام، أعطيناه رحمة من عندنا وعلمناه من عندنا علما لا يطلع عليه الناس، وهو ما تضمنته هذه القصة.

0: قال له موسى في تواضع وتلطف: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمك الله من العلم ما هو رشاد إلى الحق؟
1: قال إنك لن تستطيع معي صبرا.
0: قال الخضر: إنك لن تطيق الصبر على ما تراه من علمي، لأنه لا يوافق ما لديك من علم.
1: وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟
0: وكيف تصبر على ما ترى من الأفعال التي لا تعلم وجه الصواب فيها، لأنك تحكم فيها بمبلغ علمك؟

قال موسى: ستجدني إن شاء الله صابرا على ما أرى منك من أفعال، ملتزما بطاعتك، لا أعصي لك أمرا أمرتني به.

0: صفرا.
1: قال الخضر لموسى: إن اتبعتني فلا تسألني عن شيء مما تشاهدني أقوم به حتى أكون أنا البادئ بتبيين وجهه.

0: فلما اتفق على ذلك انطلق إلى ساحل البحر حتى لقي سفينة فركب فيها دون أجرة تكريمة للخضر، فخرق الخضر السفينة بقلع لوح من ألواحها، فقال له موسى: أخرقت السفينة التي حملنا أهلها فيها بغير أجرة رجاء أن تغرق أهلها؟ لقد أتيت أمرا عظيما.
1: قال: ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟
0: قال الخضر لموسى: ألم أقل إنك لن تطيق معي صبرا على ما ترى مني؟
1: قال: لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا.
0: قال موسى عليه السلام للخضر: لا تؤاخذني بسبب تركي لعهدك نسيانا، ولا تضيق علي وتشدد في صحبتك.
1: فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله

0: فانطلقا بعد نزولهما من السفينة يمشيان على الساحل، فأبصرا غلاما لم يبلغ الحلم يلعب مع غلمان فقتله الخضر. فقال له موسى: أقتلت نفسا طاهرة لم تبلغ الحلم دونما ذنب؟ لقد أتيت أمرا منكرا.
1: قال: ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟
0: قال الخضر لموسى عليه السلام: إني كنت قلت لك إنك يا موسى لن تستطيع الصبر على ما أقوم به من أمر.

0: قد بلغت من لدني عذرا.
1: قال موسى عليه السلام: إن سألت عن شيء بعد هذه المرة ففارقني، فقد وصلت إلى الغاية التي تعذر فيها على ترك مصاحبتي لكوني خالفت أمرك مرتين.

0: أو شئت لاتخذت عليه أجرا.
1: فسرى حتى إذا جاء أهل قرية طلب من أهلها طعاما، فامتنع أهل القرية من إطعامهما وتأدية حق الضيافة إليهما، فوجد في القرية حائطا مائلا قارب أن يسقط وينهدم، فسواه الخضر حتى استقام. فقال موسى عليه السلام للخضر: لو شئت اتخاذ أجر على إصلاحه لاتخذته، لحاجتنا إليه بعد امتناعهم من ضيافتنا.
0: قال: هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا.
1: قال الخضر لموسى: هذا الاعتراض على عدم أخذي أجرا على إقامة الحائط هو محل الفراق بيني وبينك، سأخبرك بتفسير ما لم تستطع أن تصبر عليه مما شاهدتني قمت به.

أما السفينة التي أنكرت علي خرقها فكانت لضعفاء يعملون عليها في البحر لا يستطيعون الدفع عنها، فأردت أن تصير معيبة بما أحدثته فيها حتى لا يستولي عليها ملك كان أمامهم يأخذ كل سفينة صالحة كرها من أصحابها ويترك كل سفينة معيبة.

وأما الغلام الذي أنكرت علي قتله فكان أبواه مؤمنين وكان هو في علم الله كافرا، فخفنا إن بلغ أن يحملهما على الكفر بالله والطغيان من فرط محبتهما له أو من فرط حاجتهما إليه.

0: ما
1: فأردنا أن يعوضهما الله ولدا خيرا منه دينا وصلاحا وطهارة من الذنوب وأقرب رحمة بوالديه منه.

0: أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك، وما فعلته عن أمري، ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا.
1: وأما الحائط الذي أصلحته وأنكرت علي إصلاحه، فكان لصغيرين في المدينة التي جئناها قد مات أبوهما، وكان تحت الحائط مال مدفون لهما، وكان أبو هذين الصغيرين صالحا، فأراد ربك يا موسى أن يبلغ سن الرشد ويكبرا ويخرج ما لهما المدفون من تحته، إذ لو سقط الحائط الآن لانكشف مالهما وتعرض للضياع، وكان هذا التدبير رحمة من ربك بهما، وما فعلته من اجتهادي، ذلك تفسير ما لم تستطع الصبر عليه. ولما ذكر الله قصة الخضر ذكر قصة ذي القرنين لما بينهما من ترابط، إذ إن كلا منهما سعى لحماية الضعفاء، فقال:
0: ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا.
1: ويسألك أيها الرسول المشركون واليهود ممتحنين عن خبر صاحب القرنين، قل سأتلو عليكم من خبره جزءا تعتبرون به وتتذكرون.

0: إنا مكنا له في الأرض وأعطيناه من كل شيء يتعلق به مطلوبه طريقا يتوصل به إلى مراده.
1: فأتبع سببا،
0: فأخذ بما أعطيناه من الوسائل والطرق للتوصل إلى مطلوبه فاتجه غربا.
1: حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة.

0: وسار في الأرض حتى إذا وصل إلى نهاية الأرض من جهة مغرب الشمس في مرأى العين رآها كأنها تغرب في عين حارة ذات طين أسود، ووجد عند مغرب الشمس قوما كفارا. قلنا له على سبيل التخيير: يا صاحب القرنين، إما أن تعذب هؤلاء بالقتل أو بغيره، وإما أن تحسن إليهم.
1: قال: أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا.
0: قال صاحب القرنين: أما من أشرك بالله وأصر على ذلك بعد دعوتنا له إلى عبادة الله فسنعاقبه بالقتل في الدنيا، ثم يرجع إلى ربه يوم القيامة فيعذبه عذابا فظيعا.

0: وأما من آمن منهم بالله وعمل عملا صالحا فله الجنة جزاء من ربه على إيمانه وعمله الصالح، وسنقول له من أمرنا ما فيه رفق ولين.
1: ثم أتبع سببا،
0: ثم اتبع طريقا غير طريقه الأولى متجها إلى جهة شروق الشمس.
1: حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا.
0: وسار حتى إذا وصل إلى جهة مطلع الشمس في مرأى العين وجد الشمس تطلع على أقوام لم نجعل لهم من دون الشمس ما يقيهم من البيوت ومن ظلال الأشجار.
1: كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا،
0: كذلك أمر صاحب القرنين، وقد أحاط علمنا بتفاصيل ما لديه من القوة والسلطان.
1: ثم أتبع سببا،
0: ثم اتبع طريقا غير الطريقين الأوليين معترضا بين المشرق والمغرب.

0: طولا.
1: وسار حتى وصل ثغرة بين جبلين، فوجد من قبلهما قوما لا يكادون يفهمون كلام غيرهم.
0: قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟
1: قالوا يا ذا القرنين، إن يأجوج ومأجوج يعنون أمتين عظيمتين من بني آدم مفسدون في الأرض بما يقومون به من القتل وغيره، فهل نجعل لك مالا على أن تجعل بيننا وبينهم حاجزا؟

قال ذو القرنين: ما رزقنيه ربي من الملك والسلطان خير لي مما تعطونني من مال، فأعينوني برجال وآلات أجعل بينكم وبينهم حاجزاً.

0: أحضروا قطع الحديد. فأحضروها فطفق يبني بها بين الجبلين حتى إذا ساواهما ببنائه قال للعمال أشعلوا النار على هذه القطع، حتى إذا احمرت قطع الحديد قال أحضروا نحاسا أصبه عليه.
1: فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا.
0: فما استطاع يأجوج ومأجوج أن يعلو عليه لارتفاعه، وما استطاعوا أن يثقبوه من أسفله لصلبته.

0: قال ذو القرنين: هذا السد رحمة من ربي يحول بين يأجوج ومأجوج وبين الإفساد في الأرض ويمنعهم منه، فإذا جاء الوقت الذي حدده الله لخروجهم قبل قيام الساعة صيره مستويا بالأرض، وكان وعد الله بتسويته بالأرض وبخروج يأجوج ومأجوج ثابتا لا خلف فيه.
1: وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا.
0: وتركنا بعض الخلق آخر الزمان يضطربون ويختلطون ببعض، ونفخ في الصور فجمعنا الخلق كله للحساب والجزاء.
1: وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا.
0: وأظهرنا جهنم للكافرين إظهارا لا لبس معه ليشاهدوها عيانا.

0: أظهرناها للكافرين الذين كانوا في الدنيا عميا عن ذكر الله لما على أعينهم من حجاب مانع من ذلك، وكانوا لا يستطيعون سمع آيات الله سماع قبول.
1: أفح

0: رسولا.
1: أفظن الذين كفروا بالله أن يجعلوا عبادي من ملائكة ورسل وشياطين معبودين من دوني؟ إنا هيأنا جهنم للكافرين منزلا لإقامتهم.
0: قل هل

قل أيها الرسول، هل نخبركم أيها الناس بأعظم الناس خسرانا لعمله؟ الذين يرون يوم القيامة أن سعيهم الذي كانوا يسعونه في الدنيا قد ضاع، وهم يظنون أنهم محسنون في سعيهم وسينتفعون بأعمالهم، والواقع خلاف ذلك.

0: أعمالهم فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا.
1: أولئك هم الذين كفروا بآيات ربهم الدالة على توحيده وكفروا بلقائه، فبطلت أعمالهم لكفرهم بها، فلا يكون لهم يوم القيامة قدر عند الله.

ذلك الجزاء المعد لهم هو جهنم لكفرهم بالله واتخاذهم آيات المنزلة ورسل سخرية. ولما ذكر الله جزاء الكافرين ذكر جزاء المؤمنين فقال:

0: إن الذين آمنوا بالله وعملوا الأعمال الصالحات كانت لهم أعلى الجنان منزلا لإكرامهم
1: خالدين فيها لا يبغون عنها حولا
0: ماكثين فيها أبدا لا يطلبون عنها تحولا لأنها لا يدانيها جزاء

قل أيها الرسول إن كلمات ربي كثيرة، فلو كان البحر حبرا لها تكتب به لانتهى ماء البحر قبل أن تنتهي كلماته سبحانه، ولو أتينا ببحور أخرى لنفدت أيضاً.

0: قل أيها الرسول، إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أن معبودكم بحق معبود واحد لا شريك له، وهو الله، فمن كان يخاف لقاء ربه فليعمل عملا موافقا لشرعه مخلصا فيه لربه، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم
0: المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا
2: برعاية أوقاف نوره الملاحي.
0: سورة مريم مكية. من مقاصد السورة إبطال عقيدة نسبة الولد لله من المشركين والنصارى، وبيان سعة رحمة الله بعباده. التفسير.

0: كاف ها يا عين صاد. تقدم الكلام على نظائرها في بداية سورة البقرة.
1: ذكر رحمة ربك عبده زكريا.
0: هذا ذكر رحمة ربك بعبده زكريا عليه السلام، نقصه عليك للاعتبار به.
1: إذ نادى ربه نداء خفيا.
0: إذ دعا ربه سبحانه دعاء خفيا ليكون أقرب إلى الإجابة.
1: قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا.
0: قال يا رب إني ضعفت عظامي وكثر شيب رأسي ولم أكن خائبا في دعائي لك، بل كلما دعوتك أجبتني.

0: وإني خفت قرابتي ألا يقوموا بعد موتي بحق الدين لانشغالهم بالدنيا، وكانت امرأتي عقيما لا تلد، فأعطيني من عندك ولدا معينا.
1: يرثني ويرث من آل يعقوب، واجعله ربي رضيا.
0: يرث النبوة عني ويرثها من آل يعقوب عليه السلام، وصيره يا رب مرضيا في دينه وخلقه وعلمه.
1: يا زكريا، إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا.
0: فاستجاب الله دعاءه وناداه يا زكريا، إنا نخبرك بما يسرك، فقد أجبنا دعاءك وأعطيناك غلاما اسمه يحيى لم نجعل لغيره من قبله هذا الاسم.

0: قال زكريا متعجبا من قدرة الله: كيف يولد لي ولد وامرأتي عقيم لا تلد، وقد بلغت نهاية العمر من الكبر وضعف العظام؟
1: قال: كذلك قال ربك هو علي هين، وقد خلقتك من قبل ولم

0: قال زكريا عليه السلام: يا رب، اجعل لي علامة أطمئن بها تدل على حصول ما بشرتني به الملائكة. قال: علامتك على حصول ما بشرت به ألا تستطيع كلام الناس 3 ليال من غير علة، بل أنت صحيح معافى.
1: فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا.
0: فخرج زكريا على قومه من مصلاه فأشار إليهم من غير كلام أن سبحوا الله سبحانه أول النهار وآخره.
1: يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا.
0: فولد له يحيى، فلما بلغ سنا يخاطب فيها قلنا له: يا يحيى خذ التوراة بجد واجتهاد، وأعطيناه الفهم والعلم والجد والعزم وهو في سن الصبا.
1: وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا.
0: ورحمناه رحمة من عندنا وطهرناه من الذنوب، وكان تقيا يأتمر بأوامر الله ويجتنب نواهيه.
1: وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا.
0: وكان برا بوالديه لطيفا بهما محسنا إليهما، ولم يكن متكبرا عن طاعة ربه ولا طاعتهما، ولا عاصيا لربه أو لوالديه.
1: وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا.
0: وسلام عليه من الله وأمان له منه يوم ولد ويوم يموت ويخرج من هذه الحياة ويوم يبعث حيا يوم القيامة. وهذه المواطن الثلاثة هي أوحش ما يمر به الإنسان، فإذا آمن فيها فلا خوف عليه فيما عداها.

واذكر أيها الرسول في القرآن المنزل عليك خبر مريم عليها السلام إذ تنحت عن أهلها وانفردت بمكان على جهة الشرق منهم.

0: مثل لها بشرا سويا.
1: فاتخذت لنفسها من دون قومها ساترا يسترها حتى لا يروها حال عبادتها لربها، فبعثنا إليها جبريل عليه السلام فتمثل لها في صورة إنسان سوي الخلقة، فخافت أنه يريدها بسوء.

0: سويا.
1: فلما رأته في صورة إنسان سوي الخلق يتجه إليها قالت: إني أستجير بالرحمن منك أن ينالني منك سوء يا هذا، إن كنت تقيا تخاف الله.
0: قال: إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا.
1: قال جبريل عليه السلام: أنا لست بشرا، إنما أنا رسول من ربك أرسلني إليك لأهب لك ولدا طيبا طاهرا.

0: قالت مريم متعجبة: كيف يكون لي ولد ولم يقربني زوج ولا غيره، ولست زانية حتى يكون لي ولد؟
1: قال: كذلك قال ربك هو علي هين،

0: وليكون الولد الموهوب لك علامة للناس على قدرة الله ورحمة منا لك ولمن آمن به، وكان خلق ولدك هذا قضاء من الله مقدرا مكتوبا في اللوح المحفوظ.
1: فحملته فانتبذت به مكانا قصيا.
0: فحملت به بعد نفخ الملك فتنحت به إلى مكان بعيد عن الناس.

قال لها جبريل: الأمر كما ذكرت من أنك لم يمسسك زوج ولا غيره ولم تكوني زانية، لكن ربك سبحانه قال: خلق ولد من غير أب سهل عليك.

0: كنت قبل هذا، قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا.
1: فضربها المخاض وألجأها إلى ساق نخلة. قالت مريم عليها السلام: يا ليتني مت قبل هذا اليوم وكنت شيئا لا يذكر حتى لا يظن بي السوء.
0: فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا.
1: فناداها عيسى من تحت قدميها: لا تحزني، قد جعل ربك تحتك جدول ماء تشربين منه.

0: فكلي من الرطب واشربي من الماء، وطيبي نفسا بمولودك ولا تحزني. فإن رأيت من الناس أحدا فسألك عن خبر المولود فقولي له: إني أوجبت على نفسي لربي صمتا عن الكلام، فلن أكلم اليوم أحدا من الناس.
1: فأتت به قومها تحمله، قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا.
0: فجاءت مريم بابنها إلى قومها تحمله، قال لها قومها مستنكرين: يا مريم لقد جئت أمرا عظيما مفترى، حيث جئت بولد من غير أب.

يا شبيهة هارون في العبادة، وهو رجل صالح، ما كان أبوك زانيا ولا كانت أمك زانية، فأنت من بيت طاهر معروف بالصلاح، فكيف تأتين بولد من غير أب؟

0: عليا.
1: فأشارت إلى ابنها عيسى عليه السلام وهو في المهد، فقال لها قومها متعجبين: كيف نكلم صبيا وهو في المهد؟
0: قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا.
1: قال عيسى عليه السلام: إني عبد الله أعطاني الإنجيل وجعلني نبيا من أنبيائه.

0: وجعلني كثير النفع للعباد أينما كنت، وأمرني بأداء الصلاة وإعطاء الزكاة طيلة حياتي.
1: وبرًا بوالدتي ولم يجعلني جبارًا شقيًا.
0: وجعلني برًا بأمي ولم يجعلني متكبرًا عن طاعة ربي ولا عاصيًا له.
1: والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا.
0: والأمان من الشيطان وأعوانه علي يوم ميلادي ويوم موتي ويوم بعثي حيا يوم القيامة، فلم يتخبطني الشيطان في هذه المواقف الثلاثة المحشة.
1: ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون.
0: ذلك الموصوف بتلك الصفات هو عيسى بن مريم، وهذا الكلام هو قول الحق فيه لا ما يقوله الضالون الذين يشكون في أمره ويختلفون.
1: ما كان لله أن يتخذ من ولد

ما ينبغي لله أن يتخذ من ولد تقدس عن ذلك وتنزه، إذا أراد أمرا فإنما يكفيه سبحانه أن يقول لذلك الأمر كن فيكون لا محالة، فمن كان كذلك فهو منزه عن الولد.

وإن الله سبحانه هو ربي وهو ربكم جميعا، فأخلصوا له العبادة وحده. هذا الذي ذكرت لكم هو الطريق المستقيم الموصل إلى مرضات الله.

0: فاختلف المختلفون في شأن عيسى عليه السلام، فصاروا أحزابا متفرقين من بين قومه، فآمن به بعضهم وقالوا هو رسول، وكفر به آخرون كاليهود، كما غلا فيه طوائف فقال بعضهم هو الله، وقال آخرون هو ابن الله، تعالى الله عن ذلك. فويل للمختلفين في شأنه من شهود يوم القيامة العظيم بما فيه من مشاهد وحساب وعقاب.
1: أسمع بهم وأبصر.

0: ما أسمعهم يومئذ وما أبصرهم، سمعوا حين لم ينفعهم السمع وأبصروا حين لم ينفعهم البصر، لكن الظالمون في الحياة الدنيا في ضلال واضح عن الصراط المستقيم، فلا يستعدون للآخرة حتى تأتيهم بغتة وهم على ظلمهم.
1: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون.
0: وأنذر أيها الرسول الناس يوم الندامة حين يندم المسيء على إساءته والمحسن على عدم استكثاره من الطاعة، إذ طويت صحف العباد وفرغ من حسابهم وصار كل إلى ما قدم، وهم في حياتهم الدنيا مغترون بها لهون عن الآخرة وهم لا يؤمنون بيوم القيامة.
1: إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون.
0: إنا نحن الباقون بعد فناء الخلائق، نرث الأرض ونرث من عليها لفنائهم وبقائنا بعدهم وملكنا لهم وتصرفنا فيهم بما نشاء، وإلينا وحدنا يرجعون يوم القيامة للحساب والجزاء.

واذكر أيها الرسول في القرآن المنزل عليك خبر إبراهيم عليه السلام إنه كان كثير الصدق والتصديق بآيات الله ونبيا من عند الله.

إذ قال لأبيه آزر: يا أبت لما تعبد من دون الله صنما لا يسمع دعاءك إن دعوته، ولا يبصر عبادتك إن عبدته، ولا يكشف عنك ضرا ولا يجلب لك نفعا.

يا أبت لا تعبد الشيطان بطاعتك له، إن الشيطان كان للرحمن عاصيا، حيث أمره بالسجود لآدم فلم يسجد.

يا أبت إني أخاف أن يصيبك عذاب من الرحمن إن مت على كفرك، فتكون قرينا للشيطان في العذاب لموالاتك له.

قال آزر لابنه إبراهيم عليه السلام: أمعرض أنت عن أصنامي التي أعبدها يا إبراهيم؟ لئن لم تكف عن سب أصنامي لأرمينك بالحجارة، وفارقني زمانا طويلا فلا تكلمني ولا تجتمع معي.

قال إبراهيم عليه السلام لأبيه: سلام عليك مني، لا ينالك ما تكره مني، سأطلب لك المغفرة من ربي والهداية، إنه سبحانه كان كثير اللطف بي.

0: وأفارقكم وأفارق معبوداتكم التي تعبدونها من دون الله، وأدعو ربي وحده لا أشرك به شيئا، عسى ألا يمنعني إذا دعوته فأكون بدعائه شقيا.
1: فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب، وكلا جعلنا نبيا.
0: فلما تركهم وترك آلهتهم التي يعبدونها من دون الله، عوضناه عن فقد أهله فوهبنا له ابنه إسحاق، ووهبنا له حفيده يعقوب، وكل واحد منهما جعلناه نبيا.
1: ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا.
0: وأعطيناهم من رحمتنا مع النبوة خيرا كثيرا، وجعلنا لهم ثناء حسنا مستمرا على ألسنة العباد.
1: واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا.
0: واذكر أيها الرسول في القرآن المنزل عليك خبر موسى عليه السلام إنه كان مختارا مصطفى وكان رسولا نبيا.

0: وناديناه من جانب الجبل الأيمن بالنسبة لموقع موسى عليه السلام، وقربناه مناجيا حيث أسمعه الله كلامه.
1: ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا.
0: وأعطيناه من رحمتنا وإنعامنا عليه أخاه هارون عليه السلام نبيا، استجابة لدعائه حين سأل ربه ذلك.

واذكر أيها الرسول في القرآن المنزل عليك خبر إسماعيل عليه السلام، إنه كان صادق الوعد لا يعد وعدا إلا وفى به، وكان رسولا نبيا.

0: واذكر أيها الرسول في القرآن المنزل عليك خبر إدريس عليه السلام، إنه كان كثير الصدق والتصديق بآيات ربه، وكان نبيا من أنبياء الله.
1: ورفعناه مكانا عليا،
0: ورفعنا ذكره بما أعطيناه من النبوة فكان عالي المنزلة.

أولئك المذكورون في هذه السورة ابتداء بزكريا وختاما بإدريس عليهم السلام، هم الذين أنعم الله عليهم بالنبوة من أبناء آدم عليه السلام، ومن أبناء من حملنا في السفينة مع نوح عليه السلام، ومن أبناء إبراهيم وأبناء يعقوب عليهم السلام، وممن وفقنا للهداية إلى الإسلام واصطفيناهم وجعلناهم أنبياء، كانوا إذا سمعوا آيات الله تقرأ سجدوا لله باكين من خشيته.

فجاء من بعد هؤلاء الأنبياء المصطفين أتباع سوء وضلال، ضيعوا الصلاة فلم يأتوا بها على الوجه المطلوب، وارتكبوا ما تشتهيه أنفسهم من المعاصي كالزنا، فسوف يلقون شرا في جهنم وخيبة.

إلا من تاب من تقصيره وتفريطه وآمن بالله وعمل عملا صالحا، فأولئك الموصوفون بهذه الصفات يدخلون الجنة ولا ينقصون من أجور أعمالهم شيئا ولو قل.

جنات إقامة واستقرار التي وعد الرحمن عباده الصالحين بالغيب أن يدخلهم فيها، وهم لم يروها فآمنوا بها، فوعد الله بالجنة وإن كان غيبا آت لا محالة.

لا يسمعون فيها فضولا ولا كلام فحش، بل يسمعون سلام بعضهم على بعض وسلام الملائكة عليهم، ويأتيهم ما يشتهون من الطعام فيها صباحا ومساءً.

0: هذه الجنة الموصوفة بهذه الصفات هي التي نورثها من عبادنا من كان ممتثلا للأوامر مجتنبا للنواهي. ولما ذكر سبحانه ثواب المتقين ذكر أن التقوى هي الوقوف مع أمره فقال:
1: وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا.
0: وقل يا جبريل لمحمد صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة لا تتنزل من تلقاء أنفسها، وإنما تتنزل بأمر الله، لله ما نستقبله من أمر الآخرة وما خلفناه من أمر الدنيا وما بين الدنيا والآخرة، وما كان ربك أيها الرسول ناسيا شيئا.

0: هل تعلم له سميا؟
1: خالق السماوات وخالق الأرض ومالكهما ومدبر أمرهما وخالق ما بينهما ومالكه ومدبره، فاعبده وحده فهو المستحق للعبادة، واثبت على عبادته فليس له مثيل ولا نظير يشاركه في العبادة.
0: ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا؟
1: ويقول الكافر المنكر للبعث استهزاء، أإذا مت فإني سوف أخرج من قبري حيا حياة ثانية؟ إن هذا لبعيد.
0: أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا؟
1: أولا يتذكر هذا المنكر للبعث أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا، فيستدل بالخلق الأول على الخلق الثاني، مع أن الخلق الثاني أسهل وأيسر.

0: ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا.
1: فوربك أيها الرسول لنخرجنهم من قبورهم إلى المحشر مصحوبين بشياطينهم الذين أضلوهم، ثم لنسوقنهم إلى أبواب جهنم أذلاء باركين على ركبهم.
0: ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا.
1: ثم لنجذبن بشدة وعنف من كل طائفة من طوائف الضلال أشدهم عصيانا وهم قادتهم.
0: ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا.
1: ثم لنحن أعلم بالذين هم أحق بدخول النار ومقاسات حرها ومعاناته.

وما منكم أيها الناس أحد إلا سيعبر فوق الصراط المضروب على متن جهنم، كان هذا العبور قضاء مبرما قضاه الله، فلا رد لقضائه.

ثم بعد هذا العبور على الصراط نسلم الذين اتقوا ربهم بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، ونترك الظالمين باركين على ركبهم لا يستطيعون الفرار منها.

وإذا تقرأ على الناس آياتنا المنزلة على رسولنا واضحات، قال الكفار للمؤمنين: أي فريقين خير إقامة ومسكنا وأحسن مجلسا ومجتمعا، فريقنا أم فريقكم؟

وما أكثر الأمم التي أهلكناها قبل هؤلاء الكفار المفتخرين بما هم فيه من تفوق مادي، هي أحسن منهم أموالا وأحسن منظرا لنفاسة ثيابهم وتنعم أبدانهم.

0: فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا.
1: قل أيها الرسول من كان يتخبط في ضلاله فسيمهله الرحمن حتى يزداد ضلالا، حتى إذا عاينوا ما كانوا يوعدون به من العذاب المعجل في الدنيا أو المؤجل يوم القيامة، فسيعلمون حينئذ من هو شر منزلا وأقل ناصرا، أهو فريقهم أم فريق المؤمنين؟

ومقابل الإمهال لأولئك حتى يزدادوا ضلالا يزيد الله الذين اهتدوا إيمانا وطاعة، والأعمال الصالحات المؤدية إلى السعادة الأبدية أنفع عند ربك أيها الرسول جزاء وخير عاقبة.

0: أفرأيت أيها الرسول الذي كفر بحججنا وأنكر وعيدنا وقال إن مت وبعثت لأعطين مالا كثيرا وأولادا؟
1: أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟
0: أعلم الغيب فقال ما قال عن بينه، أم جعل عند ربه عهدا ليدخلنه الجنة ويعطينه مالا وأولادا؟
1: كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا.
0: ليس الأمر كما زعم، سنكتب ما يقوله وما يعمله ونزيده عذابا فوق عذابه لما يدعيه من الباطل.
1: ونرثه ما يقول ويأتينا فردا.
0: ونرث ما تركه من مال وولد بعد إهلاكنا له، ويجيئنا يوم القيامة فردا قد سلب منه ما كان يتمتع به من مال ومن جاه.
1: واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا.
0: واتخذ المشركون لهم معبودين من دون الله ليكونوا لهم ظهيرا ومعينا ينتصرون بهم.
1: كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا.
0: ليس الأمر كما زعموا، فهذه المعبودات التي يعبدونها من دون الله ستجحد عبادة المشركين لها يوم القيامة وتتبرأ منهم وتكون لهم أعداءً.

0: ألم تر أيها الرسول أن بعثنا الشياطين وسلطناهم على الكفار تهيجهم إلى فعل المعاصي والصد عن دين الله تهييجا؟
1: فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا.
0: فلا تعجل أيها الرسول بطلب الله أن يعجل هلاكهم، إنما نحصي أعمارهم إحصاء حتى إذا انتهى وقت إمهالهم عاقبناهم بما يستحقون.
1: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا.
0: اذكر أيها الرسول يوم القيامة يوم نجمع المتقين ربهم بامتثال أوامره واجتناب نواهيه إلى ربهم وفدا مكرمين معززين.
1: ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا.
0: ونسوق الكفار إلى جهنم عطاشا.

0: لا يملك هؤلاء الكفار الشفاعة لبعضهم إلا من اتخذ عند الله في الدنيا عهدا بالإيمان به وبرسله.
1: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا.
0: وقال اليهود والنصارى وبعض المشركين اتخذ الرحمن ولدا.
1: لقد جئتم شيئا إدا.
0: لقد جئتم أيها القائلون بهذا شيئا عظيماً.

0: تكاد السماوات تتشقق من هذا القول المنكر، وتكاد الأرض تتصدع، وتكاد الجبال تسقط منهدمة.
1: أن دعوا للرحمن ولدا،
0: كل ذلك من أجل أن نسبوا للرحمن ولدا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا.
1: وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا،
0: وما يستقيم أن يتخذ الرحمن ولدا لتنزهه عن ذلك.

0: ما كل من في السماوات من الملائكة والإنس والجن إلا يأتي ربه يوم القيامة خاضعا.
1: لقد أحصاهم وعدهم عدا.
0: لقد أحاط بهم علما وعدهم عدا، فلا يخفى عليه منهم شيء.
1: وكلهم آتيه يوم القيامة فردا.
0: وكل واحد منهم يأتيه يوم القيامة منفردا، لا ناصر له ولا مال.
1: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا.
0: إن الذين آمنوا بالله وعملوا الأعمال الصالحات المرضية عند الله سيجعل لهم الله محبة بحبه إياهم وبتحبيبهم إلى عباده.

0: فإنما يسرنا هذا القرآن بإنزاله بلسانك أيها الرسول من أجل أن تبشر به المتقين الذين يمتثلون أوامري ويجتنبون نواهي، وتخوف به قوما أشداء في الخصومة والمكابرة في الإذعان للحق.
1: وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد؟ هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا؟
0: وما أكثر الأمم التي أهلكناها من قبل قومك، فهل تشعر اليوم بأحد من تلك الأمم؟ وهل تسمع لهم صوتا خفيا؟ فما أصابهم قد يصيب غيرهم حتى يأذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم
0: المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا
3: برعاية أوقاف نوره الملاحي.
0: سورة طه مكية. من مقاصد السورة السعادة باتباع هدى القرآن وحمل رسالته، والشقاء بمخالفته. التفسير.
1: طه.
0: طه تقدم الكلام على نظائرها في بداية سورة البقرة.
1: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى.
0: ما أنزلنا عليك أيها الرسول القرآن ليكون سببا في إرهاق نفسك، أسفا على إعراض قومك عن الإيمان بك.
1: إلا تذكرة لمن يخشى.
0: ما أنزلناه إلا ليكون تذكيرا لمن وفقهم الله لخشيته.
1: تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا.
0: نزله الله الذي خلق الأرض وخلق السماوات المرتفعة، فهو قرآن عظيم لأنه منزل من عند عظيم.
1: الرحمن على العرش استوى.
0: الرحمن على وارتفع على العرش علوا يليق بجلاله سبحانه وتعالى.
1: له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى.
0: له سبحانه وحده ما في السماوات وما في الأرض وما تحت التراب من مخلوقات، خلقا وملكا وتدبيرا.
1: وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى.
0: وإن تعلن أيها الرسول القول أو تخفه فإنه سبحانه يعلم ذلك كله، فهو يعلم السر وما هو أخفى من السر مثل خواطر النفس، لا يخفى عليه شيء من ذلك.
1: الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى.
0: الله لا معبود بحق غيره، له وحده الأسماء البالغة الكمال في الحسن. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعاني من قومه الإعراض، جاءت تسليته بقصة موسى عليه السلام، فقال سبحانه:
1: وهل أتاك حديث موسى؟
0: ولقد جاءك أيها الرسول خبر موسى بن عمران عليه السلام.

0: قبس أو أجد على النار هدى.
1: حين عاين في سفره نارا فقال لأهله أقيموا في مكانكم هذا إني أبصرت نارا لعلي آتيكم من هذه النار بشعلة أو أجد من يهديني إلى الطريق.
0: فلما أتاها نودي يا موسى.
1: فلما جاء النار ناداه الله سبحانه بقوله يا موسى.
0: إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى.
1: إني أنا ربك فانزع نعليك استعدادا لمناجاتي إنك بالوادي المطهر طوى.
0: وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى.
1: وأنا اصطفيتك يا موسى لتبليغ رسالتي فاستمع لما أوحيه إليك.
0: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري.
1: إنني أنا الله لا معبود بحق غيري فاعبدني وحدي وأدي الصلاة على أكمل وجه لتذكرني فيها.

0: إن الساعة آتية لا محالة وواقعة، أكاد أخفيها فلا يعلم وقتها مخلوق، ولكن يعرفون علاماتها بإخبار النبي لهم، لكي تجازى كل نفس بما عملته خيرا كان أو شرا.
1: فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى.
0: فلا يصرفنك عن التصديق بها والاستعداد لها بالعمل الصالح من لا يؤمن بها من الكفار واتبع ما تهواه نفسه من المحرمات فتهلك بسبب ذلك.
1: وما تلك بيمينك يا موسى؟
0: وما تلك التي بيدك اليمنى يا موسى؟

0: قرى.
1: قال موسى عليه السلام: هي عصاي أعتمد عليها في المشي وأخبط بها الشجر ليسقط ورقها لغنمي ولي فيها منافع غير ما ذكرت.
0: قال: ألقها يا موسى.
1: قال الله: ألقها يا موسى.
0: فألقاها فإذا هي حية تسعى.
1: فألقاها موسى فانقلبت حية تمشي بسرعة وخفة.
0: قال: خذها ولا تخف، سنعيدها سيرتها الأولى.
1: قال الله لموسى عليه السلام: خذ العصا ولا تخف من انقلابها حية، سنعيدها إذا أخذتها إلى حالتها الأولى.

0: واضمم يدك إلى جنبك تخرج بيضاء من غير برص، علامة ثانية لك.
1: لنريك من آياتنا الكبرى.
0: أريناك هاتين العلامتين لنريك يا موسى من آياتنا العظمى الدالة على قدرتنا وعلى أنك رسول من عند الله.
1: اذهب إلى فرعون إنه طغى.
0: سر يا موسى إلى فرعون فإنه تجاوز الحد في الكفر والتمرد على الله.
1: قال رب اشرح لي صدري.
0: قال موسى عليه السلام ربي وسع لي صدري لأتحمل الأذى.
1: ويسر لي أمري.
0: وسهل لي أمري.
1: واحلل عقدة من لساني.
0: وأقدرني على النطق بالفصيح من الكلام.
1: يفقه قولي.
0: ليفهموا كلامي إذا بلغتهم رسالتك.
1: واجعل لي وزيرا من أهلي.
0: واجعل لي معينا من أهلي يعينني في أموري.
1: هارون أخي.
0: هارون بن عمران أخي.
1: أشدد به أزري.
0: قوي به ظهري.
1: وأشركه في أمري.
0: واجعله شريكا لي في الرسالة.
1: كي نسبحك كثيرا.
0: لكي نسبحك تسبيحا كثيرا.
1: ونذكرك كثيرا.
0: ونذكرك ذكرا كثيرا.
1: إنك كنت بنا بصيرا.
0: إنك كنت بنا بصيرا لا يخفى عليك شيء من أمرنا.
1: قال قد أوتيت سؤلك يا موسى.
0: قال الله قد أعطيناك ما طلبت يا موسى.
1: ولقد مننا عليك مرة أخرى.
0: ولقد أنعمنا عليك مرة أخرى.
1: إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى.
0: إذ ألهمنا أمك ما ألهمناها مما حفظك الله به من مكر فرعون.

0: عيني.
1: فقد أمرناها حين ألهمناها أن ارميه بعد ولادته في الصندوق، واطرح الصندوق في البحر، فسيطرحه البحر بالشاطئ بأمر منا، فيأخذه عدو لي وله وهو فرعون، ووضعت عليك محبة مني فأحبك الناس، ولتتربى على عيني وفي حفظي ورعايتي.
0: إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله، فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن،

0: موسى.
1: إذ خرجت أختك تسير كلما سار التابوت تتابعه، فقالت لمن أخذوه: هل أرشدكم إلى من يحفظه ويرضعه ويربيه؟ فمنن عليك بإرجاعك إلى أمك لتسر برجوعك إليها ولا تحزن من أجلك، وقتلت القبطي الذي وكزته، فمنن عليك بإنجائك من العقوبة، وخلصناك مرة بعد مرة من كل امتحان تعرضت له. فخرجت ومكثت أعواما في أهل مدين، ثم أتيت في الوقت الذي قدر لك أن تأتي فيه لتكليمك يا موسى.
0: واصطنعتك لنفسي،
1: واخترتك لتكون رسولا عني تبلغ الناس ما أوحيت به إليك.
0: اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري.
1: اذهب أنت يا موسى وأخوك هارون بآياتنا الدالة على قدرة الله ووحدانيته، ولا تضعفا عن الدعوة إلي وعن ذكري.
0: اذهبا إلى فرعون إنه طغى.
1: اذهبا إلى فرعون فإنه تجاوز الحد في الكفر والتمرد على الله،
0: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى.
1: فقولا له قولا لطيفا لا عنف فيه، رجاء أن يتذكر ويخاف الله فيتوب.

0: قال موسى وهارون عليهما السلام: إننا نخاف أن يعجل بالعقوبة قبل إتمام دعوته، أو أن يتجاوز الحد في ظلمنا بالقتل أو غيره.
1: قال: لا تخافا، إنني معكما أسمع وأرى.
0: قال الله لهما: لا تخافا، إنني معكما بالنصر والتأييد أسمع وأرى ما يحدث بينكما وبينه.
1: فأتياه فقولا إنا رسولا ربك

فأتيه فقولا له إنا رسولا ربك يا فرعون، فابعث معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم بقتل أبنائهم واستحياء نسائهم، قد أتيناك ببرهان من ربك على صدقنا، والأمان من عذاب الله لمن آمن واتبع هدى الله.

0: إلا
1: إنا قد أوحى الله إلينا أن العذاب في الدنيا والآخرة على من كذب بآيات الله وأعرض عما جاءت به الرسل.
0: قال فمن ربكما يا موسى؟
1: قال فرعون منكرا لما جاء به: فمن ربكما الذي زعمتما أنه أرسلكما إلي يا موسى؟
0: قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى.
1: قال موسى: ربنا هو الذي أعطى كل شيء صورته وشكله المناسب له ثم هدى المخلوقات لما خلقها له.
0: قال فما بال القرون الأولى؟
1: قال فرعون: فما شأن الأمم السابقة التي كانت على الكفر؟

0: موسى.
1: قال موسى عليه السلام لفرعون: علم ما كانت عليه تلك الأمم عند ربي مثبت في اللوح المحفوظ، لا يخطئ ربي في علمها ولا ينسى ما علمه منها.

0: حتى
1: عند رب الذي صير لكم الأرض ممهدة للعيش عليها وجعل لكم فيها طرقا صالحة للسير عليها وأنزل من السماء ماء المطر فأخرجنا بذلك الماء أصنافا من النباتات مختلفة.
0: كلوا

كلوا أيها الناس مما أخرجنا لكم من الطيبات وارعوا أنعامكم، إن في ذلك المذكور من النعم لدلائل على قدرة الله ووحدانيته لأصحاب العقول.

0: من تراب الأرض خلقنا أباكم آدم عليه السلام، وفيها نرجعكم بالدفن إذا متم، ومنها نخرجكم مرة أخرى للبعث يوم القيامة.
1: ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى.
0: ولقد أظهرنا لفرعون آياتنا التسع كلها وشاهدها فكذب بها وامتنع أن يستجيب إلى الإيمان بالله.
1: قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى؟
0: قال فرعون أجئتنا لتخرجنا من مصر بما جئت به من السحر يا موسى ليبقى لك ملكها؟
1: فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى.
0: فلنأتينك يا موسى بسحر مثل سحرك فاجعل بيننا وبينك موعدا في زمان معلوم ومكان محدد لا نتخلف نحن ولا تتخلف أنت عنه، وليكن المكان وسطا بين الفريقين معتدلا.
1: قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى.
0: قال موسى عليه السلام لفرعون الموعد بيننا وبينكم يوم العيد حيث يجتمع الناس محتفلين بعيدهم ضحى.
1: فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى.
0: فأدبر فرعون منصرفا فجمع مكره وحيله ثم جاء في الزمان والمكان المحددين للمغالبة.

0: وقد خاب من افترى.
1: قال موسى يعظ سحرة فرعون: احذروا، لا تختلقوا على الله كذبا بما تخدعون به الناس من السحر فيستأصلكم بعذاب من عنده، وقد خسر من اختلق على الله الكذب.
0: فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى.
1: فتناظر السحرة لما سمعوا كلام موسى عليه السلام وتناجوا بينهم سرًا.

0: قال بعض السحرة لبعضهم سرا: إن موسى وهارون ساحران يريدان أن يخرجاكم من مصر بسحرهما الذي جاء به، ويذهب بسنتكم العليا في الحياة ومذهبكم الأرقى.
1: فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى.
0: فأحكموا أمركم ولا تختلفوا فيه، ثم تقدموا مصطفين وارموا ما عندكم دفعة واحدة، وقد ظفر بالمطلوب اليوم من غلب خصمه.

0: حقا.
1: قال السحرة لموسى عليه السلام: يا موسى، اختر أحد أمرين، أن تكون البادئ بإلقاء ما لديك من سحر، أو نكون نحن البادئين بذلك.
0: قال: بل ألقوا، فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى.
1: قال موسى عليه السلام: بل اطرحوا أنتم ما لديكم أولا. فطرحوا ما عندهم، فإذا حبالهم وعصيهم التي طرحوها يخيل إلى موسى من سحرهم أنها ثعابين تتحرك بسرعة.

0: يفلح الساحر حيث أتى.
1: واطرح العصا التي بيدك اليمنى تنقلب حية تبتلع ما صنعوه من السحر، فما صنعوه ليس إلا كيدا سحريا، ولا يظفر الساحر بمطلوب أين كان.

0: موسى.
1: فطرح موسى عصاه فانقلبت حية وابتلعت ما صنعه السحرة، فسجد السحرة لله لما علموا أن ما عند موسى ليس سحرا إنما هو من عند الله. قالوا آمنا برب موسى وهارون رب جميع المخلوقات.

قال فرعون منكرا على السحرة إيمانهم ومتوعدا: هل آمنتم بموسى قبل أن آذن لكم بذلك؟ إن موسى لهو رئيسكم أيها السحرة الذي علمكم السحر، فلا أقطعن من كل واحد منكم رجلا ويدا مخالفا بين جهتيهما، ولا أصلبن أبدانكم على جذوع النخل حتى تموتوا وتكونوا عبرة لغيركم، ولا تعلمن عند ذلك أينا أقوى عذابا وأدوم، أنا أو رب موسى.

قال السحرة لفرعون: لن نفضل اتباعك يا فرعون على اتباع ما جاءنا من الآيات الواضحات، ولن نفضلك على الله الذي خلقنا، فاصنع ما أنت صانع بنا، ما لك سلطان علينا إلا في هذه الحياة الفانية، وسيزول سلطانك.

إنا آمنا بربنا رجاء أن يمحو عنا معاصينا السالفة من الكفر وغيره، ويمحو عنا ذنب السحر الذي أجبرتنا على تعلمه وممارسته ومغالبة موسى به، والله خير جزاء مما وعدتنا به وأدوم عذابا مما توعدتنا به من العذاب.

إن الشأن والحاصل أن من يأتي ربه يوم القيامة كافرا به فإن له نار جهنم يدخلها ماكثا فيها أبدا، لا يموت فيها فيستريح من عذابها ولا يحيا حياة طيبة.

ومن يأتي ربه يوم القيامة مؤمنا به قد عمل الأعمال الصالحات، فأولئك الموصوفون بتلك الصفات العظيمة لهم المنازل الرفيعة والدرجات العليّة.

0: تلك الدرجات هي جنات إقامة تجري الأنهار من تحت قصورها ماكثين فيها أبدا، وذلك الجزاء المذكور جزاء كل من تطهر من الكفر والمعاصي.
1: ولا

0: يخشى.
1: ولقد أوحينا إلى موسى أن سر بعبادي ليلا من مصر حتى لا يشعر بهم أحد، واجعل لهم طريقا في البحر يابسا بعد ضرب البحر بالعصا، آمنا لا تخاف أن يلحق بك فرعون وملأه، ولا تخشى من الغرق في البحر.

0: وأضل فرعون قومه وما هدى.
1: فتبعهم فرعون مصحوبا بجنوده، فغمره وغمر جنوده من البحر ما غمرهم مما لا يعلم حقيقته إلا الله، فغرقوا جميعا وهلكوا، ونجى موسى ومن معه. وأضل فرعون قومه بما حسنه لهم من الكفر وخدعهم به من الباطل، ولم يرشدهم إلى طريق الهداية.

0: وقلنا لبني إسرائيل بعد أن أنقذناهم من فرعون وجنوده: يا بني إسرائيل، قد أنقذناكم من عدوكم، ووعدناكم أن نكلم موسى بالجهة اليمنى من الوادي الواقع بجانب جبل الطور، ونزلنا عليكم في التيه من نعمنا شرابا حلوا مثل العسل، وطائرا صغيرا طيب اللحم يشبه السمانة.
1: كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي، ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى.
0: كلوا من المستلذات مما رزقناكم من الأطعمة الحلال، ولا تتجاوزوا ما أبحناه لكم إلى ما حرمناه عليكم فينزل عليكم غضبي، ومن ينزل عليه غضبي فقد هلك وشقي في الدنيا والآخرة.

0: أبدا.
1: وإني لكثير المغفرة والعفو لمن تاب إلي وآمن وعمل عملا صالحا ثم استقام على الحق.
0: وما أعجلك عن قومك يا موسى؟
1: وما الذي جعلك تعجل عن قومك يا موسى فتتقدمهم تاركا إياهم خلفك؟
0: قال هم أولئ على أثري وعجلت إليك رب لترضى.
1: قال موسى عليه السلام ها هم ورائي وسيلحقونني وسبقت قومي إليك لترضى عني بمسارعتي إليك.

قال الله: فإنا قد ابتلينا قومك الذين خلفتهم وراءك بعبادة العجل، فقد دعاهم إلى عبادته السامري فأضلهم بذلك.

فعاد موسى إلى قومه غضبان لعبادتهم العجل، حزينا عليهم. قال موسى عليه السلام: يا قوم، أما وعدكم الله وعدا حسنا أن ينزل عليكم التوراة ويدخلكم الجنة؟ أفطال عليكم الزمان فنسيتم؟ أمردتم بفعلكم هذا أن ينزل عليكم غضب من ربكم ويقع عليكم عذابه، فلذلك أخلفتم موعدي بالثبات على الطاعة حتى أرجع إليكم.

0: لي.
1: قال قوم موسى: ما أخلفنا موعدك يا موسى باختيار منا بل باضطرار، فقد حملنا أحمالا وأثقالا من حلي قوم فرعون فرميناها في حفرة للتخلص منها، فكما رميناها في الحفرة رمى السامري ما كان معه من تربة حافر فرس جبريل عليه السلام.
0: فأخرج لهم

فأخرج السامري من تلك الحلي لبني إسرائيل جسد عجل لا روح فيه، له صوت كصوت البقر. فقال المفتونون منهم بعمل السامري: هذا معبودكم ومعبود موسى نسيه وتركه هنا.

أفلا يرى هؤلاء الذين فتنوا بالعجل فعبدوه أن العجل لا يكلمهم ولا يجيبهم ولا يقدر على دفع ضر عنهم ولا عن غيرهم ولا جلب نفع له أو لغيره؟

0: ولقد قال لهم هارون قبل رجوع موسى إليهم: ما في صياغة العجل من الذهب وخواره إلا اختبار لكم، ليظهر المؤمن من الكافر، وإن ربكم يا قوم هو من يملك الرحمة، لا من لا يملك لكم ضرا ولا نفعا فضلا عن أن يرحمكم، فاتبعوني في عبادته وحده وأطيعوا أمري بترك عبادة غيره.
1: قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى.
0: قال المفتونون بعبادة العجل: لن نزال مقيمين على عبادته حتى يعود إلينا موسى.
1: قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا؟
0: قال موسى لأخيه هارون: ما الذي منعك حين رأيتهم ضلوا بعبادة العجل من دون الله؟
1: ألا تتبعن؟ أفعصيت أمري؟
0: أن تتركهم وتلحق بي، أفعصيت أمري لك حين استخلفتك عليهم؟

0: لي.
1: ولما أخذ موسى بلحية أخيه ورأسه يسحبه إليه مستنكرا عليه صنيعة، قال له هارون مستعطفا إياه: لا تمسك بلحيتي ولا بشعر رأسي، فإن لي عذرا في بقائي معهم، فقد خفت إن تركتهم وحدهم أن يتفرقوا فتقول إني فرقت بينهم وإني لم أحفظ وصيتك فيهم.
0: قال: فما خطبك يا سامري؟
1: قال موسى عليه السلام للسامري: فما شأنك أنت يا سامري؟ وما الذي دفعك إلى ما صنعت؟

0: قال السامري لموسى عليه السلام: رأيت ما لم يروه، فقد رأيت جبريل على فرس فأخذت قبضة من تراب من أثر فرسه فطرحتها على الحلي المذاب المسبوك على صورة عجل، فنشأ عن ذلك عجل جسد له خوار، وكذلك حسنت لي نفسي ما صنعته.
1: قال فاذهب فإن

0: أخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا.
1: قال موسى عليه السلام للسامري: فاذهب أنت فإن لك أن تقول ما دمت حيا لا أمس ولا أمس، فتعيش منبوذا، وإن لك موعدا يوم القيامة تحاسب فيه وتعاقب، لن يخلفك الله هذا الموعد. وانظر إلى عجلك الذي اتخذته معبودك وأقمت على عبادته من دون الله، لنشعلن عليه نارا حتى ينصهر، ثم لنذرينه في البحر حتى لا يبقى له أثر.
0: إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما.
1: إنما معبودكم بحق أيها الناس هو الله الذي لا معبود بحق غيره، أحاط بكل شيء علما، فلا يفوته سبحانه علم شيء.
0: كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا.
1: مثل ما قصصنا عليك أيها الرسول خبر موسى وفرعون وخبر قومهما، نقص عليك أخبار من سبقوك من الأنبياء والأمم لتكون تسلية لك، وقد أعطيناك من عندنا قرآنا يتذكر به من تذكر.
0: من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا.
1: من أعرض عن هذا القرآن المنزل عليك فلم يؤمن به ولم يعمل بما فيه، فإنه يأتي يوم القيامة حاملا إثما عظيما ومستحقا عقابا أليماً.

0: لا
1: ماكثين في ذلك العذاب دائما، وبئس الحمل الذي يحملونه يوم القيامة.
0: يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا.
1: يوم ينفخ الملك في الصور النفخة الثانية للبعث، ونحشر الكفار في ذلك اليوم زرقا لتغير ألوانهم وعيونهم من شدة ما لاقوه من أهوال الآخرة.
0: يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا.
1: يتهمسون بقولهم ما لبثتم في البرزخ بعد الموت إلا عشر ليال.

0: نحن أعلم بما يتسارون به لا يفوتنا منه شيء، إذ يقول أوفرهم عقلا: ما لبثتم في البرزخ إلا يوما واحدا لا أكثر.
1: ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا.
0: ويسألونك أيها الرسول عن حال الجبال يوم القيامة، فقل لهم: الجبال يقتلعها ربي من أصولها ويذريها فتكون هباء.
1: فيذرها قاعا صفصفا،
0: فيترك الأرض التي كانت تحملها مستوية لا بناء عليها ولا نبات،
1: لا ترى فيها عوجا ولا أمتا.
0: لا ترى أيها الناظر إليها في الأرض من تمام استوائها ميلا ولا ارتفاعا ولا انخفاضا.
1: يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا.
0: في ذلك اليوم يتبع الناس صوت الداعي إلى المحشر لا معدل لهم عن اتباعه، وسكتت الأصوات للرحمن رهبة فلا تسمع في ذلك اليوم إلا صوتا خفياً.

0: أولى
1: في ذلك اليوم العظيم لا تنفع الشفاعة من أي شافع إلا شافعا أذن له الله أن يشفع ورضي قوله في الشفاعة.
0: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما.
1: يعلم الله سبحانه ما يستقبله الناس من أمر الساعة، ويعلم ما استدبروه في دنياهم، ولا يحيط جميع العباد بذات الله وصفاته علماً.

وذلت وجوه العباد واستكانت للحي الذي لا يموت القائم بأمور عباده بتدبيرها وتصريفها، وقد خسر من حمل الإثم بإيراده نفسه موارد الهلاك.

ومن يعمل الأعمال الصالحة وهو مؤمن بالله ورسله فسينال جزاءه وافيا، ولا يخاف ظلما بأن يعذب بذنب لم يفعله، ولا نقصا لثواب عمله الصالح.

0: ومثل ما أنزلنا من قصص السابقين أنزلنا هذا القرآن بلسان عربي مبين، وبينا فيه أنواع الوعيد من تهديد وتخويف رجاء أن يخافوا الله أو ينشئ لهم القرآن موعظة واعتبارا.
1: فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما.
0: فتعالى الله وتقدس وجل الملك الذي له ملك كل شيء الذي هو حق وقوله حق، تعالى عما يصفه به المشركون، ولا تسرع أيها الرسول بقراءة القرآن مع جبريل قبل أن ينهي إليك إبلاغه وقل رب زدني علما إلى ما علمتني. ولما ذكر الله قصة موسى وما اشتملت عليه من إعراض فرعون وغفلة بني إسرائيل ذكر قصة آدم عليه السلام حثا على رجوع من نسي إلى طاعة الله فقال
1: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما.
0: ولقد وصينا آدم من قبل بعدم الأكل من الشجرة ونهيناه عن ذلك وبينا له عقبته فنسي الوصية وأكل من الشجرة ولم يصبر عنها ولم نر له قوة عزم على حفظ ما وصيناه به.

0: أبى.
1: واذكر أيها الرسول إذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم سجود تحية، فسجدوا كلهم إلا إبليس الذي كان معهم ولم يكن منهم، امتنع من السجود تكبرا.
0: فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى.
1: فقلنا يا آدم إن إبليس عدو لك وعدو لزوجك، فلا يخرجنك أنت وزوجك من الجنة بطاعته فيما يوسوس به، فتتحمل أنت المشاق والمكاره.
0: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى.
1: إن لك على الله أن يطعمك في الجنة فلا تجوع، ويكسوك فلا تعرى.
0: وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى.
1: ويسقيك فلا تعطش، ويظلك فلا يصيبك حر الشمس.

0: لا.
1: فوسوس الشيطان إلى آدم وقال له: هل أرشدك إلى شجرة من أكل منها لا يموت أبدا، بل يبقى حيا مخلدا ويملك ملكا مستمرا لا ينقطع ولا ينتهي؟

0: فأكل آدم وحواء من الشجرة التي نهي عن الأكل منها، فظهرت لهما عورتهما بعد أن كانت مستورة، وشرعا ينزعان من أوراق شجر الجنة ويستران بها عورتهما، وخالف آدم أمر ربه إذ لم يمتثل أمره باجتناب الأكل من الشجرة، فتعدى إلى ما لا يجوز له.
1: ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى.
0: ثم اختاره الله وقبل توبته ووفقه إلى الرشاد.

قال الله لآدم وحواء: انزلا من الجنة أنتما وإبليس، فهو عدو لكما وأنتما عدوان له، فإن جاءكم مني بيان لسبيلي فمن اتبع منكم بيان سبيلي وعمل به ولم ينحرف عنه فلا يضل عن الحق ولا يشقى في الآخرة بالعذاب، بل يدخله الله الجنة.

0: ومن تولى عن ذكري ولم يقبله ولم يستجب له فإن له معيشة ضيقة في الدنيا وفي البرزخ، ونسوقه إلى المحشر يوم القيامة فاقد البصر والحجة.
1: قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا.
0: يقول هذا المعرض عن الذكر: يا رب لم حشرتني اليوم أعمى وقد كنت في الدنيا بصيرا.

قال الله تعالى ردا عليه: مثل ذلك فعلته في الدنيا، فقد جاءتك آياتنا فأعرضت عنها وتركتها، وكذلك فإنك تترك اليوم في العذاب.

0: عذاب الآخرة أشد وأبقى.
1: ومثل هذا الجزاء نجزي من انهمك في الشهوات المحرمة وأعرض عن الإيمان بالدلائل الواضحة من ربه، ولعذاب الله في الآخرة أفظع وأقوى من المعيشة الضنك في الدنيا والبرزخ وأدوم.

0: أفلم يتبين للمشركين كثرة الأمم التي أهلكناها من قبلهم يمشون في مساكن تلك الأمم المهلكة ويعاينون آثار ما أصابهم؟ إن فيما أصاب تلك الأمم الكثيرة من الهلاك والدمار لعبرا لأصحاب العقول.
1: ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى.
0: ولولا كلمة سبقت من ربك أيها الرسول أنه لا يعذب أحدا قبل إقامة الحجة عليه، ولولا أجل مقدر عنده لهم لعاجلهم العذاب لاستحقاقهم إياه.
1: فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى.
0: فاصبر أيها الرسول على ما يقوله المكذبون بك من أوصاف باطلة، وسبح بحمد ربك في صلاة الفجر قبل طلوع الشمس، وفي صلاة العصر قبل غروبها، وفي صلاة المغرب والعشاء من ساعات الليل، وفي صلاة الظهر عند الزوال بعد نهاية الطرف الأول من النهار، وفي صلاة المغرب بعد نهاية الطرف الثاني منه، رجاء أن تنال عند الله من الثواب ما ترضى به.

0: ولا تنظر إلى ما جعلناه لأصناف هؤلاء المكذبين متعة يتمتعون بها من زهرة الحياة الدنيا لنختبرهم، فإنما جعلناه لهم من ذلك زائل، وثواب ربك الذي وعدك به حتى ترضى خير مما متعهم به في الدنيا من متع زائلة وأدوم، لأنه لا ينقطع.
1: وأمر

0: نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى.
1: وأمر أيها الرسول أهلك بأداء الصلاة، واصطبر أنت على أدائها، لا نطلب منك رزقا لنفسك ولا لغيرك، نحن نتكفل برزقك، والعاقبة المحمودة في الدنيا والآخرة لأصحاب التقوى الذين يخافون الله فيمتثلون أوامره ويجتنبون نواهيه.

0: زينة ما في الصحف الأولى.
1: وقال هؤلاء الكفار المكذبون بالنبي صلى الله عليه وسلم: هل لا يأتينا محمد بعلامة من ربه تدل على صدقه وأنه رسول؟ أولم يأتي هؤلاء المكذبين القرآن الذي هو تصديق للكتب السماوية من قبله؟

0: ولو أن أهلكنا هؤلاء المكذبين بالنبي صلى الله عليه وسلم بإنزال عذاب عليهم لكفرهم وعنادهم قبل أن نرسل إليهم رسولا وننزل عليهم كتابا، لقالوا يوم القيامة معتذرين عن كفرهم: هل لا أرسلت ربنا إلينا رسولا في الدنيا فنؤمن به ونتبع ما جاء به من آيات من قبل أن يحل بنا الهوان والخزي بسبب عذابك؟
1: قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى.
0: قل أيها الرسول لهؤلاء المكذبين: كل واحد منا ومنكم منتظر ما يجريه الله، فانتظروا أنتم فستعلمون لا محالة من أصحاب الطريق المستقيم ومن المهتدون، نحن أم أنتم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم
0: المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا
3: برعاية أوقاف نوره الملاحي.
0: سورة الأنبياء مكية. من مقاصد السورة: إثبات الرسالة وبيان وحدة غاية الأنبياء وعناية الله بهم. التفسير:
1: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون.
0: قرب للناس حسابهم على أعمالهم يوم القيامة وهم في غفلة معرضون عن الآخرة لانشغالهم بالدنيا عنها.
1: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون.
0: ما يأتيهم من قرآن من ربهم حديث النزول إلا استمعوه سماعا غير نافع، بل سماع لعب غير مبالين بما فيه.
1: لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون.
0: استمعوه وقلوبهم غافلة عنه، وأخفى الظالمون بالكفر الحديث الذي يتناجون به قائلين: هل هذا الذي يدعي أنه رسول إلا بشر مثلكم لا ميزة له عنكم، وما جاء به سحر أفتتبعونه وأنتم تدركون أنه بشر مثلكم وأن ما جاء به سحر؟
1: قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم.
0: قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ربي يعلم ما أخفيتم من الحديث، فهو يعلم كل قول صادر من قائله في السماوات وفي الأرض، وهو السميع لأقوال عباده العليم بأعمالهم وسيجازيهم عليها.

0: بل ترددوا بشأن ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، فتارة قالوا أحلام مختلطة لا تأويل لها، وقالوا تارة لا بل اختلقه من غير أن يكون له أصل، وقالوا تارة هو شاعر، وإن كان صادقا في دعواه فليجئنا بمعجزة مثل الأولين من الرسل، فقد جاءوا بالمعجزات مثل عصا موسى وناقة صالح.
1: ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون.
0: ما آمنت قبل هؤلاء المقترحين قرية اقترحوا نزول الآيات فأعطوها كما اقترحوها، بل كذبوا بها فأهلكناهم، أفيؤمن هؤلاء؟
1: وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
0: وما بعثنا قبلك أيها الرسول إلا رجالا من البشر نوحي إليهم ولم نبعثهم ملائكة، فاسألوا أهل الكتاب من قبلكم إن كنتم لا تعلمون ذلك.
1: وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين.
0: وما جعلنا الرسل الذين نرسلهم ذوي جسد لا يأكلون الطعام، بل يأكلون كما يأكل غيرهم، وما كانوا باقين في الدنيا لا يموتون.

0: ثم حققنا لرسلنا ما وعدناهم به حيث أنقذناهم وأنقذنا من نشاء من المؤمنين من الهلاك وأهلكنا المتجاوزين للحد بكفرهم بالله وارتكابهم المعاصي.
1: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون.
0: لقد أنزلنا إليكم القرآن فيه شرفكم وفخركم إن صدقتم به وعملتم بما فيه، أفلا تعقلون ذلك فتسارعوا إلى الإيمان به والعمل بما تضمنه؟
1: وكم قط

0: وما أكثر القرى التي أهلكناها بسبب ظلمها بالكفر وخلقنا بعدها قوما آخرين.
1: فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون.
0: فلما شهد المهلكون عذابنا المستأصل إذا هم من قريتهم يسرعون هربا من الهلاك.

0: يعملون.
1: فينادون على وجه السخرية: لا تهربوا وارجعوا إلى ما كنتم فيه من التنعم بملذاتكم وإلى مساكنكم لعلكم تسألون من دنياكم شيئا.
0: قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين.
1: قال هؤلاء الظالمون معترفين بذنبهم: يا هلاكنا وخسراننا، إنا كنا ظالمين لكفرنا بالله.
0: فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين.
1: فما زال اعترافهم بذنبهم ودعاؤهم على أنفسهم بالهلاك دعوتهم التي يكررونها حتى صيرناهم مثل الزرع المحصود ميتين لا حرك بهم.
0: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين.
1: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لعبا وعبثا، بل خلقناهما للدلالة على قدرتنا.
0: لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين.
1: لو أردنا اتخاذ صاحبة أو ولد لاتخذناه مما عندنا، وما كنا فاعلين ذلك لتنزهنا عنه.
0: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، ولكم الويل مما تصفون.
1: بل نرمي بالحق الذي نوحي به إلى رسولنا على باطل أهل الكفر فيدحضه، فإذا باطلهم ذاهب زائل، ولكم أيها القائلون باتخاذه صاحبة وولدا الهلاك لوصفكم له بما لا يليق به. ولما كان اتخاذ الصاحبة والولد منبئا عن الافتقار، بين سبحانه وتعالى أنه مالك هذا الكون فقال:

0: تعلمون.
1: وله سبحانه وحده ملك السماوات وملك الأرض، ومن عنده من الملائكة لا يتكبرون عن عبادته ولا يتعبون منها.
0: يسبحون الليل والنهار لا يفترون،
1: يواظبون على تسبيح الله دائما لا يملون منه.
0: أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون،
1: بل اتخذ المشركون آلهة من دون الله لا يحيون الموتى، فكيف يعبدون عاجزا عن ذلك؟

0: الله رب العرش عما يصفون.
1: لو كان في السماوات والأرض معبودات متعددة سوى الله لفسدتا بتنازع المعبودات في الملك، والواقع خلاف ذلك، فتنزه الله رب العرش عما يصفه به المشركون كذبا من أن له شركاء.
0: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون.
1: والله هو المتفرد في ملكه وقضائه، لا يسأله أحد عما قدره وقضى به، وهو يسأل عباده عن أعمالهم ويجازيهم عليها.
0: أم اتخذوا من دونه آلهة؟

0: يعلمون الحق فهم معرضون.
1: بل اتخذوا من دون الله معبودات. قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين، هاتوا حجتكم على استحقاقها للعبادة، فهذا الكتاب المنزل علي والكتب المنزلة على الرسل لا حجة لكم فيها. بل معظم المشركين لا يستندون إلا إلى الجهل والتقليد، فهم معرضون عن قبول الحق.

0: وما بعثنا من قبلك أيها الرسول رسولا إلا نوحي إليه أنه لا معبود بحق إلا أنا فاعبدوني وحدي ولا تشركوا بي شيئا.
1: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون.
0: وقال المشركون اتخذ الله الملائكة بنات، تنزه سبحانه وتقدس عما يقولونه من الكذب، بل الملائكة عباد الله مكرمون منه مقربون إليه.
1: لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون.
0: لا يتقدمون ربهم بقول فلا ينطقون به حتى يأمرهم، وهم بأمره يعملون فلا يخالفون له أمرًا.

يعلم سابق أعمالهم ولاحقها، ولا يسألون الشفاعة إلا بإذنه لمن ارتضى الشفاعة له، وهم من خوفه سبحانه حذرون، فلا يخالفونه في أمر ولا نهي.

ومن يقل من الملائكة من باب الافتراض إني معبود من دون الله فإننا نجزيه على قوله بعذاب جهنم يوم القيامة خالدا فيها، ومثل هذا الجزاء نجزي الظالمين بالكفر والشرك بالله.

0: كل شيء حي أفلا يؤمنون.
1: أولم يعلم الذين كفروا بالله أن السماوات والأرض كانتا ملتصقتين لا فراغ بينهما فينزل منه المطر، ففصلنا بينهما وجعلنا من الماء النازل من السماء إلى الأرض كل شيء من حيوان أو نبات، أفلا يعتبرون بذلك ويؤمنون بالله وحده؟

0: سبلا وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون.
1: وخلقنا في الأرض جبالا ثابتة حتى لا تضطرب بمن عليها، وجعلنا فيها مسالك وطرقا واسعة لعلهم يهتدون في أسفارهم إلى مقاصدهم.
0: وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون.
1: وجعلنا السماء سقفا محفوظا من السقوط من غير عمد، ومحفوظا من استراق السمع، والمشركون عما في السماء من الآيات كالشمس والقمر معرضون لا يعتبرون.
0: وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون.
1: والله وحده هو الذي خلق الليل للراحة، وخلق النهار لكسب المعاش، وخلق الشمس علامة على النهار والقمر علامة على الليل، كل من الشمس والقمر يجري في مداره الخاص به لا ينحرف عنه ولا يميل.
0: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون.
1: وما جعلنا لأحد من البشر قبلك أيها الرسول البقاء في هذه الحياة، أفإن انقضى أجلك في هذه الحياة ومت فهؤلاء باقون بعدك؟ كلا،

0: الشر والخير فتنة وإلينا ترجعون.
1: كل نفس مؤمنة أو كافرة ذائقة الموت في الدنيا، ونختبركم أيها الناس في الحياة الدنيا بالتكاليف والنعم والنقم، ثم بعد موتكم إلينا لا إلى غيرنا ترجعون، فنجازيكم على أعمالكم.
0: وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون.
1: وإذا رآك أيها الرسول هؤلاء المشركون لا يتخذونك إلا سخرية، منفرين أتباعهم بقولهم أهذا هو الذي يسب آلهتكم التي تعبدونها، وهم مع السخرية بك جاحدون بما أنزل الله عليهم من القرآن وبما أعطاهم من النعم كافرون، فهم أولى بالعيب لجمعهم كل سوء.
0: خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون.
1: طبع الإنسان على العجلة، فهو يستعجل الأشياء قبل وقوعها، ومن ذلك استعجال المشركين للعذاب. سأريكم أيها المستعجلون لعذابي ما استعجلتموه منه فلا تطلبوا تعجيله.
0: ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين.
1: ويقول الكفار المنكرون للبعث على وجه الاستعجال متى يكون ما تعدوننا به أيها المسلمون من البعث إن كنتم صادقين فيما تدعونه من وقوعه.

لو يعلم هؤلاء الكفار المنكرون للبعث حين لا يردون النار عن وجوههم ولا عن ظهورهم وألا ناصر ينصرهم بدفع العذاب عنهم لو تيقنوا ذلك لما استعجلوا العذاب.

0: لا تأتيهم هذه النار التي يعذبون بها عن علم منهم، بل تأتيهم فجأة فلا يقدرون على ردها عنهم، ولا هم يؤخرون حتى يتوبوا فتنالهم الرحمة. ولما عانى رسول الله صلى الله عليه وسلم من استهزاء قومه به وتكذيبهم له، سلاه الله بقوله:
1: ولقد استهزئ برسل

0: يشاءون.
1: ولئن سخر بك قومك فلست بدعا في ذلك، فقد استهزئ برسل من قبلك أيها الرسول، فأحاط بالكفار الذين كانوا يسخرون منهم العذاب الذي كانوا يستهزئون به في الدنيا عندما تخوفهم رسلهم به.

0: يشقون.
1: قل أيها الرسول لهؤلاء المستعجلين بالعذاب، من يحفظكم بالليل والنهار مما يريد بكم الرحمن من إنزال العذاب والهلاك بكم، بل هم عن ذكر مواعظ ربهم وحججه معرضون، لا يتدبرون شيئا منها جهلا وسفها.

0: نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون.
1: أم هل لهم آلهة تمنعهم من عذابنا؟ لا يستطيعون نصر أنفسهم بدفع ضر عنها ولا بجلب نفع لها، ومن لا ينصر نفسه فكيف ينصر غيره؟ ولا هم يجارون من عذابنا.

0: بل متعنا هؤلاء الكفار ومتعنا آباءهم بما بسطنا عليهم من نعمنا استدراجا لهم حتى تطاول بهم الزمن فاغتروا بذلك وأقاموا على كفرهم. أفلا يرى هؤلاء المغترون بنعمنا المستعجلون بعذابنا أننا نأتي الأرض ننقصها من جوانبها بقهرنا لأهلها وغلبتنا لهم فيعتبروا بذلك حتى لا يقع بهم ما وقع بغيرهم؟ فليس هؤلاء غالبين بل هم مغلوبون.
1: قل إنما أنذركم بالوحي

قل أيها الرسول إنما أخوفكم أيها الناس من عذاب الله بالوحي الذي يوحيه إلي ربي، ولا يسمع الصم عن الحق ما يدعون إليه سماع قبول إذا خوفوا من عذاب الله.

ولئن مس هؤلاء المستعجلين بالعذاب نصيب من عذاب ربك أيها الرسول ليقولن عندئذ يا هلاكنا وخسراننا، إنا كنا ظالمين بالشرك بالله والتكذيب بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم.

وننصب الموازين العادلة لأهل القيامة لتوزن بها أعمالهم، فلا تظلم في ذلك اليوم نفس بنقص حسناتها أو زيادة سيئاتها، وإن كان الموزون قليلا مثل ما تزنه حبة خردل جئنا به، وكفى بنا محصين نحصي أعمال عبادنا.

ولقد أعطينا موسى وهارون عليهما السلام التوراة فارقة بين الحق والباطل والحلال والحرام، وهداية لمن آمنوا بها وتذكيرا للمتقين لربهم.

0: يعبدون.
1: إذ قال لأبيه آزر ولقومه: ما هذه الأصنام التي صنعتموها بأيديكم والتي أنتم مقيمون على عبادتها؟
0: قالوا: وجدنا آباءنا لها عابدين.
1: قال له قومه: وجدنا آباءنا يعبدونها فعبدناها تأسيا بهم.

0: قال لهم إبراهيم: لقد كنتم أيها التابعون أنتم وآباؤكم المتبوعون في ضلال عن طريق الحق واضح.
1: قالوا: أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟
0: قال له قومه: أجئتنا بالجد حين قلت ما قلت أم أنت من الهازلين؟
1: قال: بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين.
0: قال إبراهيم: بل جئتكم بالجد لا بالهزل، فربكم هو رب السماوات والأرض الذي خلقهن على غير مثال سابق، وأنا على أنه ربكم ورب السماوات والأرض من الشاهدين، وليس لأصنامكم حظ من ذلك.

0: الكافرين.
1: وقال إبراهيم بحيث لا يسمعه قومه: والله لأدبرن لأصنامكم ما تكرهون بعد أن تذهبوا عنها إلى عيدكم.
0: فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون.
1: فحطم إبراهيم أصنامهم حتى صارت قطعا صغيرة، وأبقى كبيرها رجاء أن يرجعوا إليه ليسألوه عمن حطمها.

0: فلما رجعوا ووجدوا أصنامهم قد حطمت سأل بعضهم بعضا من حطم معبودتنا؟ إن من حطمها لمن الظالمين، حيث حقر ما يستحق التعظيم والتقديس.
1: قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم.
0: قال بعضهم سمعنا فتى يذكرهم بسوء ويعيبهم يدعى إبراهيم، لعله هو الذي حطمهم.
1: قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون.
0: قال سادتهم جيئوا بإبراهيم على مشهد من الناس ومرأى، لعلهم يشهدون على إقراره بما صنع، فيكون إقراره حجة لكم عليه.
1: قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟
0: فجاءوا بإبراهيم عليه السلام فسألوه أأنت فعلت هذا الفعل الشنيع بأصنامنا يا إبراهيم؟

0: قال إبراهيم متهكما بهم مظهرا عجز أصنامهم على مرأى من الناس: ما فعلت ذلك، بل فعله كبير الأصنام، فاسألوا أصنامكم إن كانوا يتكلمون.
1: فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون.
0: فرجعوا إلى أنفسهم بالتفكر والتأمل، فتبين لهم أن أصنامهم لا تنفع ولا تضر، فهم ظالمون حين عبدوها من دون الله.

ثم عادوا للعناد والجحود فقالوا: لقد أيقنت يا إبراهيم أن هذه الأصنام لا تنطق، فكيف تأمرنا أن نسألها؟ أرادوا ذلك حجة لهم.

0: أيضركم؟
1: قال إبراهيم منكرا عليهم: أفتعبدون من دون الله أصناما لا تنفعكم شيئا ولا تضركم؟ فهي عاجزة عن دفع الضر عن نفسها أو جلب النفع لها.

0: تعبدون
1: قبحا لكم وقبحا لما تعبدونه من دون الله من هذه الأصنام التي لا تنفع ولا تضر، أفلا تعقلون ذلك وتتركون عبادتها؟
0: قال

0: فلما عجزوا عن مواجهته بالحجة لجأوا إلى القوة، فقالوا حرقوا إبراهيم بالنار انتصارا لأصنامكم التي هدمها وكسرها إن كنتم فاعلين به عقابا رادعا.
1: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم.
0: فأوقدوا نارا ورموه فيها، فقلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فكانت كذلك فلم يصب بأذى.
1: وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين.
0: وأراد قوم إبراهيم عليه السلام به كيدا بأن يحرقوه، فأبطلنا كيدهم وجعلناهم هم الهالكين المغلوبين.
1: ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين.
0: وأنقذناه وأنقذنا لوطا وأخرجناهما إلى أرض الشام التي باركنا فيها بما بعثنا فيها من الأنبياء وبما بثثناه فيها للمخلوقات من الخيرات.
1: ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين.
0: ووهبنا له إسحاق حين دعا ربه أن يرزقه ولدا، ووهبنا له يعقوب زيادة، وكل من إبراهيم وابنيه إسحاق ويعقوب صيرناهم صالحين مطيعين لله.

0: الظالمين.
1: وصيرناهم أئمة يهتدي بهم الناس في الخير، يدعون الناس إلى عبادة الله وحده بإذن منه تعالى، وأوحينا إليهم أن افعلوا الخيرات وأتوا بالصلاة على أكمل وجه وأدوا الزكاة، وكانوا لنا منقادين.
0: ولوطا آتيناه حكماً

0: ولوطا أعطيناه فصل القضاء بين الخصوم، وأعطيناه علما بأمر دينه، وسلمناه من العذاب الذي أنزلناه على قريته سدوم التي كان أهلها يأتون الفاحشة، إنهم كانوا قوم فساد خارجين عن طاعة ربهم.
1: وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين.
0: وأدخلناه في رحمتنا إذ أنجيناه من العذاب الذي أصاب قومه، إنه من الصالحين الذين يأتمرون بأمرنا وينتهون بنهينا.

0: الرحيم.
1: واذكر أيها الرسول قصة نوح إذ نادى الله من قبل إبراهيم ولوط فاستجبنا له بإعطائه ما طلب فأنقذناه وأنقذنا أهله المؤمنين من الغم العظيم.
2: ونصرنا

0: ونجيناه من مكر القوم الذين كذبوا بما أيدناه به من الآيات الدالة على صدقه، إنهم كانوا قوم فساد وشر، فأهلكناهم أجمعين بالغرق.
1: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين.
0: واذكر أيها الرسول قصة داود وابنه سليمان عليهما السلام إذ يحكمان في قضية رفعت إليهما بشأن خصمين، لأحدهما غنم انتشرت ليلا في حرث الآخر فأفسدته، وكنا لحكم داود وسليمان شاهدين، لم يغب عنا من حكمهما شيء.
1: ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين.
0: ففهمنا القضية سليمان دون أبيه داود، وكل من داود وسليمان أعطيناه النبوة والعلم بأحكام الشرع، لم نخص به سليمان وحده، وطوعنا مع داود الجبال تسبح بتسبيحه، وطوعنا له الطير، وكنا فاعلين لذلك التفهيم وإعطاء الحكم والعلم والتسخير.

0: يعلمون.
1: وعلمنا داود دون سليمان صناعة الدروع لتحميكم من فتك السلاح بأجسامكم، فهل أنتم أيها الناس شاكرون لهذه النعمة التي أنعم الله بها عليكم؟
0: ولسليمان الريح عاصفة

وطوعنا لسليمان الريح شديدة الهبوب تجري بأمره إذا أمرها إلى أرض الشام التي باركنا فيها بما بعثنا فيها من الأنبياء وبما بسط فيها من الخيرات، وكنا بكل شيء عالمين لا يخفى علينا منه شيء.

0: الشياطين
1: وسخرنا من الشياطين من يغوصون له في البحار يستخرجون اللآلئ وغيرها ويعملون غير ذلك من الأعمال كالبناء وكنا لأعدادهم وأعمالهم حافظين لا يفوتنا شيء من ذلك.

0: واذكر أيها الرسول قصة أيوب عليه السلام إذ دعا ربه سبحانه حين أصابه البلاء قائلا: يا ربي إني أصبت بالمرض وفقد الأهل وأنت أرحم الراحمين جميعا، فاصرف عني ما أصابني من ذلك.
1: فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر

0: فأجبنا دعوته وصرفنا عنه ما أصابه من ضر، وأعطيناه ما فقد من أهله وأولاده، وأعطيناه مثلهم معهم. كل ذلك فعلناه رحمة من عندنا وتذكيرا لكل منقاد لله بالعبادة ليصبر كما صبر أيوب.
1: وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين.
0: واذكر أيها الرسول إسماعيل وإدريس وذا الكفل عليهم السلام، كل واحد منهم من الصابرين على البلاء وعلى القيام بما كلفهم الله به.
1: وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين.
0: وأدخلناهم في رحمتنا فجعلناهم أنبياء وأدخلناهم الجنة، إنهم من عباد الله الصالحين الذين عملوا بطاعة ربهم وصلحت سرائرهم وعلانياتهم.

0: أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.
1: واذكر أيها الرسول قصة صاحب الحوت يونس عليه السلام، إذ ذهب دون إذن من ربه مغاضبا قومه لتماديهم في العصيان، فظن أننا لن نضيق عليه بعقابه على ذهابه، فابتلي بشدة الضيق والحبس حين التقمه الحوت، فدعا في ظلمات بطن الحوت والبحر والليل مقرا بذنبه تائبا إلى الله منه، فقال: لا معبود بحق غيرك، تنزهت وتقدست، إني كنت من الظالمين.

فأجبنا دعوته ونجيناه من كرب الشدة بإخراجه من الظلمات ومن بطن الحوت، ومثل إنجاء يونس من كربه هذا ننجي المؤمنين إذا وقعوا في كرب ودعوا الله.

0: واذكر أيها الرسول قصة زكريا عليه السلام ادعى ربه سبحانه قائلا رب لا تتركني منفردا لا ولد لي وأنت خير الباقين فارزقني ولدا يبقى بعدي.
1: فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه

0: الظالمين.
1: فأجبنا له دعوته وأعطيناه يحيى ولدا وأصلحنا زوجه فصارت ولودا بعد أن كانت لا تلد. إن زكريا وزوجه وابنه كانوا يسارعون إلى فعل الخيرات، وكانوا يدعوننا راغبين فيما عندنا من الثواب خائفين مما عندنا من العقاب، وكانوا لنا متضرعين.

0: الآية وجعلناها وابنها آية للعالمين.
1: واذكر أيها الرسول قصة مريم عليها السلام التي صانت فرجها من الزنا، فأرسل الله إليها جبريل عليه السلام فنفخ فيها فحملت بعيسى عليه السلام، وكانت هي وابنها عيسى علامة للناس على قدرة الله وأنه لا يعجزه شيء، حيث خلقه من غير أب.

0: إن هذه ملتكم أيها الناس ملة واحدة، وهي التوحيد الذي هو دين الإسلام، وأنا ربكم فأخلص العبادة لي وحدي.
1: وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون.
0: وتفرق الناس فصار منهم الموحد والمشرك والكافر والمؤمن، وكل هؤلاء المتفرقين إلينا وحدنا راجعون يوم القيامة فنجازيهم على أعمالهم.

0: فمن عمل منهم الأعمال الصالحات وهو مؤمن بالله ورسله واليوم الآخر فلا جحود لعمله الصالح، بل يشكر الله له ثوابه فيضاعفه له، ويجده في كتاب عمله يوم يبعث فيسر به.
1: وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون.
0: ومستحيل على أهل قرية أهلكناها بسبب كفرها أن يرجعوا إلى الدنيا ليتوبوا وتقبل توبتهم.

0: يعلمون
1: لا يرجعون أبدا حتى إذا فتح سد يأجوج ومأجوج وهم يومئذ من كل مرتفع من الأرض يخرجون مسرعين
0: واقترب

واقتربت القيامة بخروجهم وظهرت أهوالها وشدائدها، فإذا أبصار الكفار مفتوحة من شدة هولها يقولون: يا هلاكنا، قد كنا في الدنيا في لهو وانشغال عن الاستعداد لهذا اليوم العظيم، بل كنا ظالمين بالكفر وارتكاب المعاصي.

إنكم أيها المشركون وما تعبدونه من دون الله من الأصنام وممن يرضى بعبادتكم له من الإنس والجن، وقود جهنم أنتم ومعبوداتكم لها داخلون.

0: لو كانت هذه المعبودات آلهة تعبد بحق ما دخلوا النار مع من عبدوهم، وكل من العابدين والمعبودين في النار ماكثون فيها أبدا لا يخرجون منها.
1: لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون.
0: لهم فيها من شدة ما يلاقونه من الآلام تنفس شديد، وهم في النار لا يسمعون الأصوات من شدة الهول المفزع الذي أصابهم.

ولما قال المشركون إن عيسى والملائكة الذين عبدوا سيدخلون النار، قال الله: إن الذين سبق في علم الله أنهم من أهل السعادة مثل عيسى عليه السلام مبعدون عن النار.

0: لا يصل إلى سمعهم صوت جهنم وهم فيما اشتهته أنفسهم من النعيم والملذات ماكثون لا ينقطع نعيمهم أبدا.
1: لا يحزنهم الفزع الأكبر.

0: لا يخيفهم الهول العظيم حين تطبق النار على أهلها وتستقبلهم الملائكة بالتهنئة قائلين: هذا يومكم الذي كنتم توعدون به في الدنيا وتبشرون بما تلاقون فيه من النعيم.
1: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب

0: يوم نطوي السماء مثل طي الصحيفة على ما فيها، ونحشر الخلق على هيئتهم التي خلقوا بها أول مرة، وعدنا بذلك وعدا لا خلف فيه، إنا كنا منجزين ما نعد به.
1: ولقد

0: ولقد كتبنا في الكتب التي أنزلناها على الرسل من بعد ما كتبناه في اللوح المحفوظ أن الأرض يرثها عباد الله الصالحون العاملون بطاعته، وهم أمة محمد صلى الله عليه وسلم.
1: إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين.
0: إن فيما أنزلناه من الوعظ لمنفعة وكفاية لقوم عابدين ربهم بما شرعه لهم، فهم الذين ينتفعون به.
1: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.
0: وما بعثناك يا محمد رسولا إلا رحمة لجميع الخلق، لما تتصف به من الحرص على هداية الناس وإنقاذهم من عذاب الله.

0: واحد فهل أنتم مسلمون؟
1: قل أيها الرسول إنما يوحى إلي من ربي أنما معبودكم بحق معبود واحد لا شريك له وهو الله، فانقادوا للإيمان به والعمل بطاعته.

0: فإن أعرض هؤلاء عما جئتهم به فقل أيها الرسول لهم: أعلمتكم أنني وإياكم على أمر مستو بيني وبينكم من المفاصلة، ولست أعلم متى ينزل بكم ما وعد الله به من عذابه.
1: إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون.
0: إن الله يعلم ما أعلنتم من القول ويعلم ما تكتمونه منه، لا يخفى عليه شيء من ذلك، وسيجزيكم عليه.
1: وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين.
0: ولست أدري لعل إمهالكم بالعذاب اختبار لكم واستدراج وتمتيع لكم إلى أمد مقدر في علم الله لتتمادوا في كفركم وضلالكم.
1: قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون.
0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم داعيا ربه: رب افصل بيننا وبين قومنا الذين أصروا على الكفر بالقضاء الحق، وبربنا الرحمن نستعين على ما تقولون من الكفر والتكذيب. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم
0: المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا
3: برعاية أوقاف نوره الملاحي.
0: سورة الحج مدنية. من مقاصد السورة: تعظيم الله سبحانه وتعالى وشعائره والتسليم لأمره. التفسير:
1: يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم.
0: يا أيها الناس اتقوا ربكم بامتثال ما أمركم به والكف عما نهاكم عنه، إنما يصاحب القيامة من زلزلة الأرض وغيرها من الأهوال أمر عظيم يجب الاستعداد له بالعمل بما يرضي الله.
1: يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل

0: شديد.
1: يوم تشاهدونها تغفل كل مرضعة عن رضيعها، وتسقط كل صاحبة حمل حملها من شدة الخوف، وترى الناس من غياب عقولهم مثل السكارى من شدة هول الموقف، وليس سكارى من شرب الخمر، ولكن عذاب الله شديد، فقد أفقدهم عقولهم. ولما ذكر الله ما يصاحب قيام الساعة من أهوال، رد على الذين ينكرون القيامة والبعث، فقال:
0: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد.
1: ومن الناس من يخاصم في قدرة الله على بعث الأموات دون علم يستند إليه، ويتبع في اعتقاده وقوله كل متمرد على ربه من الشياطين ومن أئمة الضلال.
0: كتب

0: السعير.
1: كتب على ذلك المتمرد من شياطين الإنس والجن أن من اتبعه وصدق به فإنه يضله عن طريق الحق ويسوقه إلى عذاب النار بما يقوده إليه من الكفر والمعاصي.
0: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من

0: يا أيها الناس، إن كان لديكم شك في قدرتنا على بعثكم بعد الموت فتأملوا في خلقكم، فقد خلقنا أباكم آدم من تراب، ثم خلقنا ذريته من مني يقذفه الرجل في رحم المرأة، ثم يتحول المني دما جامدا، ثم يتحول الدم الجامد إلى قطعة لحم تشبه قطعة اللحم الممضوغة، ثم تتحول قطعة اللحم إما إلى خلق سوي يبقى في الرحم حتى يخرج مولودا حيا، وإما إلى خلق غير سوي يسقطه الرحم، لنبين لكم قدرتنا بخلقكم أطوارا، ونثبت في الأرحام ما نشاء من الأجنة حتى يولد في أجل محدد وهو 9 أشهر، ثم نخرجكم من بطون أمهاتكم أطفالا، ثم لتصلوا إلى كمال القوة والعقل، ومنكم من يموت قبل ذلك، ومنكم من يعيش حتى يبلغ سن الهرم حيث تضعف القوة ويضعف العقل، حتى يصير أسوأ حالا من الصبي لا يعلم شيئا مما كان يعلمه، وترى الأرض يابسة لا نبات فيها، فإذا أنزلنا عليها ماء المطر تفتحت عن النبات وارتفعت بسبب نمو نباته، وأخرجت من كل صنف من النبات جميل المنظر.
1: ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير.
0: ذلك الذي ذكرناه لكم من بدء خلقكم وأطواره وأحوال من يولد منكم، لأجل أن تؤمنوا بأن الله الذي خلقكم هو الحق الذي لا شك فيه بخلاف ما تعبدون من أصنامكم، ولتؤمنوا بأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير لا يعجزه شيء.

ولتؤمنوا بأن الساعة آتية لا شك في إتيانها، وأن الله يبعث الموتى من قبورهم ليجازيهم على أعمالهم. ولما ذكر الله سبحانه حال الضلال بسبب التقليد في الآية الثالثة، ذكر حال ضلال رؤوس الكفر في هذه الآية، فقال:

0: منير.
1: ومن الكفار من يجادل في توحيد الله بغير علم منهم يصلون به إلى الحق، ولا اتباع هاد يدلهم عليه، ولا كتاب مضيء منزل من عند الله يهديهم إليه.
0: ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله، له في الدنيا خزي، ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق.
1: لاويا عنقه تكبرا ليصرف الناس عن الإيمان والدخول في دين الله، لمن هذا وصفه؟ ذل في الدنيا بما يلحقه من عقاب، ونذيقه في الآخرة عذاب النار المحرقة.
0: ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد.
1: ويقال له: ذلك العذاب الذي ذقته بسبب ما اكتسبته من الكفر والمعاصي، والله لا يعذب أحدا من خلقه إلا بذنب.
0: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين.
1: ومن الناس مضطرب يعبد الله على شك، فإن أصابه خير من صحة وغنى استمر على إيمانه وعبادته لله، وإن أصابه ابتلاء بمرض وفقر تشاءم بدينه فارتد عنه، خسر دنياه فلن يزيده كفره حظا من الدنيا لم يكتب له، وخسر آخرته بما يلقاه من عذاب الله، ذلك هو الخسران الواضح.
0: يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه، ذلك هو الضلال البعيد.
1: يعبد من دون الله أصناما لا تضره إن عصاها ولا تنفعه إن أطاعها، ذلك الدعاء لأصنام لا تضر ولا تنفع هو الضلال البعيد عن الحق.
0: يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، لبئس المولى ولبئس العشير.
1: يدعو هذا الكافر الذي يعبد الأصنام من ضرره المحقق أقرب من نفعه المفقود، لا ساء المعبود الذي ضره أقرب من نفعه، ساء ناصرا لمن يستنصره وصاحبا لمن يصحبه.

0: إن الله يفعل ما يريد.
1: إن الله يدخل الذين آمنوا به وعملوا الأعمال الصالحات جنات تجري الأنهار من تحت قصورها. إن الله يفعل ما يريد من رحمة من يرحمه وعقاب من يعاقبه، لا مكره له سبحانه.

0: من كان يظن أن الله لا ينصر نبيه صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة فليمدد بحبل إلى سقف بيته، ثم ليختنق به بقطع نفسه عن الأرض، ثم لينظر هل يذهبن ذلك ما يجده في نفسه من الغيظ. فالله ناصر النبي شاء المعاند أم أبى.
1: وكذلك

وكما بينا لكم الحجج الواضحة على البعث أنزلنا على محمد صلى الله عليه وسلم القرآن آيات واضحة وأن الله يوفق بفضله من يشاء لسبيل الهداية والرشاد.

إن الذين آمنوا بالله من هذه الأمة واليهود والصابئين طائفة من أتباع بعض الأنبياء والنصارى وعبدة النار وعبدة الأوثان، إن الله يقضي بينهم يوم القيامة فيدخل المؤمنين الجنة ويدخل غيرهم النار. إن الله على كل شيء من أقوال عباده وأعمالهم شهيد، لا يخفى عليه منها شيء، وسيجازيهم عليها.

0: الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء.
1: ألم تعلم أيها الرسول أن الله يسجد له سجود طاعة من في السماوات من الملائكة ومن في الأرض من مؤمن الإنس والجن، وتسجد له الشمس ويسجد له القمر، وتسجد له النجوم في السماء، والجبال والشجر والدواب في الأرض سجودا قياد، ويسجد له كثير من الناس سجود طاعة، وكثير يمتنع عن السجود له طاعة، فحق عليهم عذاب الله لكفرهم، ومن يقضي الله عليه بالذلة والمهانة لكفره فليس له أحد يكرمه، إن الله يفعل ما يشاء، فلا مكره له سبحانه. ولما بين الله سبحانه وتعالى من يسجد له طاعة ومن يمتنع، عقب ذلك بمصير كل منهما، فقال:
0: هذان خصمان اختصموا في ربهم، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم.
1: هذان فريقان متخاصمان في ربهم أيهم المحق، فريق الإيمان وفريق الكفر، ففريق الكفر تحيط بهم النار مثل إحاطة الثياب بلابسها، ويصب من فوق رؤوسهم الماء المتناهي في الحرارة.
0: يصهر به ما في بطونهم والجلود،
1: يذاب به ما في بطونهم من الأحشاء من شدة حره، ويصل إلى جلودهم فيذيبها.
0: ولهم مقامع من حديد،
1: ولهم في النار مطارق من حديد تضرب الملائكة بها رؤوسهم.

0: الحريق.
1: كلما حاولوا الخروج من النار من شدة ما يلاقونه فيها من الكرب ردوا إليها، وقيل لهم ذوقوا عذاب النار المحرق.

0: سرير.
1: وفريق الإيمان وهم الذين آمنوا بالله وعملوا الأعمال الصالحات يدخلهم الله في جنات تجري من تحت قصورها وأشجارها الأنهار، يزينهم الله بتحليتهم بأسورة من الذهب، ويزينهم بالتحلية باللؤلؤ، ويكون لباسهم فيها الحرير.
0: وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد.
1: وأرشدهم الله في الحياة الدنيا إلى طيب الأقوال كشهادة أن لا إله إلا الله والتكبير والتحميد، وأرشدهم إلى طريق الإسلام المحمود.

إن الذين كفروا بالله ويصرفون غيرهم عن الدخول في الإسلام ويصدون الناس عن المسجد الحرام مثلما فعل المشركون عام الحديبية فسوف نذيقهم العذاب الأليم. ذلك المسجد الذي جعلناه قبلة للناس في صلاتهم، ومن سكن من مناسك الحج والعمرة يستوي فيه المكي المقيم فيه والطارئ فيه من غير أهل مكة، ومن يرد فيه ميلا عن الحق بالوقوع بشيء من المعاصي عامدا نذقه من عذاب مؤلم.

0: هود.
1: واذكر أيها الرسول إذ بينا لإبراهيم عليه السلام مكان البيت وحدوده بعد أن كان مجهولا، وأوحينا إليه ألا تشرك بعبادتي شيئا، بل اعبدني وحدي، وطهر بيتي من الأنجاس الحسية والمعنوية للطائفين به والمصلين فيه.

0: الطريق.
1: ونادي في الناس داعيا إياهم إلى حج هذا البيت الذي أمرناك ببنائه، يأتوك مشاة أو ركبانا على كل بعير مهزول مما عانى من السير، تأتي بهم الإبل تحملهم من كل طريق بعيد.
0: ليشهدوا منافع لهم

0: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير.
1: ليحضروا ما يعود لهم بالنفع من مغفرة الذنوب والحصول على الثواب وتوحيد الكلمة وغير ذلك، وليذكروا اسم الله على ما يذبحونه من الهدايا في أيام معلومات هي عاشر ذي الحجة وثلاثة أيام بعده، شكرا لله على ما رزقهم من الإبل والبقر والغنم، فكلوا من هذه الهدايا وأطعموا منها من كان شديد الفقر.

ثم ليقضوا ما بقي عليهم من مناسك حجهم، ويتحللوا بحلق رؤوسهم وقص أظفارهم وإزالة الوسخ المتراكم عليهم بسبب الإحرام، وليوفوا بما أوجبوا على أنفسهم من حج أو عمرة أو هدي، وليطوفوا طواف الإفاضة بالبيت الذي أعتقه الله من تسلط الجبابرة عليه.

0: به وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور.
1: ذلك الذي أمرتم به من التحلل بحلق الرأس وقص الأظفار وإزالة الأوساخ والوفاء بالنذر والطواف بالبيت هو ما أوجبه الله عليكم، فعظموا ما أوجبه الله عليكم، ومن يجتنب ما أمره الله باجتنابه في حال إحرامه تعظيما منه لحدود الله أن يواقعها وحرماته أن يستحلها فهو خير له في الدنيا والآخرة عند ربه سبحانه. وأبيحت لكم أيها الناس الأنعام من الإبل والبقر والغنم، فلم يحرم عليكم منها حاميا ولا بحيرة ولا وصيلة، فلم يحرم منها إلا ما تجدونه في القرآن من حرمة الميتة والدم وغيرهما. فابتعدوا عن القذر الذي هو الأوثان، وابتعدوا عن كل قول باطل كذب على الله أو على خلقه.

0: الله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق.
1: اجتنبوا ذلك مائلين عن كل دين سوى دينه المرتضى عنده، غير مشركين به في العبادة أحدا، ومن يشرك بالله فكأنما سقط من السماء، فإما أن تخطف الطير لحمه وعظامه أو تقذفه الريح في مكان بعيد.

0: المطلوب.
1: ذلك ما أمر الله به من توحيده والإخلاص له واجتناب الأوثان وقول الزور. ومن يعظم معالم الدين ومنها الهدي ومناسك الحج فإن تعظيمها من تقوى القلوب لربها.

0: الطريق.
1: لكم في الهدايا التي تنحرونها بالبيت منافع، مثل الركوب والصوف والنسل واللبن، إلى أجل محدد بوقت ذبحها عند القرب من بيت الله الذي أعتقه من تسلط الجبابرة.
0: ولكم

ولكل أمة ماضية جعلنا منسكا لإراقة الدماء قربانا لله، رجاء يذكروا اسم الله على ما يذبحونه من تلك القرابين عند الذبح، شكرا لله على ما رزقهم من الإبل والبقر والغنم. فمعبودكم بحق أيها الناس معبود واحد لا شريك له، فله وحده انقادوا بالإذعان والطاعة. وأخبر أيها الرسول الخاشعين المخلصين بما يسرهم.

الذين إذا ذكر الله خافوا من عقابه فابتعدوا عن مخالفة أمره، ويصبرون إن أصابهم بلاء، ويؤدون الصلاة التامة، وينفقون في وجوه البر مما رزقهم الله.

0: فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون.
1: والإبل والبقر التي تهدى إلى البيت جعلناها لكم من شعائر الدين وأعلامه، لكم فيها منافع دينية ودنيوية، فقولوا بسم الله عند نحرها بعد أن تصف قوائمها وهي قائمة قد ربطت إحدى يديها حتى لا تشرد، فإذا سقطت بعد النحر على جنبها فكلوا أيها المهدون منها وأعطوا منها الفقير الذي يتعفف عن السؤال والفقير الذي يتعرض ليعطى منها، كما ذللناها لكم لتحملوا عليها وتركبوها، ذللناها لكم فانقادت إلى حيث تنحرونها تقربا لله لعلكم تشكرون الله على نعمة تذليلها لكم.

0: أَهْدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ.
1: لن يصل إلى الله لحوم ما تقدمونه من هدايا ولا دماؤها، ولن ترفع إليه، لكن يرفع إليه اتقاؤكم الله فيها بأن تخلصوا له في امتثالكم للتقرب بها إليه، كذلك ذللها الله لكم لتكبروا الله شاكرين إياه على ما وفقكم له من الحق. وأخبر أيها الرسول المحسنين في عبادتهم لربهم وفي تعاملهم مع خلقه بما يسرهم.
0: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور.
1: إن الله يدفع عن الذين آمنوا بالله شر أعدائهم، إن الله لا يحب كل خوان لأمانته كفور لنعم الله فلا يشكر الله عليها بل يبغضه. ولما بين الله سبحانه وتعالى أنه يدافع عن المؤمنين فاطمأنت نفوسهم، أذن لهم في قتال الكفار فقال:

0: خير.
1: أذن الله للمؤمنين الذين يقاتلهم المشركون بالقتال لما وقع عليهم من ظلم أعدائهم لهم، وإن الله على نصر المؤمنين على عدوهم دون قتال لقدير، لكن حكمته اقتضت أن يختبر المؤمنين بقتال الكافرين.

الذين أخرجهم الكفار من ديارهم ظلما لا لجرم ارتكبوه إلا أنهم قالوا ربنا الله لا رب لنا غيره، ولولا ما شرعه الله للأنبياء وللمؤمنين من قتال أعدائهم لاعتدوا على مواطن العبادة، فهدموا صوامع الرهبان وكنائس النصارى ومعابد اليهود ومساجد المسلمين المعدة للصلاة فيها يذكر المسلمون الله ذكرا كثيرا. ولا ينصرن الله من ينصر دينه ونبيه، إن الله لقوي على نصر من ينصر دينه، عزيز لا يغالبه أحد.

0: مور.
1: هؤلاء الموعودون بالنصر هم الذين إن مكناهم في الأرض بالنصر على أعدائهم أدوا الصلاة على أكمل وجه، وأعطوا زكاة أموالهم، وأمروا بما أمر به الشرع، ونهوا عما نهى عنه، ولله وحده مرجع الأمور في الثواب عليها والعقاب.

0: أخذتهم فكيف كان نكير.
1: وكذب أصحاب مدين شعيبا، وكذب فرعون وقومه موسى، فأخرت عن أقوامهم العقوبة استدراجا لهم، ثم أخذتهم بالعذاب. فتأمل كيف كان إنكاري عليهم، فقد أهلكتهم بسبب كفرهم.

0: خاوية فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد.
1: فما أكثر القرى التي أهلكناها وهي ظالمة بكفرها بعذاب مستأصل، فديارها مهدمة خالية من سكانها، وما أكثر الآبار الخالية من ورادها لهلاكهم، وما أكثر القصور العالية المزخرفة التي لم تحصن ساكنيها من العذاب.
0: أفلم يسير

0: الصدور.
1: أفلم يسر هؤلاء المكذبون بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم في الأرض ليعاينوا آثار تلك القرى المهلكة، فيتفكروا بعقولهم ليعتبروا، ويسمعوا قصصهم سماع قبول ليتعظوا؟ فإن العمل ليس عمل بصر، بل العمل المهلك المردي هو عمل بصيرة، بحيث لا يكون لصاحبه اعتبار ولا اتعاظ.
2: ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون.
1: ويستعجلك أيها الرسول الكفار من قومك بالعذاب المعجل في الدنيا وبالعذاب المؤجل في الآخرة لما أنذروا بهما، ولن يخلفهم الله ما وعدهم به منه، ومن المعجل ما حل بهم يوم بدر، وإن يوما من العذاب في الآخرة مثل ألف سنة مما تعدون من سني الدنيا بسبب ما فيه من العذاب.
2: وكأي

0: بصير.
1: وما أكثر القرى التي أمهلتها بالعذاب وهي ظالمة لكفرها، ولم أعاجلها به استدراجا لها، ثم أخذتها بعذاب مستأصل، وإلي وحدي مرجعهم يوم القيامة، فأجازيهم على كفرهم بالعذاب الدائم.
0: قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين.
1: قل يا أيها الناس إنما أنا لكم منذر أبلغكم ما أرسلت به، واضح في إنذاري.

فالذين آمنوا بالله وعملوا الأعمال الصالحات لهم من ربهم مغفرة لذنوبهم ولهم رزق كريم في الجنة لا ينقطع أبداً.

والذين سعوا في التكذيب بآياتنا مقدرين أنهم سيعجزون الله ويفوتونه فلا يعذبهم، أولئك أصحاب الجحيم يلازمونه كما يلازم الصاحب صاحبه.

وما بعثنا من قبلك أيها الرسول من رسول ولا نبي إلا إذا قرأ كتاب الله ألقى الشيطان في قراءته ما يلبس به على الناس أنه من الوحي، فيبطل الله ما يلقيه الشيطان من إلقائه ويثبت آياته، والله عليم بكل شيء لا يخفى عليه شيء، حكيم في خلقه وتقديره وتدبيره.

0: ربهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد.
1: يلقي الشيطان في قراءة النبي ليصير الله ما يلقيه امتحانا للمنافقين وللذين قست قلوبهم من المشركين، وإن الظالمين من المنافقين والمشركين لفي عداوة لله ورسوله وبعد عن الحق والرشاد.
0: وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم،

0: الرحيم.
1: وليتيقن الذين أعطاهم الله العلم أن القرآن المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم هو الحق الذي أوحى به الله إليك أيها الرسول، فيزداد إيمانا به فتخضع له قلوبهم وتخشع، وإن الله لهادي الذين آمنوا به إلى طريق الحق المستقيم الذي لا اعوجاج فيه جزاء لهم على خضوعهم له.

ولا يزال الذين كفروا بالله وكذبوا برسوله في شك مما أنزل الله عليك من القرآن مستمرين حتى تأتيهم الساعة فجأة وهم على ذلك، أو يأتيهم عذاب يوم لا رحمة لهم فيه ولا خير، وهو يوم القيامة بالنسبة لهم.

الملك يوم القيامة يوم يأتي هؤلاء ما كانوا يوعدون به من العذاب لله وحده لا منازع له فيه، هو سبحانه يحكم بين المؤمنين والكافرين فيحكم لكل منهم بما يستحقه، فالذين آمنوا بالله وعملوا الأعمال الصالحات لهم ثواب عظيم هو جنات النعيم المقيم الذي لا ينقطع.

0: إِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ.
1: والذين تركوا ديارهم وأوطانهم طلبا لمرضاة الله وإعزازا لدينه ثم قتلوا في الجهاد في سبيله أو ماتوا ليرزقنهم الله في الجنة رزقا حسنا دائما لا ينقطع، وإن الله سبحانه لهو خير الرازقين.
0: لا يدخل

ليدخلنهم الله موضعا يرضونه وهو الجنة، وإن الله لعليم بأفعالهم ونياتهم، حليم حيث لم يعاجلهم بالعقوبة على ما فرطوا فيه.

0: المذكور.
1: ذلك المذكور من إدخال المهاجرين في سبيل الله الجنة، ومن الإذن بمقابلة المعتدي بمثل ما اعتدى بحيث لا إثم عليه في ذلك، فإذا عاود المعتدي اعتداءه فإن الله ينصر المعتدى عليه، إن الله عفو عن ذنوب المؤمنين غفور لهم.

0: بصير.
1: ذلك النصر للمعتدى عليه لأن الله قادر على ما يشاء، ومن قدرته إدخال الليل في النهار والنهار في الليل بزيادة أحدهما ونقص الآخر، وأن الله سميع لأقوال عباده، عليم بأفعالهم، لا يخفى عليه شيء منها، وسيجازيهم عليها.

ذلك المذكور من إدخال الله الليل في النهار والنهار في الليل، لأن الله هو الحق، فدينه حق ووعده حق ونصره للمؤمنين حق، وأن ما يعبده المشركون من دون الله من الأوثان هو الباطل الذي لا أساس له، وأن الله هو العلي على خلقه ذاتا وقدرا وقهرا، الكبير الذي له الكبرياء والعظمة والجلال.

0: فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير.
1: ألم تر أيها الرسول أن الله أنزل من السماء مطرا فتصبح الأرض بعد نزول المطر عليها خضراء بما أنبتته من نبات؟ إن الله لطيف بعباده، حيث أنزل لهم المطر وأنبت لهم الأرض، خبير بمصالحهم لا يخفى عليه شيء منها.

0: عنيد.
1: له وحده ملك ما في السماوات وملك ما في الأرض، وإن الله لهو الغني الذي لا يفتقر إلى أي مخلوق من مخلوقاته، المحمود في كل حال.
0: ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء

ألم تر أيها الرسول أن الله ذلل لك وللناس ما في الأرض من الدواب والجمادات لمنافعكم وحاجتكم، وذلل لكم السفن تجري في البحر بأمره وتسخيره من بلد إلى بلد، ويمسك السماء حتى لا تسقط على الأرض إلا بإذنه، فلو أذن لها أن تسقط عليها لسقطت. إن الله بالناس لرؤوف رحيم، حيث سخر لهم هذه الأشياء مع ما فيهم من ظلم.

والله هو الذي أحياكم حيث أوجدكم بعد أن كنتم معدومين، ثم يميتكم إذا انقضت أعماركم، ثم يحييكم بعد موتكم ليحاسبكم على أعمالكم ويجازيكم عليها. إن الإنسان لكثير الجحد لنعم الله مع أنها ظاهرة بعبادته معه غيره.

0: نازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم.
1: لكل أهل ملة جعلنا شريعة فهم يعملون بشريعتهم، فلا ينازعنك أيها الرسول المشركون وأهل الأديان الأخرى في شريعتك، فأنت أولى بالحق منهم لأنهم أصحاب باطل. وادع الناس إلى إخلاص التوحيد لله، إنك لعلى طريق مستقيم لا اعوجاج فيه.
0: وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون.
1: وإن امتنعوا إلا أن يجادلوك بعد ظهور الحجة ففوض أمرهم إلى الله قائلا على سبيل الوعيد، الله أعلم بما تعملون من عمل، لا يخفى عليه من أعمالكم شيء، وسيجازيكم عليها.

0: الله يحكم بين عباده مؤمنهم وكافرهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون في الدنيا من أمر الدين.
1: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟

ألم تعلم أيها الرسول أن الله يعلم ما في السماء ويعلم ما في الأرض، لا يخفى عليه شيء مما فيهما، إن علم ذلك مسجل في اللوح المحفوظ، إن علم ذلك كله على الله سهل.

0: به علم وما للظالمين من نصير.
1: ويعبد المشركون من دون الله أصناما لم ينزل الله حجة على عبادتها في كتبه، وليس لهم عليها دليل من علم، وإنما مستندهم التقليد الأعمى لآبائهم، وليس للظالمين من نصير يمنعهم مما يحل بهم من عذاب الله.

0: وإذا تقرأ عليهم آياتنا في القرآن واضحات تعرف في وجوه الذين كفروا بالله إنكارها من عبوسهم عند سماعهم لها، يكادون من شدة الغضب يبطشون بالذين يقرؤون عليهم آياتنا. قل لهم أيها الرسول، أفأخبركم بما هو شر من غيظكم وعبوسكم؟ هو النار التي وعد الله الكفار أن يدخلهم فيها، وساء المصير الذي يصيرون إليه.
1: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له،

0: يَشْفَعُوا لَهُ. وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ. ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ.
1: يا أيها الناس، ضرب مثل فاستمعوا له واعتبروا به. إنما تعبدون من أصنام وغيرها من دون الله لن يخلقوا ذبابا على صغره لعجزهم، ولو اجتمعوا كلهم على أن يخلقوه ما خلقوه. وإذا أخذ الذباب شيئا مما عليهم من طيب وما أشبهه لم يقدروا على إنقاذه منه، وبعجزهم عن خلق الذباب وإنقاذ أشيائهم منه تبين عجزهم عما هو أكبر من ذلك، فكيف تعبدونها مع عجزها من دون الله؟ ضعف هذا الطالب وهو الصنم المعبود الذي لا يستطيع إنقاذ ما استلبه الذباب منه، وضعف هذا المطلوب الذي هو الذباب.
0: ما قدر الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز.
1: ما عظموا الله حق تعظيمه حين عبدوا معه بعض مخلوقاته. إن الله لقوي، ومن قوته وقدرته خلق السماوات والأرض ومن فيهما، عزيز لا يغلبه أحد، بخلاف أصنام المشركين فهي ضعيفة ذليلة لا تخلق شيئا.
0: الله يصطفي من الملائكة رسلا

0: الله سبحانه وتعالى يختار من الملائكة رسلا، ويختار من الناس رسلا كذلك، فيرسل بعض الملائكة إلى الأنبياء، مثل جبريل أرسله إلى الرسل من البشر، ويرسل الرسل من البشر إلى الناس. إن الله سميع لما يقوله المشركون في رسله، بصير بمن يختاره لرسالته.
1: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، وإلى الله ترجع الأمور.
0: يعلم سبحانه ما عليه رسله من الملائكة والناس قبل خلقهم وبعد موتهم، وإلى الله وحده ترجع الأمور يوم القيامة، حيث يبعث عباده فيجازيهم على ما قدموا من عمل.
1: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون.
0: يا أيها الذين آمنوا بالله وعملوا بما شرع لهم، اركعوا واسجدوا في صلاتكم لله وحده، وافعلوا الخير من صدقة وصلة وغير ذلك، رجاء أن تفوزوا بالمطلوب وتنجوا من المرهوب.
1: وجاهدوا في الله حق جهاده، هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج،

0: لكم فنعم المولى ونعم النصير.
1: وجاهدوا في سبيل الله جهادا خالصا لوجهه، هو اختاركم وجعل دينكم سمحا لا ضيق فيه ولا شدة. هذه الملة السمحة هي ملة أبيكم إبراهيم عليه السلام، وقد سماكم الله المسلمين في الكتب السابقة وفي القرآن ليكون الرسول شهيدا عليكم أنه بلغكم ما أمر بتبليغه، ولتكونوا أنتم شهودا على الأمم السابقة أن رسلها بلغتها، فاشكروا الله على ذلك بالإتيان بالصلاة على أكمل وجه، وأعطوا زكاة أموالكم، والجأوا إلى الله واعتمدوا عليه في أموركم، فهو سبحانه نعم المولى لمن تولاه من المؤمنين، ونعم النصير لمن استنصره منهم، فتولوه يتولكم، واستنصروه ينصركم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم
1: المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا
3: برعاية أوقاف نوره الملاحي.
1: سورة المؤمنون مكية. من مقاصد السورة بيان فلاح المؤمنين وخسران الكافرين. التفسير:
0: قد أفلح المؤمنون،
1: قد فاز المؤمنون بالله العاملون بشرعه بالحصول على ما يطلبون والنجاة مما يرهبون.
0: الذين هم في صلاتهم خاشعون،
1: الذين هم في صلاتهم متذللون، قد سكنت فيها جوارحهم وفرغت قلوبهم من الشواغل.
0: والذين هم عن اللغو معرضون،
1: والذين هم عن الباطل واللهو وما فيه معصية من الأقوال والأفعال معرضون.
0: والذين هم للزكاة فاعلون،
1: والذين هم لتطهير أنفسهم من الرذائل وتطهير أموالهم بإخراج زكاتها فاعلون.
0: والذين هم لفروجهم حافظون،
1: والذين هم لفروجهم بإبعادها عن الزنا واللواط والفواحش حافظون، فهم أعفاء طاهرون.

0: إلا على زوجاتهم أو ما يملكون من الإماء، فإنهم لا يلامون في الاستمتاع بهن بالوطء وغيره.
1: فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون.
0: فمن طلب الاستمتاع بما عدا الزوجات أو إمائه التي يملكها فهو متجاوز لحدود الله بتجاوز ما أحله من التمتع إلى ما حرمه منه.
1: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون.
0: والذين هم لما ائتمنهم الله عليه أو ائتمنهم عباده ولعهودهم حافظون لا يضيعونها بل يوفون بها.
1: والذين هم على صلواتهم يحافظون.
0: والذين هم على صلواتهم يحافظون بالمداومة عليها وعلى أدائها في أوقاتها بأركانها وواجباتها ومستحباتها.
1: أولئك هم الوارثون.
0: أولئك المتصفون بهذه الصفات هم الوارثون.
1: الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون.
0: الذين يرثون أعلى الجنة هم فيها ماكثون أبدا لا ينقطع نعيمهم فيها.
1: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين.
0: ولقد خلقنا أبا البشر آدم من طين، أخذت تربته من خلاصة استخرجت من ماء مختلط بتربة الأرض.
1: ثم جعلناه نطفة في قرار مكين.
0: ثم خلقنا ذريته متناسلين من نطفة تستقر في الرحم إلى حين الولادة.
1: ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين.
0: فخلقنا بعد ذلك النطفة المستقرة في الرحم علقة حمراء، ثم جعلنا تلك العلقة الحمراء كقطعة لحم ممضوغة، فخلقنا قطعة اللحم تلك عظاما متصلبة فألبسنا تلك العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر بنفخ الروح فيه وإخراجه إلى الحياة، فتبارك الله أحسن الخالقين.
1: ثم إنكم بعد ذلك لميتون.
0: ثم إنكم أيها الناس بعدما مررتم به من تلك الأطوار ستموتون عند انقضاء أجلكم.
1: ثم إنكم يوم القيامة تبعثون.
0: ثم إنكم بعد موتكم تبعثون من قبوركم يوم القيامة لتحاسبوا على ما قدمتم من عمل.
1: ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين.
0: ولقد خلقنا فوقكم أيها الناس سبع سماوات بعضها فوق بعض وما كنا بغافلين عن خلقنا ولا ناسين إياه.

0: أَوْ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ.
1: وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءَ الْمَطَرِ بِمِقْدَارِ الْحَاجَةِ لَا كَثِيرًا فَيُفْسِدُ وَلَا قَلِيلًا فَلَا يَكْفِي، فجعلناه يستقر في الأرض ينتفع به الناس والدواب، وإنا لقادرون على أن نذهب به فلا تنتفعون.

0: يعملون.
1: فأنشأنا لكم بذلك الماء بساتين من النخيل والأعناب، لكم فيها فواكه متعددة الأشكال والألوان كالتين والرمان والتفاح، ومنها تأكلون.
0: وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين.
1: وأنشأنا لكم به شجرة الزيتون التي تخرج في منطقة جبل سيناء، تنبت الدهن الذي يستخرج من ثمرها يدهن به ويؤتدم.

0: وإن لكم أيها الناس في الأنعام الإبل والبقر والغنم لعبرة ودلالة تستدلون بها على قدرة الله ولطفه بكم، نسقيكم مما في بطون هذه الأنعام لبنا خالصا سائغا للشاربين، ولكم فيها منافع كثيرة تنتفعون بها منها كالركوب والصوف والوبر والشعر، وتأكلون من لحومها.
1: وعليها وعلى الفلك تحملون.
0: وعلى الإبل من الأنعام في البر، وعلى السفن في البحر تحملون.
1: ولقد

0: إله غيره أفلا تتقون.
1: ولقد بعثنا نوحا عليه السلام إلى قومه يدعوهم إلى الله، فقال لهم: يا قوم اعبدوا الله وحده، ما لكم من معبود بحق غيره سبحانه، أفلا تتقون الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه؟

فقال الأشراف والسادة الذين كفروا بالله من قومه لأتباعهم وعامتهم: ما هذا الذي يزعم أنه رسول إلا بشر مثلكم يريد الرئاسة والسيادة عليكم؟ ولو شاء الله أن يرسل إلينا رسولا لأرسله من الملائكة ولم يرسله من البشر، ما سمعنا بمثل ما ادعاه عند أسلافنا الذين سبقونا.

0: الظالمين.
1: ما هو إلا رجل به جنون لا يعي ما يقول، فانتظروا به حتى يتضح أمره للناس.
0: قال رب انصرني بما كذبون.
1: قال نوح عليه السلام: رب انصرني عليهم بأن تنتقم لي منهم بسبب تكذيبهم إياي.
0: فأوحينا إليه أن اصنع الفلك

0: فأوحينا إليه أن اصنع السفينة بمرأ منا وتعليمنا إياك كيف تصنعها، فإذا جاء أمرنا بإهلاكهم ونبع الماء بقوة من المكان الذي يخبز فيه، فأدخل فيها من كل الأحياء ذكرا وأنثى ليستمر النسل، وأدخل أهلك إلا من سبق عليه القول من الله بالإهلاك مثل زوجتك وابنك، ولا تخاطبني في الذين ظلموا بالكفر بطلب نجاتهم وترك إهلاكهم، إنهم مهلكون لا محالة بالغرق في ماء الطوفان.
1: فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين.
0: فإذا علوت على السفينة أنت ومن معك من المؤمنين الناجين فقل الحمد لله الذي أنقذنا من القوم الكافرين فأهلكهم.
1: وقر

0: إن في ذلك المذكور من إنجاء نوح والمؤمنين معه وإهلاك الكافرين لدلالات جلية على قدرتنا على نصر رسلنا وإهلاك المكذبين بهم، وإن كنا لمختبرين قوم نوح بإرساله إليهم ليتضح المؤمن من الكافر والمطيع من العاصي.
1: ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين.
0: ثم أنشأنا من بعد إهلاك قوم نوح أمة أخرى.
1: فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون.
0: فبعثنا فيهم رسولا منهم يدعوهم إلى الله، فقال لهم اعبدوا الله وحده ما لكم من معبود بحق غيره سبحانه أفلا تتقون الله باجتناب نواهيه وامتثال أوامره

0: تأكلون منه ويشرب مما تشربون.
1: وقال الأشراف والسادة من قومه الذين كفروا بالله وكذبوا بالآخرة وما فيها من ثواب وعقاب وأطغاه ما وسعنا لهم من النعم في الحياة الدنيا، قالوا لأتباعهم وعامتهم: ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون منه، فليس له مزية عليكم حتى يبعث رسولا إليكم.
0: ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون.
1: ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون، لعدم انتفاعكم بطاعته لترككم آلهتكم واتباع من لا فضيلة له عليكم.

0: أيعدكم هذا الذي يزعم أنه رسول أنكم إذا متم وصرتم ترابا وعظاما بالية أنكم تخرجون من قبوركم أحياء؟ أيعقل هذا؟
1: هيهات هيهات لما توعدون.
0: بعيد جدا ما توعدون به من إخراجكم من قبوركم أحياء بعد موتكم ومصيركم ترابا وعظاما بالية.
1: إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين.
0: ليست الحياة إلا الحياة الدنيا للحياة الآخرة، تموت الأحياء منا ولا تحيا، ويولد آخرون فيحيون، ولسنا بمخرجين بعد موتنا للحساب يوم القيامة.

0: ما هذا الذي يدعي أنه رسول إليكم إلا رجل اختلق على الله كذبا بادعائه هذا ولسنا له بمؤمنين؟
1: قال رب انصرني بما كذبون.
0: قال الرسول رب انصرني عليهم بأن تنتقم لي منهم بسبب تكذيبهم إياي.
1: قال عما قليل ليصبحن نادمين.
0: فأجابه الله قائلا بعد زمن قليل سيصبح هؤلاء المكذبون بما جئت به نادمين على ما وقع منهم من التكذيب.
1: فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين.
0: فأخذهم صوت شديد مهلك باستحقاقهم العذاب لتعنتهم فصيرتهم هلكا مثل غثاء السيل فهلاكا للقوم الظالمين.
1: ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين.
0: ثم بعد إهلاكهم أنشأنا أقواما وأمما آخرين مثل قوم لوط وقوم شعيب وقوم يونس.
1: ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون.
0: لا تتقدم أي أمة من هذه الأمم المكذبة الوقت المحدد لمجيء هلاكها مهما كان لها من الوسائل.
1: ثم أرسلنا

0: فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون.
1: ثم بعثنا رسلنا متتابعين رسولا رسولا، كلما جاء أمة من تلك الأمم رسولها المبعوث إليها كذبوه، فأتبعنا بعضهم ببعض بالهلاك، فلم يبق لهم وجود إلا أحاديث الناس عنهم، فهلاكا لقوم لا يؤمنون بما جاءتهم به رسلهم من عند ربهم.

0: ثم بعثنا موسى وأخاه هارون بآياتنا التسع: العصا واليد والجراد والقمل والضفادع والدم والطوفان والسنون ونقص الثمرات، وبحجة واضحة.
1: إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين.
0: بعثناهما إلى فرعون والأشراف من قومه فاستكبروا، فلم ينقادوا للإيمان لهما، وكانوا قوما مستعلين على الناس بالقهر والظلم.
1: فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون.
0: فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا، لا مزية لهما علينا، وقومهما بنو إسرائيل لنا مطيعون خاضعون.
1: فكذبوهما فكانوا من المهلكين.
0: فكذبوهما فيما جاء به من عند الله، فكانوا بسبب تكذيبهم من المهلكين بالغرق.
1: ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون.
0: ولقد أعطينا موسى التوراة رجاء أن يهتدي بها قومه إلى الحق ويعملوا بها.
1: وجعلنا بن

0: الصالحين.
1: وصيرنا عيسى بن مريم وأمه مريم علامة دالة على قدرتنا، فقد حملت به من غير أب، وآويناهما إلى مكان مرتفع من الأرض مستو صالح للاستقرار عليه، فيه ماء جار متجدد.
0: يا أيها الرسل كلوا

0: حميم
1: يا أيها الرسل كلوا مما أحللت لكم مما يستطاب أكله واعملوا عملا صالحا موافقا للشرع إني بما تعملون من عمل عليم لا يخفى علي من أعمالكم شيئا.

وإن ملتكم أيها الرسل ملة واحدة وهي الإسلام، وأنا ربكم لا رب لكم غيري، فاتقوني بامتثال أوامري واجتناب نواهي.

0: يشقون.
1: فتفرق أتباعهم بعدهم في الدين فصاروا أحزابا وشيعة، كل حزب معجب بما يؤمن أنه هو الدين المرضي عند الله ولا يلتفت إلى ما عند غيره.
0: فذرهم في غمرتهم حتى حين.
1: فاتركهم أيها الرسول فيما هم فيه من الجهل والحيرة إلى حين نزول العذاب بهم.

0: نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون.
1: أيظن هؤلاء الأحزاب الفرحون بما لديهم أن ما نعطيهم من الأموال والأولاد في الحياة الدنيا هو تعجيل خير لهم يستحقونه؟ ليس الأمر كما ظنوا، إنما نعطيهم ذلك إملاء واستدراجا لهم، لكنهم لا يحسون بذلك.
0: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون.
1: إن الذين هم مع إيمانهم وإحسانهم وجلون من ربهم.
0: والذين هم بآيات ربهم يؤمنون.
1: والذين هم بآيات كتابه يؤمنون.
0: والذين هم بربهم لا يشركون.
1: والذين هم يوحدون ربهم لا يشركون به شيئا.

0: والذين يجتهدون في أعمال البر ويتقربون إلى الله بالأعمال الصالحة وهم خائفون ألا يتقبل الله منهم إنفاقهم وأعمالهم الصالحة إذا رجعوا إليه يوم القيامة
1: أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون
0: أولئك الموصوفون بهذه الصفات العظيمة يبادرون إلى الأعمال الصالحة وهم إليها سابقون ومن أجلها سبقوا غيرهم

0: ينطق بالحق وهم لا يظلمون.
1: ولا نكلف نفسا إلا قدر ما تستطيعه من العمل، وعندنا كتاب أثبتنا فيه عمل كل عامل ينطق بالحق الذي لا مرية فيه، وهم لا يظلمون بنقص حسناتهم ولا زيادة سيئاتهم.

بل قلوب الكفار في غفلة من هذا الكتاب الذي ينطق بالحق، والكتاب الذي نزل عليهم، ولهم أعمال أخرى دون ما هم عليه من الكفر هم لها عاملون.

0: يعملون.
1: فيقال لهم تيئيسا لهم من رحمة الله: لا تصرخوا ولا تستغيثوا في هذا اليوم، فإنه لا ناصر لكم يمنعكم من عذاب الله.

0: قد كانت آيات كتاب الله تقرأ عليكم في الدنيا فكنتم ترجعون مولين عنها إذا سمعتموها كراهية لها
1: مستكبرين به سامرا تهجرون
0: تفعلون ذلك مستكبرين على الناس بما تزعمونه من أنكم أهل الحرم ولستم أهله لأن أهله هم المتقون وتتسامرون حوله بالسيء من القول فأنتم لا تقدسونه

0: أفلم يتدبر هؤلاء المشركون ما أنزل الله من القرآن ليؤمنوا به ويعملوا بما فيه؟ أم جاءهم ما لم يأتي أسلافهم من قبلهم فأعرضوا عنه وكذبوا به؟
1: أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون؟
0: أم إنهم لم يعرفوا محمدا صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله إليهم فهم منكرون له؟ لقد عرفوه وعرفوا صدقه وأمانته.

0: مجنون.
1: بل يقولون هو مجنون، لقد كذبوا، بل جاءهم بالحق الذي لا مرية فيه أنه من عند الله، ومعظمهم كارهون للحق مبغضون له حسدا من عند أنفسهم وتعصبا لباطلهم.
0: ولو اتبع

ولو أجرى الله الأمور ودبرها على وفق ما تهواه أنفسهم لفسدت السماوات والأرض، وفسد من فيهن لجهلهم بعواقب الأمور وبالصحيح والفاسد من التدبير، بل أتيناهم بما فيه عزهم وشرفهم وهو القرآن، فهم عنه معرضون.

0: الظالمين.
1: هل طلبت أيها الرسول أجرا من هؤلاء على ما جئتهم به وذلك جعلهم يرفضون الدعوة؟ هذا لم يحدث منك، فثواب ربك وأجره خير من ثواب هؤلاء وغيرهم، وهو سبحانه خير الرازقين.
0: وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم.
1: وإنك أيها الرسول لتدعو هؤلاء وغيرهم إلى طريق مستقيم لا اعوجاج فيه، وهو طريق الإسلام.

0: وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة وما فيها من حساب وعقاب وثواب عن طريق الإسلام لمائلون إلى غيرها من الطرق المعوجة الموصلة إلى النار.
1: ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون.
0: ولو رحمناهم ورفعنا عنهم ما بهم من قحط وجوع لتمادوا في ضلالهم عن الحق يترددون ويتخبطون.
1: ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون.
0: ولقد اختبرناهم بأنواع المصائب فما تذللوا لربهم ولا خضعوا له وما دعوه خاشعين ليرفع عنهم المصائب عند نزولها.

حتى إذا فتحنا عليهم بابا من العذاب الشديد إذا هم فيه آيسون من كل فرج وخير. ولما كان إنكار البعث لا يقع ممن ينتفع بسمعه وبصره وعقله ذكرهم الله بما أنعم عليهم به منها فقال:

0: والله سبحانه هو الذي خلق لكم أيها المكذبون بالبعث السمع لتسمعوا به، والأبصار لتبصروا بها، والقلوب لتفقهوا بها، ومع ذلك لا تشكرونه على هذه النعم إلا قليلا.
1: وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون.
0: وهو الذي خلقكم أيها الناس في الأرض، وإليه وحده يوم القيامة تحشرون للحساب والجزاء.
1: وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون.
0: وهو وحده سبحانه الذي يحيي فلا محيي غيره، وهو وحده الذي يميت فلا مميت سواه، وإليه وحده تقدير اختلاف الليل والنهار ظلمة وإنارة وطولا وقصرا، أفلا تعقلون قدرته وتفرده بالخلق والتدبير.
1: بل قالوا مثل ما قال الأولون.
0: بل قالوا مثل ما قال آباؤهم وأسلافهم في الكفر.

0: يموتون.
1: قالوا على وجه الاستبعاد والإنكار، أإذا متنا وصرنا ترابا وعظاما بالية أإنا لمبعوثون أحياء للحساب؟
0: لقد

لقد وعدنا هذا الوعد وهو البعث بعد الموت، وعد أسلافنا من قبل بذلك، ولم نر ذلك الوعد يتحقق. ما هذا إلا أباطيل الأقدمين وأكاذيبهم.

0: قل أيها الرسول لهؤلاء الكفار المنكرين للبعث، لمن هذه الأرض ومن عليها إن كان لكم علم؟
1: سيقولون لله، قل أفلا تذكرون.
0: سيقولون الأرض ومن عليها لله، فقل لهم ألا تتذكرون أن من له الأرض ومن عليها قادر على إحيائكم بعد موتكم؟
1: قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم.
0: قل لهم من رب السماوات السبع ومن رب العرش العظيم الذي لا يوجد مخلوق أعظم منه.
1: سيقولون لله، قل أفلا تتقون.
0: سيقولون السماوات السبع والعرش العظيم ملك لله، فقل لهم أفلا تتقون الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه لتسلموا من عذابه؟

0: قل لهم من الذي بيده ملك كل شيء لا يشد عن ملكه شيء، وهو يغيث من شاء من عباده، ولا أحد يمتنع ممن أراده هو بسوء فيدفع عنه العذاب إن كان لكم علم.
1: سيقولون لله، قل فأنى تسحرون.
0: سيقولون ملك كل شيء بيده سبحانه، فقل لهم فكيف تذهب عقولكم وتعبدون غيره مع إقراركم بذلك؟
1: بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون.
0: ليس الأمر كما يدعون، بل جئناهم بالحق وإنهم لكاذبون فيما يدعونه لله.

0: أخذ الله من ولد كما يزعم الكفار، وما كان معه من معبود بحق، ولو فرض أنه معه معبود بحق لذهب كل معبود بنصيبه من الخلق الذي خلقه، ولغالب بعضهم بعضا، فيفسد نظام الكون، والواقع أن شيئا من ذلك لم يحدث، فدل على أن المعبود بحق واحد وهو الله وحده، تنزه وتقدس عما يصفه به المشركون، مما لا يليق به من الولد والشريك.
1: عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون.
0: عالم كل ما غاب عن خلقه، وعالم كل ما يشاهد ويدرك بالحواس، لا يخفى عليه شيء من ذلك، فتعالى سبحانه أن يكون له شريك.
1: قل رب إما تريني ما يوعدون.
0: قل يا أيها الرسول، رب إما تريني في هؤلاء المشركين ما وعدتهم من العذاب.
1: رب فلا تجعلني في القوم الظالمين.
0: رب إن عاقبتهم وأنا أشاهد ذلك فلا تجعلني فيهم فيصيبني ما أصابهم من العذاب.
1: وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون.
0: وإنا على أن نجعلك تشاهد وترى ما نعدهم به من العذاب لقادرون، لا نعجز عن ذلك ولا عن غيره.

0: يعلمون.
1: ادفع أيها الرسول من يسيء إليك بالخصلة التي هي أحسن بأن تصفح عنه وتصبر على أذاه، نحن أعلم بما يصفون من الشرك والتكذيب وبما يصفونك به مما لا يليق بك كالسحر والجنون.
0: وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين.
1: وقل رب أعتصم بك من نزغات الشياطين ووساوسهم.
0: وأعوذ بك رب أن يحضرون.
1: وأعوذ بك رب أن يحضروني في شيء من أموري.
0: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون.
1: حتى إذا جاء أحد هؤلاء المشركين الموت وعاين ما ينزل به قال ندما على ما فات من عمره وما فرط في جنب الله، رب ارجعني إلى الحياة الدنيا.

0: لعلي أعمل عملا صالحا إذا رجعت إليها. كلا، ليس الأمر كما طلب، إنها مجرد كلمة هو قائلها، فلو رد إلى الحياة الدنيا لما وفى بما وعد به، وسيبقى هؤلاء المتوفون في حاجز بين الدنيا والآخرة إلى يوم البعث والنشور، فلا يرجعون منه إلى الدنيا ليستدركوا ما فاتهم ويصلحوا ما أفسدوه.
1: فإذا

0: فإذا نفخ الملك الموكل بالنفخ في القرن النفخة الثانية المؤذنة بالقيامة، فلا أنساب بينهم يتفاخرون بها لانشغالهم بأهوال الآخرة، ولا يسأل بعضهم بعضا لانشغالهم بما يهمهم.
1: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون.
0: فمن ثقلت موازينه برجحان حسناته على سيئاته فأولئك هم المفلحون بما ينالونه من مطلوبهم وما يجنبون من مرهوبهم.
1: ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في

0: ومن خفت موازينه لرجحان سيئاته على حسناته فأولئك هم الذين ضيعوا أنفسهم بفعل ما يضرها وترك ما ينفعها من الإيمان والعمل الصالح، فهم في نار جهنم ماكثون لا يخرجون منها.
1: تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون.
0: تحرق وجوههم النار وهم فيها قد تقلصت شفاههم العليا والسفلى عن أسنانهم من شدة العبوس.

0: قالوا ربنا غلب علينا ما سبق في علمك من شقاوتنا وكنا قوما ضالين عن الحق.
1: ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون.
0: ربنا أخرجنا من النار فإن رجعنا إلى ما كنا عليه من الكفر والضلال فإنا ظالمون لأنفسنا قد انقطع عذرنا.
1: قال اخسأوا فيها ولا تكلمون.
0: قال الله اسكنوا أذلاء مهانين في النار ولا تكلموني.

0: اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين.
1: إنه كان فريق من عباد الذين آمنوا بي يقولون: ربنا آمنا بك فاغفر لنا ذنوبنا وارحمنا برحمتك وأنت خير الراحمين.
0: فاتخذتموهم سخريا.

0: يعلمون.
1: فاتخذتم هؤلاء المؤمنين الداعين ربهم محلا للاستهزاء تسخرون منهم وتستهزئون بهم حتى أنساكم الانشغال بالسخرية منهم ذكر الله، وكنتم تضحكون منهم سخرية واستهزاء.

0: إني جزيت هؤلاء المؤمنين الفوز بالجنة يوم القيامة لصبرهم على طاعة الله وعلى ما كانوا يتلقونه منكم من الأذى، ولما سألوا الرجوع إلى الدنيا ليصلحوا ما أفسدوا ذكرهم بما عمروا فيها مما يمكنهم من التوبة لو أرادوا ذلك.
1: قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟
0: قال كم مكثتم في الأرض من السنين وكم أضعتم فيها من وقت؟

0: يعلمون.
1: قال: ما مكثتم في الدنيا إلا زمنا قليلا يسهل الصبر فيه على الطاعة، لو أنكم كنتم تعلمون مقدار مكثكم.

0: يعلمون.
1: أفحسبتم أيها الناس أنما خلقناكم لعبا دون حكمة فلا ثواب ولا عقاب مثل البهائم، وأنكم لا ترجعون إلينا يوم القيامة للحساب والجزاء؟
2: فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم.
1: فتنزه الله الملك المتصرف في خلقه بما يشاء، الذي هو حق ووعده حق وقوله حق، لا معبود بحق غيره، رب العرش الكريم الذي هو أعظم المخلوقات، ومن كان ربا لأعظم المخلوقات فهو ربها كلها.

0: ومن يدعو مع الله معبودا آخر لا حجة له على استحقاقه العبادة، وهذا شأن كل معبود غير الله، فإنما جزاء عمله السيء عند ربه سبحانه، فهو الذي يجازيه بالعذاب عليه. إنه لا يفوز الكافرون بنيل ما يطلبون ولا بالنجاة مما يرهبون.
1: وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين.
0: وقل أيها الرسول رب اغفر لي ذنوبي وارحمني برحمتك وأنت خير من رحم ذا ذنب، فقبل توبته. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم
0: المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا
3: برعاية أوقاف نوره الملاحي.
0: سورة النور مدنية. من مقاصد السورة الدعوة إلى العفاف وحماية الأعراض. التفسير.

هذه سورة أنزلناها وأوجبنا العمل بأحكامها، وأنزلنا فيها آيات بينات رجاء أن تتذكروا ما فيها من الأحكام فتعملوا به.

0: الله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين.
1: الزانية والزاني البكران فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رقة ورحمة بحيث لا تقيمون عليهما الحد أو تخففونه عنهما إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، وليحضر إقامة الحد عليهما جمع من المؤمنين إمعانا في التشهير بهما وردعا لهما ولغيرهما.

0: زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين.
1: لتفضيع الزنا ذكر الله أن الذي اعتاده لا يرغب في الزواج إلا من زانية مثله أو مشركة لا تتوقى الزنا مع عدم جواز نكاحها، والتي اعتادت الزنا لا ترغب في الزواج إلا من زان مثلها أو مشرك لا يتوقاه مع حرمة زواجها منه، وحرم نكاح الزانية وإنكاح الزاني على المؤمنين.

0: والذين يرمون بالفاحشة العفائف من النساء والأعفاء من الرجال مثلهن، ثم لم يأتوا بأربعة شهود على ما رموهم به من الفاحشة، فاجلدوهم أيها الحكام 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، وأولئك الذين يرمون العفائف هم الخارجون عن طاعة الله.
1: إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم.
0: إلا الذين تابوا إلى الله بعد الذي أقدموا عليه من ذلك وأصلحوا أعمالهم فإن الله يقبل توبتهم وشهادتهم، إن الله غفور لمن تاب من عباده رحيم بهم.

0: والرجال الذين يرمون زوجاتهم وليس لهم شهود غير أنفسهم يشهدون على صحة ما رموهن به، يشهد الواحد منهم 4 شهادات بالله إنه لصادق فيما رمى به زوجته من الزنا.
1: والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين.
0: ثم في شهادته الخامسة يزيد الدعاء على نفسه باستحقاق اللعنة إن كان كاذبا فيما رماها به.
1: ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين.
0: فتستحق هي بذلك أن تحد حد الزنا، ويدفع عنها هذا الحد أن تشهد هي 4 شهادات بالله إنه لكاذب فيما رماها به.
1: والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين.
0: ثم في شهادتها الخامسة تزيد الدعاء على نفسها بغضب الله عليها إن كان صادقا فيما رماها به.

0: الرحيم.
1: ولولا تفضل الله عليكم أيها الناس ورحمته بكم، وأنه تواب على من تاب من عباده، حكيم في تدبيره وشرعه، لعجلكم بالعقوبة على ذنوبكم ولا فضحكم بها.

0: إن الذين جاءوا بالبهتان وهو رمي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بالفاحشة جماعة تنتسب إليكم أيها المؤمنون، لا تظنوا أن ما افتروه شر لكم، بل هو خير لما فيه من الثواب والتمحيص للمؤمنين ولما يصحبه من تبرئة أم المؤمنين. لكل واحد شارك في رميها بالفاحشة جزاء ما اكتسبه من الإثم لتكلمه بالإفك، والذي تحمل معظم ذلك ببدئه به له عذاب عظيم، والمقصود به رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول.
1: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين.
0: هلا إذا سمع المؤمنون والمؤمنات هذا الإفك العظيم ظنوا سلامة من افتري عليه ذلك من إخوانهم المؤمنين وقالوا هذا كذب واضح.

0: يعلمون.
1: هل أتى المفترون على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها على فريتهم العظيمة بأربعة شهود يشهدون على صحة ما نسبوا إليها، فإن لم يأتوا بأربعة شهود على ذلك ولن يأتوا بهم أبدا فهم كاذبون في حكم الله.
2: ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم.
1: ولولا تفضل الله عليكم أيها المؤمنون ورحمته بكم حيث لم يعاجلكم بالعقوبة وتاب على من تاب منكم لأصابكم عذاب عظيم بسبب ما خضتم فيه من الكذب والافتراء على أم المؤمنين.
2: إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم.
1: إذ يرويه بعضكم عن بعض وتتناقلونه بأفواهكم مع بطلانه فما لكم به من علم وتظنون أن ذلك سهل هين وهو عند الله عظيم لما فيه من الكذب ورمي بريء.

0: وهلا إذ سمعتم هذا الإفك قلتم ما يصح لنا أن نتكلم بهذا الأمر الشنيع تنزيها لك ربنا، هذا الذي رموا به أم المؤمنين كذب عظيم.
1: يعظكم

0: المؤمنين.
1: يذكركم الله وينصحكم أن تعودوا لمثل هذا الإفك فترموا بريئا بالفاحشة إن كنتم مؤمنين بالله.
0: ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم.
1: ويوضح الله لكم الآيات المشتملة على أحكامه ومواعظه، والله عليم بأفعالكم لا يخفى عليه منها شيء، وسيجازيكم عليها، حكيم في تدبيره وشرعه.
0: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة

إن الذين يحبون أن تنتشر المنكرات ومنها القذف بالزنا في المؤمنين لهم عذاب موجع في الدنيا بإقامة حد القذف عليهم، ولهم في الآخرة عذاب النار، والله يعلم كذبهم وما يؤول إليه أمر عباده، ويعلم مصالحهم وأنتم لا تعلمون ذلك.

ولولا تفضل الله عليكم أيها الواقعون في الإفك ورحمته بكم، ولولا أن الله رؤوف رحيم بكم لعاجلكم بالعقوبة.

0: الرجيم.
1: يا أيها الذين آمنوا بالله وعملوا بشرعه لا تتبعوا طرق الشيطان في تزيينه للباطل، ومن يتبع طرقه فإنه يأمر بالقبيح من الأفعال والأقوال وبما ينكره الشرع. ولولا فضل الله عليكم أيها المؤمنون ما طهر منكم من أحد أبدا بالتوبة إن تاب، ولكن الله يطهر من يشاء بقبول توبته، والله سميع لأقوالكم عليم بأعمالكم لا يخفى عليه منها شيء وسيجازيكم عليها.

0: يغفر الله لكم والله غفور رحيم.
1: ولا يحلف أهل الفضل في الدين وأصحاب السعة في المال على ترك إعطاء أقربائهم المحتاجين لما هم عليه من الفقر من المهاجرين في سبيل الله لذنب ارتكبوه، وليعفوا عنهم وليصفحوا عنهم. ألا تحبون أن يغفر الله لكم ذنوبكم إذا عفوتم عنهم وصفحتم؟ والله غفور لمن تاب من عباده، رحيم بهم، فليتأسى به عباده. نزلت هذه الآية في أبي بكر الصديق رضي الله عنه لما حلف على ترك الإنفاق على مصطح لمشاركته في الإفك.

0: الرحيم.
1: إن الذين يرمون العفائف الغافلات عن الفاحشة التي لا يفطن لها المؤمنات طردوا من رحمة الله في الدنيا والآخرة، ولهم عذاب عظيم في الآخرة.
0: يوم

يحصل لهم ذلك العذاب يوم القيامة، يوم تشهد عليهم ألسنتهم بما نطقوا به من الباطل، وتشهد عليهم أيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون.

في ذلك اليوم يوفيهم الله جزاءهم بعدل، ويعلمون أن الله سبحانه هو الحق، فكل ما يصدر عنه من خبر أو وعد أو وعيد حق واضح لا مرية فيه.

0: الرجيم.
1: كل خبيث من الرجال والنساء والأقوال والأفعال مناسب وموافق لما هو خبيث، وكل طيب من ذلك مناسب وموافق لما هو طيب. أولئك الطيبون والطيبات مبرؤون مما يقوله عنهم الخبيثون والخبيثات، لهم مغفرة من الله يغفر بها ذنوبهم، ولهم رزق كريم وهو الجنة. ولما كان الاطلاع على العورات سببا لإثارة الشهوة المؤدي إلى ارتكاب الزنا المذكور في بداية السورة، أمر الله بالاستئذان على البيوت حماية للنظر من الاطلاع على العورات، فقال:

0: يعلمون.
1: يا أيها الذين آمنوا بالله وعملوا بشرعه لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأذنوا ساكنيها في الدخول عليهم، وتسلموا عليهم بأن تقولوا في السلام والاستئذان: السلام عليكم أأدخل؟ ذلك الاستئذان الذي أمرتم به خير لكم من الدخول فجأة، لعلكم تتذكرون ما أمرتم به فتمتثلوه.
0: فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا

0: حكيم.
1: فإن لم تجدوا في تلك البيوت أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم في دخولها ممن يملك الإذن، وإن قال لكم أربابها ارجعوا فارجعوا ولا تدخلوها، فإنه أطهر لكم عند الله، والله بما تعملون عليم لا يخفى عليه شيء من أعمالكم، وسيجازيكم عليها.

0: ليس عليكم حرج أن تدخلوا دون استئذان بيوتا عامة لا تختص بأحد، أعدت للانتفاع العام كالمكتبات والحوانيت في الأسواق، والله يعلم ما تظهرون من أعمالكم وأحوالكم وما تخفون، لا يخفى عليه شيء من ذلك وسيجازيكم عليه. ولما كان النظر بريدا إلى الزنا أمر الله بغض البصر للوقاية منه فقال:
1: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون.
0: قل أيها الرسول للمؤمنين يكفوا من أبصارهم عن النظر إلى ما لا يحل لهم من النساء والعورات، ويحفظوا فروجهم من الوقوع في المحرم ومن كشفها، ذلك الكف عن النظر إلى ما حرمه الله وحفظ الفروج أطهر لهم عند الله، إن الله خبير بما يصنعون، لا يخفى عليه شيء منه وسيجازيهم عليه.
1: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن.

0: لعلكم تفلحون.
1: وقل للمؤمنات يكففن من أبصارهن عن النظر إلى ما لا يحل لهن النظر إليه من العورات، ويحفظن فروجهن بالبعد عن الفاحشة وبالستر، ولا يظهرن زينتهن للأجانب إلا ما ظهر منها مما لا يمكن إخفاؤه كالثياب، وليضربن بأغطيتهن على فتحات أعلى ثيابهن ليسترن شعورهن ووجوههن وأعناقهن، ولا يظهرن زينتهن الخفية إلا لأزواجهن أو آبائهن أو آباء أزواجهن أو أبنائهن أو أبناء أزواجهن أو إخوانهن أو أبناء إخوانهن أو أبناء أخواتهن أو نسائهن المأمونات مسلمات كن أو كافرات، أو ما ملكن من العبيد ذكورا أو إناثا، أو التابعين الذين لا غرض لهم في النساء، أو الأطفال الذين لم يطلعوا على عورات النساء لصغرهم، ولا يضرب النساء بأرجلهن قصد أن يعلم ما يسترن من زينتهن مثل الخلخال وما شابهه. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون مما يحصل لكم من النظر وغيره، رجاء أن تفوزوا بالمطلوب وتنجوا من المرهوب. ولما كانت العنوسة سببا من أسباب انتشار الزنا، أمر الله بإعانة الأيام على النكاح فقال:

0: أئكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم.
1: وزوجوا أيها المؤمنون الرجال الذين لا زوجات لهن والحرائر اللاتي لا أزواج لهن، وزوجوا المؤمنين من عبيدكم ومن إمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله الواسع، والله واسع الرزق لا ينقص رزقه إغناء أحد، عليم بأحوال عباده. ولما أمر الله المؤمنين بتزويج الأيامى أمر الأيم أن يستعف إذا لم يجد ما يتزوج به فقال:
0: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله

0: رحيم.
1: وليطلب العفة عن الزنا الذين لا يستطيعون الزواج لفقرهم إلى أن يغنيهم الله من فضله الواسع، والذين يطلبون مكاتبة أسيادهم من العبيد على دفع مال ليتحرروا، فعلى أسيادهم أن يقبلوا منهم ذلك إن علموا فيهم القدرة على الأداء والصلاح في الدين، وعليهم أن يعطوهم من مال الله الذي أعطاهم بأن يحطوا عنهم جزءا مما كاتبوهم على دفعه، ولا تجبروا إماءكم على الزنا بحثا عن المال كما فعل عبد الله بن أبي بأمتيه حين طلبتا التعفف والبعد عن الفاحشة لتطلبوا ما تكسبه بفرجها، ومن يجبرهن منكم على ذلك فإن الله من بعد الإجبار لهن غفور لذنبهن رحيم بهن، لأنهن مكرهات والإثم على مكرههن.

ولقد أنزلنا إليكم أيها الناس آيات واضحات مفصلات الحق من الباطل، وأنزلنا إليكم مثلا من الذين مضوا من قبلكم من المؤمنين والكافرين، وأنزلنا عليكم موعظة يتعظ بها الذين يتقون ربهم بامتثال أوامره واجتناب نواهيه.

0: الله نور السماوات والأرض وهادي من فيهما، مثل نوره سبحانه في قلب المؤمن ككوة في حائط غير نافذة فيها مصباح، المصباح في زجاجة متوهجة كأنها كوكب مضيء كالدر، يوقد المصباح من زيت شجرة مباركة هي شجرة الزيتون، الشجرة لا يسترها عن الشمس شيء لا في الصباح ولا في المساء، يكاد زيتها لصفائه يضيء ولو لم تمسسه نار، فكيف إذا مسته؟ نور المصباح على نور الزجاجة، وهكذا قلب المؤمن إذا أشرق فيه نور الهداية، والله يوفق لاتباع القرآن من يشاء من عباده، ويبين الله الأشياء بأشباهها بضربه للأمثال، والله بكل شيء عليم لا يخفى عليه شيء.
1: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال.
0: يوقد هذا المصباح في مساجد أمر الله أن يعلو قدرها وبناؤها، ويذكر فيها اسمه بالأذان والذكر والصلاة، يصلي فيها ابتغاء مرضات الله أول النهار وآخره،

0: رجال لا يلهيهم شراء ولا بيع عن ذكر الله سبحانه والإتيان بالصلاة على أكمل وجه وإعطاء الزكاة لمصارفها، يخافون يوم القيامة، ذلك اليوم الذي تتقلب فيه القلوب بين الطمع في النجاة من العذاب والخوف منه، وتتقلب فيه الأبصار إلى أي ناحية تصير.
1: ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب.
0: عملوا ذلك ليثيبهم الله على أعمالهم أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله جزاء عليها، والله يرزق من يشاء بغير حساب على قدر أعمالهم، بل يعطيهم أضعاف ما عملوا.

0: عذاب.
1: والذين كفروا بالله أعمالهم التي عملوها لا ثواب لها، مثل السراب بمنخفض من الأرض يراه العطشان فيظنه ماء، فيسير إليه حتى إذا جاءه ووقف عليه لم يجد ماء، وكذا الكافر يظن أن أعماله تنفعه حتى إذا مات وبعث لم يجد ثوابها، ووجد ربه أمامه فوفاه حساب عمله كاملا، والله سريع الحساب.

0: أو أعمالهم مثل ظلمات في بحر عميق يعلوه موج من فوق ذلك الموج موج آخر، من فوقه سحاب يستر ما يهتدي به من النجوم، ظلمات متراكم بعضها فوق بعض، إذا أخرج من وقع في هذه الظلمات يده لم يكد يبصرها من شدة الظلمة. وهكذا الكافر فقد تراكمت عليه ظلمات الجهل والشك والحيرة والطبع على قلبه، ومن لم يرزقه الله هدى من الضلالة وعلما بكتابه فما له هدى يهتدي به ولا كتاب يستنير به.
1: ألم تر أن الله يسبح له

0: ألم تعلم أيها الرسول أن الله يسبح له من في السماوات ويسبح له من في الأرض من مخلوقاته، وتسبح له الطيور قد صفت أجنحتها في الهواء؟ كل من تلك المخلوقات علم الله صلاة من يصلي منها كالإنسان، وتسبيح من يسبح منها كالطير، والله عليم بما يفعلون، لا يخفى عليه من أفعالهم شيء.
1: ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير.
0: ولله وحده ملك السماوات وملك الأرض، وإليه وحده الرجوع يوم القيامة للحساب والجزاء.

ألم تعلم أيها الرسول أن الله يسوق سحابا ثم يضم أجزاء بعضه إلى بعض ثم يجعله متراكما يركب بعضه بعضا فترى المطر يخرج من داخل السحاب وينزل من جهة السماء من السحاب المتكاثفة فيها التي تشبه الجبال في عظمتها قطعا متجمدة من الماء كالحصى فيصيب بذلك البرد من يشاء من عباده ويصرفه عمن يشاء منهم يكاد ضوء برق السحاب من شدة لمعانه يذهب بالأبصار.

0: النار.
1: يعاقب الله بين الليل والنهار طولا وقصرا ومجيئا وذهابا. إن في ذلك المذكور من الآيات من دلائل الربوبية عظة لأصحاب البصائر على قدرة الله ووحدانيته.

والله خلق كل ما يدب على وجه الأرض من الحيوان من نطفة، فمنهم من يمشي على بطنه زحفا كالحيات، ومنهم من يمشي على رجلين كالإنسان والطير، ومنهم من يمشي على أربع كالأنعام. يخلق الله ما يشاء مما ذكر ومما لم يذكر، إن الله على كل شيء قدير لا يعجزه شيء.

0: حكيم.
1: لقد أنزلنا على محمد صلى الله عليه وسلم آيات واضحات دالات على طريق الحق، والله يوفق من يشاء إلى طريق مستقيم لا اعوجاج فيه، فيوصله ذلك الطريق إلى الجنة.

ويقول المنافقون آمنا بالله وآمنا بالرسول وأطعنا الله وأطعنا رسوله، ثم تتولى طائفة منهم فلا يطيعون الله ورسوله في الأمر بالجهاد في سبيل الله وغيره بعدما زعموه من الإيمان بالله ورسوله وطاعتهما. وما أولئك المتولون عن طاعة الله ورسوله بالمؤمنين وإن ادعوا أنهم مؤمنون.

0: وإذا دعي هؤلاء المنافقون إلى الله وإلى الرسول ليحكم الرسول بينهم فيما يختصمون فيه إذا هم معرضون عن حكمه لنفاقهم.
1: وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين.
0: وإن علموا أن الحق لهم وأنه سيحكم لصالحهم يأتوا إليه منقادين خاضعين.

0: يعلمون.
1: أفي قلوب هؤلاء مرض لازم لها؟ أم شكوا في أنه رسول الله؟ أم يخافون أن يجور الله عليهم ورسوله في الحكم؟ ليس ذلك لشيء مما ذكر، بل لعلة في أنفسهم بسبب إعراضهم عن حكمه وعنادهم له. ولما ذكر موقف المنافقين الرافض لحكم الله ورسوله، ذكر موقف المؤمنين الراضي به فقال:

0: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله وإلى الرسول ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا قوله وأطعنا أمره، وأولئك المتصفون بتلك الصفات هم الفائزون في الدنيا والآخرة.
1: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون.
0: ومن يطع الله ويطع رسوله ويستسلم لحكمهما ويخف ما تجره المعاصي ويتقي عذاب الله بامتثال أمره واجتناب نهيه، فأولئك وحدهم هم الفائزون بخيري الدنيا والآخرة.

0: يعلمون.
1: وحلف المنافقون بالله أقصى أيمانهم المغلظة التي يستطيعون الحلف بها، لئن أمرتهم بالخروج إلى الجهاد ليخرجن. قل لهم أيها الرسول، لا تحلفوا، فكذبكم معروف وطاعتكم المزعومة معروفة، والله خبير بما تعملون، لا يخفى عليه شيء من أعمالكم مهما أخفيتموها.

0: قل أيها الرسول لهؤلاء المنافقين أطيعوا الله وأطيعوا الرسول في الظاهر والباطن، فإن تتولوا عما أمرتم به من طاعتهما فإنما عليه هو ما كلف به من التبليغ، وعليكم أنتم ما كلفتم به من الطاعة والعمل بما جاء به، وإن تطيعوه بفعل ما أمركم بفعله وبالكف عما نهاكم عنه تهتدوا إلى الحق. وليس على الرسول إلا البلاغ الواضح، فليس عليه حملكم على الهداية وإجباركم عليها.
1: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف

0: يعلمون.
1: وعد الله الذين آمنوا منكم بالله وعملوا الأعمال الصالحات أن ينصرهم على أعدائهم ويجعلهم خلفاء في الأرض مثلما جعل من قبلهم من المؤمنين خلفاء فيها، ووعدهم أن يجعل دينهم الذي ارتضاه لهم وهو دين الإسلام مكينا عزيزا، ووعدهم أن يبدلهم من بعد خوفهم أمانا يعبدونني وحدي لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد تلك النعم فأولئك هم الخارجون عن طاعة الله.
2: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون.
1: وأدوا الصلاة على أكمل وجه، وأعطوا زكاة أموالكم، وأطيعوا الرسول بفعل ما أمركم به وترك ما نهاكم عنه، رجاء أن تنالوا رحمة الله.
2: لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير.
1: لا تظنن أيها الرسول الذين كفروا بالله يفوتونني إذا أردت أن أنزل بهم العذاب، ومأواهم يوم القيامة جهنم، ولساء مصير من جهنم مصيرهم. ولما ذكر الله من قبل أحكام استئذان الأحرار البالغين، ذكر هنا أحكام استئذان العبيد والأحرار غير البالغين والأطفال إذا بلغوا، فقال:

0: الرجيم.
1: يا أيها الذين آمنوا بالله وعملوا بما شرعه لهم ليطلب منكم الإذن عبيدكم وإماؤكم والأطفال الأحرار الذين لم يبلغوا سن الاحتلام في 3 أوقات، من قبل صلاة الصبح وقت إبدال ثياب النوم بثياب اليقظة، وفي وقت الظهيرة حين تخلعون ثيابكم للقيلولة، وبعد صلاة العشاء لأنه وقت نومكم وخلع ثياب اليقظة ولبس ثياب النوم. هذه 3 أوقات عورات لكم، لا يدخلون فيها عليكم إلا بعد إذن منكم، ليس عليكم حرج في دخولهم دون استئذان، ولا عليهم هم حرج فيما عداها من الأوقات. هم كثير التطواف عليكم، بعضكم يطوف على بعض، فيتعذر منعهم من الدخول في كل وقت إلا باستئذان.

0: الرحيم.
1: وإذا بلغ الأطفال منكم سن الاحتلام فليطلبوا الإذن عند الدخول على البيوت في كل الأوقات مثل ما ذكر بشأن الكبار سابقا، كما بين الله لكم أحكام الاستئذان يبين الله لكم آياته، والله عليم بمصالح عباده حكيم فيما يشرعه لهم.

0: الرجيم.
1: والعجائز التي قعدن عن الحيض والحمل لكبرهن التي لا يطمعن في النكاح، فليس عليهن إثم أن يضعن بعض ثيابهن كالرداء والقناع غير مظهرات للزينة الخفية التي أمرن بسترها، وأن يتركن وضع تلك الثياب خير لهن من وضعها إمعانا في الستر والتعفف. والله سميع لأقوالكم عليم بأفعالكم، لا يخفى عليه شيء من ذلك وسيجازيكم عليها.

0: ليس على الأعمى الذي فقد بصره إثم، ولا على الأعرج إثم، ولا على المريض إثم، إن تركوا ما لا يستطيعون القيام به من التكاليف كالجهاد في سبيل الله. وليس عليكم أيها المؤمنون إثم في الأكل من بيوتكم، ومنها بيوت أبنائكم، ولا في الأكل من بيوت آبائكم أو أمهاتكم أو إخوانكم أو أخواتكم أو أعمامكم أو عماتكم أو أخوالكم أو خالاتكم أو ما وكلتم على حفظه من البيوت مثل حارس البستان، ولا حرج في الأكل من بيوت صديقكم لطيب نفسه عادة بذلك. ليس عليكم إثم أن تأكلوا مجتمعين أو فرادا، فإذا دخلتم بيوتا مثل البيوت المذكورة وغيرها فسلموا على من فيها بأن تقولوا السلام عليكم، فإن لم يكن فيها أحد فسلموا على أنفسكم بأن تقولوا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، تحية من عند الله شرعها لكم مباركة، لما تنشره من المودة والألفة بينكم، طيبة تطيب بها نفس سامعها. بمثل هذا التبيين المتقدم في السورة يبين الله الآيات رجاء أن تعقلوها وتعملوا بما فيها. ولما ذكر الله الاستئذان عند الدخول ذكر الاستئذان عند الانصراف فقال:
1: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه

0: ورسوله، فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله، إن الله غفور رحيم.
1: إنما المؤمنون الصادقون في إيمانهم هم الذين آمنوا بالله وآمنوا برسوله، وإذا كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في أمر يجمعهم لمصلحة المسلمين لم ينصرفوا حتى يطلبوا منه الإذن في الانصراف. إن الذين يطلبون منك أيها الرسول الإذن عند الانصراف أولئك الذين يؤمنون بالله ويؤمنون برسوله حقا، فإذا طلبوا منك الإذن لبعض أمر يهمهم فأذن لمن شئت أن تأذن له منهم، واطلب لهم المغفرة لذنوبهم، إن الله غفور لذنوب من تاب من عباده رحيم بهم.

0: الرجيم.
1: شرفوا أيها المؤمنون رسول الله، فإذا ناديتموه فلا تنادوه باسمه مثل يا محمد، أو باسم أبيه مثل يا ابن عبد الله كما يفعل بعضكم مع بعض، ولكن قولوا يا رسول الله، يا نبي الله. وإذا دعاكم لأمر عام فلا تجعلوا دعوته كدعوة بعضكم بعضا في الأمور التافهة عادة، بل سارعوا إلى الاستجابة لها، فإن الله يعلم الذين ينصرفون منكم خفية دون إذن، فليحذر الذين يخالفون أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصيبهم الله بمحنة وبلاء، أو يصيبهم بعذاب موجع لا صبر لهم عليه.

0: ألا إن لله وحده ما في السماوات وما في الأرض خلقا وملكا وتدبيرا يعلم ما أنتم أيها الناس عليه من الأحوال لا يخفى عليه منها شيء، ويوم القيامة حين يرجعون إليه بالبعث بعد الموت يخبرهم بما عملوا من أعمال في الدنيا، والله بكل شيء عليم لا يخفى عليه شيء في السماوات ولا في الأرض. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم
0: المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا
2: برعاية أوقاف نوره الملاحي.
0: سورة الفرقان مكية. من مقاصد السورة الانتصار للرسول وللقرآن ودفع شبه المشركين. التفسير:
3: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.
0: تعاظم وكثر خير الذي نزل القرآن فارقا بين الحق والباطل على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، ليكون رسولا إلى الثقلين الإنس والجن، مخوفا لهم من عذاب الله.
3: الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا.
0: الذي له وحده ملك السماوات وملك الأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في ملكه، وخلق جميع الأشياء فقدر خلقها وفق ما يقتضيه علمه وحكمته تقديرا، كل بما يناسبه.
3: واتخذوا من

0: مشكورا.
1: واتخذ المشركون من دون الله معبودات لا يخلقون شيئا صغيرا أو كبيرا وهم يخلقون، فقد خلقهم الله من عدم، ولا يستطيعون دفع ضر عن أنفسهم ولا جلب نفع لها، ولا يستطيعون إماتة حي ولا إحياء ميت، ولا يستطيعون بعث الموتى من قبورهم. ولما ذكرهم شركهم بالله ذكر موقفهم من كتابه ومن رسوله فقال:

0: كفورا.
1: وقال الذين كفروا بالله وبرسوله: ما هذا القرآن إلا كذب اختلقه محمد فنسبه بهتانا إلى الله، وأعانه على اختلاقه أناس آخرون، فقد افترى هؤلاء الكافرون قولا باطلا، فالقرآن كلام الله لا يمكن أن يأتي البشر ولا الجن بمثله.

0: وقال هؤلاء المكذبون بالقرآن: القرآن أحاديث الأولين وما يسطرونه من الأباطيل، استنسخها محمد فهي تقرأ عليه أول النهار وآخره.
1: قل أن

قل أيها الرسول لهؤلاء المكذبين، أنزل القرآن الله الذي يعلم كل شيء في السماوات والأرض وليس مختلقا كما زعمتم، ثم قال مرغبا لهم بالتوبة: إن الله غفور لمن تاب من عباده رحيم بهم.

وقال المشركون المكذبون بالنبي صلى الله عليه وسلم: ما لهذا الذي يزعم أنه رسول من عند الله يأكل الطعام كما يأكل غيره من الناس، ويسير في الأسواق بحثا عن المعاش؟ هل لا أنزل الله معه ملكا يكون رفيقه يصدقه ويساعده؟

0: قطرا
1: أو ينزل عليه كنز من السماء أو تكون له حديقة يأكل من ثمرها فيستغني عن المشي في الأسواق وطلب الرزق. وقال الظالمون ما تتبعون أيها المؤمنون رسولا، وإنما تتبعون رجلا مغلوبا على عقله بسبب السحر.
0: انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا.
1: انظر أيها الرسول لتتعجب منهم كيف وصفوك بأوصاف باطلة، فقالوا ساحر وقالوا مسحور وقالوا مجنون، فضلوا بسبب ذلك عن الحق فلا يستطيعون سلوك طريق للهداية ولا يستطيعون سبيلا إلى القدح في صدقك وأمانتك.
0: تبارك الذي إن شاء جعل لك خ...

0: تبارك الله الذي إن شاء جعل لك خيرا مما اقترحوه لك، بأن يجعل لك في الدنيا حدائق تجري الأنهار من تحت قصورها وأشجارها تأكل من ثمارها، ويجعل لك قصورا تسكن فيها منعما.
1: بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا.
0: ولم يصدر منهم ما صدر من الأقوال طلبا للحق وبحثا عن البرهان، بل الحاصل أنهم كذبوا بيوم القيامة، وأعددنا لمن كذب بيوم القيامة نارا عظيمة شديدة الاشتعال.
1: إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا.
0: إذا عاينت النار الكفار وهم يساقون إليها من مكان بعيد سمعوا لها غليانا شديدا وصوتا مزعجا من شدة غضبها عليهم.

وإذا رمي هؤلاء الكفار في جهنم في مكان ضيق منها مقرونة أيديهم إلى أعناقهم بالسلاسل دعوا على أنفسهم بالهلاك رجاء الخلاص منها.

0: خيرا.
1: لا تدعوا أيها الكفار اليوم هلاكا واحدا، وادعوا هلاكا كثيرا، لكن لن تجابوا إلى ما تطلبون، بل ستبقون في العذاب الأليم خالدين.

قل لهم أيها الرسول، أذلك المذكور من العذاب الذي وصف لكم خير أم جنة الخلد التي يدوم نعيمها ولا ينقطع أبدا، وهي التي وعد الله المتقين من عباده المؤمنين أن تكون لهم ثوابا ومرجعا يرجعون إليه يوم القيامة؟

0: نولا.
1: لهم في هذه الجنة ما يشاءون من النعيم، كان ذلك على الله وعدا يسأله إياه عباده المتقون، ووعد الله متحقق فهو لا يخلف الميعاد.

0: ويوم يحشر الله المشركين المكذبين ويحشر ما يعبدونه من دون الله، فيقول للمعبودين تقريعا لعابديهم: أأنتم أضللتم عبادي بأمركم لهم أن يعبدوكم، أم هم ضلوا من تلقاء أنفسهم؟
1: قالوا

0: أهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا.
1: قال المعبودون: تنزهت ربنا أن يكون لك شريك، ما يليق بنا أن نتخذ من دونك أولياء نتولاهم، فكيف ندعو عبادك أن يعبدونا من دونك؟ ولكن متعت هؤلاء المشركين بملذات الدنيا، ومتعت آباءهم من قبلهم استدراجا لهم حتى نسوا ذكرك، فعبدوا معك غيرك وكانوا قوما هلكا بسبب شقائهم.

0: فقد كذبكم أيها المشركون من عبدتموهم من دون الله فيما تدعونه عليهم، فما تستطيعون دفع العذاب عن أنفسكم ولا نصرها لعجزكم، ومن يظلم منكم أيها المؤمنون بالشرك بالله نذقه عذابا عظيما مثل ما أذقناه من ذكر. ولما استنكر المشركون أن الرسول صلى الله عليه وسلم يأكل الطعام ويمشي في الأسواق رد الله عليهم بقوله:
1: وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا.
0: وما بعثنا قبلك أيها الرسول من المرسلين إلا بشرا كانوا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق، فلست بدعا من الرسل في ذلك، وجعلنا بعضكم أيها الناس لبعض اختبارا في الغنى والفقر والصحة والمرض بسبب هذا الاختلاف، أتصبرون على ما ابتليتم به فيثيبكم الله على صبركم، وكان ربك بصيرا بمن يصبر ومن لا يصبر، وبمن يطيعه ومن يعصيه.

0: لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا.
1: وقال الكافرون الذين لا يؤملون لقاءنا ولا يخشون عذابنا: هل أنزل الله علينا الملائكة فتخبرنا عن صدق محمد، أو نشاهد ربنا عيانا فيخبرنا بذلك؟ لقد عظم الكبر في نفوس هؤلاء حتى منعهم من الإيمان، وتجاوزوا بقولهم هذا الحد في الكفر والطغيان.
0: يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا.
1: يوم يعاين الكافرون الملائكة عند موتهم وفي البرزخ وعند بعثهم وحين يساقون للحساب وحين يدخلون في النار، لا بشارة لهم في تلك المواقف بخلاف المؤمنين، وتقول لهم الملائكة: حراما محرما عليكم البشرى من الله.

0: وعمدنا إلى ما عمله الكفار في الدنيا من عمل البر والخير، فصيرناه في بطلانه وعدم نفعه بسبب كفرهم مثل الغبار المفرق يراه الناظر في شعاع الشمس الداخل من النافذة.
1: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا.
0: المؤمنون أصحاب الجنة في ذلك اليوم أفضل مقاما وأحسن مكان راحة وقت قائلتهم في الدنيا من هؤلاء الكفار، ذلك لإيمانهم بالله وعملهم الصالح.

0: واذكر أيها الرسول يوم تتشقق السماء عن سحب بيضاء رقيقة، ونزل الملائكة إلى أرض المحشر تنزيلا كثيرا لكثرتهم.
1: الملك يومئذ الحق للرحمن، وكان يوما على الكافرين عسيرا.
0: الملك الذي هو الملك الحق الثابت يوم القيامة للرحمن سبحانه، وكان ذلك اليوم على الكفار صعبا بخلاف المؤمنين، فإنه سهل عليهم.
1: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا.
0: واذكر أيها الرسول يوم يعض الظالم بسبب ترك اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم على يديه من شدة الندم قائلا يا ليتني اتبعت الرسول فيما جاء به من عند ربه واتخذت معه طريقا إلى النجاة.
1: يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا.
0: ويقول من شدة الأسف داعيا على نفسه بالويل يا ويلي ليتني لم أتخذ الكافر فلانا صديقا.

0: رسولا.
1: لقد أضلني هذا الصديق الكافر عن القرآن بعد أن بلغني عن طريق الرسول، وكان الشيطان للإنسان كثير الخذلان إذا نزل به كرب تبرأ منه.

وقال الرسول في ذلك اليوم شاكيا حال قومه: يا رب إن قومي الذين بعثتني إليهم تركوا هذا القرآن وأعرضوا عنه.

ومثل ما لقيت أيها الرسول من قومك من الإيذاء والصد عن سبيلك، جعلنا لكل نبي من الأنبياء من قبلك عدوا من مجرمي قومه، وكفى بربك هاديا يهدي إلى الحق، وكفى به نصيرا ينصرك على عدوك.

0: عبادك ورتلناه ترتيلا.
1: وقال الذين كفروا بالله هلا نزل على الرسول هذا القرآن دفعة واحدة ولم ينزل عليه مفرقا؟ نزلنا القرآن كذلك مفرقا لتثبيت قلبك أيها الرسول بنزوله مرة بعد مرة، وأنزلناه شيئا بعد شيء لتسهيل فهمه وحفظه.
0: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا.
1: ولا يأتيك أيها الرسول المشركون بمثل مما يقترحونه إلا جئناك بالجواب الحق الثابت عليه، وجئناك بما هو أحسن بيانا.

الذين يساقون يوم القيامة مسحوبين على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا، لأن مكانهم جهنم وأبعد طريقا عن الحق، لأن طريقهم طريق الكفر والضلال.

0: فقلنا لهم اذهبا إلى فرعون وقومه الذين كذبوا بآياتنا، فامتثلا أمرنا وذهبا إليهم فدعواهم إلى توحيد الله فكذبوهما فأهلكناهم إهلاكا شديدا.
1: وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما.
0: وقوم نوح لما كذبوا الرسل بتكذيبهم نوحا عليه السلام أهلكناهم بالغرق في البحر، وصيرنا إهلاكهم دلالة على قدرتنا على استئصال الظالمين، وأعددنا للظالمين يوم القيامة عذابا موجعا.

0: خيرا.
1: وأهلكنا عادا قوم هود وثمود قوم صالح، وأهلكنا أصحاب البئر، وأهلكنا أمما كثيرة بين هؤلاء الثلاث.

0: وكل من هؤلاء المهلكين وصفنا له إهلاك الأمم السابقة وأسبابه ليتعظوا، وكلا أهلكناه إهلاكا شديدا لكفرهم وعنادهم.
1: ولقد

ولقد أتى المكذبون من قومك في ذهابهم إلى الشام إلى قرية قوم لوط التي أمطرت بالحجارة عقابا لها على فعل الفاحشة ليعتبروا أفعموا عن هذه القرية فلم يكونوا يشاهدونها؟ لا، بل كانوا لا يتوقعون بعثا يحاسبون بعده.

وإذا قابلك أيها الرسول هؤلاء المكذبون سخروا منك قائلين على سبيل الاستهزاء والإنكار: أهذا الذي بعثه الله رسولا إلينا؟

0: وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا.
1: لقد أوشك أن يصرفنا عن عبادة آلهتنا، لولا أن صبرنا على عبادتها لصرفنا عنها بحججه وبراهينه. وسوف يعلمون حين يعاينون العذاب في قبورهم ويوم القيامة من أضل طريقا أهم أم هو، وسيعلمون أيهم الأضل.

0: لا.
1: أرأيت أيها الرسول من جعل من هواه إلها فأطاعه، أفأنت تكون عليه حفيظا ترده إلى الإيمان وتمنعه من الكفر؟

بل لا تحسب أيها الرسول أن أكثر الذين تدعوهم إلى توحيد الله وطاعته يسمعون سماع قبول أو يعقلون الحجج والبراهين، ليسوا إلا مثل الأنعام في السماع والتعقل والفهم، بل هم أضل طريقا من الأنعام.

0: ألم تر أيها الرسول إلى آثار خلق الله حين بسط الظل على وجه الأرض؟ ولو شاء أن يجعله ساكنا لا يتحرك لجعله كذلك، ثم صيرنا الشمس دلالة عليه يطول بها ويقصر،
1: ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا،
0: ثم قبضنا الظل بالنقص يتدرج شيئا فشيئا قبضا قليلا حسب ارتفاع الشمس.

0: والله هو الذي صير لكم الليل بمنزلة لباس يستركم ويستر الأشياء، وهو الذي صير لكم النوم راحة تستريحون به من أشغالكم، وهو الذي صير لكم النهار وقتا تنطلقون فيه إلى أعمالكم.
1: وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته

وهو الذي بعث الرياح مبشرة بنزول المطر الذي هو من رحمته بعباده، وأنزلنا من السماء ماء المطر طاهرا يتطهرون به.

0: لنحيي بذلك الماء النازل أرضا قاحلة لا نبات فيها، بإنباتها بأنواع النبات وبث الخضرة فيها، ولنسقي بذلك الماء مما خلقنا أنعاما وبشرا كثيرا.
1: ولقد

0: ولقد بينا ونوعنا في القرآن الحجج والبراهين ليعتبروا بها، فأبى معظم الناس إلا كفورا بالحق وتنكرا له.
1: ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا.
0: ولو شئنا لبعثنا في كل قرية رسولا ينذرهم ويخوفهم من عقاب الله، لكن لم نشأ ذلك، وإنما بعثنا محمدا صلى الله عليه وسلم رسولا إلى جميع الناس.

فلا تطع الكفار فيما يطالبونك به من مداهنتهم وفيما يقدمونه من اقتراحات، وجاهدهم بهذا القرآن المنزل عليك جهادا عظيما بالصبر على أذاهم وتحمل المشاق في دعوتهم إلى الله.

والله سبحانه هو الذي خلط ماء البحرين، خلط العذب منهما بالمالح، وصير بينهما حاجزا وسترا ساترا يمنعهما من التمازج.

وهو الذي خلق من مني الرجل والمرأة بشرا، ومن خلق البشر أنشأ علاقة القرابة وعلاقة المصاهرة، وكان ربك أيها الرسول قديرا لا يعجزه شيء، ومن قدرته خلق الإنسان من مني الذكر والمرأة.

0: ويعبد الكفار من دون الله أصناما لا تنفعهم إن أطاعوها ولا تضرهم إن عصوها، وكان الكافر تابعا للشيطان على ما يسخط الله سبحانه.
1: وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا.
0: وما أرسلناك أيها الرسول إلا مبشرا من أطاع الله بالإيمان والعمل الصالح، ومنذرا من عصاه بالكفر والعصيان.

0: قل أيها الرسول لا أسألكم على تبليغ الرسالة من أجر إلا من شاء منكم أن يتخذ طريقا إلى مرضات الله بالإنفاق فليفعل.
1: وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا.
0: وتوكل أيها الرسول في جميع أمورك على الله الحي الباقي الذي لا يموت أبدا، ونزهه مثنيا عليه سبحانه.

0: استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا.
1: الذي خلق السماوات وخلق الأرض وما بينهما في ستة أيام ثم علا وارتفع على العرش علوا يليق بجلاله وهو الرحمن، فاسأل أيها الرسول به خبيرا، وهو الله الذي يعلم كل شيء لا يخفى عليه شيء.

وإذا قيل للكفار اسجدوا للرحمن قالوا لا نسجد للرحمن، وما الرحمن؟ لا نعرفه ولا نقر به، أنسجد لما تأمرنا بالسجود له ونحن لا نعرفه؟ وزادهم أمره لهم بالسجود له بعدا عن الإيمان بالله.

تبارك الذي جعل في السماء منازل للكواكب والنجوم السيارة، وجعل في السماء شمسا تشع النور، وجعل فيها قمرا ينير الأرض بما يعكسه من ضوء الشمس.

والله هو الذي صير الليل والنهار متعاقبين، يعقب أحدهما الآخر ويخلفه، لمن أراد أن يعتبر بآيات الله فيهتدي، أو أراد شكر الله على نعمه. ولما ذكر الله في هذه السورة الكفار المعرضين عن الإيمان بالله وطاعته، ذكر صفات عباده الصالحين المقبلين على طاعته فقال:

0: سلاما.
1: وعباد الرحمن المؤمنون الذين يمشون على الأرض بوقار متواضعين، وإذا خاطبهم الجهال لم يقابلوهم بالمثل، بل يقولون لهم معروفا لا يجهلون فيه عليهم.
0: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما.
1: والذين يبيتون لربهم سجدا على جباههم وقياما على أقدامهم يصلون لله.
0: والذين يقولون ربنا اصرف عنا

0: ما.
1: والذين يقولون في دعائهم لربهم ربنا أبعد عنا عذاب جهنم، إن عذاب جهنم كان دائما ملازما لمن مات كافرا.
0: إنها ساءت مستقرا ومقاما،
1: إنها ساءت مكان استقرار لمن استقر فيها، وساءت مقاما لمن يقيم فيها.

0: أما
1: والذين إذا بذلوا أموالهم لم يصلوا في بذلهم لها إلى حد التبذير، ولم يضيقوا في بذلها على من تجب عليهم نفقته من أنفسهم أو غيرها، وكان إنفاقهم بين التبذير والتقتير عدلا وسطا.

0: والذين لا يدعون مع الله سبحانه معبودا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله قتلها إلا بما أذن الله به من قتل القاتل أو المرتد أو الزاني المحصن ولا يزنون ومن يفعل هذه الكبائر يلقى يوم القيامة عقوبة ما ارتكبه من الإثم
1: يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا
0: يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد في العذاب ذليلا حقيرا

لكن من تاب إلى الله وآمن وعمل عملا صالحا يدل على صدق توبته، فأولئك يبدل الله ما عملوه من السيئات حسنات، وكان الله غفورا لذنوب من تاب من عباده رحيما بهم.

0: تابا.
1: ومن تاب إلى الله وبرهن على صدق توبته بفعل الطاعات وترك المعاصي فإن توبته توبة مقبولة.

والذين لا يحضرون الباطل كمواطن المعاصي والملاهي المحرمة، وإذا مروا باللغو من ساقط الأقوال والأفعال مروا مرورا عابرا مكرمين أنفسهم بتنزيهها عن مخالطته.

والذين إذا ذكروا بآيات الله المسموعة والمشهودة لم يصموا آذانهم عن الآيات المسموعة ولم يعموا عن الآيات المشهودة

0: والذين يقولون في دعائهم لربهم: ربنا أعطنا من أزواجنا ومن أولادنا من يكون قرة عين لنا لتقواه واستقامته على الحق، وصيرنا للمتقين أئمة في الحق يقتدى بنا.
1: أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما.
0: أولئك المتصفون بتلك الصفات يجزون الغرفات العالية في الفردوس الأعلى من الجنة بسبب صبرهم على طاعة الله، ويلقون فيها من الملائكة بالتحية والسلام، ويسلمون فيها من الآفات.
1: خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما.
0: ماكثين فيها أبدا حسنت مكان استقرار يستقرون فيه ومكان مقام يقيمون فيه.

0: قل أيها الرسول للكفار المصرين على كفرهم: ما يبالي بكم ربي لنفع يعود إليه من طاعتكم لولا أن له عبادا يدعونه دعاء عبادة ودعاء مسألة لما بال بكم، فقد كذبتم الرسول فيما جاءكم به من ربكم، فسوف يكون جزاء التكذيب ملازما لكم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم
0: المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا
2: برعاية أوقاف نوره الملاحي.
0: سورة الشعراء مكية. من مقاصد السورة بيان آيات الله في تأييد المرسلين وإهلاك المكذبين. التفسير:
3: طاسيم ميم.
0: طاسيم ميم، تقدم الكلام على نظائرها في بداية سورة البقرة.
3: تلك آيات الكتاب المبين.
0: تلك آيات القرآن المبين للحق من الباطل.
3: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين.
0: لعلك أيها الرسول لحرصك على هدايتهم قاتل نفسك حزنا وحرصا على هدايتهم.

إن نشأ إنزال آية عليهم من السماء أنزلناها عليهم فتظل أعناقهم خاضعة لها ذليلة، لكن لم نشأ ذلك ابتلاء لهم، هل يؤمنون بالغيب؟

0: وما يجيء هؤلاء المشركين من تذكير محدث إنزاله من الرحمن بحججه الدالة على توحيده وصدق نبيه إلا أعرضوا عن سماعه والتصديق به،
1: فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون.
0: فقد كذبوا بما جاءهم به رسولهم، فسيأتيهم تحقيق أنباء ما كانوا به يسخرون ويحل عليهم العذاب.

0: أبقي هؤلاء مصرين على كفرهم فلم ينظروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل نوع من أنواع النبات حسن المنظر كثير المنافع؟
1: إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين.
0: إن في إنبات الأرض بأنواع مختلفة من النبات لدلالة واضحة على قدرة من أنبتها على إحياء الموتى، وما كان معظمهم مؤمنين.
1: وإن ربك لهو العزيز الرحيم.
0: وإن ربك أيها الرسول لهو الغالب الذي لا يغلبه أحد، الرحيم بعباده.
1: وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين.
0: واذكر أيها الرسول حين نادى ربك موسى آمرا إياه أن يأتي القوم الظالمين بكفرهم بالله واستعباد قوم موسى.
1: قوم فرعون ألا يتقون.
0: وهم قوم فرعون، فيأمرهم برفق ولين بتقوى الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه.
1: قال رب إني أخاف أن يكذبون.
0: قال موسى عليه السلام إني أخاف أن يكذبوني فيما أبلغهم به عنك.
1: ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون.
0: ويضيق صدري لتكذيبهم إياي وينحبس لساني عن الكلام، فأرسل جبريل عليه السلام إلى أخي هارون ليكون معينا لي.
1: ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون.
0: ولهم علي ذنب بسبب قتل القبطي فأخاف أن يقتلوني.

0: قال الله لموسى عليه السلام: كلا لن يقتلوك، فاذهب أنت وأخوك هارون بآياتنا الدالة على صدقكما، فإنا معكما بالنصر والتأييد مستمعون لما تقولون ولما يقال لكم، لا يفوتنا من ذلك شيء.
1: فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين.
0: فأتيا فرعون فقولا له: إنا رسولان إليك من رب المخلوقات كلها.
1: أن أرسل معنا بني إسرائيل.
0: أن ابعث معنا بني إسرائيل.

0: قال فرعون لموسى عليه السلام: ألم نربك لدينا صغيرا ومكثت فينا من عمرك سنين؟ فما الذي دعاك إلى ادعاء النبوة؟
1: وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين.
0: وفعلت أمرا عظيما حين قتلت القبطي انتصارا لرجل من قومك، وأنت من الجاحدين لنعمي عليك.
1: قال فعلتها إذا وأنا من الضالين.
0: قال موسى عليه السلام لفرعون معترفا: قتلت ذلك الرجل وأنا من الجاهلين قبل أن يأتيني الوحي.
1: ففررت

0: فهربت منكم بعد قتله إلى قرية مدين لما خفت من قتلكم إياي به، فأعطاني ربي علما وصيرني من رسله الذين يرسلهم إلى الناس.
1: وتلك

0: جميل.
1: وتربيتك إياي من غير أن تستعبدني مع استعبادك بني إسرائيل نعمة تمن بها علي بحق، لكن ذلك لا يمنعني من دعوتك.
0: قال فرعون: وما رب العالمين؟
1: قال فرعون لموسى عليه السلام: وما رب المخلوقات الذي زعمت أنك رسوله؟

0: قال موسى مجيبا فرعون: رب المخلوقات هو رب السماوات ورب الأرض ورب ما بينهما، إن كنتم موقنين أنه ربهم فاعبدوه وحده.
1: قال لمن حوله: ألا تستمعون؟
0: قال فرعون لمن حوله من سادة قومه: ألا تستمعون إلى جواب موسى وما فيه من زعم كاذب؟
1: قال ربكم ورب آبائكم الأولين.
0: قال لهم موسى: الله ربكم ورب آبائكم السابقين.
1: قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون.
0: قال فرعون: إن الذي يزعم أنه رسول إليكم لمجنون لا يعي كيف يجيب ويقول ما لا يعقل.

0: يعلمون.
1: قال موسى: الله الذي أدعوكم إليه هو رب المشرق ورب المغرب ورب ما بينهما إن كانت لكم عقول تعقلون بها.
0: قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين.
1: قال فرعون لموسى بعد عجزه عن محاجته: لئن عبدت معبودا غيري لأصيرنك من المسجونين.
0: قال أولو جئتك بشيء مبين.
1: قال موسى عليه السلام لفرعون: أتصيرني من المسجونين حتى لو جئتك بما يبين صدقي فيما جئتك به من عند الله؟
0: قال فأت به إن كنت من الصادقين.
1: قال فأت بما ذكرت أنه يدل على صدقك إن كنت من الصادقين فيما تدعيه.
0: فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين.
1: فرمى موسى عصاه في الأرض فانقلبت فجأة ثعبانا واضحا للعيان.
0: ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين.
1: وأدخل يده في جيبه غير بيضاء فأخرجها بيضاء.

0: يريد بسحره أن يخرجكم من أرضكم، فما رأيكم في من اتخذه فيه؟
1: قالوا أرجه وأخاه وبعث في المدائن حاشرين.
0: قالوا له أخره وأخر أخاه ولا تبادر بعقوبتهما، وأرسل في مدائن مصر من يجمعون السحرة.
1: يأتوك بكل سحار عليم.
0: يأتوك بكل سحار عليم بالسحر.
1: فجمع السحرة لميقات يوم معلوم.
0: فجمع فرعون سحرته لمباراة موسى في مكان وزمان محددين.
1: وقيل للناس هل أنتم مجتمعون؟
0: وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لتروا الغالب أهو موسى أم السحرة؟
1: لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين.
0: رجاء أن نتبع السحرة في دينهم إن كانت الغلبة لهم على موسى.

0: غائبين.
1: فلما جاء السحرة إلى فرعون ليغالبوا موسى قالوا له: هل لنا جزاء مادي أو معنوي إن كانت الغلبة لنا على موسى؟
0: قال: نعم، وإنكم إذا لمن المقربين.
1: قال لهم فرعون: نعم لكم جزاء، وإنكم في حال فوزكم عليه لمن المقربين عندي بإعطائكم المناصب الرفيعة.
0: قال لهم موسى: ألقوا ما أنتم ملقون.
1: قال لهم موسى واثقا بنصر الله ومبينا أن ما عنده ليس سحرا: ألقوا ما أنتم ملقوه من حبالكم وعصيكم.
0: فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون.
1: فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا عند إلقائها: بعظمة فرعون إنا لنحن الغالبون وموسى هو المغلوب.
0: فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون.
1: فألقى موسى عصاه فانقلبت حية فإذا هي تبتلع ما يموهون به على الناس من السحر.
0: فألقي السحرة ساجدين.
1: فلما أبصر السحرة عصا موسى تبتلع ما ألقوه من سحرهم سقطوا ساجدين.
0: قالوا: آمنا برب العالمين.
1: قالوا: آمنا برب المخلوقات كلها،
0: رب موسى وهارون.
1: رب موسى ورب هارون عليهما السلام.
0: قال: آمنتم له قبل أن آذن لكم، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف

قال فرعون منكرا على السحرة إيمانهم: أآمنتم بموسى قبل أن آذن لكم بذلك؟ إن موسى لهو كبيركم الذي علمكم السحر، وقد تآمرتم جميعا على إخراج أهل مصر منها، فلسوف تعلمون ما أوقعه بكم من عقاب، فلأقطعن رجل كل واحد ويده مخالفا بينهما بقطع الرجل اليمنى مع اليد اليسرى أو العكس، ولأصلبنكم أجمعين على جذوع النخل لا أستبقي منكم أحدا.

إنا نرجو أن يمحو الله عنا خطايانا السابقة التي ارتكبناها لأجل أن كنا أول من آمن بموسى وصدق به.

0: وأوحينا إلى موسى آمرين إياه أن يسري ببني إسرائيل ليلا، فإن فرعون ومن معه متبعوهم ليردوهم.
1: فأرسل فرعون في المدائن حاشرين،
0: فبعث فرعون بعض جنوده في المدائن جامعين يجمعون الجيوش ليردوا بني إسرائيل لما علم بمسيرهم من مصر.
1: إن هؤلاء لشرذمة قليلون،
0: قال فرعون مقللا من شأن بني إسرائيل، إن هؤلاء لطائفة قليلة.
1: وإنهم لنا لغائظون،
0: وإنهم لفاعلون ما يغيظنا عليهم.
1: وإنا لجميع حاذرون،
0: وإنا لمستعدون لهم متيقظون.
1: فأخرجناهم من جنات وعيون،
0: فأخرجنا فرعون وقومه من أرض مصر ذات الحدائق الغناء والعيون الجارية بالماء.
1: وكنوز ومقام كريم،
0: وذات خزائن المال والمساكن الحسنة.
1: كذلك وأورثناها بني إسرائيل،
0: وكما أخرجنا فرعون وقومه من هذه النعم صيرنا جنس هذه النعم من بعدهم لبني إسرائيل في بلاد الشام.
1: فأتبعوهم مشرقين،
0: فسار فرعون وقومه في إثر بني إسرائيل في وقت شروق الشمس.

0: فلما تقابل فرعون وقومه مع موسى وقومه بحيث صار يرى كل فريق الفريق الآخر، قال أصحاب موسى إن فرعون وقومه سيلحقوننا ولا قبل لنا بهم.
1: قال كلا إن معي ربي سيهدين.
0: قال موسى لقومه ليس الأمر كما تصورتم، فإن معي ربي بالتأييد والنصر، سيرشدني ويدلني إلى طريق النجاح.

0: فأوحينا إلى موسى آمرين إياه أن يضرب البحر بعصاه، فضربه بها فانشق البحر وتحول إلى 12 مسلكا بعدد قبائل بني إسرائيل، فكانت كل قطعة منشقة من البحر مثل الجبل العظيم في العظم والثبات بحيث لا يسيل منها ماء.
1: وأزلفنا ثم الآخرين،
0: وقربنا فرعون وقومه حتى دخلوا البحر ظنين أن الطريق سالك.
1: وأنجينا موسى ومن معه أجمعين،
0: وأنقذنا موسى ومن معه من بني إسرائيل فلم يهلك منهم أحد.
1: ثم أغرقنا الآخرين،
0: ثم أهلكنا فرعون وقومه بالغرق في البحر.
1: إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين.
0: إن في انفلاق البحر لموسى ونجاته وهلاك فرعون وقومه لآية دالة على صدق موسى، وما كان أكثر من مع فرعون بمؤمنين.
1: وإن ربك لهو العزيز الرحيم،
0: وإن ربك أيها الرسول لهو العزيز الذي ينتقم من أعدائه الرحيم بمن تاب منهم.
1: واتل عليهم نبأ إبراهيم،
0: واتل عليهم أيها الرسول قصة إبراهيم.
1: إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون،
0: حين قال لأبيه آزر وقومه ما الذي تعبدونه من دون الله؟
1: قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين،
0: قال له قومه نعبد أصناما فنظل مقيمين على عبادتها ملازمين لها.
1: قال هل يسمعونكم إذ تدعون،
0: قال لهم إبراهيم هل تسمع الأصنام دعاءكم حين تدعونهم؟
1: أو ينفعونكم أو يضرون،
0: أو ينفعونكم إن أطعتموهم أو يضرونكم إن عصيتموهم؟
1: قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون،
0: قالوا لا يسمعوننا إذا دعوناهم ولا ينفعوننا إن أطعناهم ولا يضروننا إن عصيناهم، بل الحاصل أن وجدنا آباءنا يفعلون ذلك فنحن نقلدهم.
1: قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون،
0: قال إبراهيم أتأملتم فرأيتم ما كنتم تعبدون من الأصنام من دون الله؟
1: أنتم وآباؤكم الأقدمون،
0: وما كان يعبده آباؤكم الأولون.
1: فإنهم عدو لي إلا رب العالمين،
0: فإنهم كلهم أعداء لي لأنهم باطل إلا الله رب المخلوقات كلها.
1: الذي خلقني فهو يهدين،
0: الذي خلقني فهو يرشدني إلى خيري الدنيا والآخرة.
1: والذي هو يطعمني ويسقين،
0: والذي هو وحده يطعمني إذا جعت ويسقيني إذا عطشت.
1: وإذا مرضت فهو يشفين،
0: وإذا مرضت فهو وحده الذي يشفيني من المرض لا شافي لي غيره.
1: والذي يميتني ثم يحيين،
0: والذي هو وحده يتوفاني إذا انقضى أجلي ويحييني بعد موتي.

0: والذي أرجوه وحده أن يغفر لي خطيئتي يوم الجزاء.
1: رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين.
0: قال إبراهيم داعيا ربه: رب أعطني فقها في الدين وألحقني بالصالحين من الأنبياء قبلي بأن تدخلني الجنة معهم.
1: واجعل لي لسان صدق في الآخرين.
0: واجعل لي ذكرا جميلا وثناء حسنا في من يجيء من القرون بعدي.
1: واجعلني من ورثة جنة النعيم.
0: واجعلني ممن يرث منازل الجنة التي يتنعم فيها عبادك المؤمنون، وأسكني فيها.
1: Well.

0: واغفر لأبي إنه كان من الضالين عن الحق بسبب الشرك. دعا إبراهيم لأبيه قبل أن يتبين له أنه من أصحاب الجحيم، فلما تبين له ذلك تبرأ منه ولم يدع له.
1: ولا تخزني يوم يبعثون،
0: ولا تفضحني بالعذاب يوم يبعث الناس للحساب.
1: يوم لا ينفع مال ولا بنون،
0: يوم لا ينفع فيه مال قد جمعه الإنسان في دنياه ولا بنون كان ينتصر بهم.
1: إلا من أتى الله بقلب سليم،
0: إلا من جاء الله بقلب سليم لا شرك فيه ولا نفاق ولا رياء ولا عجب، فإنه ينتفع بماله الذي أنفقه في سبيل الله وبأبنائه الذين يدعون له.
1: وأزلفت الجنة للمتقين،
0: وقربت الجنة للمتقين لربهم بامتثال أوامره واجتناب نواهيه.
1: وبرزت الجحيم للغاوين،
0: وأظهرت النار في المحشر للضالين الذين ضلوا عن دين الحق.
1: وقيل لهم أينما كنتم تعبدون،
0: وقيل لهم تقريعا لهم أينما كنتم تعبدونه من الأصنام.

0: تعبدونهم من دون الله، هل ينصرونكم بمنعكم من عذاب الله أو ينتصرونهم لأنفسهم؟
1: فكبكبوا فيها هم والغاوون.
0: فرمي بعضهم في الجحيم فوق بعض هم ومن أضلوهم.
1: وجنود إبليس أجمعون.
0: وأعوان إبليس من الشياطين كلهم لا يستثنى منهم أحد.
1: قالوا وهم فيها يختصمون.
0: قال المشركون الذين كانوا يعبدون غير الله ويتخذونهم شركاء من دونه وهم يتخاصمون مع من كانوا يعبدونهم من دونه:
1: تالله إن كنا لفي ضلال مبين.
0: تالله لقد كنا في ضلال واضح عن الحق.
1: إذ نسويكم برب العالمين.
0: إذ نعدلكم برب المخلوقات كلها فنعبدكم كما نعبده.
1: وما أضلنا إلا المجرمون.
0: وما أضلنا عن طريق الحق إلا المجرمون الذين دعونا إلى عبادتهم من دون الله.
1: فما لنا من شافعين.
0: فليس لنا شافعون يشفعون لنا عند الله لينجينا من عذابه.
1: ولا صديق حميم.
0: وليس لنا صديق خالص المودة يدافع عنا ويشفع لنا.
1: فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين.
0: فلو أن لنا رجعة إلى الحياة الدنيا فنكون من المؤمنين بالله.

0: إن في ذلك المذكور من قصة إبراهيم عليه السلام ومصير المكذبين لعبرة للمعتبرين، وما كان معظمهم مؤمنين.
1: وإن ربك لهو العزيز الرحيم.
0: وإن ربك أيها الرسول لهو العزيز الذي ينتقم من أعدائه، الرحيم بمن تاب منهم.
1: كذبت قوم نوح المرسلين.
0: كذبت قوم نوح المرسلين حين كذبوا نوحا عليه السلام.
1: إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون.
0: إذ قال لهم أخوهم في النسب نوح ألا تتقون الله بترك عبادة غيره خوفا منه.
1: إني لكم رسول أمين.
0: إني لكم رسول أرسلني الله إليكم، أمين لا أزيد على ما أوحاه الله إلي ولا أنقص.
1: فاتقوا الله وأطيعون.
0: فاتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، وأطيعوني فيما آمركم به وفيما أنهاكم عنه.
1: وما أسألكم عليه من أجر، إن أجري إلا على رب العالمين.
0: وما أطلب منكم ثوابا على ما أبلغكم من ربي، ليس ثوابي إلا على الله رب المخلوقات لا على غيره.
1: فاتقوا الله وأطيعون.
0: فاتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، وأطيعوني فيما آمركم به وفيما أنهاكم عنه.
1: قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون.
0: قال له قومه أنؤمن بك يا نوح ونتبع ما جئت به ونعمل، والحال أن أتباعك إنما هم السفلة من الناس، فلا يوجد فيهم السادة والأشراف.
1: قال وما علمي بما كانوا يعملون.
0: قال لهم نوح عليه السلام وما علمي بما كان هؤلاء المؤمنون يعملون، فلست وكيلا عليهم أحصي أعمالهم.
1: إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون.
0: ما حسابهم إلا على الله الذي يعلم سرائرهم وعلانيتهم، وليس إلي، لو تشعرون لما قلتم ما قلتم.
1: وما أنا بطارد المؤمنين.
0: ولست بطارد المؤمنين عن مجلس استجابة لطلبكم كي تؤمنوا.
1: إن أنا إلا نذير مبين.
0: ما أنا إلا نذير واضح النذارة، أحذركم عذاب الله.

0: قال له قومه: لئن لم تكف عما تدعون إليه لتكونن من المشتومين والمقتولين بالرمي بالحجارة.
1: قال رب إن قومي كذبون.
0: قال نوح داعيا ربه: رب إن قومي كذبوني ولم يصدقوني فيما جئت به من عندك.
1: فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين.
0: فاحكم بيني وبينهم حكما يهلكهم لإصرارهم على الباطل، وانقذني ومن معي من المؤمنين مما تهلك به الكفار من قومي.
1: فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون.
0: فاستجبنا له دعاءه وأنجيناه ومن معه من المؤمنين في السفينة المملوءة من الناس والحيوان.
1: ثم أغرقنا بعد الباقين.
0: ثم أغرقنا بعدهم الباقين وهم قوم نوح.

0: إن في ذلك المذكور من قصة نوح وقومه ونجاة نوح ومن معه من المؤمنين وهلاك الكافرين من قومه لعبرة للمعتبرين وما كان معظمهم مؤمنين.
1: وإن ربك لهو العزيز الرحيم.
0: وإن ربك أيها الرسول هو العزيز الذي ينتقم من أعدائه الرحيم بمن تاب منهم.
1: كذبت عاد المرسلين.
0: كذبت عاد المرسلين حين كذبوا رسولهم هودا عليه السلام.
1: إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون.
0: اذكر حين قال لهم أخوهم في النسب هود ألا تتقون الله بترك عبادة غيره خوفا منه.
1: إني لكم رسول أمين.
0: إني لكم رسول أرسلني الله إليكم أمين لا أزيد على ما أمرني الله بتبليغه ولا أنقصه.
1: فاتقوا الله وأطيعون.
0: فاتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه وأطيعوني فيما أمرتكم به وفيما نهيتكم عنه.
1: وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين.
0: وما أطلب منكم ثوابا على ما أبلغكم من ربي ليس ثوابي إلا على الله رب المخلوقات لا على غيره.
1: أتبنون بكل ريع آية تعبثون.
0: أتبنون بكل مكان مشرف مرتفع بنيانا علما عبثا دون فائدة تعود عليكم في دنياكم أو آخرتكم.
1: وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون.
0: وتتخذون حصونا وقصورا كأنكم تخلدون في هذه الدنيا ولا تنتقلون عنها.
1: وإذا بطشتم بطشتم جبارين.
0: وإذا سطوتم بالقتل أو الضرب سطوتم جبارين من غير رأفة ولا رحمة.
1: فاتقوا الله وأطيعون.
0: فاتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه وأطيعوني فيما آمركم به وفيما أنهاكم عنه.
1: واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون.
0: وخافوا من سخط الله الذي أعطاكم من نعمه ما تعلمون.
1: أمدكم بأنعام وبنين.
0: أعطاكم أنعاما وأعطاكم أولادا.
1: وجنات وعيون.
0: أعطاكم بساتين وعيونا جارية.
1: إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم.
0: إني أخاف عليكم يا قومي عذاب يوم عظيم هو يوم القيامة.

0: إن
1: قال له قومه: يستوي عندنا تذكيرك لنا وعدم تذكيرك، فلن نؤمن بك ولن نرجع عما نحن عليه.
0: إن هذا إلا خلق الأولين.
1: ليس هذا إلا دين الأولين وعاداتهم وأخلاقهم.
0: وما نحن بمعذبين.
1: ولسنا بمعذبين.
0: فكذب

0: فاستمروا على تكذيب نبيهم هود عليه السلام، فأهلكناهم بسبب تكذيبهم بالريح العقيم. إن في ذلك الإهلاك لعبرة للمعتبرين، وما كان معظمهم مؤمنين.
1: وإن ربك لهو العزيز الرحيم.
0: وإن ربك أيها الرسول لهو العزيز الذي ينتقم من أعدائه، الرحيم بمن تاب من عباده.
1: كذبت ثمود المرسلين.
0: كذبت ثمود الرسل بتكذيبهم نبيهم صالحا عليه السلام.
1: إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون.
0: إذ قال لهم أخوهم في النسب صالح ألا تتقون الله بترك عبادة غيره خوفا منه.
1: إني لكم رسول أمين.
0: إني لكم رسول أرسلني الله إليكم أمين فيما أبلغه عنه، لا أزيد عليه ولا أنقص منه.
1: فاتقوا الله وأطيعون.
0: فاتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، وأطيعوني فيما أمرتكم به ونهيتكم عنه.
1: وما أسألكم عليه من أجر، إن أجري إلا على رب العالمين.
0: وما أطلب منكم ثوابا على ما أبلغكم من ربي، ليس ثوابي إلا على الله رب المخلوقات لا على غيره.
1: أتتركون فيما هاهنا آمنين.
0: أتطمعون أن تتركوا فيما أنتم فيه من الخيرات والنعم آمنين لا تخافون؟
1: في جنات وعيون.
0: في بساتين وعيون جارية.
1: وزروع ونخل طلعها هضيم.
0: وزروع ونخل ثمرها لين نضيج.
1: وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين.
0: وتقطعون الجبال لتصنعوا بيوتا تسكنونها وأنتم ماهرون بنحتها.
1: فاتقوا الله وأطيعون.
0: فاتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، وأطيعوني فيما أمرتكم به وفيما نهيتكم عنه.
1: ولا تطيعوا أمر المسرفين.
0: ولا تنقادوا لأمر المسرفين على أنفسهم بارتكاب المعاصي.
1: الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون.
0: الذين يفسدون في الأرض بما ينشرونه من المعاصي ولا يصلحون أنفسهم بالتزام طاعة الله.
1: قالوا إنما أنت من المسحرين.
0: قال له قومه إنما أنت ممن سحروا مرارا حتى غلب السحر على عقولهم فأذهبها.

0: لست إلا بشرا مثلنا، فلا مزية لك علينا حتى تكون رسولا، فأتي بعلامة تدل على أنك رسول إن كنت صادقا فيما تدعيه من أنك رسول.
1: قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم.
0: قال لهم صالح وقد أعطاه الله علامة، وهي ناقة أخرجها الله من الصخرة، هذه ناقة ترى وتلمس، لها نصيب من الماء ولكم نصيب معلوم، لا تشرب في اليوم الذي هو نصيبكم ولا تشربون أنتم في اليوم الذي هو نصيبها.

0: عليم.
1: ولا تمسوها بما يسوؤها من عقر أو ضرب، فينالكم بسبب ذلك عذاب من الله يهلككم به في يوم عظيم لما فيه من البلاء النازل عليكم.
0: فعقروها فأصبحوا نادمين.
1: فاتفقوا على عقرها فعقرها أشقاهم، فأصبحوا نادمين على ما أقدموا عليه لما علموا أن العذاب نازل بهم لا محالة، لكن الندم عند معاينة العذاب لا ينفع.
0: فأخذهم

0: فأخذهم العذاب الذي وعدوا به وهو الزلزلة والصيحة. إن في ذلك المذكور من قصة صالح وقومه لعبرة للمعتبرين، وما كان معظمهم مؤمنين.
1: وإن ربك لهو العزيز الرحيم.
0: وإن ربك أيها الرسول لهو العزيز الذي ينتقم من أعدائه، الرحيم بمن تاب من عباده.
1: كذبت قوم لوط المرسلين.
0: كذبت قوم لوط المرسلين لتكذيبهم نبيهم لوط عليه السلام.
1: إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون.
0: إذ قال لهم أخوهم في النسب لوط ألا تتقون الله بترك الشرك به خوفا منه.
1: إني لكم رسول أمين.
0: إني لكم رسول أرسلني الله إليكم، أمين فيما أبلغه عنه، لا أزيد عليه ولا أنقص.
1: فاتقوا الله وأطيعون.
0: فاتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، وأطيعوني فيما آمركم به وفيما أنهاكم عنه.
1: وما أسألكم عليه من أجر، إن أجري إلا على رب العالمين.
0: وما أطلب منكم ثوابا على ما أبلغكم من ربي، ليس ثوابي إلا على الله رب المخلوقات لا على غيره.
1: أتأتون الذكران من العالمين.
0: أتأتون الذكور من الناس في أدبارهم.
1: وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون.
0: وتتركون إتيان ما خلقه الله لتقضوا شهواتكم منه من فروج زوجاتكم، بل أنتم متجاوزون لحدود الله بهذا الشذوذ المنكر.

0: قال له قومه: لئن لم تكف يا لوط عن نهينا عن هذا الفعل وإنكاره علينا لتكونن أنت ومن معك من المخرجين من قريتنا.
1: قال إني لعملكم من القالين.
0: قال لهم لوط: إني لعملكم هذا الذي تعملونه لمن الكارهين المبغضين.
1: رب نجني وأهلي مما يعملون.
0: قال داعيا ربه: رب نجني ونجي أهلي مما سيصيب هؤلاء من العذاب بسبب ما يفعلونه من المنكر.
1: فنجيناه وأهله أجمعين.
0: فأجبنا دعاءه فنجيناه وأهله كلهم.
1: إلا عجوزا في الغابرين.
0: إلا زوجته فقد كانت كافرة فكانت من الذاهبين الهالكين.
1: ثم دمرنا الآخرين.
0: ثم بعدما خرج لوط وأهله من قرية سدوم أهلكنا قومه الباقين بعده أشد إهلاك.

وأنزلنا عليهم حجارة من السماء مثل إنزال المطر، فقبح مطر هؤلاء الذين كان ينذرهم لوط ويحذرهم من عذاب الله إنهم استمروا على ما هم عليه من ارتكاب المنكر.

0: إن في ذلك المذكور من العذاب النازل على قوم لوط بسبب فعل الفاحشة لعبرة للمعتبرين وما كان معظمهم مؤمنين.
1: وإن ربك لهو العزيز الرحيم.
0: وإن ربك أيها الرسول لهو العزيز الذي ينتقم من أعدائه الرحيم بمن تاب من عباده.
1: كذب أصحاب الأيكة المرسلين.
0: كذب أصحاب القرية ذات الشجر الملتف قرب مدين المرسلين حين كذبوا نبيهم شعيبا عليه السلام.
1: إذ قال لهم شعيب ألا تتقون.
0: إذ قال لهم نبيهم شعيب ألا تتقون الله بترك الشرك به خوفا منه.
1: إني لكم رسول أمين.
0: إني لكم رسول أرسلني الله إليكم أمين فيما أبلغه عنه لا أزيد على ما أمرني بتبليغه ولا أنقص.
1: فاتقوا الله وأطيعون.
0: فاتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه وأطيعوني فيما أمرتكم به وفيما نهيتكم عنه.
1: وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين.
0: وما أطلب منكم ثوابا على ما أبلغكم من ربي ليس ثوابي إلا على الله رب المخلوقات لا على غيره.
1: أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين.
0: أتموا للناس الكيل عندما تبعونهم ولا تكونوا ممن ينقص الكيل إذا باع الناس.
1: وزنوا بالقسطاس المستقيم.
0: وزنوا إذا وزنتم لغيركم بالميزان المستقيم.

0: ولا تنقصوا الناس حقوقهم ولا تكثروا في الأرض الفساد بارتكاب المعاصي.
1: واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين.
0: واتقوا الذي خلقكم وخلق الأمم السابقة بالخوف منه أن ينزل بكم عقابه.
1: قالوا إنما أنت من المسحرين.
0: قال قوم شعيب لشعيب إنما أنت من الذين أصابهم السحر مرارا حتى غلب السحر على عقلك فغيبه.

0: ولست إلا بشرا مثلنا فلا مزية لك علينا، فكيف تكون رسولا؟ ولا نظنك إلا كاذبا فيما تدعيه من أنك رسول.
1: فأسلم

0: فأسقط علينا قطعا من السماء إن كنت صادقا فيما تدعيه.
1: قال ربي أعلم بما تعملون.
0: قال له شعيب: ربي أعلم بما تعملون من الشرك والمعاصي، لا يخفى عليه من أعمالكم شيء.
1: فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة، إنه كان عذاب يوم عظيم.
0: فاستمروا على تكذيبه فأصابهم عذاب عظيم، حيث أضلتهم سحابة بعد يوم شديد الحر فأمطرت عليهم نارا فأحرقتهم، إن يوم إهلاكهم كان يوما عظيم الهول.

0: إن في ذلك المذكور من إهلاك قوم شعيب لعبرة للمعتبرين، وما كان معظمهم مؤمنين.
1: وإن ربك لهو العزيز الرحيم.
0: وإن ربك أيها الرسول لهو العزيز الذي ينتقم من أعدائه، الرحيم بمن تاب من عباده.
1: وإنه لتنزيل رب العالمين.
0: وإن هذا القرآن المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم منزل من رب المخلوقات.
1: نزل به الروح الأمين.
0: نزل به جبريل الأمين عليه السلام.
1: على قلبك لتكون من المنذرين.
0: نزل به على قلبك أيها الرسول لتكون من الرسل الذين ينذرون الناس ويخوفونهم من عذاب الله.
1: بلسان عربي مبين.
0: نزل به بلسان عربي واضح.
1: وإنه لفي زبر الأولين.
0: وإن هذا القرآن لمذكور في كتب الأولين، فقد بشرت به الكتب السماوية السابقة.

0: أولم يكن لهؤلاء المكذبين بك علامة على صدقك أن يعلم حقيقة ما نزل عليك علماء بني إسرائيل مثل عبد الله بن سلام؟
1: ولو نزلناه على بعض الأعجمين،
0: ولو نزلنا هذا القرآن على بعض الأعاجم الذين لا يتكلمون باللسان العربي،
1: فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين،
0: فقرأه عليهم ما صاروا به مؤمنين، لأنهم سيقولون لا نفهمه، فليحمدوا الله أن نزل بلغتهم.
1: كذلك سلكناه في قلوب المجرمين،
0: كذلك أدخلنا التكذيب والكفر في قلوب المجرمين،
1: لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم،
0: لا يتغيرون عما هم عليه من الكفر ولا يؤمنون حتى يروا العذاب الموجع،
1: فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون،
0: فيأتيهم هذا العذاب فجأة وهم لا يعلمون بمجيئه حتى يباغتهم،
1: فيقولوا هل نحن منظرون،
0: فيقول حين ينزل بهم العذاب بغتة من شدة الحسرة هل نحن ممهلون فنتوب إلى الله؟
1: أفبعذابنا يستعجلون،
0: أفبعذابنا يستعجل هؤلاء الكفار قائلين لن نؤمن لك حتى تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا؟
1: أفرأيت إن متعناهم سنين،
0: فأخبرني أيها الرسول إن متعنا هؤلاء الكافرين المعرضين عن الإيمان بما جئت به بالنعم زمنا ممتدا،
1: ثم جاءهم ما كانوا يوعدون،
0: ثم جاءهم بعد ذلك الزمن الذي نالوا فيه تلك النعم ما كانوا يوعدون به من العذاب،
1: ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون،
0: ماذا ينفعهم ما كانوا عليه من نعم في الدنيا فقد انقطعت تلك النعم ولم تجد شيئا،
1: وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون،
0: وما أهلكنا من أمة من الأمم إلا بعد الإعذار إليها بإرسال الرسل وإنزال الكتب،
1: ذكرى وما كنا ظالمين،
0: عظة وتذكيرا لهم وما كنا ظالمين بتعذيبهم بعد الإعذار إليهم بإرسال الرسل وإنزال الكتب،
1: وما تنزلت به الشياطين،
0: وما تنزلت الشياطين بهذا القرآن على قلب الرسول صلى الله عليه وسلم،
1: وما ينبغي لهم وما يستطيعون،
0: وما يصح أن يتنزلوا على قلبه وما يستطيعون ذلك،
1: إنهم عن السمع لمعزولون،
0: ما يستطيعونه لأنهم معزولون عن مكانه من السماء فكيف يصلون إليه ويتنزلون به؟
1: فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين،
0: فلا تعبد مع الله معبودا آخر تشركه معه فتكون بسبب ذلك من المعذبين،
1: وأنذر عشيرتك الأقربين،
0: وأنذر أيها الرسول الأقرب فالأقرب من قومك حتى لا يصيبهم عذاب الله إن بقوا على الشرك،
1: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين،
0: وآل جانبك فعلا وقولا لمن اتبعك من المؤمنين رحمة بهم ورفقاً.

0: يعلمون.
1: فإن عصوك ولم يستجيبوا لما أمرتهم به من توحيد الله وطاعته فقل لهم إني بريء مما تعملون من الشرك والمعاصي.
0: وتوكل على العزيز الرحيم.
1: واعتمد في أمورك كلها على العزيز الذي ينتقم من أعدائه الرحيم بمن أناب منهم إليه.
0: الذي يراك حين تقوم.
1: الذي يراك سبحانه حين تقوم إلى الصلاة.
0: وتقلبك في الساجدين.
1: ويرى سبحانه تقلبك من حال إلى حال في المصلين لا يخفى عليه شيء مما تقوم به ولا مما يقوم به غيرك.
0: إنه هو السميع العليم.
1: إنه هو السميع لما تتلوه من قرآن وذكر في صلاتك العليم بنيتك. ولما زعموا أن الشياطين تنزلت بالقرآن وأن محمدا صلى الله عليه وسلم شاعر رد الله عليهم زعمهم فقال
0: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين.
1: هل أخبركم على من تتنزل الشياطين الذين زعمتم أنهم تنزلوا بهذا القرآن.
0: تنزل على كل أفاك أثيم.
1: تتنزل الشياطين على كل كذاب كثير الإثم والمعصية من الكهان.
0: يلقون السمع وأكثرهم كاذبون.
1: يسترق الشياطين السمع من الملأ الأعلى فيلقونه إلى أوليائهم من الكهان وأكثر الكهان كاذبون إن صدقوا في كلمة كذبوا معها 100 كذبة.
0: والشعراء يتبعهم الغاوون.
1: والشعراء الذين زعمتم أن محمدا صلى الله عليه وسلم منهم يتبعهم المنحرفون عن طريق الهدى والاستقامة فيروون ما يقولونه من شعر.
0: ألم تر أنهم في كل واد يهيمون.
1: ألم تر أيها الرسول أن من مظاهر غوايتهم أنهم تائهون في كل واد يمضون في المدح تارة وفي الذم تارة وفي غيرهما تارات.
0: وأنهم يقولون ما لا يفعلون.
1: وأنهم يكذبون فيقولون فعلنا كذا ولم يفعلوه.

0: إلا الذين آمنوا من الشعراء وعملوا الأعمال الصالحات وذكروا الله ذكرا كثيرا وانتصروا من أعداء الله بعدما ظلموهم مثل حسان بن ثابت رضي الله عنه. وسيعلم الذين ظلموا بالشرك بالله والاعتداء على عباده أي مرجع يرجعون إليه، فسيرجعون إلى موقف عظيم وحساب دقيق. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم
0: المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا
2: برعاية أوقاف نوره الملاحي.
0: سورة النمل مكية. من مقاصد السورة الامتنان على النبي صلى الله عليه وسلم بنعمة القرآن وشكرها والصبر على تبليغه. التفسير.
3: طاسين.
0: طاسين، تقدم الكلام على نظائرها في بداية سورة البقرة.
3: تلك آيات القرآن وكتاب مبين.
0: هذه الآيات المنزلة عليك هي آيات القرآن وكتاب واضح لا لبس فيه من تدبره وعلم أنه من عند الله.
3: هدى وبشرى للمؤمنين.
0: هذه الآيات هادية إلى الحق مرشدة إليه ومبشرة للمؤمنين بالله ورسله.
3: الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون.
0: الذين يؤدون الصلاة على أكمل وجه ويعطون زكاة أموالهم بصرفها إلى مصاريفها وهم موقنون بما في الآخرة من ثواب وعقاب.
3: إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون.
0: إن الكافرين الذين لا يؤمنون بالآخرة وما فيها من ثواب وعقاب حسنا لهم أعمالهم السيئات فاستمروا على فعلها فهم متحيرون لا يهتدون إلى صواب ولا رشد.
3: أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون.
0: أولئك الموصوفون بما ذكر هم الذين لهم سوء العذاب في الدنيا بالقتل والأسر وهم في الآخرة أكثر الناس خسرانا، حيث يخسرون أنفسهم وأهليهم يوم القيامة بتخليدهم في النار.
3: وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم.
0: وإنك أيها الرسول لتتلقى هذا القرآن المنزل عليك من عند حكيم في خلقه وتدبيره وشرعه، عليم لا يخفى عليه شيء من مصالح عباده.
3: إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر

اذكر أيها الرسول حين قال موسى لأهله: إني أبصرت نارا سآتيكم منها بخبر من موقدها يرشدنا إلى الطريق، أو آتيكم بشعلة نار مأخوذة منها رجاء أن تستدفئوا بها من البرد.

0: فلما وصل إلى مكان النار التي أبصرها ناداه الله أن قدس من في النار ومن حولها من الملائكة، وتعظيما لرب العالمين وتنزيها له عما لا يليق به من الصفات التي يصفه بها الضالون.
1: يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم.
0: قال له الله: يا موسى إنه أنا الله العزيز الذي لا يغالبني أحد، الحكيم في خلقي وتقديري وشرعي.

0: ولم يعقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون
1: وألقي عصاك فامتثل موسى فلما رآها موسى تضطرب وتتحرك كأنها حية ولا مدبرا عنها ولم يرجع فقال له الله لا تخف منها فإني لا يخاف عندي المرسلون من حية ولا من سواها

0: وأدخل يدك في فتحة قميصك مما يلي الرقبة، تخرج بعد إدخالك لها بيضاء مثل الثلج من غير برص، ضمن 9 آيات تشهد بصدقك، هي مع اليد العصا والسنون ونقص الثمرات والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، إلى فرعون وقومه، إنهم كانوا قوما خارجين عن طاعة الله بالكفر به.
1: فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين.
0: فلما جاءتهم آياتنا هذه التي أيدنا بها موسى واضحة ظاهرة، قالوا هذا الذي جاء به موسى من الآيات سحر بين.
1: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم

وكفروا بهذه الآيات البينات ولم يقروا بها، واستيقنت أنفسهم أنها من عند الله بسبب ظلمهم واستكبارهم عن الحق. فتأمل أيها الرسول كيف كانت عاقبة المفسدين في الأرض بكفرهم ومعاصيهم، فقد أهلكناهم ودمرناهم كلهم.

0: الحين.
1: ولقد أعطينا داود وابنه سليمان علما، ومنه علم كلام الطير. وقال داود وسليمان شاكرين الله عز وجل: الحمد لله الذي فضلنا بما خصنا به من العلم والنبوة،

0: بنعمة الله عليه وعلى أبيه: يا أيها الناس، علمنا الله فهم أصوات الطير، وأعطانا من كل شيء أعطاه الأنبياء والملوك. إن هذا الذي أعطانا الله سبحانه لهو الفضل الواضح البين.
1: وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون.
0: وجمع لسليمان جنوده من البشر والجن والطير فهم يساقون بنظام.

0: مساكنكم ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون.
1: فلم يزالوا يساقون حتى إذا جاءوا إلى وادي النمل موضع بالشام، قالت نملة من النمل: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم حتى لا يهلككم سليمان وجنوده وهم لا يعلمون بكم، إذ لو علموا بكم لما داسوكم.
0: فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب

0: فلما سمع سليمان كلامها تبسم ضاحكا من قولها هذا، وقال داعيا ربه سبحانه: رب وفقني وألهمني أن أشكر نعمتك التي أنعمت بها علي وعلى والدي، ووفقني أن أعمل عملا صالحا ترتضيه، وأدخلني برحمتك في جملة عبادك الصالحين.
1: وتفقد الطير فقال: ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين.
0: وتعهد سليمان الطير فلم ير الهدهد، فقال: ما لي لا أرى الهدهد، أمنعني من رؤيته مانع أم كان من الغائبين؟

0: فقال لما تبين له غيابه: لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه عقابا له على غيابه، أو ليأتيني بحجة واضحة تبين عذره في الغياب.
1: فمكث غير

فمكث الهدهد في غيابه زمنا غير بعيد، فلما جاء قال لسليمان عليه السلام: اطلعت على ما لم تطلع عليه، وجئتك من أهل سبأ بخبر صادق لا شك فيه.

0: إني وجدت امرأة تحكمهم وأعطيت هذه المرأة من كل شيء من أسباب القوة والملك، ولها سرير عظيم تدير من فوقه شؤون قومها.
1: وجدتها

0: لهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون.
1: وجدت هذه المرأة ووجدت قومها يسجدون للشمس من دون الله سبحانه وتعالى، وحسن لهم الشيطان ما هم عليه من أعمال الشرك والمعاصي فصرفهم عن طريق الحق فهم لا يهتدون إليه.
0: ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون.
1: حسن لهم الشيطان أعمال الشرك والمعاصي لئلا يسجدوا لله وحده الذي يخرج ما ستره في السماء من المطر وفي الأرض من النبات، ويعلم ما تخفونه من الأعمال وما تظهرونه لا يخفى عليه من ذلك شيء.
0: الله لا إله إلا هو.

0: رب العرش العظيم.
1: الله لا معبود بحق غيره رب العرش العظيم.
0: قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين.
1: قال سليمان عليه السلام للهدهد سننظر أصدقت فيما تدعيه أم كنت من الكاذبين.
0: إذ

0: يعلمون.
1: فكتب سليمان كتابا وسلمه للهدهد وقال له: اذهب بكتابي هذا فرمه إلى أهل سبأ وسلمهم إياه، وتنحى عنهم جانبا بحيث تسمع ما يرددونه بشأنه.
0: قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم.
1: واستلمت الملكة الكتاب وقالت: يا أيها الأشراف، إني ألقي إلي كتاب كريم جليل.

0: مضمون هذا الكتاب المرسل من سليمان المفتتح ببسم الله الرحمن الرحيم.
1: ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين.
0: ألا تتكبروا وأتوني منقادين مستسلمين لما أدعوكم إليه من توحيد الله وترك ما أنتم عليه من الشرك به حيث عبدتم الشمس معه.

قالت الملكة: يا أيها الأشراف والسادة، بينوا لي وجه الصواب في أمري، ما كنت قاضية أمرا حتى تحضروني وتظهروا رأيكم فيه.

0: قال لها الأشراف من قومها: نحن أصحاب قوة عظيمة وأصحاب بأس قوي في الحرب، والرأي ما ترينه، فانظري ماذا تأمريننا به، فنحن قادرون على تنفيذه.
1: قالت: إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، وكذلك يفعلون.
0: قالت الملكة: إن الملوك إذا دخلوا قرية من القرى أفسدوها بما يقومون به من القتل والسلب والنهب، وصيروا سادتها وأشرافها أذلاء بعدما كانوا فيه من العزة والمنعة، وكذلك يفعل الملوك دائما إذا تغلبوا على أهل قرية ليزرعوا الهيبة والرعب في النفوس.

0: بما يرجع المرسلون.
1: وإني مرسلة إلى صاحب الكتاب وقومه هدية، وأنظر ماذا تأتي به الرسل بعد إرسال هذه الهدية.

0: فلما جاء رسولها ومن معه من أعوانه يحملون الهدية إلى سليمان، أنكر عليهم سليمان إرسال الهدية قائلا: أتمدونني بالأموال لتثنوني عنكم؟ فما أعطاني الله من النبوة والملك والمال خير مما أعطاكم، بل أنتم الذين تفرحون بما يهدى إليكم من حطام الدنيا.
1: ارجع إلى

0: خيرون.
1: قال سليمان عليه السلام لرسولها: ارجع إليهم بما جئت من هدية، فلنأتينها وقومها بجنود لا طاقة لهم بمواجهتهم، ولنخرجنهم من سبأ وهم أذلة مهانون بعدما كانوا فيه من العزة إن لم يأتوني منقادين.

قال سليمان عليه السلام مخاطبا أعيان أهل ملكه: يا أيها الملأ، أيكم يأتيني بسرير ملكها قبل أن يأتوني منقادين؟

0: مقامك وإني عليه لقوي أمين.
1: أجابه مارد من الجن قائلا: أنا آتيك بسريرها قبل أن تقوم من مجلسك هذا الذي أنت فيه، وإني لقوي على حمله أمين على ما فيه، فلن أنقص منه شيئا.

0: أشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم.
1: قال رجل صالح عالم عند سليمان عنده علم من الكتاب ومن ضمنه اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب: أنا آتيك بسريرها قبل أن ترمش عينك، بأن أدعو الله فيأتي به. فدعا فاستجاب الله له دعاءه، فلما رأى سليمان سريرها مستقرا عنده قال: هذا من فضل ربي سبحانه، ليختبرني أأشكر نعمه أم أكفرها. ومن شكر الله فإنما نفع شكره عائد إليه، فالله غني لا يزيده شكر العباد. ومن جحد نعم الله فلم يشكرها له، فإن ربي غني عن شكره كريم، ومن كرمه إفضاله على من يجحدها.
0: قال: نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون.
1: قال سليمان عليه السلام: غيروا لها سرير ملكها عن هيئته التي كان عليها، ننظر أتهتدي إلى معرفة أنه سريرها أم تكون من الذين لا يهتدون إلى معرفة أشيائهم.
0: فلما جاءت قيل: أهكذا عرشك؟

0: الظالمين.
1: فلما جاءت ملكة سبأ إلى سليمان قيل لها اختبارا لها: أهذا مثل عرشك؟ فأجابت طبق السؤال كأنه هو. فقال سليمان: وأعطانا الله العلم من قبلها لقدرته على مثل هذه الأمور، وكنا منقادين لأمر الله مطيعين له.

0: وصرفها عن توحيد الله ما كانت تعبد من دون الله اتباعا لقومها وتقليدا لهم، إنها كانت من قوم كافرين بالله فكانت كافرة مثلهم.
1: قيل لها ادخل الصرح، فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن

0: وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين.
1: قيل لها ادخلي الصرح وهو كهيئة السطح، فلما رأته ظنته ماء فكشفت عن ساقيها لتخوضه. قال سليمان عليه السلام: إنه صرح مملس من زجاج. ودعاها إلى الإسلام فأجابته إلى ما دعاها إليه قائلة: رب إني ظلمت نفسي بعبادتي غيرك معك، وانقدت مع سليمان لله رب المخلوقات جميعها.
0: ولا

0: يعلمون.
1: ولقد بعثنا إلى ثمود أخاهم في النسب صالحا عليه السلام أن يعبدوا الله وحده، فإذا هم بعد دعوته إياهم طائفتان، طائفة مؤمنة وأخرى كافرة، يتنازعون أيهم على الحق.
2: قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون.
1: قال لهم صالح عليه السلام: لما تطلبون تعجيل العذاب قبل الرحمة؟ هل لا تطلبون المغفرة من الله لذنوبكم رجاء أن يرحمكم؟

0: قال له قومه في تعنت عن الحق: تشاءمنا بك وبمن معك من المؤمنين. قال لهم صالح عليه السلام: ما زجرتم من الطير لما يصيبكم من المكاره، عند الله علمه لا يخفى عليه منه شيء، بل أنتم قوم تختبرون بما يبسط لكم من الخير وبما ينالكم من الشر.
1: وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون.
0: وكان في مدينة الحجر 9 رجال يفسدون في الأرض بالكفر والمعاصي ولا يصلحون فيها بالإيمان والعمل الصالح.

0: قال بعضهم لبعض: ليحلف كل واحد منكم بالله لنأتينه في بيته ليلا فلنقتلنه وأهله، ثم لنقولن لولي دمه ما حضرنا قتل صالح وأهله، وإنا لصادقون فيما قلنا.
1: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون.
0: ودبروا مكيدة خفية لإهلاك صالح وأتباعه من المؤمنين، ومكرنا مكرا لنصره وإنجائه من مكرهم وإهلاك الكافرين من قومه، وهم لا يعلمون بذلك.

0: عين.
1: فتأمل أيها الرسول كيف كان مآل تدبيرهم ومكرهم أن استأصلناهم بعذاب من عندنا فهلكوا عن آخرهم.

0: يعلمون.
1: فتلك بيوتهم قد انهدمت جدرانها على سقوفها وبقيت خالية من أهلها بسبب ظلمهم، إن فيما أصابهم من العذاب بسبب ظلمهم لعبرة لقوم يؤمنون، فهم الذين يعتبرون بالآيات.
0: وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون.
1: وأنقذنا الذين آمنوا بالله من قوم صالح عليه السلام، وكانوا يتقون الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه.
0: ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون.
1: واذكر أيها الرسول لوطا حين قال لقومه موبخا إياهم ومنكرا عليهم، أتأتون الخصلة القبيحة وهي اللواط، في أنديتكم جهارا يبصر بعضكم بعضا،

0: أئنكم لتأتون الرجال على سبيل الاشتهاء دون النساء، لا تريدون إعفافا ولا ولدا، وإنما قضاء شهوة بهيمية، بل أنتم قوم تجهلون ما يجب عليكم من الإيمان والطهر والبعد عن المعاصي.
1: فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون.
0: فما كان لقومه من جواب إلا قولهم أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتنزهون عن الأقذار والأنجاس. قالوا ذلك استهزاء بآل لوط الذين لا يشاركونهم فيما يرتكبونه من الفواحش، بل ينكرون عليهم ارتكابها.
1: فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين.
0: فسلمناه وسلمنا أهله إلا امرأته حكمنا عليها أن تكون من الباقين في العذاب لتكون من الهالكين.

قل أيها الرسول الحمد لله على نعمه وأمان منه من عذابه الذي عذب به قوم لوط وصالح لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الله المعبود بحق الذي بيده ملكوت كل شيء، خير أما يعبده المشركون من معبودات لا تملك نفعا ولا ضرًّا.

0: يعلمون.
1: أمن خلق السماوات والأرض على غير مثال سابق، وأنزل لكم أيها الناس من السماء ماء المطر، فأنبتنا لكم به حدائق ذات حسن وجمال، ما كان لكم أن تنبتوا شجر تلك الحدائق لعجزكم عن ذلك، فالله هو الذي أنبتها، أمعبود فعل هذا مع الله؟ لا، بل هم قوم ينحرفون عن الحق فيسوون الخالق بالمخلوقين ظلماً.

0: بل أكثرهم لا يعلمون.
1: أما صير الأرض مستقرة ثابتة لا تضطرب بمن عليها، وصير داخلها أنهار تجري، وصير لها جبالا ثوابت، وصير بين البحرين المالح والعذب فاصلا يمنع اختلاط المالح بالعذب حتى لا يفسده فلا يصلح للشرب، أمعبود فعل ذلك مع الله؟ لا، بل معظمهم لا يعلمون، ولو كانوا يعلمون لما أشركوا بالله أحدا من مخلوقاته.
0: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون.
1: أمن يجيب من ضاق عليه أمره واشتد إذا دعاه، ويرفع ما يقع بالإنسان من مرض وفقر وغيرهما، ويصيركم خلفاء في الأرض يخلف بعضكم بعضا جيلا بعد جيل، أمعبود يفعل ذلك مع الله؟ لا، قليلا ما تتعظون وتعتبرون.

أمن يهديكم في ظلمات البر وظلمات البحر بما ينصبه لكم من معالم ونجوم، ومن يبعث الرياح مبشرات بقرب نزول المطر الذي يرحم به عباده، أمعبود يفعل ذلك مع الله؟ تنزه الله وتقدس عما يشركون به من مخلوقاته.

أمن يبدأ الخلق في الأرحام مرحلة بعد مرحلة ثم يحييه بعدما يميته، ومن يرزقكم من السماء بالمطر المنزل من جهته، ويرزقكم من الأرض بالنبات الذي ينبته فيها، أمعبود يفعل ذلك مع الله؟ قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين، هاتوا حججكم على ما أنتم عليه من الشرك إن كنتم صادقين فيما تدعونه من أنكم على حق.

0: يعلمون.
1: قل أيها الرسول لا يعلم الغيب من في السماوات من الملائكة ولا من في الأرض من الناس، لكن الله وحده هو الذي يعلمه، وما يعلم جميع من في السماوات ومن في الأرض متى يبعثون للجزاء إلا الله.

0: بل هم منها عمون.
1: أم هل تتابع علمهم بالآخرة فأيقنوا بها؟ لا، بل هم في شك وحيرة من الآخرة، بل قد عميت بصائرهم عنها.

0: لقد وعدنا نحن ووعد آباؤنا من قبل أننا نبعث جميعا، فلم نرى تحقيقا لذلك الوعد. ما هذا الوعد الذي وعدناه جميعا إلا أكاذيب الأولين التي دونوها في كتبهم؟
1: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين.
0: قل أيها الرسول لهؤلاء المنكرين للبعث، سيروا في أي جهة من الأرض فتأملوا كيف كانت نهاية المجرمين المكذبين بالبعث، فقد أهلكناهم لتكذيبهم به.

0: ولا تحزن بسبب إعراض المشركين عن دعوتك، ولا يضق صدرك من كيدهم، فالله ناصرك عليهم.
1: ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين.
0: ويقول الكفار المنكرون للبعث من قومك، متى يتحقق ما تعدنا به أنت والمؤمنون من العذاب إن كنتم صادقين فيما تدعونه من ذلك؟
1: قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون.
0: قل لهم أيها الرسول، عسى أن يكون اقترب لكم بعض ما تستعجلون به من العذاب.

0: يشاءون.
1: وإن ربك أيها الرسول لذو فضل على الناس، حيث يترك معاجلتهم بالعقوبة مع ما هم عليه من الكفر والمعاصي، ولكن معظم الناس لا يشكرون الله على ما ينعم به عليهم.
0: وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون.
1: وإن ربك ليعلم ما تضمر قلوب عباده وما يظهرونه، لا يخفى عليه شيء من ذلك، وسيجازيهم عليه.

وما من شيء غائب عن الناس في السماء ولا غائب عنهم في الأرض إلا هو في كتاب مبين، وهو اللوح المحفوظ.

0: إن هذا القرآن المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم يقص على بني إسرائيل أكثر ما يختلفون فيه ويكشف انحرافاتهم.
1: وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين.
0: وإنه لهداية ورحمة للمؤمنين العاملين بما جاء فيه.

0: إن ربك أيها الرسول يقضي بين الناس مؤمنهم وكافرهم يوم القيامة بحكمه العدل، فيرحم المؤمن ويعذب الكافر، وهو العزيز الذي ينتقم من أعدائه ولا يغالبه أحد، العليم الذي لا يلتبس عليه محق بمبطل.
1: فتوكل على الله إنك على الحق المبين.
0: فتوكل على الله واعتمد عليه في جميع أمورك، إنك على الحق الواضح.

0: الظالمين.
1: إنك أيها الرسول لا تسمع الموتى الذين ماتت قلوبهم بسبب الكفر بالله، ولا تسمع من أصم الله سمعه عن سماع الحق ما تدعوهم إليه إذا رجعوا معرضين عنك.

ولست بهادي من عميت بصائرهم عن الحق، فلا تحزن عليهم وتتعب نفسك، ما تقدر أن تفهم الحق إلا من يؤمن بآياتنا فهم منقادون لأوامر الله.

وإذا وجب العذاب وثبت عليهم لإصرارهم على كفرهم ومعاصيهم وبقي شرار الناس، أخرجنا لهم عند اقتراب الساعة علامة من علاماتها الكبرى، وهي دابة من الأرض تكلمهم بما يفهمون أن الناس كانوا بآياتنا المنزلة على نبينا لا يصدقون.

0: بآياتنا فهم يوزعون.
1: واذكر أيها الرسول يوم نحشر من كل أمة من الأمم جماعة من كبرائهم ممن يكذب بآياتنا، يرد أولهم إلى آخرهم ثم يساقون إلى الحساب.

0: ويستمر سوقهم حتى إذا جاءوا مكان حسابهم قال لهم الله توبيخا لهم: أكذبتم بآيات الدالة على توحيدي والمشتملة على شريعتي ولم تحيطوا علما بأنها باطلة فيسوغ لكم تكذيبها، أم ماذا كنتم تعملون بها من التصديق أو التكذيب؟
1: ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون.
0: ووقع عليهم العذاب بسبب ظلمهم بالكفر بالله وتكذيب آياته، فهم لا يتكلمون للدفاع عن أنفسهم لعجزهم عن ذلك وبطلان حججهم. ولما كانوا ينكرون البعث نبههم الله بما يدل عليه في حياتهم، وهو نومهم الذي هو بمنزلة الموت واستيقاظهم الذي هو بمنزلة البعث، فقال:

0: ألم ينظر هؤلاء المكذبون بالبعث أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه بالنوم، وصيرنا النهار مضيئا ليبصروا فيه فيسعوا إلى أعمالهم؟ إن في ذلك الموت المتكرر والبعث بعده لعلامات واضحة لقوم يؤمنون.
1: ويوم ينفخ في الصور ففزع من

واذكر أيها الرسول يوم ينفخ الملك الموكل بالنفخ في القرن النفخة الثانية، ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من استثناه الله من الفزع تفضلا منه، وكل من مخلوقات الله يأتونه في ذلك اليوم مطيعين ذليلين.

وترى الجبال في ذلك اليوم تحسبها ثابتة لا تتحرك، وهي في واقع الأمر تسير مسرعة سير السحاب، صنع الله فهو الذي يحركها، إنه خبير بما تفعلون، لا يخفى عليه شيء من أعمالكم، وسيجازيكم عليها.

0: يؤمنون.
1: من جاء يوم القيامة بالإيمان والعمل الصالح فله الجنة، وهم آمنون بتأمين الله لهم من فزع يوم القيامة.

0: يعلمون.
1: ومن جاء بالكفر والمعاصي فلهم النار يلقون فيها على وجوههم، ويقال لهم توبيخا لهم وإهانة: هل تجزون إلا ما كنتم تعملونه في الدنيا من الكفر والمعاصي؟

0: وأمرت أن أكون من المسلمين.
1: قل لهم أيها الرسول إنما أمرت أن أعبد رب مكة الذي حرمها، فلا يسفك فيها دم ولا يظلم فيها أحد، ولا يقتل صيدها ولا يقطع شجرها، وله سبحانه ملك كل شيء، وأمرت أن أكون من المستسلمين لله المنقادين له بالطاعة.
0: وأن أتلو القرآن، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين.
1: وأمرت أن أتلو القرآن على الناس، فمن اهتدى بهديه وعمل بما فيه فنفع هدايته لنفسه، ومن ضل وانحرف عما فيه وأنكره ولم يعمل بما فيه فقل إنما أنا من المنذرين، أنذركم من عذاب الله وليس بيدي هدايتكم.
0: وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها، وما ربك بغافل عما تعملون.
1: وقل أيها الرسول الحمد لله على نعمه التي لا تحصى، سيريكم الله آياته في أنفسكم وفي السماء والأرض والرزق، فتعرفونها معرفة ترشدكم إلى الإذعان للحق، وليس ربك بغافل عما تعملون، بل هو مطلع عليه، لا يخفى عليه منه شيء، وسيجازيكم عليه. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم
1: المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا
3: برعاية أوقاف نوره الملاحي.
1: سورة القصص مكية، من مقاصد السورة سنة الله في تمكين المؤمنين المستضعفين وإهلاك الطغاة المستكبرين. التفسير
0: طاسيم
1: طاسيم ميم. تقدم الكلام على نظائرها في بداية سورة البقرة.
0: تلك آيات الكتاب المبين.
1: هذه آيات القرآن الواضح.
0: نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون.
1: نقرأ عليك من خبر موسى وفرعون بالحق الذي لا مرية فيه لقوم يؤمنون، لأنهم هم الذين ينتفعون بما فيه.
0: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم

0: إن فرعون طغى في أرض مصر وتسلط فيها، وصير أهلها طوائف مفرقا بينها، يستضعف طائفة منهم وهم بنو إسرائيل بقتل ذكور أولادهم واستبقاء نسائهم للخدمة إمعانا في إذلالهم، إنه كان من المفسدين في الأرض بالظلم والطغيان والتكبر.
1: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين.
0: ونريد أن نتفضل على بني إسرائيل الذين استضعفهم فرعون في أرض مصر بإهلاك عدوهم وإزالة الاستضعاف عنهم، ونجعلهم أئمة يقتدى بهم في الحق، ونجعلهم يرثون أرض الشام المباركة بعد هلك فرعون، كما قال تعالى: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها.

ونريد أن نمكن لهم في الأرض بجعلهم أصحاب السلطان فيها، ونري فرعون ومسانده الأكبر في الملك هامان وجنودهما المعاونين لهما في ملكهما ما كانوا يخافونه من ذهاب ملكهم وانقضائه على يد مولود ذكر من بني إسرائيل. ولما ذكر الله ما سيؤول إليه ملك فرعون وما سيكرم به موسى وقومه، ذكر نشأة موسى عليه السلام إلى أن بعثه الله رسولا فقال:

وألهمنا أم موسى عليه السلام أن أرضعيه، حتى إذا خشيت عليه من فرعون وقومه أن يقتلوه فضعيه في صندوق وارميه في نهر النيل، ولا تخافي عليه من الغرق ولا من فرعون، ولا تحزني بسبب فراقه، إنا مرجعوه إليك حي. إذا خشيت عليه من فرعون وقومه أن يقتلوه فضعيه في صندوق وارميه في نهر النيل، ولا تخافي عليه من الغرق ولا من فرعون، ولا تحزني بسبب فراقه، إنا مرجعوه إليك حيا ومصيروه من رسل الله الذين يبعثهم إلى خلقه.

0: فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين.
1: فامتثلت ما ألهمناها من وضعه في صندوق ورميه في النهر، فعثر عليه آل فرعون فأخذوه ليتحقق ما أراده الله من أن موسى سيكون عدوا لفرعون، يزيل الله ملكه على يده جالبا لحزنهم. إن فرعون ووزيره هامان وأعوانهما كانوا آثمين بسبب كفرهم وطغيانهم وإفسادهم في الأرض.

0: ولما أراد فرعون قتله قالت له امرأته: هذا الولد مصدر سرور لي ولك، لا تقتلوه لعله ينفعنا بالخدمة أو نتخذه ولدا بالتبني، وهم لا يعلمون ما سيؤول إليه ملكهم على يده.
1: وأصبح

0: وأصبح قلب أم موسى عليه السلام خاليا من أي أمر من أمور الدنيا إلا من أمر موسى، فلم تعد تصبر حتى قاربت أن تظهر أنه ولدها من شدة التعلق به، لولا أن ربطنا على قلبها بتثبيته وتصبيرها لتكون من المؤمنين المتوكلين على ربهم الصابرين على ما يقضي به.
1: وقال

وقالت أم موسى عليه السلام لأخته بعد إلقائها له في النهر: اتبعي أثره لتعرفي ما يفعل به. فأبصرته عن بعد حتى لا يكشف أمرها، وفرعون وقومه لا يشعرون أنها أخته وأنها تتفقد خبره.

0: لكم يكفلونه لكم وهم له ناصحون.
1: وامتنع موسى بتدبير من الله عن الرضاع من النساء من قبل أن نرده إلى أمه، فلما رأت أخته حرصهم على إرضاعه قالت لهم: هل أرشدكم إلى أهل بيت يقومون بإرضاعه ورعايته وهم له ناصحون؟
0: فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق

0: فرجعنا موسى إلى أمه كيما تقر عينها برؤيته عن قرب ولا تحزن بسبب فراقه، ولتعلم أن وعد الله بإرجاعه إليها حق لا مرية فيه، ولكن أكثرهم لا يعلمون بهذا الوعد، ولا أحد يعلم أنها هي أمه. ولما ذكر الله مبدأ موسى ذكر مرحلة شبابه فقال:
1: ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما

ولما بلغ سن اشتداد البدن واستحكم في قوته أعطيناه فهما وعلما في دين بني إسرائيل قبل نبوته، وكما جزينا موسى على طاعته نجزي المحسنين في كل زمان ومكان.

ودخل موسى المدينة في وقت راحة الناس في بيوتهم، فوجد فيها رجلين يتخاصمان ويتضاربان، أحدهما من بني إسرائيل قوم موسى عليه السلام، والآخر من القبط قوم فرعون أعداء موسى. فطلب الذي هو من قومه أن يعينه على الذي هو من القبط أعدائه، فضرب موسى القبطي بقبضة يده فقتله بتلك الضربة لقوتها. قال موسى عليه السلام: هذا من تزيين الشيطان وإغرائه، إن الشيطان عدو مضل لمن اتبعه، واضح العداوة، فما حصل مني بسبب عداوته وبسبب أنه مضل يريد إضلالي.

0: قال موسى داعيا ربه معترفا بما حصل منه: ربي إني ظلمت نفسي بقتل هذا القبطي فاغفر لي ذنبي. فبين الله لنا مغفرته لموسى إنه هو الغفور لمن تاب من عباده الرحيم بهم.
1: قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين.
0: ثم وصل الخبر عن دعاء موسى الذي قال فيه: رب بسبب ما أنعمت علي به من القوة والحكمة والعلم فلن أكون معينا للمجرمين على إجرامهم.
1: فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين.
0: فلما حصل منه ما حصل من قتل القبطي أصبح في المدينة خائفا يترقب ماذا يحدث، فإذا الذي طلب منه العون والنصر على عدوه القبطي بالأمس يستعين به على قبطي آخر، قال له موسى إنك لذو غواية وضلال واضح.

0: فلما أن أراد موسى عليه السلام أن يبطش بالقبطي الذي هو عدو له وللإسرائيلي، ظن الإسرائيلي أن موسى يريد البطش به لما سمعه يقول إنك لغوي مبين، فقال لموسى أتريد أن تقتلني مثلما قتلت نفسا بالأمس؟ لا تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض تقتل الناس وتظلمهم، وما تريد أن تكون ممن يصلحون بين المتخاصمين.
1: وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين.
0: ولما انتشر الخبر وجاء رجل من أقصى المدينة مسرعا شفقة على موسى من الملاحقة، فقال يا موسى إن الأشراف من قوم فرعون يتشاورون بقتلك فاخرج من البلد، إني لك من الناصحين شفقة عليك من أن يدركوك فيقتلوك.
1: فخرج

فامتثل موسى أمر الرجل الناصح فخرج من البلد خائفا يترقب ماذا يحدث له. قال داعيا ربه: رب نجني من القوم الظالمين فلا يصلوا إلي بسوء.

0: ولما سار مقبلا بوجهه جهة مدين قال عسى ربي أن يرشدني إلى خير طريق فلا أضل عنها.
1: ولما

0: بصير.
1: ولما وصل ماء مدين الذي يستقون منه وجد جماعة من الناس يسقون مواشيهم، ووجد من دونهم امرأتين تحبسان أغنامهما عن الماء حتى يسقي الناس، قال لهما موسى عليه السلام: ما شأنكما لا تسقيان مع الناس؟ قالتا له: عادتنا أن نتأنى فلا نسقي حتى ينصرف الرعاة، حذرا من مخالطتهم، وأبونا شيخ كبير السن لا يستطيع أن يسقي فاضطررنا لسقي غنمنا.
0: فسقى لهما

0: أنزلت إلي من خير فقير.
1: فرحمهما فسقى لهما أغنامهما، ثم انصرف إلى الظل فاستراح فيه، ودعا ربه بالتعريض بحاجته فقال: رب إني لما أنزلت إلي من أي خير محتاج.

0: أتخف نجوت من القوم الظالمين.
1: فلما ذهبتا أخبرتا أباهما به، فأرسل إحداهما إليه تدعوه، فجاءته تمشي في حياء قالت إن أبي يدعوك أن تأتيه قصد أن يجزيك أجرك على سقيك لنا. فلما جاء موسى أباهما وأخبره بأخباره قال له مطمئنا إياه لا تخف نجوت من القوم الظالمين فرعون وملئه، فإنهم لا سلطان لهم على مدين فلا يستطيعون أن يصلوا إليك بأذى.
0: قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين.
1: قالت إحدى ابنتيه يا أبت استأجره ليرعى غنمنا فهو جدير بأن تستأجره لجمعه بين القوة والأمانة، فبالقوة يؤدي ما كلف به وبالأمانة يحفظ ما أتمن عليه.
0: قال إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن

0: الظالمين.
1: قال أبوهما مخاطبا موسى عليه السلام: إني أريد أن أزوجك إحدى ابنتي هاتين على أن يكون مهرها أن ترعى غنمنا 8 سنين، فإن أكملت المدة 10 سنين فهذا تفضل منك لا يلزمك، لأن التعاقد إنما هو على 8 سنين، فما فوقها تطوع، وما أريد أن ألزمك ما فيه مشقة عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين الذين يوفون بالعقود ولا ينقضون العهود.

فلما أكمل موسى أوفى الأجلين 10 سنين وسار بأهله من مدين إلى مصر أبصر من جانب الطور نارا، قال لأهله اثبتوا إني أبصرت نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو آتيكم بشعلة من النار توقدون بها نارا لعلكم تستدفئون من البرد.

0: الظالمين.
1: فلما جاء موسى النار التي أبصرها ناداه ربه سبحانه وتعالى من جانب الوادي الأيمن في الموقع الذي باركه الله بتكليمه لموسى من الشجرة: أي يا موسى، إني أنا الله رب المخلوقات كلها.
0: وأن

0: ولم يعقب. يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين.
1: وأن اطرح عصاك. فطرحها موسى امتثالا لأمر ربه، فلما رآها تتحرك وتضطرب كأنها حية في سرعتها، ولا هاربا خوفا منها، ولم يرجع من هربه، فناداه ربه: يا موسى أقبل ولا تخف منها، فإنك من الآمنين منها ومن غيرها مما تخاف.
0: أسلك

0: أحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين.
1: أدخل يدك اليمنى في فتحة قميصك مما يلي الرقبة تخرج بيضاء من غير برص، فأدخلها موسى فخرجت بيضاء كالثلج، واضمم إليك يدك ليهدأ خوفك، فضمها موسى إليه فذهب عنه الخوف. فهذان المذكوران العصا واليد حجتان مرسلتان من ربك إلى فرعون والأشراف من قومه، إنهم كانوا قوما خارجين عن طاعة الله بالكفر وارتكاب المعاصي.

0: يعلمون.
1: قال موسى متوسلا إلى ربه: إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلوني به إن جئتهم لأبلغهم ما أرسلت به.
0: وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي

0: وأخي هارون هو أبين مني كلاما، فابعثه معي معينا يوافقني في كلامي إن كذبني فرعون وقومه، إني أخاف أن يكذبوني كما هي عادة الأمم التي بعثت إليها الرسل من قبلي فكذبوهم.
1: قال سنشد عضدك بأسفل

0: يعلمون.
1: قال الله مجيبا دعوة موسى: سنقويك يا موسى ببعث أخيك معك رسولا معينا، ونجعل لكما حجة وتأييدا فلا يصلون إليكما بسوء تكرهانه، بسبب آياتنا التي أرسلناكم بها أنتما ومن اتبعكما من المؤمنين المنتصرون.

فلما جاءهم موسى عليه السلام بآياتنا واضحات قالوا ما هذا إلا كذب مختلق اختلقه موسى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأقدمين.

0: يعلمون.
1: وقال موسى مخاطبا فرعون: ربي يعلم المحق الذي جاء بالرشاد من عنده سبحانه، ويعلم من تكون له العاقبة المحمودة في الآخرة، إنه لا يفوز الظالمون بمطلوبهم ولا ينجون بمرهوبهم.

0: وقال فرعون مخاطبا الأشراف من قومه: يا أيها الملأ، ما علمت لكم من معبود غيري، فأشعل لي يا هامان على الطين حتى يشتد، فابن لي به بناء عليا رجاء أن أنظر إلى معبود موسى وأقف عليه، وإني لأظن أن موسى كاذب فيما يدعيه أنه مرسل من الله إلي وإلى قومي.
1: واستكبر هو

0: واشتد تكبر فرعون هو وجنوده واستعلوا في أرض مصر بغير موجب من الحق وأنكروا البعث وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون يوم القيامة للحساب والعقاب
1: فأخذناه

فأخذناه وأخذنا جنوده فطرحناهم في البحر غرقا حتى هلكوا جميعا. فتأمل أيها الرسول كيف كان مآل الظالمين ونهايتهم، فقد كان مآلهم ونهايتهم الهلاك.

0: وجعلناهم قدوة للطغاة والضلال يدعون إلى النار بما يبثونه من كفر وضلال، ويوم القيامة لا ينصرون بإنقاذهم من العذاب، بل يضاعف عليهم العذاب لما سنوه من سنن سيئة ودعوا إليه من ضلالة، يكتب عليهم وزر عملهم بها وبزر عمل من اتبعهم في العمل بها.
1: وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين.
0: وأتبعناهم زيادة على عقوبتهم في هذه الدنيا خزيا وطردا، ويوم القيامة هم من المذمومين المبعدين عن رحمة الله.

ولقد أعطينا موسى التوراة من بعد ما أرسلنا إلى الأمم السابقة رسلنا فكذبوهم فأهلكناهم بسبب تكذيبهم لهم، فيها ما يبصر الناس بما ينفعهم فيعملون به وما يضرهم فيتركونه، وفيها إرشادهم إلى الخير ورحمة لما فيها من خيري الدنيا والآخرة لعلهم يتذكرون نعم الله عليهم فيشكرونه ويؤمنون به.

وما كنت أيها الرسول حاضرا بجانب الجبل الغربي بالنسبة لموسى عليه السلام حين أنهينا إلى موسى الأمر بإرساله إلى فرعون وملئه، وما كنت من الحاضرين حتى تعلم خبر ذلك فتقصه على الناس، فما تخبرهم به هو من وحي الله إليك.

ولكن أنشأنا أمما وخلائق من بعد موسى فتباعد عليهم الزمن حتى نسوا عهود الله. وما كنت مقيما في أهل مدين تقرأ عليهم آياتنا، ولكن أرسلناك من عندنا فأوحينا إليك خبر موسى وإقامته في مدين، فأخبرت الناس بما أوحى الله إليك من ذلك.

وما كنت بجانب الطور إذ نادينا موسى وأوحينا إليه ما أوحينا حتى تخبر بذلك، ولكن أرسلناك رحمة من ربك للناس، فأوحينا إليك خبر ذلك لتنذر قوما ما جاءهم رسول من قبلك ينذرهم لعلهم يتعظون فيؤمنون بما جئتهم به من عند الله سبحانه.

ولولا أن تنالهم عقوبة إلهية بسبب ما هم عليه من الكفر والمعاصي، فيقولون محتجين بعدم إرسال رسول إليهم: هل لا بعثت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونعمل بها ونكون من المؤمنين العاملين بأمر ربهم؟ لولا ذلك لعاجلناهم بالعقاب، لكن أخرناه عنهم حتى نعذر إليهم ببعث رسول إليهم.

0: قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون.
1: فلما جاء قريشا محمد بالرسالة من ربه سألوا يهود عنه فلقنوهم هذه الحجة فقالوا هل أعطي محمد مثل ما أعطي موسى من الآيات الدالة على أنه رسول من ربه كاليد والعصا؟ قل أيها الرسول ردا عليهم ألم يكفر اليهود بما أعطي موسى من قبل وقالوا في التوراة والقرآن إنهما سحران يعضد أحدهما الآخر وقالوا إنا بكل من التوراة والقرآن كافرون؟
0: قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين.
1: قل أيها الرسول لهؤلاء جيءوا بكتاب منزل من عند الله أهدى سبيلا من التوراة والقرآن فإن أتيتم به أتبعه إن كنتم صادقين فيما تدعونه من أن التوراة والقرآن سحران.

0: اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين.
1: فإن لم تستجب قريش لما دعوتهم إليه من الإتيان بكتاب أهدى من التوراة والقرآن فأيقن أن تكذيبهم بهما ليس عن دليل، وإنما هو عن اتباع للهوى، ولا أحد أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله سبحانه. إن الله لا يوفق للهداية والرشاد القوم الظالمين لأنفسهم بكفرهم بالله.
0: ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون.
1: ولقد وصلنا للمشركين واليهود من بني إسرائيل القول بقصص الأمم السابقة وما أحللنا عليهم من العذاب لما كذبوا رسلنا، رجاء أن يتعظوا بذلك فيؤمنوا حتى لا يصيبهم ما أصابهم.
0: الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون.
1: الذين ثبتوا على الإيمان بالتوراة من قبل نزول القرآن هم بالقرآن يؤمنون لما يجدونه في كتبهم من الإخبار به ومن نعته.

وإذا يقرأ عليهم قالوا آمنا به إنه الحق الذي لا مرية فيه المنزل من ربنا إنا كنا من قبل هذا القرآن مسلمين لإيماننا بما جاء به الرسل من قبله.

أولئك الموصوفون بما ذكر يعطيهم الله ثواب عملهم مرتين بسبب صبرهم على الإيمان بكتابهم وبإيمانهم بمحمد صلى الله عليه وسلم حين بعث، ويدفعون بحسنات أعمالهم الصالحة ما اكتسبوه من الآثام ومما رزقناهم ينفقون في وجوه الخير.

وإذا سمع هؤلاء المؤمنون من أهل الكتاب الباطل من القول أعرضوا عنه غير ملتفتين إليه، وقالوا مخاطبين أصحابه: لنا جزاء أعمالنا ولكم جزاء أعمالكم، سلمتم منا من الشتم والأذى، لا نبتغي مصاحبة أصحاب الجهل لما فيها من الضرر والأذى على الدين والدنيا.

0: إنك أيها الرسول لا تهدي من أحببت مثل أبي طالب وغيره بتوفيقه للإيمان، ولكن الله وحده هو الذي يوفق من يشاء للهداية، وهو أعلم بمن سبق في علمه أنه من المهتدين إلى الصراط المستقيم.
1: وقالوا إن نتبع الهدى معك

0: وقال المشركون من أهل مكة معتذرين عن اتباع الإسلام والإيمان به: إن نتبع هذا الإسلام الذي جئت به ينتزعنا أعداؤنا من أرضنا بسرعة، أولم نمكن لهؤلاء المشركين حرما يحرم فيه سفك الدماء والظلم، يأمنون فيه من إغارة غيرهم عليهم، تجلب إليه ثمار كل شيء رزقا من لدنا سقناه إليهم، ولكن معظمهم لا يعلمون ما أنعم الله به عليهم فيشكروه له.
1: وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها،

0: المفسدين.
1: وما أكثر القرى التي كفرت نعمة الله عليها فأسرفت في الذنوب والمعاصي، فأرسلنا عليها عذابا فأهلكناها به، فتلك مساكنهم مندثرة يمر الناس عليها، لم تسكن من بعد أهلها إلا قليلا من بعض العابرين. وكنا نحن الوارثين الذين نرث السماوات والأرض ومن فيهما.
0: وما كان ربك مهلك

ولم يكن ربك أيها الرسول مهلك القرى حتى يعذر إلى أهلها ببعث رسول في القرية الكبرى منها، كما بعثك أنت في أم القرى وهي مكة، وما كنا لنهلك أهل القرى وهم مستقيمون على الحق، إنما نهلكهم إن كانوا ظالمين بالكفر وارتكاب المعاصي. ولما اعتذر المشركون عن اتباع الحق بما يلاقونه من مصاعب الحرب وانقطاع التجارة، أجابهم الله بقوله:

0: وما أعطاكم ربكم من شيء فهو مما تتمتعون به وتتزينون في الحياة الدنيا ثم يفنى، وما عند الله من الثواب العظيم في الآخرة خير وأبقى مما في الدنيا من متاع وزينة، أفلا تعقلون ذلك فتؤثروا ما هو باق على ما هو فان.
1: أفمن

أفمن وعدناه في الآخرة الجنة وما فيها من نعيم مقيم فهو صائر إليه لا محالة، كمن أعطيناه ما يتمتع به من مال وزينة في الحياة الدنيا ثم يكون يوم القيامة من المحضرين إلى نار جهنم.

0: يعلمون.
1: ويوم يناديهم ربهم سبحانه وتعالى قائلا: أين شركائي الذين كنتم تعبدونهم من دوني وتزعمون أنهم شركائي؟

قال الذين وجب عليهم العذاب من الدعاة إلى الكفر: ربنا هؤلاء الذين أضللنا أضللناهم كما ضللنا، نتبرأ إليك منهم، ما كانوا يعبدوننا وإنما كانوا يعبدون الشياطين.

0: وقيل لهم نادوا شركاءكم لينقذوكم مما أنتم فيه من الخزي، فنادوا شركاءهم فلم يستجيبوا لندائهم، وشاهدوا العذاب المعد لهم، فودوا لو أنهم كانوا في الدنيا مهتدين للحق.
1: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين.
0: ويوم يناديهم ربهم قائلا ماذا أجبتم به رسل الذين بعثتهم إليكم؟

فخفي عليهم ما يحتجون به فلم يذكروا شيئا ولا يسألوا بعضهم بعضا لما هم فيه من هول الصدمة بسبب ما أيقنوا أنهم صائرون إليه من العذاب.

0: فأما من تاب من هؤلاء المشركين من كفره وآمن بالله ورسله وعمل عملا صالحا فعسى أن يكون من الفائزين بما يطلبونه الناجين مما يرهبونه.
1: وربك يخلق

0: وربك أيها الرسول يخلق ما يشاء أن يخلقه، ويصطفي من يشاء لطاعته ونبوته، ليس للمشركين الاختيار حتى يعترضوا على الله، تنزه سبحانه وتقدس عما يعبدون معه من الشركاء.
1: وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون.
0: وربك يعلم ما تخفي صدورهم وما يعلنونه، لا يخفى عليه شيء من ذلك، وسيجازيهم عليه.
1: وهو الله لا إله إلا هو، له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون.
0: وهو الله سبحانه لا معبود بحق غيره، له وحده الحمد في الدنيا، وله الحمد في الآخرة، وله القضاء النافذ الذي لا مرد له، وإليه وحده ترجعون يوم القيامة للحساب والجزاء.

قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين، أخبروني إن صير الله عليكم الليل دائما مستمرا لانقطاع له إلى يوم القيامة، من معبود غير الله يأتيكم بضياء مثل ضياء النهار؟ أفلا تسمعون هذه الحجج وتعلمون أن لا إله إلا الله يأتيكم بذلك؟

قل لهم أيها الرسول أخبروني إن صير الله عليكم النهار دائما مستمرا إلى يوم القيامة، من معبود غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه لتستريحوا من عناء العمل في النهار، أفلا تبصرون هذه الآيات وتعلمون أن لا إله إلا الله يأتيكم بذلك كله؟

0: يعلمون.
1: ومن رحمته سبحانه أن جعل لكم أيها الناس الليل مظلما لتسكنوا فيه بعدما عانيتم من عمل في النهار، وجعل لكم النهار مضيئا لتسعوا إلى طلب الرزق فيه، ولعلكم تشكرون نعم الله عليكم ولا تكفرونها.

0: يعلمون.
1: ويوم يناديهم ربهم سبحانه وتعالى قائلا: أين شركائي الذين كنتم تعبدونهم من دوني وتزعمون أنهم شركائي؟

0: وأحضرنا من كل أمة نبيها يشهد عليها بما كانت عليه من الكفر والتكذيب، فقلنا للمكذبين من تلك الأمم: أعطوا حججكم وأدلتكم على ما كنتم عليه من الكفر والتكذيب، فانقطعت حججهم وأيقنوا أن الحق الذي لا مرية فيه لله، وغاب عنهم ما كانوا يختلقونه من الشركاء له سبحانه. ولما ذكر الله أن فرعون علا في الأرض بسبب السلطان، ذكر طغيان قارون بسبب المال فقال:
1: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين.
0: إن قارون كان من قوم موسى عليه السلام فتكبر عليهم، وأعطيناه من كنوز الأموال ما إن مفاتح خزائنه لا يثقل حملها على الجماعة القوية، إذ قال له قومه: لا تفرح فرح البطر، إن الله لا يحب الفرحين فرح البطر، بل يبغضهم ويعذبهم على ذلك.

واطلب فيما أعطاك الله من الأموال الثواب في الدار الآخرة بأن تنفقه في وجوه الخير، ولا تنس نصيبك من الأكل والشرب واللباس وغير ذلك من النعم في غير إسراف ولا مخيلة. وأحسن التعامل مع ربك ومع عباده كما أحسن سبحانه إليك، ولا تطلب الفساد في الأرض بارتكاب المعاصي وترك الطاعات، إن الله لا يحب المفسدين في الأرض بذلك بل يبغضهم.

0: قال قارون: إنما أعطيت هذه الأموال لعلم عندي وقدرة، فأنا أستحقها لذلك. أولم يعلم قارون أن الله قد أهلك من قبله من الأمم من هم أشد قوة وأكثر جمعا لأموالهم، فما نفعتهم قوتهم ولا أموالهم، ولا يسأل يوم القيامة المجرمون عن ذنوبهم لعلم الله بها، فسؤالهم سؤال تبكيت وتوبيخ.
1: فخرج على قومه في زينته،

0: لذو حظ عظيم.
1: فخرج قارون في زينته مظهرا أبهته. قال الذين يطمعون في زينة الحياة الدنيا من أصحاب قارون: يا ليتنا أعطينا من زينة الدنيا مثل ما أعطي قارون، إن قارون لذو نصيب وافر كبير.
0: وقال الذين أوتوا العلم: ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون.
1: وقال الذين أعطوا العلم حين رأوا قارون في زينته وسمعوا ما تمناه أصحابه: ويلكم ثواب الله في الآخرة وما أعده من النعيم لمن آمن به وعمل عملا صالحا خير مما أعطي قارون من زهرة الدنيا، ولا يوفق لقول هذه الكلمة والعمل بما تقتضيه إلا الصابرون الذين يصبرون على إيثار ما عند الله من ثواب على ما في الدنيا من متاع زائل.

0: فخسفنا الأرض به وبداره ومن فيها انتقاما منه على بغيه، فما كان له من جماعة ينصرونه من دون الله، وما كان من المنتصرين بنفسه.
1: وأصبح

0: وأصبح الذين تمنوا ما كان فيه من المال والزينة قبل الخسف به يقولون متحسرين معتبرين: ألم نعلم أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويضيقه على من يشاء منهم؟ لولا أمن الله علينا فلم يعاقبنا بما قلنا لخسف بنا مثل ما خسف بقارون. إنه لا يفوز الكافرون لا في الدنيا ولا في الآخرة، بل إن مصيرهم ومآلهم الخسران فيهما.
1: تلك الدار الآخرة نجد

تلك الدار الآخرة نجعلها دار نعيم وتكريم للذين لا يريدون تكبرا في الأرض عن الإيمان بالحق واتباعه، ولا يريدون فسادا فيها، والعاقبة المحمودة هي بما في الجنة من نعيم، وما يحل فيها من رضا الله للمتقين لربهم بامتثال أوامره واجتناب نواهيه.

0: يعملون.
1: من جاء بالحسنة يوم القيامة من صلاة وزكاة وصيام وغيره فله جزاء خير من تلك الحسنة، حيث تضاعف له الحسنة إلى عشر أمثالها. ومن جاء يوم القيامة بالسيئات من كفر وأكل ربا وزنا وغير ذلك فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا مثل ما عملوا دون زيادة.

إن الذي أنزل عليك القرآن وفرض عليك تبليغه والعمل بما فيه لمرجعك إلى مكة فاتحة. قل أيها الرسول للمشركين: ربي أعلم بمن جاء بالهدى ومن هو في ضلال واضح عن الهدى والحق.

0: من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين.
1: وما كنت أيها الرسول تأمل قبل البعثة أن يلقى إليك القرآن وحيا من الله، لكن رحمة منه سبحانه اقتضت إنزاله عليك، فلا تكونن معينا للكافرين على ما هم فيه من الضلال.

0: إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين.
1: ولا يصرفنك هؤلاء المشركون عن آيات الله بعد إنزالها عليك فتترك تلاوتها وتبليغها. وادع الناس إلى الإيمان بالله وتوحيده والعمل بشرعه، ولا تكونن من المشركين الذين يعبدون مع الله غيره، بل كن من الموحدين الذين لا يعبدون إلا الله وحده.

0: وإليه ترجعون.
1: ولا تعبد مع الله معبودا غيره، لا معبود بحق غيره، كل شيء هالك إلا وجهه سبحانه، له وحده الحكم يحكم بما يشاء، وإليه وحده ترجعون يوم القيامة للحساب والجزاء. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم
1: المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا
3: برعاية أوقاف نوره الملاحي.
1: سورة العنكبوت مكية. من مقاصد السورة الأمر بالصبر والثبات عند الابتلاء والفتن وبيان حسن عاقبته. التفسير
0: ألف لام ميم.
1: ألف لام ميم، سبق الكلام عن نظائرها في بداية سورة البقرة.
0: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون.
1: أظن الناس أنهم بقولهم آمنا بالله يتركون دون اختبار يبين حقيقة ما قالوا، هل هم مؤمنون حقا؟ ليس الأمر كما ظنوا.

0: الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين.
1: ولقد اختبرنا الذين كانوا قبلهم فليعلمن الله علم ظهور ويكشف لكم صدق الصادقين في إيمانهم وكذب الكاذبين فيه.
0: أم حسب الذين

بل أظن الذين يعملون المعاصي من الشرك وغيره أن يعجزونا وينجوا من عقابنا، قبح حكمهم الذي يحكمون به، فهم لا يعجزون الله ولا ينجون من عقابه إن ماتوا على كفرهم.

من كان يأمل لقاء الله يوم القيامة ليثيبه فليعلم أن الأجل الذي ضربه الله لذلك لآت قريبا، وهو السميع لأقوال عباده العليم بأفعالهم، لا يفوته منها شيء وسيجازيهم عليها.

0: الله لغني عن العالمين.
1: ومن جهد نفسه بحملها على الطاعة والبعد عن المعصية وجهد في سبيل الله فإنما يجاهد لنفسه، لأن نفع ذلك عائد إليها، والله غني عن المخلوقات كلها، فلا تزيده طاعتهم ولا تنقصه معصيتهم.

0: أَنَّهُمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ.
1: والذين آمنوا وصبروا على امتحاننا لهم وعملوا الأعمال الصالحات لنمحون ذنوبهم بما عملوه من الأعمال الصالحة، ولنثيبنهم في الآخرة أحسن الذي كانوا يعملون في الدنيا.

0: إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون.
1: ووصينا الإنسان بوالديه أن يبرهما ويحسن إليهما، وإن جاهدك والداك أيها الإنسان لتشرك بما ليس لك بإشراكه علم، كما وقع لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه من أمه، فلا تطعهما في ذلك، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. إلي وحدي رجوعكم يوم القيامة فأخبركم بما كنتم تعملون في الدنيا وأجازيكم عليه.
0: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين.
1: والذين آمنوا بالله وعملوا الأعمال الصالحات لندخلنهم يوم القيامة في الصالحين، فنحشرهم معهم ونثيبهم ثوابهم.

0: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا آذاه الكفار على إيمانه جعل عذابهم له كعذاب الله فارتد عن الإيمان موافقة للكفار. ولئن حصل نصر من ربك لك أيها الرسول ليقولن إنا كنا معكم أيها المؤمنون على الإيمان. أوليس الله بأعلم بما في صدور الناس لا يخفى عليه ما فيها من الكفر والإيمان، فكيف ينبئون الله بما في قلوبهم وهو أعلم بما فيها منهم؟
1: وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين.
0: وليعلمن الله الذين آمنوا به حقا وليعلمن المنافقين الذين يظهرون الإيمان ويضمرون الكفر.

0: وقال الذين كفروا للذين آمنوا بالله وحده: اتبعوا ديننا وما نحن عليه، ونحمل نحن عنكم ذنوبكم فنجازى عليها دونكم، وليسوا بحاملين شيئا من ذنوبهم، وإنهم لكاذبون في قولهم هذا. ولما كان نفي حملهم لخطايا غيرهم قد يفهم منه أن الكفار الداعين إلى ضلالتهم لا يأثمون إثما زائدا بسبب ذلك، رفع ذلك الإيهام بقوله:
1: وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون.
0: وليحملن هؤلاء المشركون الداعون إلى باطلهم ذنوبهم التي اقترفوها، وليحملن ذنوب من اتبع دعوتهم دون أن ينقص من ذنوب التابعين لهم شيء، وليسألن يوم القيامة عما كانوا يختلقونه في الدنيا من الأباطيل.

ولقد بعثنا نوحا رسولا إلى قومه فمكث فيهم مدة 950 عاما يدعوهم إلى توحيد الله فكذبوه واستمروا على كفرهم فأخذهم الطوفان وهم ظالمون بسبب كفرهم بالله وتكذيبهم لرسله فهلكوا بالغرق.

فأنقذنا نوحا ومن معه من المؤمنين في السفينة من الهلاك بالغرق، وجعلنا السفينة عبرة للناس يعتبرون بها.

واذكر أيها الرسول قصة إبراهيم حين قال لقومه: اعبدوا الله وحده واتقوا عقابه بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، ذلكم المأمور به خير لكم إن كنتم تعلمون.

إنما تعبدون أيها المشركون أصناما لا تنفع ولا تضر، وتختلقون الكذب حين تزعمون استحقاقها للعبادة. إن الذين تعبدونهم من دون الله لا يملكون لكم رزقا فيرزقوكم، فاطلبوا عند الله الرزق فهو الرزاق، واعبدوه وحده واشكروا له ما أنعم به عليكم من الرزق، إليه وحده ترجعون يوم القيامة للحساب والجزاء، لا إلى أصنامكم.

وإن تكذبوا أيها المشركون بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، فقد كذبت أمم من قبلكم كقوم نوح وعاد وثمود، وما على الرسول إلا البلاغ الواضح، وقد بلغكم ما أمره ربه بتبليغه إليكم.

0: بصير.
1: أولم ير هؤلاء المكذبون كيف يخلق الله الخلق ابتداء ثم يعيده بعد فنائه؟ إن ذلك على الله سهل، فهو قادر لا يعجزه شيء.
0: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق.

0: قل أيها الرسول لهؤلاء المكذبين بالبعث: سيروا في الأرض فتأملوا كيف بدأ الله الخلق، ثم الله يحيي الناس بعد موتهم الحياة الثانية للبعث والحساب. إن الله على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء، فلا يعجز عن بعث الناس كما لم يعجز عن خلقهم أولا.
1: يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون.
0: يعذب من يشاء من خلقه بعدله، ويرحم من يشاء من خلقه بفضله، وإليه وحده ترجعون يوم القيامة للحساب، حين يبعثكم من قبوركم أحياء.

ولستم بفائتين ربكم ولا منفلتين من عقابه في الأرض ولا في السماء، وليس لكم من دون الله ولي يتولى أمركم، وليس لكم من دون الله نصير يرفع عنكم عذابه.

0: الرجيم.
1: والذين كفروا بآيات الله سبحانه وبلقائه يوم القيامة أولئك قنطوا من رحمتي، فلن يدخلوا الجنة أبدا لكفرهم، وأولئك لهم عذاب موجع ينتظرهم في الآخرة.
0: فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه.

فما كان جواب قوم إبراهيم له بعدما أمرهم به من عبادة الله وحده وترك عبادة غيره من الأوثان إلا أن قالوا اقتلوه أو ارموه في النار انتصارا لآلهتكم، فسلمه الله من النار. إن في تسليمه من النار بعد رميه فيها لعبرا لقوم يؤمنون، لأنهم هم الذين ينتفعون بالعبر.

0: وقال إبراهيم عليه السلام لقومه: إنما اتخذتم أصناما آلهة تعبدونها للتعارف والتواد على عبادتها في الحياة الدنيا، ثم يوم القيامة ينقطع ذلك التواد بينكم، فيتبرأ بعضكم من بعض عند معاينة العذاب، ويلعن بعضكم بعضا، ومقركم الذي تأوون إليه النار، وليس لكم من ناصرين يمنعونكم من عذاب الله، لا من أصنامكم التي كنتم تعبدونها من دون الله ولا من غيرها.
1: فآمن له لوط.

فآمن له لوط عليه السلام، وقال إبراهيم عليه السلام: إني مهاجر إلى ربي إلى أرض الشام المباركة، إنه هو العزيز الذي لا يغالب ولا يذل من هاجر إليه، الحكيم في تقديره وتدبيره.

0: أجره وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين.
1: وأعطينا إبراهيم إسحاق وابنه يعقوب وصيرنا في أولاده النبوة والكتب المنزلة من عند الله وأعطيناه ثواب صبره على الحق في الدنيا بصلاح الأولاد والثناء الحسن وإنه في الآخرة ليجزى جزاء الصالحين لا ينقص ما أعطي في الدنيا ما أعد له من الجزاء الكريم في الآخرة.

واذكر أيها الرسول لوطا حين قال لقومه إنكم لتأتون الذنب القبيح ما سبقكم إلى الإتيان به أحد من العالمين قبلكم، فأنتم أول من ابتدع هذا الذنب الذي تأبه الفطر السليمة.

أئنكم لتأتون الذكران في أدبارهم لقضاء شهوتكم، وتقطعون الطريق على المسافرين فلا يمرون بكم خشية ما ترتكبونه من الفاحشة، وتأتون في مجالسكم الأفعال المنكرة كالعري وإيذاء من يمر بكم بالقول والفعل، فما كان جواب قومه له بعد

0: عاصي المستقبح.
1: ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين.
0: ولما جاءت الملائكة الذين بعثناهم يبشرون إبراهيم بإسحاق ومن بعده ابنه يعقوب قالوا له إنا مهلكوا أهل قرية سدوم قرية قوم لوط إن أهلها كانوا ظالمين بما يقومون به من فعل الفاحشة.

قال إبراهيم عليه السلام للملائكة: إن في هذه القرية التي تريدون إهلاك أهلها لوطا، وليس هو من الظالمين. قالت الملائكة: نحن أعلم بمن فيها، لننقذنه وأهله من الهلاك المنزل على أهل القرية إلا امرأته كانت من الباقين الهالكين، فسنهلكها معهم.

0: تخف، وقالوا لا تخف ولا تحزن، إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين.
1: ولما أتت الملائكة الذين بعثناهم لإهلاك قوم لوط لوطا، سأه وأحزنه مجيئهم خوفا عليهم من خبث قومه، فقد جاءته الملائكة في شكل رجال وقومه يأتون الرجال شهوة من دون النساء، وقال له الملائكة لا تخف فلن يصل إليك قومك بسوء، ولا تحزن على ما أخبرناك من إهلاكهم، إنا منقذوك وأهلك من الهلاك إلا امرأتك كانت من الباقين الهالكين فسنهلكها معهم.

0: يعملون.
1: إنا منزلون على أهل هذه القرية التي كانت تعمل الخبائث عذابا من السماء، وهو حجارة من سجيل، عقابا لهم على خروجهم عن طاعة الله بما يرتكبون من الفاحشة القبيحة، وهي إتيان الرجال شهوة دون النساء.

0: ولقد تركنا من هذه القرية التي أهلكناها آية واضحة لقوم يعقلون، لأنهم هم الذين يعتبرون بالآيات.
1: وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين.
0: وأرسلنا إلى مدين أخاهم في النسب شعيبا عليه السلام فقال يا قوم اعبدوا الله وحده وارجوا بعبادتكم إياه الجزاء في اليوم الآخر ولا تفسدوا في الأرض بفعل المعاصي ونشرها.
1: فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين.
0: فكذبه قومه فأصابتهم الزلزلة فأصبحوا في دارهم ساقطين على وجوههم قد لصقت وجوههم بالتراب لا حراك بهم.

0: فأخذتهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين.
1: وأهلكنا كذلك عادا قوم هود وثمود قوم صالح، وقد تبين لكم يا أهل مكة من مساكنهم بالحجر والشحر من حضرموت ما يدلكم على إهلاكهم، فمساكنهم الخاوية شاهدة على ذلك.

0: وحسن لهم الشيطان أعمالهم التي كانوا عليها من الكفر وغيره من المعاصي، فصرفهم عن الطريق المستقيم، وكانوا ذوي إبصار بالحق والضلال والرشد والغي بما علمتهم رسلهم، لكن اختاروا اتباع الهوى على اتباع الهدى.
1: وقارون وفرعون

وأهلكنا قارون لما بغى على قوم موسى بالخسف به وبداره، وأهلكنا فرعون ووزيره هامان بالغرق في البحر، ولقد جاءهم موسى بالآيات الواضحات الدالة على صدقه، فاستكبروا في أرض مصر عن الإيمان به، وما كانوا ليسلموا من عذابنا بفوتهم لنا.

0: أنفسهم يظلمون.
1: فأخذنا كلا من المذكورين سابقا بعذابنا المهلك، فمنهم قوم لوط الذين أرسلنا عليهم حجارة من سجيل منضود، ومنهم قوم صالح وقوم شعيب الذين أخذتهم الصيحة، ومنهم قارون الذي خسفنا به وبداره الأرض، ومنهم قوم نوح وفرعون وهامان الذين أهلكناهم بالغرق، وما كان الله ليظلمهم بإهلاكهم بغير ذنب، ولكن كانوا يظلمون أنفسهم بارتكاب المعاصي فاستحقوا العذاب.

مثل المشركين الذين اتخذوا من دون الله أصناما يعبدونهم رجاء نفعهم أو شفاعتهم كمثل العنكبوت اتخذت بيتا يحميها من الاعتداء عليها، وإن أضعف البيوت لبيت العنكبوت فهو لا يدفع عنها عدوا، وكذلك أصنامهم لا تنفع ولا تضر ولا تشفع. لو كان المشركون يعلمون ذلك لما اتخذوا أصناما يعبدونها من دون الله.

0: إن الله سبحانه وتعالى يعلم ما يعبدونه من دونه، لا يخفى عليه شيء من ذلك، وهو العزيز الذي لا يغالب، الحكيم في خلقه وتقديره وتدبيره.
1: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون.
0: وهذه الأمثال نضربها للناس لتوقظهم وتبصرهم بالحق وتهديهم إليه، وما يدركها على الوجه المطلوب إلا العالمون بشرع الله وحكمه.
1: خلق الله السماوات والأرض بالحق، إن في ذلك لآية للمؤمنين.
0: خلق الله سبحانه وتعالى السماوات وخلق الأرض بالحق، ولم يخلقها بالباطل، ولم يخلقها عبثا. إن في ذلك الخلق لدلالة واضحة على قدرة الله للمؤمنين، لأنهم هم الذين يستدلون بخلق الله على الخالق سبحانه. وأما الكافرون فإنهم يمرون على الآيات في الآفاق والأنفس دون أن تلفت انتباههم إلى عظمة الخالق وقدرته سبحانه.

0: ذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.
1: اقرأ أيها الرسول على الناس ما أوحى به الله إليك من القرآن، وأت بالصلاة على أكمل وجه، إن الصلاة المؤداة بصفاتها الكاملة تنهى صاحبها عن الوقوع في المعاصي والمنكرات لما تحدثه من نور في القلوب يمنع من اقتراف المعاصي ويرشد إلى عمل الصالحات. ولذكر الله أكبر وأعظم من كل شيء، والله يعلم ما تصنعونه، لا يخفى عليه من أعمالكم شيء، وسيجازيكم على أعمالكم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر.

ولا تحاوروا أيها المؤمنون ولا تخاصموا اليهود والنصارى إلا بالأسلوب الأحسن والطريقة المثلى، وهي الدعوة بالموعظة والحجج البينة، إلا الذين ظلموا منهم بالعناد والمكابرة وأعلنوا الحرب عليكم، فقاتلوهم حتى يسلموا أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وقولوا لليهود والنصارى: آمنا بالذي أنزل الله إلينا من القرآن، وآمنا بالذي أنزل إليكم من التوراة والإنجيل، وإلهنا وإلهكم واحد لا شريك له في ألوهيته وربوبيته وكماله، ونحن له وحده منقادون متذللون.

0: به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون.
1: وكما أنزلنا الكتب على من قبلك أنزلنا عليك القرآن، فبعض هؤلاء الذين يقرؤون التوراة مثل عبد الله بن السلام يؤمنون به لما يجدونه من نعته في كتبهم، ومن هؤلاء المشركين من يؤمن به، وما يكفر بآياتنا إلا الكافرون الذين دأبهم الكفر والجحود للحق مع ظهوره.

0: وما كنت أيها الرسول تقرأ قبل القرآن أي كتاب، وما كنت تكتب شيئا بيمينك، لأنك أمي لا تقرأ ولا تكتب، ولو كنت تقرأ وتكتب لشك الجهلة من الناس في نبوتك، وتذرعوا بأنك كنت تكتب عن الكتب السابقة.
1: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون.
0: بل القرآن المنزل عليك آيات واضحات في صدور الذين أعطوا العلم من المؤمنين، وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون لأنفسهم بالكفر بالله والشرك به.

وقال المشركون: هل لا أنزل على محمد آيات من ربه مثل ما أنزل على الرسل من قبله؟ قل أيها الرسول لهؤلاء المقترحين: إنما الآيات بيد الله سبحانه، ينزلها متى شاء، وليس إلي إنزالها، وإنما أنا نذير لكم من عقاب الله واضح النذاره.

أولم يكف هؤلاء المقترحين للآيات أن أنزلنا عليك أيها الرسول القرآن يقرأ عليهم، إن في القرآن المنزل عليهم لرحمة وعظة لقوم يؤمنون، فهم الذين ينتفعون بما فيه، فما أنزل عليهم خير مما اقترحوه من نظير ما أنزل على الرسل سابقاً.

قل أيها الرسول كفى بالله سبحانه شاهدا على صدقي فيما جئت به وعلى تكذيبكم به، يعلم ما في السماوات ويعلم ما في الأرض، لا يخفى عليه شيء فيهما، والذين آمنوا بالباطل من كل ما يعبد من دون الله وكفروا بالله المستحق وحده للعبادة أولئك هم الخاسرون لاستبدالهم الكفر بالإيمان.

يستعجلك أيها الرسول المشركون بالعذاب الذي أنذرتهم إياه، ولولا أن الله قدر لعذابهم وقتا لا يتقدم عنه ولا يتأخر لجاءهم ما طلبوا من العذاب، وليأتينهم فجأة وهم لا يتوقعونه.

يستعجلونك بالعذاب الذي وعدتهم إياه، وإن جهنم التي وعدها الله الكافرين لمحيطة بهم لا يستطيعون الفرار من عذابها.

يوم يغطيهم العذاب من فوقهم ويكون فراشا لهم من تحت أرجلهم، ويقول لهم الله توبيخا لهم: ذوقوا جزاء ما كنتم تعملون من الشرك والمعاصي.

0: يعلمون.
1: يا عبادي الذين آمنوا بي هاجروا من أرض لا تتمكنون فيها من عبادتي، إن أرضي واسعة فاعبدوني وحدي ولا تشركوا بي أحداً.

ولا يمنعكم من الهجرة خوف الموت، كل نفس ذائقة الموت، ثم إلينا وحدنا ترجعون يوم القيامة للحساب والجزاء.

0: والذين آمنوا بالله وعملوا الأعمال الصالحات التي تقرب إليه لنسكننهم منازل عالية في الجنة تجري من تحتها الأنهار ماكثين فيها أبدا لا يلحقهم فيها فناء نعم جزاء العاملين بطاعة الله هذا الجزاء
1: الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون
0: نعم جزاء العاملين بطاعة الله الذين صبروا على طاعته وعن معصيته وعلى ربهم وحده يعتمدون في جميع أمورهم

0: الرحيم.
1: كل الدواب على كثرتها التي لا تستطيع جمع رزقها ولا حمله الله يرزقها ويرزقكم، فلا عذر لكم في ترك الهجرة خوفا من الجوع، وهو السميع لأقوالكم العليم بنياتكم وأفعالكم، لا يخفى عليه من ذلك شيء وسيجازيكم عليه.
0: ولئن سألتهم

0: ولئن سألت أيها الرسول هؤلاء المشركين من خلق السماوات ومن خلق الأرض ومن سخر الشمس والقمر وهما يتعاقبان ليقولن خلقهن الله، فكيف يصرفون عن الإيمان بالله وحده ويعبدون من دونه آلهة لا تنفع ولا تضر؟
1: الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، إن الله بكل شيء عليم.
0: الله يوسع الرزق على من يشاء من عباده ويضيقه على من يشاء لحكمة يعلمها هو، إن الله بكل شيء عليم، لا يخفى عليه شيء، فلا يخفى عليه ما يصلح لعباده من تدبير.

0: الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون.
1: ولئن سألت أيها الرسول المشركين من نزل من السماء ماء فأنبت به الأرض بعد أن كانت قاحلة ليقولن أنزل المطر من السماء وأنبت به الأرض الله. قل أيها الرسول الحمد لله الذي أظهر الحجة عليكم، بل الحاصل أن معظمهم لا يعقلون، إذ لو كانوا يعقلون لما أشركوا مع الله أصناما لا تنفع ولا تضر.
0: وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون.
1: وما هذه الحياة الدنيا بما فيها من الشهوات والمتاع إلا لهو لقلوب المتعلقين بها ولعب ما يلبث أن ينتهي بسرعة، وإن الدار الآخرة لهي الحياة الحقيقية لبقائها لو كانوا يعلمون لما قدموا ما يفنى على ما يبقى. ولما سجل الله على المشركين تناقضهم بإيمانهم بربوبية الله عندما يسألون عمن خلق السماوات والأرض وكفرهم بألوهيته عندما يعبدون غيره، سجل عليهم تناقضا آخر هو إخلاصهم التوحيد عند الخوف من الغرق وعودتهم للشرك عند أمنهم منه، فقال
0: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون.
1: وإذا ركب المشركون في السفن في البحر دعوا الله وحده مخلصين له الدعاء أن ينجيهم من الغرق، فلما نجاهم من الغرق انقلبوا مشركين يدعون معه آلهتهم.
0: ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون.
1: انقلبوا مشركين ليكفروا بما أعطيناهم من النعم وليتمتعوا بما أعطوا من زهرة الحياة الدنيا، فسوف يعلمون عاقبتهم السيئة عندما يموتون.

0: الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون.
1: أولم ير هؤلاء الجاحدون لنعمة الله عليهم حين نجاهم الله من الغرق نعمة أخرى، هي أن جعلنا لهم حرما يأمنون فيه على دمائهم وأموالهم، على حين أن غيرهم تشن عليهم الغارات فيقتلون ويؤسرون، وتسبى نساؤهم وذراريهم وتنهب أموالهم. أفبالباطل من آلهتهم المزعومة يؤمنون، وبنعمة الله عليهم يكفرون فلا يشكرها لله.

لا أحد أظلم ممن اختلق على الله كذبا بأن نسب إليه شريكا أو كذب بالحق الذي جاء به رسوله. لا شك أن في جهنم مسكنا للكافرين ولأمثالهم.

0: والذين جاهدوا أنفسهم ابتغاء مرضاتنا لنوفقنهم لإصابة الطريق المستقيم، وإن الله مع المحسنين بالعون والنصر والهداية. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم
0: المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا
2: برعاية أوقاف نوره الملاحي.
0: سورة الروم مكية. من مقاصد السورة تأكيد تفرد الله سبحانه بتصريف الأمور وبيان سنن الله في خلقه. التفسير.
3: ألف لام ميم.
0: ألف لام ميم، سبق الكلام على نظائرها في بداية سورة البقرة.
3: غلبت الروم.
0: غلبت فارس الروم.
3: في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون.
0: في أقرب أرض الشام إلى بلاد فارس، والروم من بعد غلبة فارس لهم سيغلبونهم.
3: في بضع سنين.

0: يفرح المؤمنون.
1: في زمن لا يقل عن 3 سنوات ولا يزيد على 10، لله الأمر كله قبل انتصار الروم وبعده، ويوم يغلب الروم فارس يفرح المؤمنون.

يفرحون بنصر الله للروم لأنهم أهل كتاب، ينصر الله من يشاء على من يشاء، وهو العزيز الذي لا يغالب، الرحيم بعباده المؤمنين.

0: هذا النصر كان وعدا من الله تعالى لا يخلف الله وعده ذلك، وبتحققه يزداد المؤمنون يقينا بوعد الله بالنصر، أما أكثر الناس فلا يفقهون هذا لكفرهم.
1: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون.
0: لا يعلمون الإيمان وأحكام الشرع، وإنما يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا يتعلق بكسب المعاش وبناء الحضارة المادية، وهم عن الآخرة التي هي دار الحقيقة معرضون لا يلتفتون إليها.

أولم يتفكر هؤلاء المشركون المكذبون في أنفسهم كيف خلقها الله وسواها؟ ما خلق الله السماوات وما خلق الأرض وما بينهما إلا بالحق، فلم يخلقهما عبثا، وجعل لهما أجلا محددا لبقائهما في الدنيا. وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم يوم القيامة لكافرون، لذلك فهم لا يستعدون للبعث بالعمل الصالح المرضي عند ربهم.

0: كانوا أنفسهم يظلمون.
1: أولم يسر هؤلاء في الأرض ليتأملوا كيف كانت نهاية الأمم المكذبة من قبلهم؟ كانت هذه الأمم أشد منهم قوة وقلبوا الأرض للزراعة والتعمير وعمروها أكثر مما عمرها هؤلاء، وجاءتهم رسلهم بالبراهين والحجج الواضحة على توحيد الله فكذبوا، فما ظلمهم الله حين أهلكهم، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون بإرادها موارد الهلاك بسبب كفرهم.

0: ثم كانت نهاية الذين ساءت أعمالهم بالشرك بالله وعمل السيئات النهاية البالغة في السوء، لأنهم كذبوا بآيات الله وكانوا يستهزئون بها ويسخرون منها.
1: الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون.
0: الله يبدأ الخلق على غير مثال سابق، ثم يفنيه ثم يعيده ثم إليه وحده ترجعون للحساب والجزاء يوم القيامة.
1: ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون.
0: ويوم تقوم الساعة ييأس المجرمون من رحمة الله وينقطع أملهم فيه لانقطاع حجتهم على الكفر بالله.
1: ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين.
0: ولم يكن لهم من شركائهم الذين كانوا يعبدونهم في الدنيا من يشفعون لإنقاذهم من العذاب، وكانوا بشركائهم كافرين، فقد خذلوهم حين كانوا بحاجة إليهم، لأنهم كلهم سواء في الهلاك.
1: ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون.
0: ويوم تقوم الساعة في ذلك اليوم يتفرق الناس في الجزاء حسب أعمالهم في الدنيا، بين مرفوع إلى عليين ومخفوض إلى أسفل سافلين.

فأما الذين آمنوا بالله وعملوا الأعمال الصالحات المرضية عنده فهم في جنة يسرون بما ينالون فيها من النعيم الدائم الذي لا ينقطع أبداً.

0: وأما الذين كفروا بالله وكذبوا بآياتنا المنزلة على رسولنا وكذبوا بالبعث والحساب فأولئك الذين أحضروا للعذاب فهم ملازمون له.
1: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
0: فسبحوا الله حين تدخلون في وقت المساء وهو وقت صلاتي المغرب والعشاء، وسبحوه حين تدخلون في وقت الصباح وهو وقت صلاة الفجر.
1: وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون.
0: وله وحده سبحانه الثناء في السماوات يحمده ملائكته وفي الأرض تحمده خلائقه. وسبحوه حين تدخلون في العشي وهو وقت صلاة العصر، وسبحوه حين تدخلون في وقت الظهر.
1: يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون.
0: يخرج الحي من الميت مثل إخراجه الإنسان من النطفة والفرخ من البيضة، ويخرج الميت من الحي مثل إخراجه النطفة من الإنسان والبيضة من الدجاجة، ويحيي الأرض بعد جفافها بإنزال المطر وإنباتها، ومثل إحياء الأرض بإنباتها تخرجون من قبوركم للحساب والجزاء.

ومن آيات الله العظيمة الدالة على قدرته ووحدانيته أن خلقكم أيها الناس من تراب حين خلق أباكم منه، ثم إذا أنتم بشر تتكاثرون بالتناسل وتنتشرون في مشارق الأرض ومغاربها.

0: ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.
1: ومن آياته العظيمة كذلك الدالة على قدرته ووحدانيته أن خلق لأجلكم أيها الرجال من جنسكم أزواجا لتطمئن أنفسكم إليهن للتجانس بينكم، وصير بينكم وبينهن محبة وشفقة. إن في ذلك المذكور لبراهين ودلالات واضحة لقوم يتفكرون، لأنهم الذين يستفيدون من إعمال عقولهم.
0: ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين.
1: ومن آياته العظيمة الدالة على قدرته ووحدانيته خلق السماوات وخلق الأرض، ومنها اختلاف لغاتكم واختلاف ألوانكم، إن في ذلك المذكور لبراهين ودلالات لأهل العلم والبصيرة.

0: من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون.
1: ومن آياته العظيمة الدالة على قدرته ووحدانيته نومكم بالليل ومنامكم بالنهار لتستريحوا من عناء أعمالكم، ومن آياته أن جعل لكم النهار لتنتشروا فيه مبتغين الرزق من ربكم، إن في ذلك المذكور لبراهين ودلالات لقوم يسمعون سماع تدبر وسماع قبول.

0: ومن آياته العظيمة الدالة على قدرته ووحدانيته أن يريكم البرق في السماء ويجمع لكم فيه بين الخوف من الصواعق والطمع في المطر، وينزل لكم من السماء ماء المطر فيحيي الأرض بعد جفافها بما ينبت فيها من نبات. إن في ذلك لبراهين ودلالات واضحة لقوم يعقلون فيستدلون بها على البعث بعد الموت للحساب والجزاء.
1: ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره

0: ومن آيات الله الدالة على قدرته ووحدانيته قيام السماء دون سقوط والأرض دون انهدام بأمره سبحانه، ثم إذا دعاكم سبحانه دعوة من الأرض بنفخ الملك في الصور إذا أنتم تخرجون من قبوركم للحساب والجزاء.
1: وله من في السماوات والأرض كل له قانتون.
0: وله وحده من في السماوات وله من في الأرض ملكا وخلقا وتقديرا، كل من في السماوات وكل من في الأرض من مخلوقاته منقادون له مستسلمون لأمره.
1: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهل

0: الرحيم.
1: وهو سبحانه الذي يبدأ الخلق على غير مثال سابق ثم يعيده بعد إفنائه، والإعادة أيسر من الابتداء، وكلاهما سهل عليه لأنه إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، وله عز وجل الوصف الأعلى في كل ما يوصف به من صفات الجلال والكمال، وهو العزيز الذي لا يغالب الحكيم في خلقه وتدبيره.
0: ضرب لكم مثلا من أنفسكم،

0: آيَاتِكُمْ أَنفُسَكُمْ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ.
1: ضرب الله لكم أيها المشركون مثلا مأخوذا من أنفسكم، هل لكم من عبيدكم ومماليككم شريك يشارككم في أموالكم بالسوية تخافون أن يقتسموا أموالكم معكم كما يخاف بعضكم من شريكه الحر أن يقسم معه المال، هل ترضون لأنفسكم من عبيدكم بهذا؟ لا شك أنكم لا ترضون بذلك، فالله أولى بألا يكون له شريك في ملكه من مخلوقاته وعبيده. بمثل ذلك من ضرب الأمثال وغيره نبين الحجج والبراهين بتنويعها لقوم يعقلون، لأنهم هم الذين ينتفعون بذلك.
0: بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم،

0: ليس سبب ضلالهم قصورا في الأدلة ولا عدم بيان لها، وإنما هو اتباع الهوى وتقليد آبائهم جهلا منهم لحق الله عليهم. فمن يوفق للهداية من أضله الله؟ لا أحد يوفقه، وما لهم من ناصرين يدفعون عنهم عذاب الله.
1: فأقم وجهك للدين حنيفاً

فتوجه أيها الرسول أنت ومن معك للدين الذي وجهك الله إليه مائلا عن جميع الأديان إليه، دين الإسلام الذي فطر الناس عليه لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين المستقيم الذي لا اعوجاج فيه. ولكن معظم الناس لا يعلمون أن الدين الحق هو هذا الدين.

0: وارجعوا إليه سبحانه بالتوبة من ذنوبكم، واتقوه بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، وأتموا الصلاة على أكمل وجه، ولا تكونوا من المشركين الذين يناقضون الفطرة فيشركون مع الله غيره في عبادتهم.
1: من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون.
0: ولا تكونوا من المشركين الذين بدلوا دينهم وآمنوا ببعضه وكفروا ببعضه وكانوا فرقا وأحزابا، كل حزب منهم بما هم عليه من الباطل مسرورون، يرون أنهم وحدهم على الحق وأن غيرهم على الباطل.

0: وإذا أصاب المشركين شدة من مرض أو فقر أو قحط دعوا ربهم سبحانه وحده راجعين إليه بالتضرع والالتجاء أن يصرف عنهم ما أصابهم، ثم إذا رحمهم بكشف ما أصابهم إذا جماعة منهم يرجعون إلى إشراكهم مع الله غيره في الدعاء.
1: ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون.
0: إذا كفروا بنعم الله ومنها نعمة كشف الضر وتمتعوا بما بين أيديهم في هذه الحياة فسوف يرون يوم القيامة بأعينهم أنهم كانوا في ضلال واضح.

ما الذي دعاهم إلى الشرك بالله ولا حجة لهم؟ فما أنزلنا عليهم حجة من كتاب يحتجون بها على شركهم بالله، وليس معهم كتاب يتكلم بشركهم ويقرر لهم صحة ما هم عليه من الكفر.

0: تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون.
1: وإذا أذقنا الناس نعمة من نعمنا كالصحة والغنى فرحوا بها فرح بطر وتكبروا، وإن ينله ما يسوءهم من مرض وفقر بما كسبته أيديهم من المعاصي إذا هم ييأسون من رحمة الله ويقنطون من زوال ما يسوءهم.
0: أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون.
1: أولم يروا أن الله يوسع الرزق لمن يشاء من عباده امتحانا له أيشكر أم يكفر، ويضيقه على من يشاء منهم ابتلاء له أيصبر أم يتسخط. إن في توسيع الرزق لبعض وتضييقه على بعض لدلالات للمؤمنين على لطف الله ورحمته.
0: فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك

فأعط أيها المسلم صاحب القرابة ما يستحقه من البر والصلة، وأعط المحتاج ما يدفع به حاجته، وأعط الغريب الذي انقطعت به السبيل عن بلده. ذلك الإعطاء في تلك الوجوه خير للذين يريدون به وجه الله، والذين يقدمون هذه المعونة والحقوق هم الفائزون بنيلهم ما يطلبونه من الجنة، وبسلامتهم مما يرهبونه من العذاب. ولما بين ما يتقرب به إلى الله من العمل بين ما يراد به غير وجهه، وإنما يراد به مقصد دنيوي رخيص، فقال:

وما دفعتم من أموال إلى أحد من الناس بغية أن يردها إليكم بزيادة فلا ينمو أجره عند الله، وما أعطيتم من أموالكم إلى من يدفع بها حاجة تريدون بذلك وجه الله، لا تريدون منزلة ولا مثوبة من الناس، فأولئك هم الذين يضاعف لهم الأجر عند الله.

0: تعلمون.
1: الله وحده هو الذي انفرد بخلقكم ثم رزقكم ثم إماتتكم ثم إحيائكم للبعث، هل من أصنامكم التي تعبدونها من دونه من يفعل شيئا من ذلك؟ تنزه سبحانه وتقدس عما يقول ويعتقد المشركون.

0: ظهر الفساد في البر والبحر كالجدب وقلة الأمطار وكثرة الأمراض والأوبئة بسبب ما عملوه من المعاصي، ظهر ذلك ليذيقهم الله جزاء بعض أعمالهم السيئات في الحياة الدنيا رجاء أن يرجعوا إليه بالتوبة.
1: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل، كان أكثرهم مشركين.
0: قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين، سيروا في الأرض فتأملوا كيف كانت نهاية الأمم المكذبة من قبلكم، فقد كانت عاقبة سيئة، كان معظمهم مشركين بالله يعبدون معه غيره، فأهلكوا بسبب إشراكهم بالله.

0: فأقم أيها الرسول وجهك لدين الإسلام المستقيم الذي لا اعوجاج فيه من قبل أن يأتي يوم القيامة الذي إذا جاء لا راد له. في ذلك اليوم يتفرق الناس، فريق في الجنة منعمون وفريق في النار معذبون.
1: من كفر فعليه كفره، ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون.
0: من كفر بالله فضرر كفره وهو الخلود في النار عائد عليه، ومن عمل عملا صالحا يبتغي به وجه الله فلأنفسهم يهيئون دخول الجنة والتنعم بما فيها خالدين فيها أبدا.
1: ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله، إنه لا يحب الكافرين.
0: ليجزي الذين آمنوا بالله وعملوا الأعمال الصالحات التي ترضي ربهم من فضله وإحسانه، إنه سبحانه لا يحب الكافرين به وبرسله، بل يمقتهم أشد المقت وسيعذبهم يوم القيامة.

0: أمره ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون.
1: ومن آياته العظيمة الدالة على قدرته ووحدانيته أن يبعث الرياح تبشر العباد بقرب نزول المطر، وليذيقكم أيها الناس من رحمته بما يحصل بعد المطر من خصب ورخاء، ولتجري السفن في البحر بمشيئته، ولتطلبوا من فضله بالتجارة في البحر، ولعلكم تشكرون نعم الله عليكم فيزيدكم منها.
0: ولقد أرسلنا

ولقد بعثنا من قبلك أيها الرسول رسلا إلى أممهم فجاءوهم بالحجج والبراهين الدالة على صدقهم فكذبوا بما جاءتهم به رسلهم فانتقمنا من الذين ارتكبوا السيئات فأهلكناهم بعذابنا وأنجينا الرسل والمؤمنين بهم من الهلاك وإن جاءوا المؤمنين ونصرهم حق أوجبناه علينا

0: يعلمون.
1: الله سبحانه هو الذي يسوق الرياح ويبعثها، فتثير تلك الرياح السحاب وتحركه، فيمده في السماء كيف يشاء من قلة أو كثرة، ويصيره قطعا، فترى أيها الناظر المطر يخرج من بين ذلك السحاب، فإذا أصاب بالمطر من يشاء من عباده، إذا هم به يسرون برحمة الله لهم بإنزال المطر الذي يعقبه إنبات الأرض بما يحتاجونه لأنفسهم ولدوابهم.

0: وقد كانوا من قبل أن ينزل عليهم الله المطر لآيسين من نزوله عليهم.
1: فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض

فانظر أيها الرسول إلى آثار المطر الذي ينزله الله رحمة لعباده، كيف يحيي الله الأرض بما ينبته عليها من أنواع النبات بعد جفافها ويبسها. إن الذي أحيا تلك الأرض الجافة لهو باعث الأموات أحياء، وهو على كل شيء قدير لا يعجزه شيء.

ولئن بعثنا على زروعهم ونباتهم ريحا تفسده عليهم فرأوا زروعهم مصفرة الألوان بعد أن كانت مخضرة لظلوا بعد مشاهدتهم لها يكفرون بنعم الله السابقة على كثرتها.

فكما أنك لا تستطيع إسماع الموتى ولا تستطيع إسماع الصم وقد ابتعدوا عنك ليتأكد عدم سماعهم، فكذلك لا تستطيع أن تهدي من أشبه هؤلاء بالإعراض وعدم الانتفاع.

وما أنت بموفق من ضل عن الطريق المستقيم إلى سلوك سبيل الرشاد، لا تسمع سماعا ينتفع به إلا من يؤمن بآياتنا، لأنه هو الذي ينتفع بما تقوله، فهم منقادون لأمرنا خاضعون له.

0: يعلمون.
1: ويوم تقوم القيامة يحلف المجرمون ما مكثوا في قبورهم إلا ساعة، كما صرفوا عن معرفة قدر ما لبثوا في قبورهم كانوا يصرفون في الدنيا عن الحق.

0: يوم البعث، فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون.
1: وقال الذين أعطاهم الله العلم من الأنبياء والملائكة: لقد مكثتم فيما كتبه الله في سابق علمه من يوم خلقكم إلى يوم بعثكم الذي أنكرتموه، فهذا يوم يبعث الناس من قبورهم، ولكنكم كنتم لا تعلمون أن البعث واقع فكفرتم به.
0: فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون.
1: فيوم يبعث الله الخلائق للحساب والجزاء لا ينفع الظالمين ما يختلقونه من أعذار، ولا يطلب منهم إرضاء الله بالتوبة والإنابة إليه لفوات وقت ذلك.
0: ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل

0: ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن عناية بهم من كل مثل ليتضح لهم الحق من الباطل، ولئن جئتهم أيها الرسول بحجة على صدقك ليقولن الذين كفروا بالله ما أنتم إلا مبطلون فيما جئتم به.
1: كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون.
0: مثل هذا الختم على قلوب هؤلاء الذين إذا جئتهم بآية لا يؤمنون بها يختم الله على قلوب كل الذين لا يعلمون أن ما جئتهم به حق.
1: فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون.
0: فاصبر أيها الرسول على تكذيب قومك لك، إن وعد الله لك بالنصر والتمكين ثابت لا مرية فيه، ولا يدفعك الذين لا يوقنون بأنهم مبعوثون إلى الاستعجال وترك الصبر. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم
0: المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا
3: برعاية أوقاف نوره الملاحي.
0: سورة لقمان مكية. من مقاصد السورة الأمر باتباع الحكمة التي تضمنها القرآن والتحذير من الإعراض عنها. التفسير.
1: ألف لام ميم.
0: ألف لام ميم سبق الكلام على نظائرها في بداية سورة البقرة.
1: تلك آيات الكتاب الحكيم.
0: هذه الآيات المنزلة عليك أيها الرسول آيات الكتاب الذي ينطق بالحكمة.
1: هدى ورحمة للمحسنين.
0: وهو هداية ورحمة للذين يحسنون العمل بقيامهم بحقوق ربهم وحقوق عباده.
1: الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون.
0: الذين يؤدون الصلاة على أكمل وجه ويعطون زكاة أموالهم وهم موقنون بما في الآخرة من بعث وحساب وثواب وعقاب.

0: هو البعد عما يرهبونه. ولما ذكر الله صفات المحسنين ذكر صفات المسيئين فقال:
1: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم.

ومن الناس مثل النضر بن الحارث من يختار الأحاديث الملهية ليصرف الناس إليها عن دين الله بغير علم، ويتخذ آيات الله هزوا يسخر منها. أولئك الموصوفون بتلك الصفات لهم عذاب مذل في الآخرة.

0: فبشره بعذاب أليم.
1: وإذا تقرأ عليه آياتنا أدبر مستكبرا عن سماعها كأنه لم يسمعها، كأن في أذنيه صمما عن سماع الأصوات، فبشره أيها الرسول بعذاب موجع ينتظره.

0: إن الذين آمنوا بالله وعملوا الأعمال الصالحات لهم جنات النعيم يتنعمون فيما أعد الله لهم فيها
1: خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم
0: ماكثين فيها وعدهم الله بذلك وعدا حقا لا شك فيه وهو سبحانه العزيز الذي لا يغالبه أحد الحكيم في خلقه وتقديره وشرعه.

0: الرحيم.
1: خلق الله سبحانه وتعالى السماوات مرفوعة بغير أعمدة، ونصب في الأرض جبالا ثوابت حتى لا تضطرب بكم، وبث فوق الأرض أنواع الحيوان، وأنزلنا من السماء ماء المطر فأنبتنا في الأرض من كل صنف بهيج المنظر ينتفع به الناس والدواب.
0: هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين.
1: هذا المذكور خلق الله، فأروني أيها المشركون ماذا خلق الذين تعبدونهم من دون الله، بل الظالمون في ضلال واضح عن الحق، حيث يشركون مع ربهم من لا يخلق شيئا وهم يخلقون.
0: ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد.
1: ولقد أعطينا لقمان الفقه في الدين والإصابة في الأمور، وقلنا له اشكر يا لقمان لربك ما أنعم به عليك من التوفيق لطاعته، ومن يشكر ربه فإنما نفع شكره عائد إلى نفسه، فالله غني عن شكره، ومن جحد نعمة الله عليه فكفر به سبحانه، فإنما ضرر كفره عليه ولا يضر الله شيئا، فهو غني عن خلقه جميعا، محمود على كل حال.
0: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم.
1: واذكر أيها الرسول إذ قال لقمان لابنه وهو يرغبه في الخير ويحذره من الشر، يا بني لا تعبد مع الله غيره، إن عبادة معبود مع الله ظلم عظيم للنفس بارتكاب أعظم ذنب يؤدي إلى خلودها في النار.

0: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير.
1: ووصينا الإنسان بطاعة أبويه وبرهما فيما لا معصية فيه لله، حملته أمه في بطنها ملاقية مشقة بعد مشقة، وقطعه عن الرضاعة في عامين، وقلنا له اشكر لله ما أنعم به عليك من نعم، ثم اشكر لوالديك ما قام به من تربيتك ورعايتك، إلي وحدي المرجع فأجازي كلا بما يستحقه.

وإن بذل الوالدان جهدا ليحملاك على أن تشرك بالله غيره تحكما منهما فلا تطعهما في ذلك، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وصاحبهما في الدنيا بالبر والصلة والإحسان، واتبع طريق من أناب إلي بالتوحيد والطاعة، ثم إلي وحدي يوم القيامة مرجعكم جميعا، فأخبركم بما كنتم تعملون في الدنيا من عمل وأجازيكم عليه.

يا بني إن السيئات أو الحسنة مهما كانت صغيرة مثل وزن حبة من خردل، وكانت في بطن صخرة لا يطلع عليها أحد، أو كانت في أي مكان في السماوات أو في الأرض، فإن الله يأتي بها يوم القيامة فيجازي العبد عليها. إن الله لطيف لا تخفى عليه دقائق الأشياء، خبير بحقائقها وموضعها.

0: النور.
1: يا بني أقم الصلاة بأدائها على أكمل وجه، وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، واصبر على ما نالك من مكروه في ذلك، إنما أمرت به من ذلك مما عزم الله به عليك أن تفعله، فلا خيرة لك فيه.
0: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض.

0: كفور.
1: ولا تعرض بوجهك عن الناس تكبرا، ولا تمشي فوق الأرض فرحا معجبا بنفسك، إن الله لا يحب كل مختال في مشيته، فخور بما أوتي من نعم يتكبر بها على الناس ولا يشكر الله عليها.
0: واقصد في مشيك واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير.
1: وتوسط في مشيك بين الإسراع والدبيب مشيا يظهر الوقار، واخفض من صوتك لا ترفعه رفعا يؤذي، إن أقبح الأصوات لصوت الحمير لارتفاع أصواتها.
0: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ

0: الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير.
1: ألم تروا وتشاهدوا أيها الناس أن الله يسر لكم الانتفاع بما في السماوات من شمس وقمر وكواكب، ويسر لكم أيضا ما في الأرض، وأكمل عليكم نعمه ظاهرة للعيان كجمال الصورة وحسن الهيئة، وباطنة خفية كالعقل والعلم. ومع وجود هذه النعم فمن الناس من يجادل في توحيد الله بغير علم مستند إلى وحي من الله أو عقل مستنير ولا كتاب واضح منزل من الله.

0: وإذا قيل لهؤلاء المجادلين في توحيد الله اتبعوا ما أنزل الله على رسوله من الوحي، قالوا لا نتبعه بل نتبع ما وجدنا عليه أسلافنا من عبادة آلهتنا، أيتبعون أسلافهم ولو كان الشيطان يدعوهم بما يضلهم به من عبادة الأوثان إلى عذاب السعير يوم القيامة.
1: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور.
0: ومن يقبل على الله مخلصا له عبادته ومحسنا في عمله فقد أمسك بأوثق ما يتعلق به من يرجو النجاة، حيث لا يخاف انقطاع ما أمسك به، وإلى الله وحده مصير الأمور ومرجعها، فيجازي كلا بما يستحق.
1: ومن كفر فلا يحزنك كفره، إلينا مرجعهم فن

0: تور.
1: ومن كفر بالله فلا يحزنك أيها الرسول كفره، إلينا وحدنا مرجعهم يوم القيامة فنخبرهم بما عملوا من سيئات في الدنيا ونجازيهم عليها، إن الله عليم بما في الصدور لا يخفى عليه شيء مما فيها.
0: نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ.
1: نمتعهم بما نعطيهم من الملذات في الدنيا زمنا قليلا ثم نلجئهم يوم القيامة إلى عذاب شديد هو عذاب النار.

0: قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون.
1: ولئن سألت أيها الرسول هؤلاء المشركين من خلق السماوات ومن خلق الأرض ليقولن خلقهن الله، قل لهم الحمد لله الذي أظهر الحجة عليكم، بل معظمهم لا يعلمون من يستحق الحمد لجهلهم.

0: الحميد.
1: لله وحده ما في السماوات وما في الأرض خلقا وملكا وتدبيرا، إن الله هو الغني عن جميع مخلوقاته المحمود في الدنيا والآخرة.

ولو أن ما في الأرض من شجر قطع وبري أقلاما وجعل البحر حبرا لها ولو مده 7 أبحر ما فنيت كلمات الله لعدم تناهيها، إن الله عزيز لا يغالبه أحد، حكيم في خلقه وتدبيره.

ما خلقكم أيها الناس ولا بعثكم يوم القيامة للحساب والجزاء إلا كخلق نفس واحدة وبعثها في السهولة. إن الله سميع لا يشغله سماع صوت عن سماع صوت آخر، بصير لا يشغله إبصار شيء عن إبصار شيء آخر، وهكذا لا يشغله خلق نفس أو بعثها عن خلق أخرى وبعثها.

0: خير.
1: ألم تر أن الله ينقص من الليل ليزيد النهار، وينقص من النهار ليزيد الليل، وقدر مسار الشمس والقمر إذ يجريان كل في مداره إلى أمد محدد، وأن الله بما تعملون خبير، لا يخفى عليه شيء من أعمالكم وسيجازيكم عليها.

ذلك التدبير والتقدير يشهدان بأن الله وحده هو الحق، فهو حق في ذاته وصفاته وأفعاله، وأن ما يعبده المشركون من دونه هو الباطل الذي لا أساس له، وأن الله هو العلي بذاته وقهره وقدره على جميع مخلوقاته، الذي لا أعلى منه، الذي هو أكبر من كل شيء.

0: الغفور.
1: ألم تر أن السفن تجري في البحر بلطفه وتسخيره ليريكم أيها الناس من آياته الدالة على قدرته سبحانه ولطفه؟ إن في ذلك لدلالات على قدرته لكل صبار على ما يصيبه من ضراء، شكور لما يناله من نعماء.

0: مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور.
1: وإذا أحاط بهم من كل جانب موج مثل الجبال والغمام دعوا الله وحده مخلصين له الدعاء والعبادة، فلما استجاب الله لهم وأنقذهم إلى البر وسلمهم من الغرق فمنهم مقتصد لم يقم بما وجب عليه من الشكر على وجه الكمال، ومنهم جاحد لنعمة الله. وما يجحد بآياتنا إلا كل غدار مثل هذا الذي عهد الله لئن أنجاه ليكونن من الشاكرين له، كفور بنعم الله لا يشكر ربه الذي أنعم بها عليه.

0: يا أيها الناس اتقوا ربكم بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، وخافوا عذاب يوم لا يغني فيه والد عن ولده ولا يغني مولود عن والده شيئا. إن وعد الله بالجزاء يوم القيامة ثابت وواقع لا محالة، فلا تخدعنكم الحياة الدنيا بما فيها من شهوات وملهيات، ولا يخدعنكم الشيطان بحلم الله عليكم وتأخيره العذاب عنكم.
1: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في

0: خبير.
1: إن الله عنده وحده علم الساعة، فيعلم متى تقع، وينزل المطر متى شاء، ويعلم ما في الأرحام أذكر هو أم أنثى، شقي أم سعيد، وما تعلم نفس ما تكسب غدا من خير أو شر، وما تعلم نفس بأي أرض تموت، بل الله هو الذي يعلم ذلك كله. إن الله عليم خبير بكل ذلك، لا يخفى عليه شيء من ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم
1: المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا
3: برعاية أوقاف نوره الملاحي.
1: سورة السجدة مكية. من مقاصد السورة بيان حقيقة الخلق وأحوال الناس في الدنيا والآخرة. التفسير.
4: ألف لام ميم.
1: ألف لام ميم، تقدم الكلام على نظائرها في بداية سورة البقرة.
4: تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين.
1: هذا القرآن الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم منزل عليه من رب العالمين، لا شك في ذلك.
4: أم يقولون افتراه، بل هو الحق من ربك

إن هؤلاء الكافرين يقولون إن محمدا اختلقه على ربه، ليس الأمر كما قالوا، بل هو الحق الذي لا مرية فيه، المنزل من ربك أيها الرسول عليك لتخوف قوما ما جاءهم رسول من قبلك يخوفهم من عذاب الله لعلهم يهتدون إلى الحق فيتبعوه ويعملوا به.

0: ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون.
1: الله هو الذي خلق السماوات وخلق الأرض وخلق ما بينهما في ستة أيام، وهو قادر على خلقها في أقل من طرفة عين، ثم علا وارتفع على العرش علوا يليق بجلاله، ما لكم أيها الناس من دونه من ولي يتولى أمركم أو شفيع يشفع لكم عند ربكم، أفلا تتفكرون وتعبدون الله الذي خلقكم ولا تعبدون معه غيره؟

0: يدبر الله سبحانه وتعالى أمر جميع المخلوقات في السماوات وفي الأرض، ثم يصعد إليه ذلك الأمر في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون أنتم أيها الناس في الدنيا.
1: ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم.
0: ذلك الذي يدبر ذلك كله هو عالم ما غاب وما حضر، لا يخفى عليه منهما شيء، العزيز الذي لا يغالبه أحد، الذي ينتقم من أعدائه، الرحيم بعباده المؤمنين.
1: الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين.
0: الذي أتقن كل شيء خلقه وبدأ خلق آدم من طين على غير مثال سابق.

0: ثم جعل ذريته من بعده من الماء الذي انسل فخرج منه المني،
1: ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون.
0: ثم أتم خلق الإنسان سويا ونفخ فيه من روحه بأمر الملك الموكل بنفخ الروح، وجعل لكم أيها الناس الأسماع لتسمعوا بها، والأبصار لتبصروا بها، والأفئدة لتعقلوا بها، قليلا ما تشكرون هذه النعم لله التي أنعم بها عليكم.

وقال المشركون المكذبون بالبعث: إذا متنا وغبنا في الأرض وصارت أجسامنا ترابا، فهل نبعث أحياء من جديد؟ لا يعقل ذلك، بل هم في واقع أمرهم كافرون بالبعث لا يؤمنون به.

قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين المكذبين بالبعث، يتوفاكم ملك الموت الذي فوضه الله بقبض أرواحكم، ثم إلينا وحدنا يوم القيامة ترجعون للحساب والجزاء.

0: سوف يظهر المجرمون يوم القيامة وهم أذلاء يخفضون رؤوسهم بسبب كفرهم بالبعث، يشعرون بالخزي ويقولون: ربنا أبصرنا ما كنا نكذب به من البعث، وسمعنا مصداق ما جاءت به الرسل من عندك، فارجعنا إلى الحياة الدنيا نعمل عملا صالحا يرضيك عنا، إنا موقنون الآن بالبعث وبصدق ما جاءت به الرسل، لو رأيت المجرمين على تلك الحال رأيت أمرا عظيما.
1: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول

ولو شئنا إعطاء كل نفس رشدها وتوفيقها لحملناها على هذا، ولكن وجب القول مني حكمة وعدلا، لأملأن جهنم يوم القيامة من أهل الكفر من الثقلين الجن والإنس لاختيارهم طريق الكفر والضلال على طريق الإيمان والاستقامة.

0: ويقال لهم يوم القيامة تبكيتا لهم وتوبيخا: ذوقوا العذاب بسبب غفلتكم في الحياة الدنيا عن لقاء الله يوم القيامة لحسابكم، إنا تركناكم في العذاب غير مبالين بما تقاسونه منه، وذوقوا عذاب النار الدائم الذي لا ينقطع بسبب ما كنتم تعملونه في الدنيا من المعاصي. ولما ذكر الله حال المجرمين ذكر حال المؤمنين فقال:
1: إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون.
0: إنما يؤمن بآياتنا المنزلة على رسولنا الذين إذا وعظوا بها سجدوا لله مسبحين بحمده وهم لا يستكبرون عن عبادة الله ولا عن السجود له بأي حال.
1: تتجافى جنوبهم عن المضاجع

تتباعد جنوبهم عن فرشهم التي كانوا عليها في نومهم، يتركونها ويتوجهون إلى الله، يدعونه في صلاتهم وغيرها خوفا من عذابه وطمعا في رحمته، ويبذلون الأموال التي أعطيناهم إياها في سبيل الله.

0: يعلمون.
1: فلا تعلم أي نفس ما أعده الله لهم مما تقر به أعينهم جزاء منه لهم على ما كانوا يعملونه في الدنيا من الأعمال الصالحات، فهو جزاء لا يحيط به إلا الله لعظمه.

من كان مؤمنا بالله عاملا بأوامره مجتنبا لنواهيه ليس كمن كان خارجا عن طاعته، لا يستوي الفريقان عند الله في الجزاء.

أما الذين آمنوا بالله وعملوا الأعمال الصالحات فجزاؤهم المعد لهم جنات يستقرون فيها كرامة من الله لهم جزاء على ما كانوا يعملونه في الدنيا من الأعمال الصالحات.

0: وأما الذين خرجوا عن طاعة الله بالكفر وارتكاب المعاصي فمستقرهم الذي أعد لهم يوم القيامة النار ماكثين فيها أبدا، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، وقيل لهم تبكيتا لهم: ذوقوا عذاب النار الذي كنتم تكذبون به في الدنيا عندما كانت رسلكم تخوفكم منه.
1: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون.
0: ولنذيقن هؤلاء المكذبين الخارجين عن طاعة ربهم من المحن والبلاء في الدنيا قبل العذاب الأكبر المعد لهم في الآخرة إن لم يتوبوا لعلهم يعودون إلى طاعة ربهم.

0: يعلمون.
1: ولا أحد أظلم ممن وعظ بآيات الله فلم يتعظ بها وأعرض عنها غير مبال بها، إنا من المجرمين بارتكاب الكفر والمعاصي الذين يعرضون عن آيات الله منتقمون لا محالة.
2: ولقد

0: وَرَائِهِ وجعلناه هدى لبني إسرائيل.
1: ولقد أعطينا موسى التوراة فلا تكن أيها الرسول في شك من لقائك موسى ليلة الإسراء والمعراج، وجعلنا الكتاب المنزل على موسى هاديا لبني إسرائيل من الضلال.

وجعلنا من بني إسرائيل أئمة يقتدي بهم الناس في الحق يرشدون إلى الحق بإذننا لهم بذلك وتقويتنا إياهم عليه لما صبروا على امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه وعلى الأذى في سبيل الدعوة وكانوا بآيات الله المنزلة على رسولهم يصدقون بها تصديقا جازما.

0: يعلمون.
1: إن ربك أيها الرسول هو الذي يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا يختلفون فيه في الدنيا، فيبين المحق والمبطل ويجازي كلا بما يستحقه.

0: آيات أفلا يسمعون.
1: أعمي هؤلاء فلم يتبين لهم كم أهلكنا قبلهم من الأمم السالفة، فها هم يمشون في مساكنهم التي كانوا يسكنونها قبل إهلاكهم، فلم يتعظوا بحالهم. إن فيما حدث لتلك الأمم من الإهلاك بسبب كفرهم ومعاصيهم لعبرا يستدل بها على صدق رسلهم الذين جاءوهم من عند الله. أفلا يسمع هؤلاء المكذبون بآيات الله سماع قبول واتعاظ؟
0: أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون؟
1: أولم ير هؤلاء المكذبون بالبعث أنا نرسل ماء المطر إلى الأرض القاحلة التي لا نبات فيها فنخرج بذلك الماء زرعا تأكل منه إبلهم وبقرهم وغنمهم ويأكلونهم منه، أفلا يبصرون ذلك ويدركون أن من أنبت الأرض القاحلة قادر على إحياء الموتى؟
0: ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين؟
1: ويقول المكذبون بالبعث مستعجلين العذاب، متى هذا الحكم الذي تزعمون أنه سيفصل بيننا وبينكم يوم القيامة فيكون مصيرنا النار ومصيركم الجنة؟

0: قل لهم أيها الرسول، هذا الوعد هو يوم القيامة، إنه يوم الفصل بين العباد، حين لا ينفع الذين كفروا بالله في الدنيا تصديقهم بعد معاينة يوم القيامة، ولهم يؤخرون حتى يتوبوا إلى ربهم وينيبوا إليه.
1: فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون.
0: فأعرض أيها الرسول عن هؤلاء بعد تماديهم في ضلالهم، وانتظر ما يحل بهم، إنهم ينتظرون ما تعيدهم من العذاب. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم
0: المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا
3: برعاية أوقاف نوره الملاحي.
0: سورة الأحزاب مدنية. من مقاصد السورة بيان عناية الله بنبيه صلى الله عليه وسلم وحماية جنابه وأهل بيته. التفسير

0: إما
1: يا أيها النبي اثبت ومن معك على تقوى الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، وخفه وحده، ولا تطع الكافرين والمنافقين فيما تهوى نفوسهم، إن الله كان عليما بما يكيده الكفار والمنافقون، حكيما في خلقه وتدبيره.
0: واتبع ما يوحى إليك من ربك، إن الله كان بما تعملون خبيرا.
1: واتبع ما ينزله عليك ربك من الوحي، إن الله كان بما تعملون خبيرا، لا يفوته من ذلك شيء، وسيجازيكم على أعمالكم.
0: وتوكل على الله، وكفى بالله وكيلا.
1: واعتمد على الله وحده في أمورك كلها، وكفى به سبحانه حافظا لمن توكل عليه من عباده.
0: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم، وما جعل

0: بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل.
1: لم يجعل الله قلبين في صدر رجل واحد، وكذلك لم يجعل الزوجات بمنزلة الأمهات في التحريم، ولم يجعل كذلك الأبناء بالتبني بمنزلة الأبناء من الصلب، فإن الظهار وهو تحريم الرجل زوجته عليه، وكذلك التبني من العادات الجاهلية التي أبطلها الإسلام. ذلك الظهار والتبني قول ترددونه بأفواهكم ولا حقيقة له، فليست الزوجة أما ولا الدعي ابنا لمن ادعاه، والله سبحانه يقول الحق ليعمل به عباده، وهو يرشد إلى طريق الحق.
0: ادعوهم لآبائهم هو أقسط

0: قلوبكم وكان الله غفورا رحيما.
1: انسبوا من تزعمون أنهم أبناؤكم إلى آبائهم الحقيقيين فنسبتهم إليهم هو العدل عند الله، فإن لم تعلموا لهم آباء تنسبونهم إليهم فهم إخوانكم في الدين ومحرروكم من الرق. فنادوا أحدهم بيا أخي ويا ابن عمي، ولا إثم عليكم إذا أخطأ أحدكم فنسب دعيا إلى مدعيه، ولكن تأثمون عند تعمد النطق بذلك، وكان الله غفورا لمن تاب من عباده رحيما بهم حيث لم يؤاخذهم بالخطأ.
0: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم،

0: النبي محمد صلى الله عليه وسلم أحق بالمؤمنين من أنفسهم في كل ما دعاهم إليه، ولو كانت أنفسهم تميل إلى غيره. وزوجاته صلى الله عليه وسلم بمنزلة أمهات لجميع المؤمنين، فيحرم على أي مؤمن أن يتزوج إحداهن بعد موته صلى الله عليه وسلم. وذوي القرابة بعضهم أحق ببعض في الإرث في حكم الله من أهل الإيمان والهجرة في سبيل الله، الذين كانوا يتوارثون فيما بينهم في صدر الإسلام، ثم نسخ توارثهم بعد ذلك، إلا أن تفعلوا أيها المؤمنون إلى أوليائكم من غير الورثة معروفة من إصاء لهم وإحسان إليهم فلكم ذلك، كان ذلك الحكم في اللوح المحفوظ مسطورا فيجب العمل به.
1: وإذ أخذنا

0: عيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا.
1: واذكر أيها الرسول إذ أخذنا من الأنبياء عهدا مؤكدا أن يعبدوا الله وحده ولا يشركوا به شيئا وأن يبلغوا ما أنزل إليهم من الوحي، وأخذناه على وجه الخصوص منك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، وأخذنا منهم عهدا مؤكدا على الوفاء بما اؤتمنوا عليه من تبليغ رسالات الله.
0: ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما.
1: أخذ الله هذا العهد المؤكد من الأنبياء ليسأل الصادقين من الرسل عن صدقهم تبكيتا للكافرين، وأعد الله للكافرين به وبرسله يوم القيامة عذابا موجعا هو نار جهنم.

يا أيها الذين آمنوا بالله وعملوا بما شرع اذكروا نعمة الله عليكم حين جاءت المدينة جنود الكفار متحزبين على قتالكم وسندهم المنافقون واليهود فبعثنا عليهم ريحا هي ريح الصبا التي نصر بها النبي صلى الله عليه وسلم وبعثنا جنودا من الملائكة لم تروها فولى الكفار هاربين لا يقدرون على شيء وكان الله بما تعملون بصيرا لا يخفى عليه شيء من ذلك وسيجازيكم على أعمالكم.

0: وذلك حين جاءكم الكفار من أعلى الوادي ومن أسفله من جهتي المشرق والمغرب، حينها مالت الأبصار عن كل شيء إلا عن نظر عدوها، ووصلت القلوب إلى الحناجر من شدة الخوف، وتظنون بالله الظنون المختلفة، فتارة تظنون النصر وتارة تظنون اليأس منه.
1: هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا.
0: في ذلك الموقف في غزوة الخندق اختبر المؤمنون بما لاقوه من تكالب أعدائهم عليهم، واضطربوا اضطرابا شديدا من شدة الخوف، وتبين بهذا الاختبار المؤمن والمنافق.
1: وإذ يقول

0: يومئذ قال المنافقون وضعاف الإيمان الذين في قلوبهم شك: ما وعدنا الله ورسوله من النصر على عدونا والتمكين لنا في الأرض إلا باطلا لا أساس له.
1: وإذ قالت طائفة منهم: يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا

واذكر أيها الرسول حين قال فريق من المنافقين لأهل المدينة: يا أهل يثرب، اسم المدينة قبل الإسلام، لا إقامة لكم عند سفح سلع قرب الخندق، فارجعوا إلى منازلكم. ويطلب فريق منهم الإذن من النبي صلى الله عليه وسلم أن ينصرفوا إلى بيوتهم بدعوى أن بيوتهم مكشوفة للعدو وليست بمكشوفة كما زعموا، وإنما يريدون بهذا الاعتذار الكاذب الفرار من العدو.

0: ولو دخل العدو عليهم المدينة من جميع نواحيها وسألهم العودة إلى الكفر والشرك بالله لأعطوا عدوهم ذلك، وما احتبسوا عن الردة والنكوص إلى الكفر إلا قليلا.
1: ولقد

ولقد كان هؤلاء المنافقون عاهدوا الله بعد فرارهم يوم أحد من القتال لئن أشهدهم الله قتالا آخر ليقاتلن عدوهم ولا يفروا خوفا منهم، ولكنهم نكثوا، وكان العبد مسؤولا عما عاهد الله عليه وسوف يحاسب عليه.

قل أيها الرسول لهؤلاء لن ينفعكم الفرار إن فررتم من القتل خوفا من الموت أو من القتل، لأن الآجال مقدرة، وإذا فررتم ولم يحن أجلكم فإنكم لا تستمتعون في الحياة إلا زمنا قليلا.

قل لهم أيها الرسول، من ذا الذي يمنعكم من الله إن أراد بكم ما تكرهونه من الموت أو القتل، أو أراد بكم ما ترجونه من السلامة والخير؟ لا أحد يمنعكم من ذلك، ولا يجد هؤلاء المنافقون لهم من دون الله وليا يتولى أمرهم، ولا نصيرا يمنعهم من عقاب الله لهم.

0: لا
1: إن الله يعلم المثبطين منكم لغيرهم عن القتال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقائلين لإخوانهم تعالوا إلينا ولا تقاتلوا معه حتى لا تقتلوا، فإنا نخاف عليكم القتل. وهؤلاء المخذلون لا يأتون الحرب ولا يشاركون فيها إلا نادرا، ليدفعوا عن أنفسهم العار لا لينصروا الله ورسوله.
0: أشحة عليكم،

0: بألسنة حداد أشحة على الخير. أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا.
1: بخلاء عليكم معشر المؤمنين بأموالهم فلا يعينونكم ببذلها، وبخلاء بأنفسهم فلا يقاتلون معكم، وبخلاء بمودتهم فلا يودونكم. فإذا جاء الخوف عند ملاقاة العدو رأيتهم ينظرون إليك أيها الرسول، تدور أعينهم من الجبن مثل دوران عيني من يعاني سكرات الموت. فإذا ذهب عنهم الخوف واطمأنوا آذوكم بالكلام بألسنة سليطة أشحة على الغنائم يبحثون عنها. أولئك المتصفون بهذه الصفات لم يؤمنوا حقا، فأبطل الله ثواب أعمالهم وكان ذلك الإبطال يسيرا على الله.

0: آبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا.
1: يظن هؤلاء الجبناء أن الأحزاب المتألبة لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتال المؤمنين لن يذهبوا حتى يستأصلوا المؤمنين، وإن قدر أن جاء الأحزاب مرة أخرى يود هؤلاء المنافقون أنهم خارجون من المدينة مع الأعراب يسألون عن أخباركم، ماذا حدث لكم بعد قتال عدوكم لكم، ولو كانوا فيكم أيها المؤمنون ما قاتلوا معكم إلا قليلا، فلا تبالوا بهم ولا تأسوا عليهم.

0: الآخرة وذكر الله كثيرا.
1: لقد كان لكم فيما قاله رسول الله وقام به وفعله قدوة حسنة، فقد حضر بنفسه الكريمة وباشر الحرب، فكيف تبخلون بعد ذلك بأنفسكم عن نفسه ولا يتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من كان يرجو ثواب الله ورحمته ويرجو اليوم الآخر ويعمل له وذكر الله ذكرا كثيرا. وأما الذي لا يرجو اليوم الآخر ولا يذكر الله كثيرا فإنه لا يتأسى برسوله صلى الله عليه وسلم.
0: ولما رأى المؤمنون

0: من المؤمنين رجال صدقوا الله فوفوا بما عاهدوه عليه من الثبات والصبر على الجهاد في سبيل الله، فمنهم من مات أو قتل في سبيل الله، ومنهم من ينتظر الشهادة في سبيله. وما غير هؤلاء المؤمنون ما عاهدوا الله عليه مثل ما فعله المنافقون بعهودهم.
1: ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب

0: بما
1: ليجزي الله الصادقين الذين وفوا بما عاهدوا الله عليه بصدقهم ووفائهم بعهودهم، ويعذب المنافقين الناقضين لعهودهم إن شاء بأن يميتهم قبل التوبة من كفرهم، أو يتوب عليهم بأن يوفقهم للتوبة، وكان الله غفورا لمن تاب من ذنوبه رحيما به.
0: ورد الله الذين كفروا بغيظهم.

ورد الله قريشا وغطفان الذين معهم بكربهم وغمهم لفوتهم ما أملوا، لم يظفروا بما أرادوا من استئصال المؤمنين، وكفى الله المؤمنين القتال معهم بما أرسله من الريح وأنزله من الملائكة، وكان الله قويا عزيزا لا يغالبه أحد إلا غلبه وخذله.

0: قلوبهم الرعب وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا.
1: وأنزل الله الذين أعانوهم من اليهود من حصونهم التي كانوا يتحصنون فيها من عدوهم وألقى الخوف في نفوسهم، فريقا تقتلونهم أيها المؤمنون وفريقا تأسرونهم.
0: وأورث

وملككم الله بعد هلاكهم أرضهم بما فيها من زروع ونخيل، وملككم منازلهم وأموالهم الأخرى، وملككم أرض خيبر التي لم تطؤوها بعد لكنكم ستطؤونها، وهذا وعد وبشرى للمؤمنين، وكان الله على كل شيء قديرا لا يعجزه شيء.

0: وأسرحكن سراحا جميلا.
1: يا أيها النبي قل لأزواجك حين طلبن منك التوسعة في النفقة ولم يكن عندك ما توسع به عليهن، إن كنتن تردن الحياة الدنيا وما فيها من زينة فتعالين إلي أمتعكن بما تمتع به المطلقات وأطلقكن طلاقا لا إضرار فيه ولا إيذاء.

وإن كنتن تردن رضا الله ورضا رسوله وتردن الجنة في الدار الآخرة فاصبرن على حالكن، فإن الله أعد لمن أحسن

0: كبيرا.
1: يا نساء النبي، من يأتي منكن بمعصية ظاهرة يضاعف لها العذاب يوم القيامة ضعفين لمكانتها ومنزلتها ولصيانة جناب النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت تلك المضاعفة على الله سهلة.

0: ما
1: ومن تدم على طاعة الله ورسوله من كنا وتعمل عملا صالحا مرضيا عند الله نعطيها من الثواب ضعف غيرها من سائر النساء وأعددنا لها في الآخرة أجرا كريما وهو الجنة.

0: أوفى.
1: يا نساء النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لستن في الفضل والشرف مثل سائر النساء، بل أنتن في الفضل والشرف بالمنزلة التي لا يصل إليها غيركن إن امتثلتن أوامر الله واجتنبتن نواهيه. فلا تلين القول وترققن الصوت إذا تكلمتن مع الأجانب من الرجال، فيطمع بسبب ذلك من في قلبه مرض النفاق وشهوة الحرام. وقلن قولا بعيدا من الريبة بأن يكون جدا لا هزلا بقدر الحاجة.
0: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا.
1: واثبتن في بيوتكن فلا تخرجن منها لغير حاجة، ولا تظهرن محاسنكن صنيع من كن قبل الإسلام من النساء، حيث كن يبدين ذلك استمالة للرجال، وأدين الصلاة على أكمل وجه، وأعطين زكاة أموالكن، وأطعن الله ورسوله، إنما يريد الله سبحانه أن يذهب عنكم الأذى والسوء يا أزواج رسول الله ويا أهل بيته، ويريد أن يطهر نفوسكم بتحليتها بفضائل الأخلاق وتخليتها عن رذائلها تطهيرا كاملا لا يبقي بعده دنس.
0: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، إن الله كان لطيفا خبيرا.
1: واذكرن ما يقرأ في بيوتكن من آيات الله المنزلة على رسوله ومن سنة رسوله المطهرة، إن الله كان لطيفا بكن حين امتن عليكن بأن جعلكن في بيوت نبيه، خبيرا بكن حين اصطفاكن أزواجا لرسوله واختاركن أمهات لجميع المؤمنين من أمته.

إن المتذللين لله بالطاعة والمتذللات، والمصدقين بالله والمصدقات، والمطيعين والمطيعات لله، والصادقين والصادقات في إيمانهم وقولهم، والصابرين والصابرات على الطاعات وعن المعاصي وعلى البلاء، والمتصدقين والمتصدقات بأموالهم في الفرض والنفل، والصائمين والصائمات لله في الفرض والنفل، والحافظين فروجهم والحافظات فروجهن بسترها عن الكشف أمام من لا يحل له النظر إليها، وبالبعد عن فاحشة الزنا ومقدماتها، والذاكرين والذاكرات الله بقلوبهم وألسنتهم كثيرا سرا وعلانية، أعد الله لهم مغفرة منه لذنوبهم، وأعد لهم ثوابا عظيما يوم القيامة وهو الجنة.

0: أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا.
1: ولا يصح لمؤمن ولا مؤمنة إذا حكم الله ورسوله فيهم بأمر أن يكون لهم الاختيار في قبوله أو رفضه، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل عن الصراط المستقيم ضلالا واضحا.
0: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك

0: أولى.
1: وإذ تقول أيها الرسول للذي أنعم الله عليه بنعمة الإسلام وأنعمت عليه أنت بالعتق، والمقصود زيد بن حارثة رضي الله عنهما حين جاءك مشاورا في شأن طلاق زوجته زينب بنت جحش، تقول له أمسك عليك زوجتك ولا تطلقها، واتق الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، وتكتم في نفسك أيها الرسول ما أوحى الله به لك من زواجك بزينب خشية من الناس، والله سيظهر طلاق زيد لها ثم زواجك منها، والله أولى أن تخشاه في هذا الأمر. فلما طابت نفس زيد ورغب عنها وطلقها زوجناكها، لكي لا يكون على المؤمنين إثم في التزوج بزوجات أبنائهم بالتبني إذا طلقوهن وانقضت عدتهن، وكان أمر الله مفعولا لا مانع له ولا حائل دونه.
2: ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا.
1: ما كان على النبي محمد صلى الله عليه وسلم من إثم أو تضييق فيما أحل الله من نكاح زوجة ابنه بالتبني، وهو في ذلك يتبع سنة الأنبياء من قبله، فليس هو صلى الله عليه وسلم بدعا من الرسل في ذلك، وكان ما يقضي الله به من إتمام هذا الزواج وإبطال التبني، وليس للنبي فيه رأي أو خيار، قضاء نافذا لا مرد له.

هؤلاء الأنبياء الذين يبلغون رسالات الله المنزلة عليهم إلى أممهم ولا يخافون أحدا إلا الله سبحانه وتعالى، فلا يلتفتون إلى ما يقوله غيرهم عندما يفعلون ما أحل الله لهم، وكفى بالله حافظا لأعمال عباده ليحاسبهم عليها ويجازيهم بها، إن خيرا فخير وإن شرا فشر.

0: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم فليس هو والد زيد حتى يحرم عليه نكاح زوجته إذا طلقها، ولكنه رسول الله إلى الناس وخاتم النبيين فلا نبي بعده، وكان الله بكل شيء عليما لا يخفى عليه شيء من أمر عباده.
1: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا.
0: يا أيها الذين آمنوا بالله وعملوا بما شرعه لهم اذكروا الله بقلوبكم وألسنتكم وجوارحكم ذكرا كثيرا.
1: وسبحوه بكرة وأصيلا.
0: ونزهوه سبحانه بالتسبيح والتهليل أول النهار وآخره لفضلهما.

0: هو الذي يرحمكم ويثني عليكم وتدعو لكم ملائكته ليخرجكم من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان، وكان بالمؤمنين رحيما، فلا يعذبهم إذا هم أطاعوه فامتثلوا أمره واجتنبوا نهيه.
1: تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما.
0: تحية المؤمنين يوم يلقون ربهم سلام وأمان من كل سوء، وأعد الله لهم أجرا كريما وهو جنته، جزاء لهم على طاعتهم له وبعدهم عن معصيته.

0: يا أيها النبي إنا بعثناك إلى الناس شاهدا عليهم بأن بلغتهم ما أرسلت به إليهم ومبشرا للمؤمنين منهم بما أعد الله لهم من الجنة ومخوفا الكافرين مما أعد لهم من عذابه
1: وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا
0: وبعثناك داعيا إلى توحيد الله وطاعته بأمره وبعثناك مصباحا منيرا يستنير به كل من يريد الهداية

وأخبر المؤمنين بالله الذين يعملون بما شرعه لهم بما يسرهم أن لهم من الله سبحانه فضلا عظيما يشمل نصرهم في الدنيا وفوزهم في الآخرة بدخول الجنة.

ولا تطع الكافرين والمنافقين فيما يدعون إليه من الصد عن دين الله وأعرض عنهم، فلعل ذلك يكون أدعى لأن يؤمنوا بما جئتهم به. واعتمد على الله في كل أمورك، ومنها النصر على أعدائك، وكفى بالله وكيلا يعتمد عليه العباد في جميع أمورهم في الدنيا والآخرة.

0: لا
1: يا أيها الذين آمنوا بالله وعملوا بما شرعه لهم، إذا عقدتم على المؤمنات عقد نكاح ثم طلقتموهن من قبل الدخول بهن، فما لكم عليهن من عدة سواء كانت بالأقراء أو الشهور، للعلم ببراءة أرحامهن بعدم البناء بهن، ومتعوهن بأموالكم حسب وسعكم جبرا لخواطرهن المنكسرة بالطلاق، وخلوا سبيلهن بالمعروف دون إيذاء لهن.
0: يا أيها النبي إنا أحللنا

0: يكون عليك حرج، وكان الله غفورا رحيما.
1: يا أيها النبي، إنا أبحنا لك أزواجك اللاتي أعطيتهن مهورهن، وأحللنا لك ما ملكت من الإماء مما أفاء الله به عليك من السبايا، وأحللنا لك نكاح بنات عمك ونكاح بنات عماتك ونكاح بنات خالك ونكاح بنات خالاتك اللاتي هاجرن معك من مكة إلى المدينة، وأحللنا لك أن تنكح امرأة مؤمنة وهبت نفسها لك من غير مهر إن أردت أن تنكحها، ونكاح الهبة خاص به صلى الله عليه وسلم لا يجوز لغيره من الأمة. قد علمنا ما أوجبناه على المؤمنين في شأن زوجاتهم، حيث لا يجوز لهم أن يتجاوزوا 4 نسوة، وما شرعناه لهم في شأن إمائهم، حيث إن لهم أن يستمتعوا بمن شاءوا منهن دون تقييد بعدد. وأبحنا لك ما أبحنا مما ذكر مما لم نبحه لغيرك لئلا يكون عليك ضيق ومشقة، وكان الله غفورا لمن تاب من عباده رحيما بهم.

0: قلوبكم وكان الله عليما حليما.
1: تؤخر أيها الرسول من تشاء تأخير قسمه من نسائك فلا تبيت معها، وتضم إليك من تشاء منهن فتبيت معها، ومن طلبت أن تضمها ممن أخرتهن فلا إثم عليك في ذلك، ذلك التخيير والتوسيع لك أقرب أن تقر به أعين نسائك وأن يرضين بما أعطيتهن جميعهن، لعلمهن أنك لم تترك واجبا ولم تبخل بحق، والله يعلم ما في قلوبكم أيها الرجال من الميل إلى بعض النساء دون بعض، وكان الله عليما بأعمال عباده لا يخفى عليه منها شيء، حليما لا يعاجلهم بالعقوبة لعلهم يتوبون إليه.

لا يجوز لك أيها الرسول أن تتزوج بنساء غير زوجاتك اللاتي هن في عصمتك، ولا يحل لك أن تطلقهن أو تطلق بعضهن لتأخذ غيرهن من النساء، ولو أعجبك حسن من تريد أن تتزوج بها من النساء غيرهن، لكن يجوز لك أن تتسرى بما ملكت يمينك من الإماء دون حصر في عدد محدد، وكان الله على كل شيء حفيظا. وهذا الحكم يدل على فضل أمهات المؤمنين، فقد منع طلاقهن والزواج عليهن.

يا أيها الذين آمنوا بالله وعملوا بما شرع لهم لا تدخلوا بيوت النبي إلا بعد أن يؤذن لكم بدخولها بدعوتكم إلى طعام، ولا تطيلوا الجلوس تنتظرون نضج الطعام، ولكن إذا دعيتم إلى طعام فادخلوا، فإذا أكلتم فانصرفوا، ولا تمكثوا بعده يستأنس بعضكم بحديث بعض، إن ذلك المكث كان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم فيستحي أن يطلب منكم الانصراف، والله لا يستحي أن يأمر بالحق، فأمركم بالانصراف عنه حتى لا تؤذوه صلى الله عليه وسلم بالمكث. وإذا طلبتم من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم حاجة مثل آنية ونحوها فاطلبوا حاجتكم تلك من وراء ستر، ولا تطلبوها منهن مواجهة حتى لا ترهن أعينكم، صونا لهن لمكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذلكم الطلب من وراء ستر أطهر لقلوبكم وأطهر لقلوبهن، حتى لا يتطرق الشيطان إلى قلوبكم وقلوبهن بالوسوسة وتزيين المنكر. وما ينبغي لكم أيها المؤمنون أن تؤذوا رسول الله بالمكث للحديث، ولا أن تتزوجوا نساءه من بعد موته، فهن أمهات المؤمنين، ولا يجوز لأحد أن يتزوج أمه، إن ذلكم الإيذاء، ومن صوره نكاحكم نساءه من بعد موته حرام، ويعد عند الله إثما عظيما.

إن تظهروا شيئا من أعمالكم أو تستروه في أنفسكم فلن يخفى على الله منه شيء، إن الله كان بكل شيء عليما، لا يخفى عليه شيء من أعمالكم ولا من غيرها، وسيجازيكم على أعمالكم إن خيرا فخير وإن شرا فشر.

لا إثم عليهن أن يراهن ويكلمهن دون حجاب آباؤهن وأولادهن وإخوانهن وأبناء إخوانهن وأبناء أخواتهن من النسب أو الرضاعة، ولا إثم عليهن أن يكلمهن دون حجاب النساء المؤمنات وما ملكت أيمانهن. واتقين الله أيتها المؤمنات فيما أمر به ونهى عنه سبحانه، فهو مشاهد لما يظهر منكن ويصدر عنكن.

0: إن الله يثني عند ملائكته على الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، وملائكته يدعون له: يا أيها الذين آمنوا بالله وعملوا بما شرع لعباده صلوا على الرسول وسلموا عليه تسليما. ولما أمر الله بتعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم والصلاة عليه نهى عن إيذائه فقال:
1: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا.
0: إن الذين يؤذون الله ورسوله بالقول أو الفعل أبعدهم الله وطردهم من رحاب رحمته في الدنيا وفي الآخرة، وأعد لهم في الآخرة عذابا مذلا جزاء لهم على ما اقترفوه من إيذاء رسوله.

والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بالقول أو الفعل بغير ذنب اكتسبوه من جناية توجب ذلك الإيذاء، فقد احتملوا كذبا وإثما ظاهرا.

0: يا أيها النبي قل لأزواجك وقل لبناتك وقل لنساء المؤمنين يرخين عليهن من الجلابيب التي يلبسنها حتى لا تنكشف منهن عورة أمام الأجانب من الرجال، ذلك أقرب أن يعرف أنهن حرائر فلا يتعرض لهن أحد بالإيذاء كما يتعرض به للإماء. وكان الله غفورا لذنوب من تاب من عباده رحيما به.
1: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم

0: لئن لم ينتهي المنافقون عن نفاقهم بإضمارهم الكفر وإظهارهم الإسلام، والذين في قلوبهم فجور بتعلقهم بشهواتهم، والذين يأتون بالأخبار الكاذبة في المدينة ليفرقوا بين المؤمنين، لنأمرنك أيها الرسول بمعاقبتهم ولنسلطنك عليهم، ثم لا يساكنونك في المدينة إلا قليلا من الزمن لإهلاكهم أو طردهم عنها بسبب إفسادهم في الأرض.
1: ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا،
0: مطرودين من رحمة الله، في أي مكان لقوا أخذوا وقتلوا تقتيلا لنفاقهم ونشرهم الفساد في الأرض.
1: سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا،
0: هذه سنة الله الجارية في المنافقين إذا أظهروا النفاق، وسنة الله ثابتة لن تجد لها أبدا تغييرا.
1: يسألك

0: يسألك المشركون أيها الرسول سؤال إنكار وتكذيب، ويسألك اليهود أيضا عن الساعة متى وقتها. قل لهؤلاء: علم الساعة عند الله ليس عندي منه شيء، وما يشعرك أيها الرسول أن الساعة تكون قريبة؟
1: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا.
0: إن الله سبحانه طرد الكافرين من رحمته، وهيأ لهم يوم القيامة نارا ملتهبة تنتظرهم.

ماكثون في عذاب تلك النار المعدة لهم أبدا، لا يجدون فيها وليا ينفعهم ولا نصيرا يدفع عنهم عذابها.

يوم القيامة تقلب وجوههم في نار جهنم، يقولون من شدة التحسر والندم: يا ليتنا في حياتنا الدنيا كنا أطعنا الله بامتثال ما أمرنا به واجتناب ما نهانا عنه، وأطعنا الرسول فيما جاء به من ربه.

0: جاء هؤلاء بحجة واهية باطلة فقالوا: ربنا إنا أطعنا رؤساءنا وكبراء أقوامنا فأضلونا عن الصراط المستقيم.
1: ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا.
0: ربنا اجعل لهؤلاء الرؤساء والكبراء الذين أضلونا عن الصراط المستقيم ضعفي ما جعلت لنا من العذاب لإضلالهم إيانا، واطردهم من رحمتك طردا عظيما.

0: يا أيها الذين آمنوا بالله وعملوا بما شرعه لهم لا تؤذوا رسولكم فتكونوا مثل الذين آذوا موسى كعيبهم له في جسده فبرأه الله مما قالوا فتبين لهم سلامته مما قالوا فيه وكان موسى عند الله وجيها لا يرد طلبه ولا يخيب مسعاه.
1: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا.
0: يا أيها الذين آمنوا بالله وعملوا بما شرعه لهم اتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه وقولوا قولا صوابا صدقا.
1: يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما.
0: إنكم إن اتقيتم الله وقلتم قولا صوابا أصلح لكم أعمالكم وتقبلها منكم ومحى عنكم ذنوبكم فلا يؤاخذكم بها، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما لا يدانيه أي فوز، وهو الفوز برضا الله ودخول الجنة.

إنا عرضنا التكاليف الشرعية وما يحفظ من أموال وأسرار على السماوات وعلى الأرض وعلى الجبال، فامتنعنا من حملها وخفنا من عاقبته، وحملها الإنسان إنه كان ظلوما لنفسه جهولا بعاقبة حملها.

0: حملها الإنسان بقدر من الله ليعذب الله المنافقين من الرجال والمنافقات من النساء، والمشركين من الرجال والمشركات من النساء على نفاقهم وشركهم بالله، وليتوب الله على المؤمنين والمؤمنات الذين أحسنوا حمل أمانة التكاليف، وكان الله غفورا لذنوب من تاب من عباده رحيما بهم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم
0: المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا
2: برعاية أوقاف نوره الملاحي.
0: سورة سبأ مكية. من مقاصد السورة بيان أحوال الناس مع النعم وسنة الله في تغييرها. التفسير:
3: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير.
0: الحمد لله الذي له كل ما في السماوات وكل ما في الأرض خلقا وملكا وتدبيرا، وله سبحانه الثناء في الآخرة وهو الحكيم في خلقه وتدبيره الخبير بأحوال عباده لا يخفى عليه منها شيء.
3: يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور.
0: يعلم ما يدخل في الأرض من ماء ونبات، ويعلم ما يخرج منها من نبات وغيره، ويعلم ما ينزل من السماء من المطر والملائكة والرزق، ويعلم ما يصعد في السماء من الملائكة وأعمال عباده وأرواحهم، وهو الرحيم بعباده المؤمنين الغفور لذنوب من تاب إليه.
3: وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين.
0: وقال الذين كفروا بالله لا تأتين الساعة أبدا، قل لهم أيها الرسول: بلى والله لتأتينكم الساعة التي تكذبون بها، لكن لا يعلم وقت ذلك إلا الله، فهو سبحانه عالم ما غاب من الساعة وغيرها، لا يغيب عن علمه سبحانه وزن أصغر نملة في السماوات ولا في الأرض، ولا يغيب عنه أصغر من ذلك المذكور ولا أكبر، إلا هو مكتوب في كتاب واضح، وهو اللوح المحفوظ الذي كتب فيه كل شيء كائن إلى يوم القيامة.
3: ليجزي

0: الرحيم.
1: أثبت الله ما أثبت في اللوح المحفوظ ليجزي الذين آمنوا بالله وعملوا الأعمال الصالحات، أولئك المتصفون بتلك الصفات لهم من الله مغفرة لذنوبهم فلا يؤاخذهم بها، ولهم رزق كريم وهو جنته يوم القيامة.

0: الرجيم.
1: والذين عملوا جاهدين لإبطال ما أنزل الله من آيات، فقالوا عنها سحر، وقالوا عن رسولنا كاهن ساحر شاعر، أولئك المتصفون بتلك الصفات لهم يوم القيامة أسوأ عذاب وأشده.
2: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد.
1: ويشهد علماء الصحابة ومن آمن من علماء أهل الكتاب أن الذي أنزله الله إليك من الوحي هو الحق الذي لا مرية فيه، ويرشد إلى طريق العزيز الذي لا يغلبه أحد، المحمود في الدنيا والآخرة.
2: وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد.
1: وقال الذين كفروا بالله لبعضهم تعجبا وسخرية مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، هل ندلكم على رجل يخبركم أنكم إذا متم وقطعتم تقطيعا أنكم ستبعثون بعد موتكم أحياء؟
2: أفترى على الله كذبا أم به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد.
1: وقالوا هل اختلق هذا الرجل على الله كذبا فزعم ما زعم من بعثنا بعد موتنا، أم هو مجنون يهذي بما لا حقيقة له؟ ليس الأمر كما زعم هؤلاء، بل الحاصل أن الذين لا يؤمنون بالآخرة هم في العذاب الشديد يوم القيامة وفي الضلال البعيد عن الحق في الدنيا.

0: قريب.
1: أفلم ير هؤلاء المكذبون بالبعث ما بين أيديهم من الأرض ويروا ما خلفهم من السماء؟ إن نشأ خسف الأرض من تحت أقدامهم خسفناها من تحتهم، وإن نشأ نسقط عليهم قطعا من السماء لأسقطناها عليهم. إن في ذلك لعلامة قاطعة لكل عبد كثير الرجوع إلى طاعة ربه يستدل بها على قدرة الله، فالقادر على ذلك قادر على بعثكم بعد موتكم وتمزيق أجسامكم.
0: ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد.
1: ولقد أعطينا داود عليه السلام منا نبوة وملكا، وقلنا للجبال يا جبال رجعي مع داود التسبيح، وهكذا قلنا للطير، وصيرنا له الحديد لينا ليصنع منه ما يشاء من أدوات.
0: أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير.
1: أن اعمل يا داود دروعا واسعة تقي مقاتليك بأس عدوهم، وصير المسامير مناسبة للحلق فلا تجعلها دقيقة بحيث لا تستقر فيها، ولا غليظة بحيث لا تدخل فيها، واعملوا عملا صالحا إني بما تعملون بصير، لا يخفى علي من أعمالكم شيء وسأجازيكم عليها.
0: ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير.
1: وسخرنا لسليمان بن داود عليه السلام الريح تسير في الصباح مسافة شهر وتسير
0: من يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير.
1: وسخرنا لسليمان بن داود عليه السلام الريح تسير في الصباح مسافة شهر وتسير في المساء مسافة شهر، وسيلنا له عين النحاس ليصنع من النحاس ما يشاء، وسخرنا له من الجن من يعمل بين يديه بأمر ربه، والذي يميل من الجن عما أمرناه به من العمل نذيقه من عذاب النار الملتهبة.
0: يعملون له ما يشاء.

0: الشكور.
1: يعمل هؤلاء الجن لسليمان ما أراد من مساجد للصلاة ومن قصور، وما يشاء من صور وما يشاء من قصاع مثل حياض الماء الكبيرة وقدور الطبخ الثابتات، فلا يحركن لعظمهن. وقلنا لهم: اعملوا يا آل داود شكرا لله على ما أنعم به عليكم، وقليل من عبادي الشكور لي على ما أنعمت عليه.
0: فلم

0: أتى. فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين.
1: فلما حكمنا على سليمان بالموت ما أرشد الجن إلى أنه قد مات إلا حشرة الأرض تأكل عصاه التي كان متكئا عليها، فلما سقط تبينت الجن أنهم لا يعلمون الغيب، إذ لو كانوا يعلمونه لما مكثوا في العذاب المذل لهم، وهو ما كانوا عليه من الأعمال الشاقة التي يعملونها لسليمان عليه السلام ظنا منهم أنه حي يراقبهم. ولما ذكر الله ما أنعم به على داود وابنه سليمان عليه السلام ذكر ما أنعم به على أهل سبأ، إلا أن داود وسليمان عليهما السلام شكر الله وأهل سبأ كفروه، فقال:
0: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور.
1: لقد كان لقبيلة سبأ في مسكنهم الذي كانوا يسكنون فيه علامة ظاهرة على قدرة الله وإنعامه عليهم، وهي جنتان إحداهما عن اليمين والثانية عن الشمال، وقلنا لهم كلوا من رزق ربكم واشكروه على نعمه، هذه بلدة طيبة وهذا الله رب غفور يغفر ذنوب من تاب إليه.
0: فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل.
1: فأعرضوا عن شكر الله والإيمان برسله فعاقبناهم بتبديل نعمهم نقما، فأرسلنا عليهم سيلا جارفا خرب سدهم وأغرق مزارعهم، وبدلناهم ببستانيهم بستانين مثمرين بالثمر المر وفيهما شجر الأثل غير المثمر وشيء قليل من السدر.
0: ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور.
1: ذلك التبديل الحاصل لما كانوا عليه من النعم بسبب كفرهم وإعراضهم عن شكر النعم، ولا نعاقب هذا العقاب الشديد إلا الجحود لنعم الله الكفور به سبحانه.

0: وجعلنا بين أهل سبأ في اليمن وبين قرى الشام التي باركنا فيها قرى متقاربة، وقدرنا فيها السير بحيث يسيرون من قرية إلى قرية دون مشقة حتى يصلوا الشام، وقلنا لهم سيروا فيها ما شئتم من ليل أو نهار في أمن من العدو والجوع والعطش.
1: فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور.
0: فبطروا نعمة الله عليهم بتقريب المسافات، وقالوا ربنا باعد بين أسفارنا بإزالة تلك القرى حتى نذوق تعب الأسفار وتظهر مزية ركائبنا، وظلموا أنفسهم ببطرهم نعمة الله وإعراضهم عن شكره وحسدهم للفقراء منهم، فصيرناهم أحاديث يتحدث بها من بعدهم، وفرقناهم في البلاد كل تفريق بحيث لا يتواصلون فيما بينهم، إن في ذلك المذكور من الإنعام على أهل سبأ ثم الانتقام منهم لكفرهم وبطرهم لا عبرة لكل صبار على طاعة الله وعن معصيته وعلى البلاء شكور لنعم الله عليه.
1: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين.
0: ولقد حقق عليهم إبليس ما ظنه من أنه يستطيع إغواءهم وإضلالهم عن الحق، فاتبعوه في الكفر والضلال إلا طائفة من المؤمنين، فإنهم خيبوا رجاءه بعدم اتباعهم له.

0: من هو منها في شك، وربك على كل شيء حفيظ.
1: وما كان لإبليس عليهم من سلطان يقهرهم به على أن يضلوا، وإنما كان يزين لهم ويغويهم، إلا أن أذنا له في إغوائهم ليظهر أمر من يؤمن بالآخرة وما فيها من جزاء ممن هو منها في شك. وربك أيها الرسول على كل شيء حفيظ، يحفظ أعمال عباده ويجازيهم عليها.

0: بصير.
1: قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين، نادوا الذين زعمتم أنهم آلهة لكم من دون الله ليجلبوا لكم النفع أو يكشفوا عنكم الضر، فهم لا يملكون وزن ذرة في السماوات ولا في الأرض، وليس لهم شرك فيها مع الله، وليس لله من معين يعينه، فهو غني عن الشركاء وعن المعينين.
0: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير.
1: ولا تنفع الشفاعة عنده سبحانه إلا لمن أذن له، والله لا يأذن في الشفاعة إلا لمن ارتضى لعظمته. ومن عظمته أنه إذا تكلم في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، حتى إذا كشف الفزع عن قلوبهم قالت الملائكة لجبريل ماذا قال ربكم؟ قال جبريل قال الحق وهو العلي بذاته وقهره الكبير الذي كل شيء دونه.

0: قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين: من يرزقكم من السماوات بإنزال المطر ومن الأرض بإنبات الثمرات والزروع والفواكه وغير ذلك؟ قل الله هو الذي يرزقكم منها، وإنا أو إياكم أيها المشركون لعلى هداية أو في ضلال واضح عن الطريق، فأحدنا لا محالة كذلك، ولا شك أن أهل الهدى هم المؤمنون وأن أهل الضلال هم المشركون.
1: قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون.
0: قل لهم أيها الرسول: لا تسألون يوم القيامة عن ذنوبنا التي ارتكبناها، ولا نسأل نحن عما كنتم تعملون.
1: قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح.

أيها الرسول، أروني الذين جعلتموهم لله شركاء تشركونهم معه في العبادة. كلا، ليس الأمر كما تصورتم من أن له شركاء، بل هو الله العزيز الذي لا يغالبه أحد، الحكيم في خلقه وقدره وتدبيره.

0: وما بعثناك أيها الرسول إلا للناس عامة مبشرا أهل التقوى بأن لهم الجنة، ومخوفا أهل الكفر والفجور من النار، ولكن معظم الناس لا يعلمون ذلك، فلو علموه لما كذبوك.
1: ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين.
0: ويقول المشركون مستعجلين بالعذاب الذي يخوفون منه، متى هذا الوعد بالعذاب إن كنتم صادقين فيما تدعونه من أنه حق؟
1: قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون.
0: قل أيها الرسول لهؤلاء المستعجلين بالعذاب، لكم ميعاد يوم محدد لا تتأخرون عنه ساعة ولا تتقدمون عنه ساعة، وهذا اليوم هو يوم القيامة.

وقال الذين كفروا بالله لن نؤمن بهذا القرآن الذي يزعم محمد أنه منزل عليه، ولن نؤمن بالكتب السماوية السابقة. ولو ترى أيها الرسول إذ الظالمون محبوسون عند ربهم يوم القيامة للحساب يتراجعون الكلام بينهم، يلقي كل منهم المسؤولية واللوم على الآخر، يقول الأتباع الذين استضعفوا لسادتهم الذين استضعفوهم في الدنيا: لولا أنكم أضللتمونا لكنا مؤمنين بالله وبرسله.

قال المتبوعون الذين استكبروا عن الحق للتابعين الذين استضعفوهم: أنحن منعناكم عن الهدى الذي جاءكم به محمد؟ لا، بل كنتم ظلمة وأصحاب فساد وإفساد.

0: يعلمون.
1: وقال المتبوعون الذين استضعفهم سادتهم لمتبوعيهم المستكبرين عن الحق: بل صدنا عن الهدى مكركم بنا بالليل والنهار حين كنتم تأمروننا بالكفر بالله وبعبادة مخلوقين من دونه، وأخفوا الندامة على ما كانوا عليه من الكفر في الدنيا حين شاهدوا العذاب وعلموا أنهم معذبون، وجعلنا الأصفاد في أعناق الكافرين لا يجزون هذا الجزاء إلا بما كانوا يعملونه في الدنيا من عبادة غير الله وارتكاب المعاصي. ولتسلية الرسول صلى الله عليه وسلم حين كذبه قومه ذكره الله بأن التكذيب هو ديدن الأمم من قبله، فقال:

0: وما بعثنا في قرية من القرى من رسول يخوفهم عذاب الله إلا قال المنعمون فيها من أصحاب السلطان والجاه والمال إنا بما بعثتم به أيها الرسل كافرون.
1: وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين.
0: وقال أصحاب الجاه هؤلاء متبجحين مفتخرين نحن أكثر أموالا وأكثر أولادا وما زعمتم من أننا معذبون كذب فلسنا بمعذبين في الدنيا ولا في الآخرة.
1: قل إن ربي يبسط الرزق لمن

0: يعلمون.
1: قل أيها الرسول لهؤلاء المغرورين بما أوتوا من النعم، ربي سبحانه وتعالى يوسع الرزق لمن يشاء اختبارا له، أيشكر أم يكفر، ويضيقه على من يشاء ابتلاء له، أيصبر أم يتسخط. ولكن معظم الناس لا يعلمون أن الله حكيم، لا يقدر أمرا إلا لحكمة بالغة، علمها من علمها وجهلها من جهلها.

وليست أموالكم ولا أولادكم التي تفتخرون بها هي التي تقودكم إلى رضوان الله، لكن من آمن بالله وعمل عملا صالحا حاز الأجر المضاعف، فالأموال تقربه بإنفاقها في سبيل الله والأولاد بدعائهم له، فأولئك المؤمنون العاملون للصالحات لهم ثواب مضاعف لما عملوه من حسنات، وهم في المنازل العليا من الجنة آمنون من كل ما يخافونه من العذاب والموت وانقطاع النعيم.

0: والكفار الذين يبذلون غاية جهدهم في صرف الناس عن آياتنا ويسعون في تحقيق أهدافهم، هؤلاء خاسرون في الدنيا معذبون في الآخرة.
1: قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين.
0: قل أيها الرسول إن ربي سبحانه وتعالى يوسع الرزق لمن يشاء من عباده ويضيقه على من يشاء منهم، وما أنفقتم من شيء في سبيل الله فالله سبحانه وتعالى يخلفه عليكم في الدنيا بإعطائكم ما هو خير منه، وفي الآخرة بالثواب الجزيل، والله سبحانه هو خير الرازقين، فمن طلب الرزق فليلجأ إليه سبحانه.

0: يعلمون.
1: واذكر أيها الرسول يوم يحشرهم الله جميعا ثم يقول سبحانه للملائكة تقريعا للمشركين وتوبيخا لهم: أهؤلاء كانوا يعبدونكم في الحياة الدنيا من دون الله؟

قال الملائكة: تنزهت وتقدست، أنت ولينا من دونهم، فلا موالاة بيننا وبينهم، بل كان هؤلاء المشركون يعبدون الشياطين يتمثلون لهم أنهم ملائكة فيعبدونهم من دون الله، معظمهم بهم مؤمنون.

0: يعلمون.
1: يوم الحشر والحساب لا يملك المعبودون لمن عبدوهم في الدنيا من دون الله نفعا ولا يملكون لهم ضرا. ونقول للذين ظلموا أنفسهم بالكفر والمعاصي ذوقوا عذاب النار التي كنتم تكذبون بها في الدنيا.
2: وإذا

0: آباؤكم
1: وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين
2: وإذا تقرأ على هؤلاء المشركين المكذبين آياتنا المنزلة على رسولنا واضحة لا لبس فيها قالوا ما هذا الرجل الذي جاء بها إلا رجل يريد أن يصرفكم عما كان عليه آباؤكم وقالوا ما هذا القرآن إلا كذب اختلقه على الله وقال الذين كفروا بالله للقرآن لما جاءهم من عند الله ليس هذا إلا سحرا واضحا لتفريقه بين المرء وزوجه والابن وأبيه

0: بصير.
1: وما أعطيناهم من كتب يقرؤونها حتى ترشدهم أن هذا القرآن كذب اختلقه محمد، وما أرسلنا إليهم قبل إرسالك أيها الرسول من رسول يخوفهم من عذاب الله.

0: رسلي فكيف كان نكير.
1: وكذبت الأمم السابقة مثل عاد وثمود وقوم لوط، وما وصل المشركون من قومك إلى عشر ما وصلت إليه الأمم السابقة من القوة والمناعة والمال والعدد، فكذب كل منهم رسوله، فما نفعهم ما أوتوا من المال والقوة والعدد، فوقع بهم عذابي، فانظر أيها الرسول كيف كان إنكاري عليهم، وكيف كان عقابي لهم.
0: قل إنما أعظكم بواحدة،

0: بعيد.
1: قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين، إنما أشير إليكم وأنصحكم بخصلة واحدة، هي أن تقوموا متجردين من الهوى لله سبحانه، اثنين اثنين أو منفردين، ثم تتفكروا في سيرة صاحبكم وما علمتم من عقله وصدقه وأمانته، لتتبينوا أنه صلى الله عليه وسلم ليس به جنون، ما هو إلا محذر لكم بين يدي عذاب شديد إن لم تتوبوا إلى الله من الشرك به.
0: قل ما

0: الحميد.
1: قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين المكذبين، ما سألتكم من ثواب أو أجر على ما جئتكم به من الهدى والخير على تقدير وجوده فهو لكم، ليس ثوابي إلا على الله وحده، وهو سبحانه على كل شيء شهيد، فهو يشهد على أني بلغتكم ويشهد على أعمالكم فيوفيكم جزاءها. ولما بين سبحانه الحجج على أهل الباطل والشرك بين أن ذلك سنته فقال:
0: قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب.
1: قل أيها الرسول إن ربي يسلط الحق على الباطل فيبطله، وهو علام الغيوب، لا يخفى عليه شيء في السماوات ولا في الأرض، ولا تخفى عليه أعمال عباده.
0: قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد.
1: قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين المكذبين، جاء الحق الذي هو الإسلام، وزال الباطل الذي لا يبدو له أي أثر أو قوة ولا يعود إلى نفوذه.

0: قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين المكذبين، إن ضللت عن الحق فيما أبلغكم فضرر ضلالي قاصر علي لا ينالكم منه شيء، وإن اهتديت إليه فبسبب ما يوحيه إلي ربي سبحانه، إنه سميع لأقوال عباده قريب لا يتعذر عليه سماع ما أقول.
1: ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب.
0: ولو ترى أيها الرسول إذ فزع هؤلاء المكذبون لما عاينوا العذاب يوم القيامة فلا مفر لهم منه ولا ملجأ يلتجئون إليه، وأخذوا من مكان قريب سهل التناول من أول وهلة، لو ترى ذلك لرأيت أمرا عجبا.

0: بعيد.
1: وقالوا حين رأوا مصيرهم آمنا بيوم القيامة، وكيف لهم تعاطي الإيمان وتناوله وقد بعد عنهم مكان قبول الإيمان بخروجهم من دار الدنيا التي هي دار عمل لا جزاء إلى دار الآخرة التي هي دار جزاء لا عمل.
0: وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد.
1: وكيف يحصل منهم الإيمان ويقبل وقد كفروا به في الحياة الدنيا ويرمون بالظن من جهة بعيدة عن إصابة الحق، كقولهم في الرسول صلى الله عليه وسلم ساحر كاهن شاعر.

0: قبل إنهم كانوا في شك مريب.
1: ومنع هؤلاء المكذبون من الحصول على ما يشتهونه من ملذات الحياة ومن التوبة من الكفر والنجاة من النار والعودة إلى الحياة الدنيا، كما فعل بأمثالهم من الأمم المكذبة من قبلهم، إنهم كانوا في شك مما جاءت به الرسل من توحيد الله والإيمان بالبعث، شك باعث على الكفر. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم
1: المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا
3: برعاية أوقاف نوره الملاحي.
1: سورة فاطر مكية. من مقاصد السورة بيان فقر العباد المطلق إلى فاطر السماوات والأرض وكمال غناه عنهم. التفسير:
0: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع

0: الخبير.
1: الحمد لله خالق السماوات والأرض على غير مثال سابق، الذي جعل من الملائكة رسلا ينفذون أوامره القدرية، ومنهم من يبلغ الأنبياء الوحي، وقواهم على أداء ما ائتمنهم عليه، فمنهم ذو جناحين وذو ثلاثة وذو أربعة يطير بها لتنفيذ ما أمر به، يزيد الله في الخلق ما يشاء من عضو أو حسن أو صوت، إن الله على كل شيء قدير لا يعجزه شيء.
2: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم.
1: إن مفاتيح كل شيء بيد الله، فما يفتح للناس من رزق وهداية وسعادة وغير ذلك من النعم فلا أحد يستطيع أن يمنعه، وما يمسكه من ذلك فلا أحد يستطيع إرساله من بعد إمساكه له، وهو العزيز الذي لا يغالبه أحد، الحكيم في خلقه وتقديره وتدبيره.
2: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو، فأنى تؤفكون.
1: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم بقلوبكم وألسنتكم وبجوارحكم بالعمل، هل لكم من خالق غير الله يرزقكم من السماء بما ينزله عليكم من المطر، ويرزقكم من الأرض بما ينبته من الثمار والزروع وغير ذلك، لا معبود بحق غيره، فكيف بعد هذا تصرفون عن هذا الحق وتفترون على الله وتزعمون أن لله شركاء وهو الذي خلقكم ورزقكم؟
2: وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك، وإلى الله ترجع الأمور.
1: وإن يكذبوك قومك أيها الرسول فاصبر، فلست أول رسول كذبه قومه، فقد كذبت أمم من قبلك رسلهم مثل عاد وثمود وقوم لوط، وإلى الله وحده ترجع الأمور كلها، فيهلك المكذبين وينصر رسله والمؤمنين.
2: يا أيها الناس إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا، ولا يغرنكم بالله الغرور.
1: يا أيها الناس إنما وعد الله به من البعث والجزاء يوم القيامة حق لا شك فيه، فلا تخدعنكم لذات الحياة الدنيا وشهواتها عن الاستعداد لهذا اليوم بالعمل الصالح، ولا يخدعنكم الشيطان بتزيينه للباطل والركون إلى الحياة الدنيا.

0: يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير.
1: إن الشيطان لكم أيها الناس عدو دائم العداوة، فاتخذوه عدوا بالتزام محاربته. إنما يدعو الشيطان أتباعه إلى الكفر بالله لتكون عاقبتهم دخول النار الملتهبة يوم القيامة.

0: الخير.
1: الذين كفروا بالله اتباعا للشيطان لهم عذاب قوي، والذين آمنوا بالله وعملوا الأعمال الصالحات لهم مغفرة من الله لذنوبهم، ولهم أجر عظيم منه وهو الجنة.

0: حسرات إن الله عليم بما يصنعون.
1: إن من حسن له الشيطان وعمله السيئة فاعتقده هو حسنا، ليس كمن زين له الله الحق فاعتقده حقا، فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء لا مكره له. فلا تهلك أيها الرسول نفسك حزنا على ضلال الضالين، إن الله سبحانه عليم بما يصنعون، لا يخفى عليه من أعمالهم شيء.
0: والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت

0: والله الذي بعث الرياح فتحرك هذه الرياح سحابا فسقنا السحاب إلى بلد لا نبات فيه فأحيينا بمائه الأرض بعد جفافها بما أنبتناه فيها من النبات فكما أحيينا هذه الأرض بعد موتها بما أودعناه فيها من النبات يكون بعث الأموات يوم القيامة.
1: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور.
0: من كان يريد العزة في الدنيا أو في الآخرة فلا يطلبها إلا من الله، فلله وحده العزة فيهما، إليه يصعد ذكره الطيب وعمل العباد الصالح يرفعه إليه، والذين يدبرون المكايد السيئة كمحاولة قتل الرسول صلى الله عليه وسلم لهم عذاب شديد، ومكر أولئك الكفار يبطل ويفسد ولا يحقق لهم مقصدا.
1: والله خلقكم من تراب ثم من

0: ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير.
1: والله هو الذي خلق أباكم آدم من تراب ثم خلقكم من نطفة ثم جعلكم ذكورا وإناثا تتزاوجون بينكم، وما تحمل من أنثى جنينا ولا تضع ولدها إلا بعلمه سبحانه، لا يغيب عنه من ذلك شيء، وما يزاد في عمر أحد من خلقه ولا ينقص منه إلا كان ذلك مسطورا في اللوح المحفوظ، إن ذلك المذكور من خلقكم من تراب وخلقكم أطوارا وكتابة أعمالكم في اللوح المحفوظ على الله سهل.

0: ولا يتساوى البحران أحدهما عذب شديد العذوبة سهل شربه لعذوبته، والثاني ملح مر لا يمكن شربه لشدة ملوحته. ومن كل البحرين المذكورين تأكلون لحما طريا هو السمك، وتستخرجون منهما اللؤلؤ والمرجان تلبسونهما زينة، وترى السفن أيها الناظر تشق بجريها البحر مقبلة ومدبرة لتطلبوا من فضل الله بالتجارة، ولعلكم تشكرون الله على ما أنعم به عليكم من نعمه الكثيرة.
1: يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر

0: بصير.
1: يدخل الله الليل في النهار فيزيده طولا، ويدخل النهار في الليل فيزيده طولا، وسخر سبحانه الشمس وسخر القمر، كل منهما يجري لموعد مقدر يعلمه الله، وهو يوم القيامة. ذلك الذي يقدر ذلك كله ويجريه هو الله ربكم، له وحده الملك، والذين تعبدونهم من دونه من الأوثان ما يملكون قدر لفافة نواة تمر، فكيف تعبدونهم من دوني؟

0: لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير.
1: إن تدعوا معبوديكم لا يسمعوا دعاءكم، فهم جمادات لا حياة فيها ولا سمع لها، ولو سمعوا دعاءكم على سبيل التقدير لما استجابوا لكم، ويوم القيامة يتبرؤون من شرككم وعبادتكم إياهم، فلا أحد يخبرك أيها الرسول أصدق من الله سبحانه.

0: الحميد.
1: يا أيها الناس أنتم المحتاجون إلى الله في كل شؤونكم وفي كل أحوالكم، والله هو الغني الذي لا يحتاج إليكم في شيء، المحمود في الدنيا والآخرة على ما يقدره لعباده.
0: إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد.
1: إن يشأ سبحانه أن يزيلكم بهلاك يهلككم به أزلكم، ويأتي بخلق جديد بدلكم يعبدونه لا يشركون به شيئا.
0: وما ذلك على الله بعزيز.
1: وما إزالتكم بإهلاككم والإتيان بخلق جديد بدلكم بممتنع على الله سبحانه وتعالى.

0: نفسي وإلى الله المصير.
1: ولا تحمل نفس مذنبة ذنب نفس مذنبة أخرى، بل كل نفس مذنبة تحمل ذنبها، وإن تدع نفس مثقلة بحمل ذنوبها من يحمل عنها شيئا من ذنوبها لا يحمل عنها من ذنوبها شيء، ولو كان المدعو قريبا لها. إنما تخوف أيها الرسول من عذاب الله الذين يخافون ربهم بالغيب، وأتموا الصلاة على أكمل وجوهها، فهم الذين ينتفعون بتخويفك. ومن تطهر من المعاصي وأعظمها الشرك فإنما يتطهر لنفسه، لأن نفع ذلك عائد إليه، فالله غني عن طاعته، وإلى الله الرجوع يوم القيامة للحساب والجزاء.
0: وما يستوي الأعمى والبصير.
1: وما يستوي الكافر والمؤمن في المنزلة كما لا يستوي الأعمى والبصير،
0: ولا الظلمات ولا النور.
1: ولا يستوي الكفر والإيمان كما لا تستوي الظلمات والنور،
0: ولا الظل ولا الحرور.
1: ولا تستوي الجنة والنار في آثارهما كما لا يستوي الظل والريح الحارة.

0: الصور.
1: وما يستوي المؤمنون والكفار كما لا يستوي الأحياء والأموات، إن الله يسمع من يشاء هدايته، وما أنت أيها الرسول بمسمع الكفار الذين هم مثل الموتى في القبور.
0: إن أنت إلا نذير،
1: ما أنت إلا منذر لهم من عذاب الله.
0: إنا أرسلناك بالحق بشيرا.

إنا بعثناك أيها الرسول بالحق الذي لا مرية فيه، مبشرا للمؤمنين بما أعد الله لهم من الثواب الكريم، ومنذرا للكافرين مما أعد لهم من العذاب الأليم. وما من أمة من الأمم السابقة إلا سلف فيها رسول من عند الله ينذرها من عذابه،

0: وإن يكذبك قومك أيها الرسول فاصبر، فلست أول رسول كذبه قومه، فقد كذبت الأمم السابقة لهؤلاء رسلهم مثل عاد وثمود وقوم لوط، جاءتهم رسلهم من عند الله بالحجج الواضحة الدالة على صدقهم، وجاءتهم رسلهم بالصحف وبالكتاب المنير لمن تدبره وتأمله.
1: ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير.
0: ومع ذلك كفروا بالله ورسله ولم يصدقوهم فيما جاءوا به من عنده، فأهلكت الذين كفروا، فتأمل أيها الرسول كيف كان إنكاري عليهم حيث أهلكتهم.

0: ثمرات فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود.
1: ألم تر أيها الرسول أن الله سبحانه أنزل من السماء ماء المطر فأخرجنا بذلك الماء ثمرات مختلفا ألوانها فيها الأحمر والأخضر والأصفر وغيرها بعد أن سقينا أشجارها منه، ومن الجبال طرائق بيض وطرائق حمر وطرائق حالكة السواد.
0: ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك

ومن الناس ومن الدواب ومن الأنعام الإبل والبقر والغنم مختلف ألوانه مثل ذلك المذكور، إنما يعظم مقام الله تعالى ويخشاه العالمون به سبحانه، لأنهم عرفوا صفاته وشرعه ودلائل قدرته. إن الله عزيز لا يغالبه أحد، غفور لذنوب من تاب من عباده.

0: إن الذين يقرؤون كتاب الله الذي أنزلناه على رسولنا ويعملون بما فيه وأتموا الصلاة على أحسن وجه وأنفقوا مما رزقناهم على سبيل الزكاة وغيرها خفية وجهرا يرجون بتلك الأعمال تجارة عند الله لن تكسد
1: ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور
0: ليوفيهم الله ثواب أعمالهم كاملة ويزيدهم من فضله فهو أهل لذلك إنه سبحانه غفور لذنوب المتصفين بهذه الصفات شكور لأعمالهم الحسنة
1: والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير
0: والذي أوحينا إليك أيها الرسول من الكتاب هو الحق الذي لا شك فيه الذي أنزله الله تصديقا للكتب السابقة إن الله لخبير بعباده بصير فهو يوحي إلى رسول كل أمة ما تحتاج إليه في زمانها

0: ذلك هو الفضل الكبير.
1: ثم أعطينا أمة محمد صلى الله عليه وسلم الذين اخترناهم على الأمم القرآن، فمنهم ظالم لنفسه بفعل المحرمات وترك الواجبات، ومنهم مقتصد بفعل الواجبات وترك المحرمات مع ترك بعض المستحبات وفعل بعض المكروهات، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، وذلك بفعل الواجبات والمستحبات وترك المحرمات والمكروهات. ذلك المذكور من الاختيار لهذه الأمة وإعطائها القرآن هو الفضل الكبير الذي لا يدانيه فضل.

0: جنات إقامة يدخلها هؤلاء المصطفون، يلبسون فيها لؤلؤا وأساور من ذهب، ولباسهم فيها حرير.
1: وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور.
0: وقالوا بعد دخولهم الجنة: الحمد لله الذي أزال عنا الحزن بسبب ما كنا نخافه من دخول النار، إن ربنا لغفور لذنوب من تاب من عباده، شكور لهم على طاعتهم.
1: الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب، لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب.
0: الذي أنزلنا دار الإقامة التي لا نقلة بعدها من فضله، لا بحول منا ولا قوة، لا يصيبنا فيها تعب ولا عناء. ولما ذكر الله جزاء المصطفين من عباده ذكر جزاء الأرذلين منهم وهم الكفار، فقال:
1: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، كذلك نجزي كل كفور.
0: والذين كفروا بالله لهم نار جهنم خالدين فيها لا يقضى عليهم بالموت فيموتوا ويستريحوا من العذاب، ولا يخفف عنهم من عذاب جهنم شيء، مثل هذا الجزاء نجزي يوم القيامة كل جحود لنعم ربه.
1: وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل،

وهم يصيحون فيها بأعلى أصواتهم يستغيثون قائلين: ربنا أخرجنا من النار نعمل عملا صالحا مغيرا لما كنا نعمل في الدنيا لننال رضاك ونسلم من عذابك. فيجيبهم الله: أولم نجعلكم تعيشون عمرا يتذكر فيه من يريد أن يتذكر فيتوب إلى الله ويعمل عملا صالحا، وجاءكم الرسول منذرا لكم من عذاب الله، فلا حجة لكم ولا عذر بعد هذا كله، فذوقوا عذاب النار، فما للظالمين لأنفسهم بالكفر والمعاصي من نصير ينقذهم من عذاب الله أو يخففه عنهم.

0: الطور.
1: إن الله عالم غيب السماوات والأرض لا يفوته شيء منه، إنه عليم بما يخفيه عباده في صدورهم من الخير والشر.
2: هو الذي جعلكم خلائف في الأرض، فمن كفر فعليه كفره،

هو الذي جعل بعضكم أيها الناس يخلف في الأرض بعضا ليختبركم كيف تعملون، فمن كفر بالله وبما جاءت به الرسل فإثم كفره وعقابه عائد عليه، ولا يضر كفره ربه، ولا يزيد الكفار كفرهم عند ربهم سبحانه إلا بغضا شديدا، ولا يزيد الكفار كفرهم إلا خسارا، حيث إنهم يخسرون ما كان أعد الله لهم في الجنة لو آمنوا.

0: قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين أخبروني عن شركائكم الذين تعبدونهم من دون الله، ماذا خلقوا من الأرض؟ أخلقوا جبالها؟ أخلقوا أنهارها؟ أخلقوا دوابها؟ أم أنهم شركاء مع الله في خلق السماوات؟ أم أعطيناهم كتابا فيه حجة على صحة عبادتهم لشركائهم؟ لا شيء من ذلك حاصل، بل لا يعد الظالمون لأنفسهم بالكفر والمعاصي بعضهم بعضا إلا خداعا.
1: إن الله

0: بعده إنه كان حليما غفورا.
1: إن الله سبحانه يمسك السماوات والأرض مانعا إياهما من الزوال، ولئن زالتا على سبيل الفرض فلا أحد يمسكهما عن الزوال من بعده سبحانه. إنه كان حليما لا يعاجل بالعقوبة، غفورا لذنوب من تاب من عباده.
0: وأقل

0: وأقسم هؤلاء الكفار المكذبون قسما مؤكدا مغلظا لئن جاءهم رسول من الله ينذرهم من عذابه ليكونن أكثر استقامة واتباعا للحق من اليهود والنصارى وغيرهم. فلما جاءهم محمد صلى الله عليه وسلم مرسلا من ربه يخوفهم عذاب الله ما زادهم مجيئه إلا بعدا عن الحق وتعلقا بالباطل، فلم يوفوا بما أقسموا عليه الأيمان المؤكدة من أن يكونوا أهدى ممن سبقوهم.
1: استكبارا في الأرض ومكر السيئ

0: قليلا.
1: وقسمهم بالله على ما أقسموا عليه ليس عن حسن نية وقصد سليم، بل للاستكبار في الأرض والخداع للناس، ولا يحيط المكر السيء إلا بأصحابه الماكرين. فهل ينتظر هؤلاء المستكبرون الماكرون إلا سنة الله الثابتة، وهي إهلاكهم كما أهلك أمثالهم من أسلافهم؟ فلن تجد لسنة الله في إهلاك المستكبرين تبديلا بألا تقع عليهم، ولا تحويلا بأن تقع على غيرهم، لأنها سنة إلهية ثابتة.
0: أولم يسيروا في الأرض فينظروا

0: ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا.
1: أفلم يسر مكذبوك من قريش في الأرض فيتأملوا كيف كانت نهاية الذين كذبوا من الأمم قبلهم؟ ألم تكن نهايتهم نهاية سوء حيث أهلكهم الله وكانوا أشد قوة من قريش، وما كان الله ليفوته شيء في السماوات ولا في الأرض، إنه كان عليما بأعمال هؤلاء المكذبين، لا يغيب عنه من أعمالهم شيء ولا يفوته، قديرا على إهلاكهم متى شاء.

0: ولو يعجل الله العقوبة للناس بما عملوه من المعاصي وما ارتكبوه من الآثام لأهلك جميع أهل الأرض في الحال وما يملكون من دواب وأموال، ولكنه سبحانه يؤخرهم إلى أجل محدود في علمه وهو يوم القيامة، فإذا جاء يوم القيامة فإن الله كان بعباده بصيرا لا يخفى عليه منهم شيء، فيجازيهم على أعمالهم إن خيرا فخير وإن شرا فشر. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم
0: المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا
2: برعاية أوقاف نوره الملاحي.
0: سورة ياسين مكية. من مقاصد السورة إثبات الرسالة والبعث ودلائلهما. التفسير.
3: ياسين.
0: ياسين سبق الكلام على نظائرها في بداية سورة البقرة.
3: والقرآن الحكيم.
0: يقسم الله بالقرآن الذي أحكمت آياته والذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه.
3: إنك لمن المرسلين.
0: إنك أيها الرسول لمن الرسل الذين أرسلهم الله إلى عباده ليأمرهم بتوحيده وعبادته وحده.
3: على صراط مستقيم.
0: على منهج مستقيم وشرع قويم.
3: تنزيل العزيز الرحيم.
0: وهذا المنهج المستقيم والشرع القويم منزل من ربك العزيز الذي لا يغالبه أحد الرحيم بعباده المؤمنين.

0: أنزلنا إليك ذلك لتخوف قوما وتنذرهم، وهم العرب الذين لم يأتهم رسول ينذرهم، فهم لاهون عن الإيمان والتوحيد، وكذلك شأن كل أمة انقطع عنها الإنذار تحتاج إلى من يذكرها من الرسل.
1: لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون.
0: لقد وجب العذاب من الله لأكثر هؤلاء بعد أن بلغهم الحق من الله على لسان رسوله فلم يؤمنوا به، وبقوا على كفرهم، فهم لا يؤمنون بالله ولا برسوله ولا يعملون بما جاءهم من الحق.

0: يعلمون.
1: ومثلهم في ذلك مثل من جعلت أصفاد في أعناقهم وجمعت أيديهم مع أعناقهم تحت مجامع لحاهم، فاضطروا إلى رفع رؤوسهم إلى السماء فلا يستطيعون خفضها، فهؤلاء مغلولون عن الإيمان بالله فلا يذعنون له ولا يخفضون رؤوسهم من أجله.

0: فأغشيناهم فهم لا يبصرون.
1: وجعلنا من بين أيديهم حاجزا عن الحق ومن خلفهم حاجزا فأغشينا أبصارهم عن الحق فهم لا يبصرون إبصارا ينتفعون به، حصل ذلك لهم بعد أن ظهر عنادهم وإصرارهم على الكفر.

0: سواء عند هؤلاء الكفار المعاندين للحق أخوفتهم يا محمد أم لم تخوفهم، فهم لا يؤمنون بما جئت به من عند الله.
1: إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم.
0: إن الذي ينتفع حقا بإنذارك من صدق بهذا القرآن واتبع ما جاء فيه وخاف من ربه في الخلوة حيث لا يراه غيره، فأخبر من هذه صفاته بما يسره من محو الله لذنوبه ومغفرته لها، ومن ثواب عظيم ينتظره في الآخرة وهو دخول الجنة.

0: إنا نحن نحيي الموتى ببعثهم للحساب يوم القيامة، ونكتب ما قدموه في حياتهم الدنيا من الأعمال الصالحة والسيئة، ونكتب ما كان لهم من أثر باق بعد مماتهم، صالحا كان كالصدقة الجارية أو سيئا كالكفر، وقد أحصينا كل شيء في كتاب واضح وهو اللوح المحفوظ.
1: واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون.
0: واجعل أيها الرسول لهؤلاء المكذبين المعاندين مثلا يكون لهم عبرة، وهو قصة أهل القرية حين جاءتهم رسلهم.
1: إذ أرسلنا إليهم اثنين

حين أرسلنا إليهم أول الرسولين ليدعواهم إلى توحيد الله وعبادته، فكذبوا هذين الرسولين، فقويناهما بإرسال رسول ثالث معهم. فقال الرسل الثلاثة لأهل القرية: إنا نحن الثلاثة إليكم مرسلون لندعوكم إلى توحيد الله واتباع شرعه.

0: يعلمون.
1: قال أهل القرية للمرسلين: لستم إلا بشرا مثلنا، فلا مزية لكم علينا، وما أنزل الرحمن عليكم من وحي، ولستم إلا تكذبون على الله في دعواكم هذه.
0: قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون.
1: قال الرسل الثلاثة ردا على تكذيب أهل القرية: ربنا يعلم إنا إليكم يا أهل القرية لمرسلون من عنده، وكفى بذلك حجة لنا.
0: وما علينا إلا البلاغ المبين.
1: وليس علينا إلا تبليغ ما أمرنا بتبليغه إليكم بوضوح، ولا نملك هدايتكم.
0: قالوا إنا تطيرنا بكم،

0: ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون.
1: قال الرسل ردا عليهم: شؤمكم ملازم لكم بسبب كفركم بالله وترككم اتباع رسله، أتتشاءمون إن ذكرناكم بالله؟ بل أنتم قوم تسرفون في ارتكاب الكفر والمعاصي.
0: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين.
1: وجاء من مكان بعيد من القرية رجل مسرع خوفا على قومه من تكذيب الرسل وتهديدهم بالقتل والإيذاء، قال يا قوم اتبعوا ما جاء به هؤلاء المرسلون.
0: اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون.
1: اتبعوا يا قوم من لا يطلب منكم على إبلاغ ما جاء به ثوابا منكم، وهم مهتدون فيما يبلغونه عن الله من وحيه، فمن كان كذلك فجدير بأن يتبع.
0: وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون.
1: وقال هذا الرجل الناصح: وأي مانع يمنعني من عبادة الله الذي خلقني؟ وأي مانع يمنعكم من عبادة ربكم الذي خلقكم؟ وإليه وحده ترجعون بالبعث للجزاء.

0: أتخذ من دون الله الذي خلقني معبودات بغير حق؟ إن يردني الرحمن بسوء لا تغني عني شفاعة هذه المعبودات شيئا، فلا تملك لي نفعا ولا ضرا، ولا تستطيع أن تنقذني من السوء الذي أراده الله بي إن مت على الكفر.
1: إني إذا لفي ضلال مبين.
0: إني إذا اتخذتهم معبودات من دون الله لفي خطأ واضح، حيث عبدت من لا يستحق العبادة وتركت عبادة من يستحقها.
1: إني آمنت بربكم فاسمعون.
0: إني يا قوم آمنت بربي وربكم جميعا فاسمعوني، فلا أبالي بما تهددونني به من القتل، فما كان من قومه إلا أن قتلوه فأدخله الله الجنة.

قيل تكريما له بعد استشهاده ادخل الجنة، فلما دخلها وشاهد ما فيها من النعيم قال متمنيا: يا ليت قومي الذين كذبوني وقتلوني يعلمون بما حصل لي من مغفرة الذنوب وبما أكرمني به ربي، ليؤمنوا مثل ما آمنت وينالوا جزاء مثل جزائي.

0: وما أنزلنا لأجل إهلاك قومه الذين كذبوه وقتلوه جندا من الملائكة ننزلهم من السماء، وما كنا منزلين الملائكة على الأمم إذا أهلكناهم، فأمرهم أيسر عندنا من ذلك، فقد قدرنا أن يكون هلاكهم بصيحة من السماء وليس بإنزال ملائكة العذاب.
1: إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون.
0: فما كانت قصة إهلاك قومه إلا صيحة واحدة أرسلناها عليهم فإذا هم صرعى لم تبق منهم باقية، مثلهم كنار كانت مشتعلة فانطفأت فلم يبق لها أثر.
1: يا حسرة

0: يعلمون.
1: يا ندامة العباد المكذبين وحسرتهم يوم القيامة حين يشاهدون العذاب، ذلك أنهم كانوا في الدنيا ما يأتيهم من رسول من عند الله إلا كانوا يسخرون منه ويستهزئون به، فكان عاقبتهم الندامة يوم القيامة على ما فرطوا في جنب الله.

0: ألم ير هؤلاء المكذبون المستهزئون بالرسل عبرة في من سبقهم من الأمم، فقد ماتوا ولن يرجعوا إلى الدنيا مرة أخرى، بل أفضوا إلى ما قدموا من أعمال وسيجازيهم الله عليها.
1: وإن كل لما جميع لدينا محضرون.
0: وليس جميع الأمم دون استثناء إلا محضرين عندنا يوم القيامة بعد بعثهم لنجازيهم على أعمالهم.

0: يكذبون.
1: وعلامة للمكذبين بالبعث أن البعث حق، هذه الأرض اليابسة المجدبة أنزلنا عليها المطر من السماء فأنبتنا فيها من أصناف النبات وأخرجنا فيها من أصناف الحبوب ليأكلها الناس، فالذي أحيا هذه الأرض بإنزال المطر وإخراج النبات قادر على إحياء الموتى وبعثهم.

0: وصيرنا في هذه الأرض التي أنزلنا عليها المطر بساتين من النخيل والعنب، وفجرنا فيها من عيون الماء ما يسقيها.
1: ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون.
0: ليأكل الناس من ثمار تلك البساتين ما أنعم الله به عليهم ولم يكن لهم سعي فيه، أفلا يشكرون الله على نعمه هذه بعبادته وحده والإيمان برسله

0: تقدس الله وتعالى الذي أنشأ الأصناف من النبات والأشجار ومن أنفس الناس، حيث أنشأ الذكور والإناث وما لا يعلم الناس من مخلوقات الله الأخرى في البر والبحر وغيرهما.
1: وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون.
0: ودلالة للناس على توحيد الله أن نذهب الضياء بذهاب النهار ومجيء الليل حين ننزع النهار منه، ونأتي بالظلمة بعد ذهاب النهار، فإذا الناس داخلون في ظلام.
1: والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم.
0: وعلامة لهم على وحدانية الله هذه الشمس التي تجري لمستقر يعلم الله قدره لا تتجاوزه، ذلك التقدير تقدير العزيز الذي لا يغالبه أحد، العليم الذي لا يخفى عليه شيء من أمر مخلوقاته.
1: والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم.
0: وآية لهم دالة على توحيده سبحانه هذا القمر الذي قدرناه منازل كل ليلة، يبدأ صغيرا ثم يكبر ثم يصغر حتى يصير مثل عذق النخلة المتعرج المندرس في رقته وانحنائه وصفرته وقدمه.

0: الأرض وكل في فلك يسبحون.
1: وآية الشمس والقمر والليل والنهار مقدرة بتقدير الله، فلا تتجاوز ما قدر لها، فلا الشمس يمكن أن تلحق بالقمر لتغيير مساره أو إذهاب نوره، ولا الليل يمكنه أن يسبق النهار ويدخل عليه قبل انقضاء وقته. وكل هذه المخلوقات المسخرة وغيرها من الكواكب والمجرات لها مساراتها الخاصة بها بتقدير الله وحفظه.
0: وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون.
1: وعلامة لهم على وحدانية الله كذلك وإنعامه على عباده أن حملنا من نجا من الطوفان من ذرية آدم زمن نوح في السفينة المملوءة بمخلوقات الله، فقد حمل الله فيها من كل جنس زوجين.
0: وخلقنا لهم من مثله ما يركبون.
1: وعلامة لهم على توحيده وإنعامه على عباده أن خلقنا لهم من مثل سفينة نوح مراكب.
0: وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون.
1: ولو أردنا إغراقهم أغرقناهم، فلا مغيث يغيثهم إن أردنا إغراقهم، ولا منقذ ينقذهم إذا غرقوا بأمرنا وقضائنا.
0: إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين.
1: إلا أن نرحمهم بإنجائهم من الغرق وإعادتهم ليتمتعوا إلى أجل محدود لا يتجاوزونه لعلهم يعتبرون فيؤمنون.

وإذا قيل لهؤلاء المشركين المعرضين عن الإيمان احذروا ما تقدمون عليه من أمر الآخرة وشدائدها واحذروا الدنيا المدبرة رجاء أن يمن الله عليكم برحمته، لم يمتثلوا لذلك بل أعرضوا عنه غير مبالين به.

وكلما جاءت هؤلاء المشركين المعاندين آيات الله الدالة على توحيده واستحقاقه للإفراد بالعبادة كانوا معرضين عنها غير معتبرين بها.

0: وإذا قيل لهؤلاء المعاندين ساعدوا الفقراء والمساكين من الأموال التي رزقكم الله إياها، ردوا مستنكرين قائلين للذين آمنوا: أنطعم من لو يشاء الله إطعامه لأطعمه، فنحن لا نخالف مشيئته، ما أنتم أيها المؤمنون إلا في خطأ واضح وبعد عن الحق.
1: ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين.
0: ويقول الكفار المنكرون للبعث مكذبين به مستبعدين له: متى هذا البعث إن كنتم أيها المؤمنون صادقين في دعوى أنه واقع؟
1: ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون.
0: ما ينتظر هؤلاء المكذبون بالبعث المستبعدون له إلا النفخة الأولى حين ينفخ في الصور، فتبغتهم هذه الصيحة وهم في مشاغلهم الدنيوية من بيع وشراء وسقي ورعي وغيرها من مشاغل الدنيا،
1: فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون.
0: فلا يستطيعون عندما تفجأهم هذه الصيحة أن يوصي بعضهم بعضا، ولا يستطيعون الرجوع إلى منازلهم وأهلهم، بل يموتون وهم في مشاغلهم هذه.
1: ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون.
0: ونفخ في الصور النفخة الثانية للبعث، فإذا هم يخرجون جميعا من قبورهم إلى ربهم يسرعون للحساب والجزاء.

0: وعد الرحمن وصدق المرسلون.
1: قال هؤلاء الكافرون المكذبون بالبعث نادمين: يا خسارتنا، من الذي بعثنا من قبورنا؟ فيجابون عن سؤالهم: هذا ما وعد الله به، فإنه لا بد واقع، وصدق المرسلون فيما بلغوه عن ربهم من ذلك.

ما كان أمر البعث من القبور إلا أثرا عن نفخة ثانية في الصور، فإذا جميع المخلوقات محضرة عندنا يوم القيامة للحساب.

0: يكون الحكم بالعدل في ذلك اليوم، فلا تظلمون أيها العباد شيئا بزيادة سيئاتكم أو نقصان حسناتكم، وإنما توفون جزاء ما كنتم تعملون في الحياة الدنيا.
1: إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون.
0: إن أصحاب الجنة في يوم القيامة مشغولون عن التفكير في غيرهم لما شاهدوه من النعيم المقيم والفوز العظيم، فهم يتفكهون في ذلك مسرورين.
1: هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون.
0: هم وأزواجهم يتنعمون على الأسرة تحت ظلال الجنة الوارفة.
1: لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون.
0: لهم في هذه الجنة أنواع من الفواكه الطيبة من العنب والتين والرمان، ولهم كل ما يطلبون من الملاذ وأنواع النعيم، فما طلبوه من ذلك حاصل لهم.
1: سلام قولا من رب رحيم.
0: ولهم فوق هذا النعيم سلام حاصل لهم قولا من رب رحيم بهم، فإذا سلم عليهم حصلت لهم السلامة من كل الوجوه، وحصلت لهم التحية التي لا تحية أعلى منها.
1: وامتازوا اليوم أيها المجرمون.
0: ويقال للمشركين يوم القيامة تميزوا عن المؤمنين، فلا يليق بهم أن يكونوا معكم لتباين جزائكم مع جزائهم وصفاتكم مع صفاتهم.
1: ألم أعهد إلي

0: ألم أوصكم وآمركم على ألسنة رسلي وأقول لكم يا بني آدم لا تطيعوا الشيطان بارتكاب أنواع الكفر والمعاصي؟ إن الشيطان لكم عدو واضح العداوة، فكيف لعاقل أن يطيع عدوه الذي تظهر له عداوته؟
1: وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم.
0: وأمرتكم يا بني آدم أن تعبدوني وحدي ولا تشركوا بي شيئا، فعبادتي وحدي وطاعتي طريق مستقيم يؤدي إلى رضاي ودخول الجنة، لكنكم لم تمتثلوا ما أوصيتكم وأمرتكم به.

0: ولقد أضل الشيطان منكم خلقا كثيرا أفلم تكن لكم عقول تأمركم بطاعة ربكم وعبادته وحده سبحانه وتحذركم من طاعة الشيطان الذي هو عدو واضح العداوة لكم.
1: هذه جهنم التي كنتم توعدون.
0: هذه هي جهنم التي كنتم توعدون بها في الدنيا على كفركم وكانت غيبا عنكم، وأما اليوم فها أنتم ترونها رأي العين.
1: اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون.
0: ادخلوها اليوم وعانوا من حرها بسبب كفركم بالله في حياتكم الدنيا.
1: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون.
0: اليوم نطبع على أفواههم فيصيرون خرسا لا يتكلمون بإنكار ما كانوا عليه من الكفر والمعاصي، وتكلمنا أيديهم بما عملت به في الدنيا، وتشهد أرجلهم بما كانوا يرتكبون من المعاصي ويمشون إليها.

هو لو نشاء إذهاب أبصارهم لأذهبناها فلم يبصروا، فتسابقوا إلى الصراط ليعبروا منه إلى الجنة، فبعيد أن يعبروا وقد ذهبت أبصارهم.

0: ولو نشاء تغيير خلقهم وإقعادهم على أرجلهم لغيرنا خلقهم وأقعدناهم على أرجلهم، فلا يستطيعون أن يبرحوا مكانهم، ولا يستطيعون ذهابا إلى أمام ولا رجوعا إلى وراء.
1: ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون.
0: ومن نمد في حياته من الناس بإطالة عمره نرجعه إلى مرحلة الضعف، أفلا يتفكرون بعقولهم ويدركون أن هذه الدار ليست دار بقاء ولا خلود، وأن الدار الباقية هي دار الآخرة.

وما علمنا محمدا صلى الله عليه وسلم الشعر وما ينبغي له ذلك، لأنه ليس من طبعه ولا تقتضيه جبلته، حتى يصح لكم ادعاء أنه شاعر. ليس الذي علمناه إلا ذكرا وقرآنا واضحا لمن تأمله.

لينذر من كان حي القلب مستنير البصيرة، فهو الذي ينتفع به، ويحق العذاب على الكافرين لما قامت عليهم الحجة بإنزاله وبلوغ دعوته إليهم، فلم يبق لهم عذر يعتذرون به.

0: أولم يروا أنا خلقنا لهم أنعاما فهم لأمر تلك الأنعام مالكون، يتصرفون فيها بما تقتضيه مصالحهم.
1: وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون.
0: وسخرناها لهم وجعلناها منقادة لهم، فعلى ظهور بعضها يركبون ويحملون أثقالهم، ومن لحوم بعضها يأكلون.
1: ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون.
0: ولهم فيها منافع غير ركوب ظهورها والأكل من لحومها، مثل أصوافها وأوبارها وأشعارها وأثمانها، فمنها يصنعون فرشا ولباسا. ولهم فيها مشارب حيث يشربون من ألبانها، أفلا يشكرون الله الذي من عليهم بهذه النعم وغيرها.
1: واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون.
0: واتخذ المشركون من دون الله آلهة يعبدونها رجاء أن تنصرهم فتنقذهم من عذاب الله.
1: لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون.
0: تلك الآلهة التي اتخذوها لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا نصر من يعبدونهم من دون الله، وهم وأصنامهم جميعا محضرون في العذاب، يتبرأ كل منهم من الآخر.
1: فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون.
0: فلا يحزنك أيها الرسول قولهم إنك لست مرسلا أو إنك شاعر وغير ذلك من بهتانهم، إنا نعلم ما يخفون من ذلك وما يظهرون، لا يخفى علينا منه شيء وسنجازيهم عليه.

0: فإذا هو خصيم مبين.
1: أولم يفكر الإنسان الذي ينكر البعث بعد الموت أنا خلقناه من مني، ثم مر بأطوار حتى ولد وتربى، ثم صار كثير الخصام والجدال، ألم ير ذلك ليستدل به على إمكان وقوع البعث؟
0: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم.
1: غفل هذا الكافر وجهل حين استدل بالعظام البالية على استحالة البعث، فقال من يعيدها، وغاب عنه خلقه هو من العدم.

قل يا محمد مجيبا إياه: يحيي هذه العظام البالية من خلقها أول مرة، فمن خلقها أول مرة لا يعجز عن إعادة الحياة إليها، وهو سبحانه بكل خلق عليم لا يخفى عليه منه شيء.

الذي جعل لكم أيها الناس من الشجر الأخضر الرطب نارا تستخرجونها منه، فإذا أنتم توقدون منه نارا، فمن جمع بين ضدين بين رطوبة ماء الشجر الأخضر والنار المشتعلة فيه قادر على إحياء الموتى.

0: أخلق مثلهم؟ بلى وهو الخلاق العليم.
1: أوليس الذي خلق السماوات والأرض على ما فيهما من عظم بقادر على إحياء الموتى بعد إماتتهم؟ بلى إنه لقادر عليه، وهو الخلاق الذي خلق جميع المخلوقات العليم بها، فلا يخفى عليه منها شيء.

0: إنما أمر الله وشأنه سبحانه أنه إذا أراد إيجاد شيء أن يقول له كن فيكون ذلك الشيء الذي يريده، ومن ذلك ما يريده من الإحياء والإماتة والبعث وغيرها.
1: فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون.
0: فتنزه الله وتقدس عما ينسبه إليه المشركون من العجز، فهو الذي له ملك الأشياء كلها يتصرف فيها بما يشاء، وبيده مفاتح كل شيء، وإليه وحده ترجعون في الآخرة فيجازيكم على أعمالكم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم
0: المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا
3: برعاية أوقاف نوره الملاحي.
0: سورة الصافات مكية. من مقاصد السورة تنزيه الله عما نسبه إليه المشركون وإبطال مزاعمهم في الملائكة والجن. التفسير:
1: والصافات صفا،
0: أقسم بالملائكة التي تصف في عبادتها متراصة.
1: فالزاجرات زجرا،
0: وأقسم بالملائكة التي تزجر السحاب وتسوقه إلى حيث يشاء الله له أن ينزل.
1: فالتاليات ذكرا،
0: وأقسم بالملائكة الذين يتلون كلام الله.
1: إن إلهكم لواحد،
0: إن معبودكم بحق أيها الناس لواحد لا شريك له وهو الله.
1: رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق،
0: رب السماوات ورب الأرض ورب ما بينهما ورب الشمس في مطالعها ومغاربها طول السنة.
1: إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب،
0: إنا جملنا أقرب السماوات إلى الأرض بزينة جميلة، هي الكواكب التي هي في النظر كالجواهر المتلألئة.
1: وحفظا من كل شيطان مارد،
0: وحفظنا السماء الدنيا بالنجوم من كل شيطان متمرد خارج عن الطاعة فيرمى بها.
1: لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب،
0: لا يستطيع هؤلاء الشياطين أن يسمعوا الملائكة في السماء إذا تكلموا بما يوحيه إليهم ربهم من شرعه ولا من قدره، ويرمون بالشهوب من كل جانب.
1: دحورا، ولهم عذاب واصب،
0: طردا لهم وإبعادا عن الاستماع إليهم، ولهم في الآخرة عذاب مؤلم دائم لا ينقطع.
1: إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب،
0: إلا من اختطف من الشياطين خطفة، وهي كلمة مما يتفاوض فيه الملائكة ويدور بينهم مما لم يصل علمه إلى أهل الأرض، فيتبعه شهاب مضيء يحرقه، وربما يلقي تلك الكلمة قبل أن يحرقه الشهاب إلى إخوانه فتصل إلى الكهان فيكذبون معها 100 كذبة.
1: فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا، إنا خلقناهم من طين لازب.
0: فاسأل يا محمد الكفار المنكرين للبعث، أهم أشد خلقا وأقوى أجساما وأعظم أعضاء ممن خلقنا من السماوات والأرض والملائكة؟ إنا خلقناهم من طين لزج، فكيف ينكرون البعث وهم مخلوقون من خلق ضعيف وهو الطين اللزج؟
1: بل عجبت ويسخرون،
0: بل عجبت يا محمد من قدرة الله وتدبيره لشؤون خلقه، وعجبت من تكذيب المشركين بالبعث، وهؤلاء المشركون من شدة تكذيبهم بالبعث يسخرون مما تقول بشأنه.
1: وإذا ذكروا لا يذكرون.
0: وإذا وعظ هؤلاء المشركون بموعظة من المواعظ لم يتعظوا بها ولم ينتفعوا لما هم عليه من قساوة القلوب.
1: وإذا رأوا آية يستسخرون.
0: وإذا شاهدوا آية من آيات النبي صلى الله عليه وسلم الدالة على صدقه بالغوا في السخرية والتعجب منها.
1: وقالوا إن هذا إلا سحر مبين.
0: وقالوا ما هذا الذي جاء به محمد إلا سحر واضح.

0: فإذا متنا وصرنا ترابا وعظاما بالية متفتتة أئنا لمبعوثون أحياء بعد ذلك؟ إن هذا لمستبعد.
1: أو آباؤنا الأولون؟
0: أو يبعث آباؤنا الأولون الذين ماتوا قبلنا؟
1: قل نعم وأنتم داخرون.
0: قل يا محمد مجيبا إياهم، نعم تبعثون بعد أن صرتم ترابا وعظاما بالية، ويبعث آباؤكم الأولون، تبعثون جميعا وأنتم صاغرون ذليلون.
1: فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون.
0: فإنما هي نفخة واحدة في الصور، النفخة الثانية، فإذا هم جميعا ينظرون إلى أهوال يوم القيامة يترقبون ما يفعل الله بهم.
1: وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين.
0: وقال المشركون المكذبون بالبعث يا هلكنا، هذا يوم الجزاء الذي يجازي فيه الله عباده على ما قدموا في حياتهم الدنيا من عمل.
1: هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون.
0: فيقال لهم هذا يوم القضاء بين العباد الذي كنتم تنكرونه وتكذبون به في الدنيا.
1: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم.

0: الرحيم.
1: ويقال للملائكة في ذلك اليوم: اجمعوا المشركين الظالمين بشركهم هم وأشباههم في الشرك والمشايعين لهم في التكذيب وما كانوا يعبدونه من دون الله من الأصنام، فعرفوهم طريق النار ودلوهم عليها وسوقوهم إليها فإنها مصيرهم.
0: وقفوهم إنهم مسؤولون.
1: واحبسوهم قبل إدخالهم النار للحساب فهم مسؤولون، ثم بعد ذلك سوقوهم إلى النار.
0: ما لكم لا تناصرون.
1: ويقال لهم توبيخا لهم: ما بالكم لا ينصر بعضكم بعضا كما كنتم في الدنيا تتناصرون وتزعمون أن أصنامكم تنصركم.
0: بل هم اليوم مستسلمون.
1: بل هم اليوم منقادون لأمر الله ذليلون، لا ينصر بعضهم بعضا لعجزهم وقلة حيلتهم.
0: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون.
1: وأقبل بعضهم على بعض يتلاومون ويتخاصمون حين لا ينفع التلاوم والتخاصم.
0: قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين.
1: قال الأتباع للمتبوعين: إنكم يا كبراء أنا كنتم تأتوننا من جهة الدين والحق، فتزينون لنا الكفر والشرك بالله وارتكاب المعاصي، وتنفروننا من الحق الذي جاءت به الرسل من عند الله.
0: قالوا بل لم تكونوا مؤمنين.
1: قال المتبوعون للأتباع: ليس الأمر كما زعمتم، بل كنتم على الكفر ولم تكونوا مؤمنين، بل كنتم منكرين.

0: وما كان لنا عليكم أيها الأتباع من تسلط بقهر أو غلبة حتى نوقعكم في الكفر والشرك وارتكاب المعاصي، بل كنتم قوما متجاوزين الحد في الكفر والضلال.
1: فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون.
0: فوجب علينا وعليكم وعيد الله في قوله لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين، ومن ثم فإنا ذائقون لا محالة ما توعد به ربنا.
1: فأغويناكم إنا كنا غاوين.
0: فدعوناكم إلى الضلال والكفر، إنا كنا ضالين عن طريق الهدى.
1: فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون.
0: فإن الأتباع والمتبوعين في العذاب يوم القيامة مشتركون.
1: إنا كذلك نفعل بالمجرمين.
0: إنا كما فعلنا بهؤلاء من إذاقتهم العذاب نفعل بالمجرمين من غيرهم.
1: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون.
0: إن هؤلاء المشركين كانوا إذا قيل لهم في الدنيا لا إله إلا الله للعمل بمقتضاها وترك ما يخالفها رفضوا الاستجابة لذلك والإذعان له تكبرا عن الحق وترفعا عليه.
1: ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون.
0: ويقولون محتجين لكفرهم أنترك عبادة آلهتنا لقول شاعر مجنون، يعنون بقولهم هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد أعظموا الفرية، فما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مجنونا ولا شاعرا،
1: بل جاء بالحق وصدق المرسلين.
0: بل جاء بالقرآن الداعي إلى توحيد الله واتباع رسوله، وصدق المرسلين فيما جاءوا به من عند الله من التوحيد وإثبات المعاد، ولم يخالفهم في شيء.
1: إنكم لذائق العذاب الأليم.
0: إنكم أيها المشركون لذائق العذاب الموجع يوم القيامة بسبب كفركم وتكذيبكم للرسل.
1: وما تجزون إلا ما كنتم تعملون.
0: وما تجزون أيها المشركون إلا ما كنتم تعملون في الدنيا من الكفر بالله وارتكاب المعاصي.
1: إلا عباد الله المخلصين.
0: لكن عباد الله المؤمنين الذين أخلصهم الله لعبادته وأخلصوا له العبادة هم بمنجاة من هذا العذاب.
1: أولئك لهم رزق معلوم.
0: أولئك العباد المخلصون لهم رزق يرزقهم الله إياه معلوم في طيبه وحسنه ودوامه.
1: فواكه وهم مكرمون.
0: ذلك الرزق فواكه متنوعة من أطيب ما يأكلونه ويشتهونه، وهم فوق ذلك مكرمون برفع الدرجات وبالنظر إلى وجه الله الكريم.
1: في جنات النعيم.
0: كل ذلك ينالونه في جنات النعيم المقيم الثابت الذي لا ينقطع ولا يزول.
1: على سرر متقابلين.
0: يتكئون على أسرة متقابلين ينظر بعضهم إلى بعض.
1: يطاف عليهم بكأس من معين.
0: يدار عليهم بكؤوس الخمر التي هي في صفائها كالماء الجاري.
1: بيضاء لذة للشاربين.
0: بيضاء اللون يلتذ بشربها من يشربها لذة كاملة.
1: لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون.
0: ليست كخمر الدنيا، فليس فيها ما يذهب العقول من السكر، ولا ينتاب متعاطيها صداع، يسلم لشاربها جسمه وعقله.
1: وعندهم قاصرات الطرف عين.
0: وعندهم في الجنة نساء عفيفات لا تمتد أبصارهن إلى غير أزواجهن حسان العيون.
1: كأنهن بيض مكنون.
0: كأنهن في بياض ألوانهن المشوبة بصفرة بيض طائر مصون لم تمسه الأيدي.
1: فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون.
0: فأقبل بعض أهل الجنة على بعض يتساءلون عن ماضيهم وما حدث لهم في الدنيا.
1: قال قائل منهم إني كان لي قرين.
0: قال قائل من هؤلاء المؤمنين إني كان لي في الدنيا صاحب منكر للبعث.
1: يقول أئنك لمن المصدقين.
0: يقول لي منكرا وساخرا هل أنت أيها الصديق من المصدقين ببعث الأموات؟

0: أإذا متنا وصرنا ترابا وعظاما نخرة أإنا لمبعوثون ومجازون على أعمالنا التي عملناها في الدنيا؟
1: قال هل أنتم مطلعون؟
0: قال قرينه المؤمن لأصحابه من أهل الجنة: اطلعوا معي لنرى مصير ذلك القرين الذي كان ينكر البعث.
1: فاطلع فرآه في سواء الجحيم.
0: فاطلع هو فرأى قرينه في وسط جهنم.
1: قال تالله إن كدت لتردين.
0: قال تالله لقد قاربت أيها القرين أن تهلكني بدخول النار بدعوتك لي إلى الكفر وإنكار البعث.
1: ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين.
0: ولولا إنعام الله علي بالهداية للإيمان والتوفيق له لكنت من المحضرين إلى العذاب مثلك. ولما أنهى كلامه مع قرينه من أهل النار توجه إلى خطاب قرنائه من أهل الجنة فقال:
1: أفما نحن بميتين؟
0: فلسنا نحن أصحاب الجنة بميتين
1: إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين.
0: غير موتتنا الأولى في الحياة الدنيا، بل نحن مخلدون في الجنة ولسنا بمعذبين كما يعذب الكفار.
1: إن هذا لهو الفوز العظيم.
0: إن هذا الذي جازانا به ربنا من دخول الجنة والخلود فيها والسلامة من النار لهو الظفر العظيم الذي لا ظفر يسويه.
1: لمثل هذا فليعمل العاملون.
0: لمثل هذا الجزاء العظيم يجب أن يعمل العاملون، فإن هذا هو التجارة الرابحة.
1: أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم؟
0: أذلك النعيم المذكور الذي أعده الله لعباده الذين أخلصهم لطاعته خير وأفضل مقاما وكرامة أم شجرة الزقوم الملعونة في القرآن التي هي طعام الكفار الذي لا يسمن ولا يغني من جوع؟
1: إنا جعلناها فتنة للظالمين.
0: إنا صيرنا هذه الشجرة فتنة يفتتن بها الظالمون بالكفر والمعاصي، حيث قالوا إن النار تأكل الشجرة فلا يمكن أن ينبت فيها.
1: إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم.
0: إن شجرة الزقوم شجرة خبيثة المنبت، فهي شجرة تخرج في قعر الجحيم.
1: طلعها كأنه رؤوس الشياطين.
0: ثمرها الخارج منها كريه المنظر كأنه رؤوس الشياطين، وقبح المنظر دليل على قبح المخبر، وهذا يعني أن ثمرها خبيث الطعم.
1: فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون.
0: فإن الكفار لآكلون من ثمرها المر القبيح ومالئون منه بطونهم الخاوية.
1: ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم.
0: ثم إنهم بعد أكلهم منها لهم شراب خليط قبيح حار.
1: ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم.
0: ثم إن رجوعهم بعد ذلك لإلى عذاب الجحيم، فهم يتنقلون من عذاب إلى عذاب.

0: إن هؤلاء الكفار وجدوا آباءهم ضالين عن طريق الهداية فتأسوا بهم تقليدا لا عن حجة،
1: فهم على آثارهم يهرعون،
0: فهم يتبعون آثار آبائهم في الضلالة مسرعين.
1: ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين،
0: ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين، فليس قومك أيها الرسول أول من ضل من الأمم.
1: ولقد أرسلنا فيهم منذرين،
0: ولقد أرسلنا في تلك الأمم الأولى رسلا يخوفونهم من عذاب الله فكفروا.
1: فانظر كيف كان عاقبة المنذرين،
0: فانظر أيها الرسول كيف كانت نهاية الأقوام الذين أنذرتهم رسلهم فلم يستجيبوا لهم، إن نهايتهم كانت دخول النار خالدين فيها بسبب كفرهم وتكذيبهم لرسلهم.
1: إلا عباد الله المخلصين،
0: إلا من أخلصهم الله للإيمان به، فإنهم ناجون من العذاب الذي كان نهاية أولئك المكذبين الكافرين.
1: ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون،
0: ولقد دعانا نبينا نوح عليه السلام حين دعا على قومه الذين كذبوه، فلنعم المجيبون نحن، فقد سارعنا في إجابة دعائه عليهم.
1: ونجيناه وأهله من الكرب العظيم،
0: ولقد سلمناه وأهل بيته والمؤمنين معه من أذى قومه ومن الغرق بالطوفان العظيم المرسل على الكافرين من قومه.
1: وجعلنا ذريته هم الباقين،
0: ونجينا أهله وأتباعه المؤمنين وحدهم، فقد أغرقنا غيرهم من قومه الكافرين.
1: وتركنا عليه في الآخرين،
0: وأبقينا له في الأمم اللاحقة ثناء حسنا يثنون به عليه.
1: سلام على نوح في العالمين،
0: أمان وسلام لنوح من أن يقال فيه سوء في الأمم اللاحقة، بل سيبقى له الثناء والذكر الحسن.
1: إنا كذلك نجزي المحسنين،
0: إن مثل هذا الجزاء الذي جازينا به نوحا عليه السلام نجزي المحسنين بعبادتهم وطاعتهم لله وحده.
1: إنه من عبادنا المؤمنين،
0: إن نوحا من عبادنا المؤمنين العاملين بطاعة الله.
1: ثم أغرقنا الآخرين،
0: ثم أغرقنا الباقين بالطوفان الذي أرسلناه عليهم فلم يبق منهم أحد.
1: وإن من شيعته لإبراهيم،
0: وإن إبراهيم من أهل دينه الذين وافقوه في الدعوة إلى توحيد الله.
1: إذ جاء ربه بقلب سليم،
0: اذكر حين جاء ربه بقلب سليم من الشرك ناصح لله في خلقه.
1: إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون،
0: حين قال لأبيه وقومه المشركين موبخا لهم ما الذي تعبدونه من دون الله.
1: أئفكا آلهة دون الله تريدون،
0: أآلهة مكذوبة تعبدونها من دون الله.
1: فما ظنكم برب العالمين،
0: فما ظنكم يا قومي برب العالمين إذا لقيتموه وأنتم تعبدون غيره، وماذا ترونه صانعا بكم.
1: فنظر نظرة في النجوم،
0: فنظر إبراهيم نظرة في النجوم يدبر مكيدة للتخلص من الخروج مع قومه.
1: فقال إني سقيم،
0: فقال متعللا عن الخروج مع قومه إلى عيدهم إني مريض.
1: فتولوا عنه مدبرين،
0: فتركوه وراءهم وذهبوا.
1: فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون.
0: فمال إلى آلهتهم التي يعبدونها من دون الله فقال ساخرا من آلهتهم ألا تأكلون من الطعام الذي يصنعه المشركون لكم.
1: ما لكم لا تنطقون.
0: ما شأنكم لا تتكلمون ولا تجيبون من يسألكم؟ أمثل هذا يعبد من دون الله؟
1: فراغ عليهم ضربا باليمين.
0: فمال عليهم إبراهيم يضربهم بيده اليمنى ليكسرهم.
1: فأقبلوا إليه يزفون.
0: فأقبل إليه عباد هذه الأصنام يسرعون.
1: قال أتعبدون ما تنحتون.
0: فقابلهم إبراهيم بثبات وقال لهم موبخا إياهم أتعبدون من دون الله آلهة أنتم الذين تنحتونها بأيديكم؟
1: والله خلقكم وما تعملون.
0: والله سبحانه خلقكم أنتم وخلق عملكم ومن عملكم هذه الأصنام، فهو المستحق لأن يعبد وحده ولا يشرك به غيره.
1: قالوا بنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم.
0: فلما عجزوا عن مقارعته بالحجة لجأوا إلى القوة، فتشاوروا فيما بينهم فيما يفعلونه بإبراهيم. قالوا ابنوا له بنيانا واملأوه حطبا وأضرموه ثم ارموه فيه.
1: فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين.
0: فأراد قوم إبراهيم بإبراهيم سوءا بأن يهلكوه فيستريحوا منه، فصيرناهم الخاسرين حين جعلنا النار عليه بردا وسلاما.
1: وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين.
0: وقال إبراهيم إني مهاجر إلى ربي تاركا بلد قومي لأتمكن من عبادته، سيدلني ربي على ما فيه الخير لي في الدنيا والآخرة.
1: ربي هب لي من الصالحين.
0: يا رب ارزقني ولدا صالحا يكون لي عونا وعوضا عن قومي في الغربة.
1: فبشرناه بغلام حليم.
0: فاستجبنا له دعوته فأخبرناه بما يسره، حيث بشرناه بولد يكبر ويصير حليما، وهذا الولد هو إسماعيل عليه السلام.

0: فلما شب إسماعيل وأدرك سعيه سعي أبيه، رأى أبوه إبراهيم رؤيا ورؤيا الأنبياء وحي. قال إبراهيم مخبرا ابنه عن فحوى هذه الرؤيا: يا بني إني رأيت في النوم أني أذبحك، فانظر ما ترى في ذلك. فأجاب إسماعيل أباه قائلا: يا أبي، افعل ما أمرك الله به من ذبحي، ستجدني إن شاء الله من الصابرين الراضين بحكم الله.
1: فلما أسلما وتله للجبين.
0: فلما خضع لله وانقاد له، وضع إبراهيم ابنه على جانب جبهته لينفذ ما أمر به من ذبحه.
1: وناديناه أن يا إبراهيم.
0: ونادينا إبراهيم وهو يهم بتنفيذ أمر الله بذبح ابنه: أي يا إبراهيم،
1: قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين.
0: قد حققت الرؤيا التي رأيتها في منامك بعزمك على ذبح ابنك، إنا كما جزيناك بتخليصك من هذه المحنة العظيمة نجزي المحسنين فنخلصهم من المحن والشدائد.
1: إن هذا لهو البلاء المبين.
0: إن هذا لهو الاختبار الواضح، وقد نجح إبراهيم فيه.
1: وفديناه بذبح عظيم.
0: وفدينا إسماعيل بكبش عظيم بدلا منه يذبح عنه.
1: وتركنا عليه في الآخرين.
0: وأبقينا على إبراهيم ثناء حسنا في الأمم اللاحقة.
1: سلام على إبراهيم.
0: تحية من الله له ودعاء بالسلامة من كل ضر وآفة.
1: كذلك نجزي المحسنين.
0: كما جزينا إبراهيم هذا الجزاء على طاعته نجازي المحسنين.
1: إنه من عبادنا المؤمنين.
0: إن إبراهيم من عبادنا المؤمنين الذين يفون بما تقتضيه العبودية لله.

0: وأنزلنا عليه وعلى ابنه إسحاق بركة منا، فأكثرنا لهما النعم، ومنها تكثير ولدهما، ومن ذريتهما محسن بطاعته لربه، ومنهم ظالم لنفسه بالكفر وارتكاب المعاصي واضح الظلم.
1: ولقد مننا على موسى وهارون،
0: ولقد مننا على موسى وأخيه هارون بالنبوة،
1: ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم،
0: وسلمناهما وقومهما بني إسرائيل من استعباد فرعون لهم ومن الغرق،
1: ونصرناهم فكانوا هم الغالبين،
0: ونصرناهم على فرعون وجنوده فكانت الغلبة لهم على عدوهم.
1: وآتيناهما الكتاب المستبين،
0: وأعطينا موسى وأخاه هارون التوراة كتابا من عند الله واضحا لا لبس فيه،
1: وهديناهما الصراط المستقيم،
0: وهديناهما إلى الصراط المستقيم الذي لا اعوجاج فيه، وهو طريق دين الإسلام الموصلة إلى مرضاة الخالق سبحانه.
1: وتركنا عليهما في الآخرين،
0: وأبقينا عليهما ثناء حسنا وذكرا طيبا في الأمم اللاحقة.
1: سلام على موسى وهارون،
0: تحية من الله طيبة لهما، وثناء عليهما ودعاء بالسلامة من كل مكروه.
1: إنا كذلك نجزي المحسنين،
0: إنا كما جزينا موسى وهارون هذا الجزاء الحسن نجزي المحسنين بطاعتهم لربهم.
1: إنهما من عبادنا المؤمنين،
0: إن موسى وهارون من عبادنا المؤمنين بالله العاملين بما شرع لهم.
1: وإن إلياس لمن المرسلين،
0: وإن إلياس لمن المرسلين من ربه، أنعم الله عليه بالنبوة والرسالة.
1: إذ قال لقومه ألا تتقون،
0: إذ قال لقومه الذين أرسل إليهم من بني إسرائيل، يا قوم ألا تتقون الله بامتثال أوامره ومنها التوحيد وباجتناب نواهيه ومنها الشرك.
1: أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين،
0: أتعبدون من دون الله صنمكم بعلا وتتركون عبادة الله أحسن الخالقين؟
1: الله ربكم ورب آبائكم الأولين،
0: والله هو ربكم الذي خلقكم وخلق آباءكم من قبل، فهو المستحق للعبادة لا غيره من الأصنام التي لا تنفع ولا تضر.
1: فكذبوه فإنهم لمحضرون،
0: فما كان من قومه إلا أن كذبوه، وبسبب تكذيبهم فهم محضرون في العذاب.
1: إلا عباد الله المخلصين،
0: إلا من كان من قومه مؤمنا مخلصا لله في عبادته فإنه ناج من الإحضار إلى العذاب.
1: وتركنا عليه في الآخرين،
0: وأبقينا عليه ثناء حسنا وذكرا طيبا في الأمم اللاحقة.
1: سلام على إلياسين،
0: تحية من الله وثناء على إلياس.
1: إنا كذلك نجزي المحسنين،
0: إنا كما جزينا إلياس هذا الجزاء الحسن نجزي المحسنين من عبادنا المؤمنين.
1: إنه من عبادنا المؤمنين،
0: إن إلياس من عبادنا المؤمنين حقا الصادقين في إيمانهم بربهم.
1: وإن لوطا لمن المرسلين،
0: وإن لوطا لمن رسل الله الذين أرسلهم إلى أقوامهم مبشرين ومنذرين.
1: إذ نجيناه وأهله أجمعين،
0: اذكر حين سلمناه وأهله كلهم من العذاب

0: المرسل على قومه.
1: إلا عجوزا في الغابرين.
0: إلا زوجته فقد كانت امرأة شملها عذاب قومها لكونها كانت كافرة مثلهم.
1: ثم دمرنا الآخرين.
0: ثم أهلكنا الباقين من قومه ممن كذبوا به ولم يصدقوا بما جاء به.
1: وإنكم لتمرون عليهم مصبحين.
0: وإنكم يا أهل مكة لتمرون على منازلهم في أسفاركم إلى الشام في وقت الصباح.
1: وبالليل أفلا تعقلون.
0: وتمرون عليها كذلك ليلا، أفلا تعقلون وتتعظون بما آل إليه أمرهم بعد تكذيبهم وكفرهم وارتكابهم الفاحشة التي لم يسبقوا إليها؟
1: وإن يونس لمن المرسلين.
0: وإن عبدنا يونس لمن رسل الله الذين أرسلهم إلى أقوامهم مبشرين ومنذرين.
1: إذ أبق إلى الفلك المشحون.
0: حين فر من قومه من غير إذن ربه وركب سفينة مملوءة من الركاب والأمتعة.
1: فساهم فكان من المدحضين.
0: فأوشكت السفينة أن تغرق لامتلائها، فاقترع الركاب ليلقوا بعضهم خوفا من غرق السفينة بسبب كثرة الركاب، فكان يونس من هؤلاء المغلوبين فألقوه في البحر.
1: فالتقمه الحوت وهو مليم.
0: فلما ألقوه في البحر أخذه الحوت وابتلعه وهو آت بما يلام عليه لذهابه إلى البحر بغير إذن ربه.
1: فلولا أنه كان من المسبحين.
0: فلولا أن يونس كان من الذاكرين الله كثيرا قبل ما حل به، ولولا تسبيحه في بطن الحوت
1: للبث في بطنه إلى يوم يبعثون.
0: لمكث في بطن الحوت إلى يوم القيامة بحيث يصير له قبرا.
1: فنبذناه بالعراء وهو سقيم.
0: فألقيناه من بطن الحوت بأرض خالية من الشجر والبناء وهو ضعيف البدن لمكثه مدة في بطن الحوت.
1: وأنبتنا عليه شجرة من يقطين.
0: وأنبتنا عليه في تلك الأرض الخالية شجرة من القرع يستظل بها ويأكل منها.
1: وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون.
0: وأرسلناه إلى قومه وعددهم 100,000 بل يزيدون.
1: فآمنوا فمتعناهم إلى حين.
0: فآمنوا وصدقوا بما جاء به، تمتعهم الله في حياتهم الدنيا إلى أن انقضت آجالهم المحددة لهم.
1: فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون.
0: فاسأل يا محمد المشركين سؤال إنكار، أتجعلون لله البنات التي تكرهونهن وتجعلون لكم البنين الذين تحبونهن؟ أي قسمة هذه؟
1: أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون.
0: كيف زعموا أن الملائكة إناث وهم لم يحضروا خلقهم وما شاهدوه؟

0: ألا إن المشركين من كذبهم على الله وافترائهم عليه لينسبون له الولد، وإنهم لكاذبون في دعواهم هذه.
1: أصطفى البنات على البنين.
0: هل اختار الله لنفسه البنات التي تكرهونهن على البنين الذين تحبونهن؟ كلا.
1: ما لكم كيف تحكمون؟
0: ما لكم أيها المشركون تحكمون هذا الحكم الجائر حيث تجعلون لله البنات وتجعلون لكم البنين؟
1: أفلا تذكرون؟
0: أفلا تتذكرون بطلان ما أنتم عليه من هذا الاعتقاد الفاسد؟ فإنكم لو تذكرتم لما قلتم هذا القول.
1: أم لكم سلطان مبين؟
0: أم لكم حجة جلية وبرهان واضح من كتاب بذلك أو رسول؟
1: فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين.
0: فأتوا بكتابكم الذي يحمل لكم الحجة على هذا إن كنتم صادقين فيما تدعونه.
1: وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون.
0: وجعل المشركون بين الله وبين الملائكة المستورين عنهم نسبا حين زعموا أن الملائكة بنات الله، ولقد علمت الملائكة أن الله سيحضر المشركين للحساب.
1: سبحان الله عما يصفون.
0: تنزه الله وتقدس عما يصفه به المشركون مما لا يليق به سبحانه من الولد والشريك وغير ذلك.
1: إلا عباد الله المخلصين.
0: إلا عباد الله المخلصين فإنهم لا يصفون الله إلا بما يليق به سبحانه من صفات الجلال والكمال.
1: فإنكم وما تعبدون.
0: فإنكم أنتم أيها المشركون وما تعبدون من دون الله
1: ما أنتم عليه بفاتنين.
0: لستم بمضلين من أحد عن دين الحق.
1: إلا من هو صالي الجحيم.
0: إلا من قضى الله عليه أنه من أصحاب النار، فإن الله ينفذ فيه قضاءه فيكفر ويدخل النار، أما أنتم ومعبوداتكم فلا قدرة لكم على ذلك.
1: وما منا إلا له مقام معلوم.
0: وقالت الملائكة مبينة عبوديتها لله وبراءتها مما زعمه المشركون، وليس منا أحد إلا له مقام معلوم في عبادة الله وطاعته.

0: وإنا نحن الملائكة لواقفون صفوفا في عبادة الله وطاعته، وإنا لمنزهون الله عما لا يليق به من الصفات والنعوت.
1: وإن كانوا ليقولون

0: فكفروا به فسوف يعلمون.
1: وإن المشركين من أهل مكة كانوا يقولون قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم: لو كان عندنا كتاب من كتب الأولين كالتوراة مثلا لأخلصنا لله العبادة، وهم كاذبون في ذلك. فقد جاءهم محمد صلى الله عليه وسلم بالقرآن فكفروا به، فسوف يعلمون ما ينتظرهم من العذاب الشديد يوم القيامة.
0: ولقد

0: يحسبون.
1: ولقد سبقت كلمتنا لرسلنا إنهم منصورون على أعدائهم بما من الله عليهم به من الحجة والقوة، وإن الغلبة لجندنا الذين يقاتلون في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا.
0: فتول عنهم حتى حين،
1: فأعرض أيها الرسول عن هؤلاء المشركين المعاندين إلى مدة يعلمها الله حتى يأتي وقت عذابهم.
0: وأبصرهم فسوف يبصرون،
1: وانظرهم حين ينزل بهم العذاب فسيبصرون حين لا ينفعهم إبصار.
0: أفبعذابنا يستعجلون،
1: أفيستعجل هؤلاء المشركون بعذاب الله

0: فإذا نزل عذاب الله بهم فبئس الصباح صباحهم.
1: وتول عنهم حتى حين،
0: وأعرض أيها الرسول عنهم حتى يقضي الله بعذابهم.
1: وأبصر فسوف يبصرون،
0: وانظر فسينظر هؤلاء ما يحل بهم من عذاب الله وعقابه.
1: سبحان ربك رب العزة عما يصفون.
0: تنزه ربك يا محمد رب القوة وتقدس عما يصفه به المشركون من صفات النقص.
1: وسلام على المرسلين،
0: وتحية الله وثناؤه على رسله الكرام.
1: والحمد لله رب العالمين،
0: والثناء كله لله سبحانه وتعالى، فهو المستحق له وهو رب العالمين جميعا لا رب لهم سواه. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم
0: المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا
3: برعاية أوقاف نوره الملاحي.
0: سورة صاد مكية. من مقاصد السورة ذكر المخاصمة بالباطل وعاقبتها. التفسير.
1: صاد والقرآن ذي الذكر.
0: صاد، تقدم الكلام على نظائرها من الحروف المقطعة في بداية سورة البقرة. أقسم بالقرآن المشتمل على تذكير الناس بما ينفعهم في دنياهم وآخرتهم، ليس الأمر كما يظنه المشركون من وجود شركاء مع الله.
1: بل الذين كفروا في عزة وشقاق.
0: لكن الكافرين في حمية وتكبر عن توحيد الله، وفي خلاف مع محمد صلى الله عليه وسلم وعداوة الله.

كما أهلكنا من قبلهم من القرون التي كذبت برسلها فنادوا مستغيثين عند نزول العذاب عليهم، وليس الوقت وقت خلاص لهم من العذاب فتنفعهم الاستغاثة منه.

0: عذاب.
1: وتعجبوا حين جاءهم رسول من أنفسهم يخوفهم من عذاب الله إن استمروا على كفرهم. وقال الكافرون حين شاهدوا البراهين على صدق ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم: هذا رجل ساحر يسحر الناس، كذاب فيما يدعيه من أنه رسول من الله يوحى إليه.

0: بعد.
1: وانطلق أشرافهم وكبراؤهم قائلين لأتباعهم: امضوا على ما كنتم عليه ولا تدخلوا في دين محمد، واثبتوا على عبادة آلهتكم، إنما دعاكم إليه محمد من عبادة إله واحد شيء مدبر يريده هو ليعلو علينا ونكون له أتباعا.
0: ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق.
1: ما سمعنا بما يدعون إليه محمد من توحيد الله فيما وجدنا عليه آباءنا، ولا في ملة عيسى عليه السلام، وما ذلك الذي سمعناه منه إلا كذب وافتراء.
0: أأنزل عليه الذكر من بيننا، بل هم في شك من ذكري، بل لما يذوقوا عذاب.
1: أيصح أن ينزل عليه القرآن من بيننا ويخص به ولا ينزل علينا ونحن السادة الكبراء؟ بل هؤلاء المشركون في شك مما ينزل عليك من الوحي، ولما يذوقوا عذاب الله فاغتروا بإمهالهم، ولو ذاقوه لما تجسروا على الكفر والشرك بالله والشك فيما يوحى إليك.

0: العذاب.
1: أم عند هؤلاء المشركين المكذبين خزائن فضل ربك العزيز الذي لا يغالبه أحد، الذي يعطي ما يريد لمن يريد، ومن خزائن فضله النبوة فيعطيها من يشاء، وليست لهم حتى يمنحوها من شاءوا ويمنعوها من أرادوا.

0: أم لهم ملك السماوات وملك الأرض وملك ما فيهما فيحق لهم أن يعطوا ويمنعوا؟ إن كان هذا زعمهم فليأخذوا بالأسباب الموصلة إلى السماء ليتمكنوا من الحكم بما أرادوا من منع أو إعطاء، ولن يستطيعوا ذلك.
1: جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب.
0: هؤلاء المكذبون بمحمد صلى الله عليه وسلم جند مهزوم مثل من سبقه من الجنود التي كذبت رسلها.
1: كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد.
0: ليس هؤلاء المكذبون أول مكذب، فقد كذب قبلهم قوم نوح وكذبت عاد وكذب فرعون الذي كانت له أوتاد يعذب بها الناس.

0: عذاب.
1: وكذب ثمود وكذب قوم لوط وكذب قوم شعيب، أولئك هم الأحزاب الذين تحزبوا على تكذيب رسلهم والكفر بما جاءوا به.
0: إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب.
1: ما كل أحد من هذه الأحزاب إلا وقع منه تكذيب الرسل، فحق عليهم عذاب الله وحل عليهم عقابه وإن تأخر إلى حين.

0: الأسواق.
1: وما ينتظر هؤلاء المكذبون بمحمد صلى الله عليه وسلم إلا أن ينفخ في الصور النفخة الثانية التي لا رجوع فيها، فيقع عليهم العذاب إن ماتوا على تكذيبهم.
0: وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب.
1: وقالوا مستهزئين: يا ربنا عجل لنا نصيبنا من العذاب في الحياة الدنيا قبل يوم القيامة.

0: الكتاب.
1: اصبر أيها الرسول على ما يقوله هؤلاء المكذبون مما لا يرضيك، واذكر عبدنا داود صاحب القوة على مقارعة أعدائه والصبر على طاعة الله، إنه كثير الرجوع إلى الله بالتوبة والعمل بما يرضيه.
0: إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق.
1: إنا سخرنا الجبال مع داود يسبحن بتسبيحه إذا سبح آخر النهار وأوله عند الإشراق.
0: والطير محشورة كل له أواب.
1: وسخرنا الطير محبوسة في الهواء كل مطيع يسبح تبعا له.
0: وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب.
1: وقوينا ملكه بما وهبناه من الهيبة والقوة والنصر على أعدائه، وأعطيناه النبوة والصواب في أموره، وأعطيناه البيان الشافي في كل قصد والفصل في الكلام والحكم.
0: وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب.
1: وهل جاءك أيها الرسول خبر المتخاصمين حين علوا على داود عليه السلام مكان عبادته؟
0: إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف

إذ دخل على داود فجأة فارتاع من دخولهما عليه فجأة بهذه الطريقة غير المألوفة للدخول عليه، فلما تبين لهما ارتياعه قالا: لا تخف، فنحن خصمان ظلم أحدنا الآخر، فاحكم بيننا بالعدل ولا تجر علينا إذا حكمت بيننا، وأرشدنا إلى سواء السبيل الذي هو سبيل الصواب.

0: وعزني في الخطاب.
1: قال أحد الخصمين لداود عليه السلام: إن هذا الرجل أخي له 99 نعجة، ولي نعجة واحدة، فطلب مني أن أعطيه إياها وغلبني في الحجة.
0: قال: لقد ظلمك بسؤال نعجة.

0: الأسباب.
1: فحكم داود بينهما وقال مخاطبا صاحب الدعوة: لقد ظلمك أخوك حين سألك ضم نعجتك إلى نعاجه، وإن كثيرا من الشركاء ليعتدي بعضهم على بعض بأخذ حقه وعدم الإنصاف، إلا المؤمنين الذين يعملون الأعمال الصالحات، فإنهم ينصفون شركاءهم ولا يظلمونهم، والمتصفون بذلك قليل. وأيقن داود عليه السلام أن ما أوقعناه في فتنة بهذه الخصومة، فطلب المغفرة من ربه وسجد تقربا إلى الله وتاب إليه.
0: فغفرنا له ذلك، وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب.
1: فاستجبنا له فغفرنا له ذلك، وإنه عندنا لمن المقربين وله حسن مصير في الآخرة.

0: الأحزاب.
1: يا داود، إنا صيرناك خليفة في الأرض تنفذ الأحكام والقضايا الدينية والدنيوية، فاقض بين الناس بالعدل ولا تتبع الهوى في حكمك بين الناس بأن تميل مع أحد الخصمين لقرابة أو صداقة أو تميل عنه لعداوة، فيضلك الهوى عن صراط الله المستقيم. إن الذين يضلون عن صراط الله المستقيم لهم عذاب قوي بسبب نسيانهم يوم الحساب، إذ لو كانوا يذكرونه ويخافون منه لما مالوا مع أهوائهم.

وما خلقنا السماء والأرض عبثا ذلك ظن الذين كفروا فويل لهؤلاء الكافرين الذين يظنون هذا الظن من عذاب النار يوم القيامة إذا ماتوا على ما هم عليه من الكفر وظن السوء بالله.

0: النار.
1: لن نجعل الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله وعملوا الأعمال الصالحات مثل المفسدين في الأرض بالكفر والمعاصي، ولا نجعل المتقين لربهم بامتثال أوامره واجتناب نواهيه مثل الكافرين والمنافقين المنغمسين في المعاصي. إن التسوية بينهما جور لا يليق بالله سبحانه وتعالى، بل يجازي الله المؤمنين الأتقياء بدخول الجنة ويعاقب الكافرين الأشقياء بدخول النار، لأنهم لا يستوون عند الله فلا يستوي جزاؤهم عنده.

0: الكتاب.
1: إن هذا القرآن كتاب أنزلناه إليك كثير الخير والنفع، ليتدبر الناس آياته ويتفكروا في معانيها، وليتعظ به أصحاب العقول الراجحة النيرة.
0: ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب.
1: ووهبنا لداود ابنه سليمان إنعاما منا عليه وتفضلا لتقر عينه به، نعم العبد سليمان إنه كثير التوبة والرجوع إلى الله والإنابة إليه.
0: إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد.
1: أذكر حين عرضت عليه عصرا الخيول الأصيلة السريعة تقف على ثلاث قوائم وترفع الرابعة، فلم تزل تعرض عليه تلك الخيول الأصيلة حتى غربت الشمس.
0: فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب.
1: فقال سليمان إني آثرت حب المال ومنه هذه الخيل على ذكر ربي حتى غابت الشمس وتأخرت عن صلاة العصر.
0: ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق.
1: ردوا علي هذه الخيل، فردوها عليه فبدأ يضرب بالسيف سوقها وأعناقها.
0: ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب.
1: ولقد اختبرنا سليمان وألقينا على كرسي ملكه شيطانا متمثلا بإنسان تصرف في ملكه مدة قصيرة، ثم أعاد الله لسليمان ملكه وسلطه على الشياطين.
0: قال رب اغفر

0: العذاب.
1: قال سليمان: يا رب اغفر لي ذنوبي وأعطني ملكا خاصا بي لا يكون لأحد من الناس بعدي، إنك يا ربي كثير العطاء عظيم الجود.
0: فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب.
1: فاستجبنا له وذللنا له الريح تنقاد بأمره لينة لا زعزعة فيها، مع قوتها وسرعة جريها تحمله حيث أراد.
0: والشياطين كل بناء وغواص.
1: وذللنا له الشياطين يأتمرون بأمره، فمنهم البناؤون ومنهم الغواصون الذين يغوصون في البحار فيستخرجون الدرر منها.
0: وآخرين مقرنين في الأصفاد.
1: ومن الشياطين مردة سخير له، فهم موثوقون في الأغلال لا يستطيعون التحرك.
0: هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب.
1: يا سليمان، هذا عطاؤنا الذي أعطيناكه استجابة لما طلبت منا، فأعط من شئت وامنع من شئت، فلن تحاسب في إعطاء أو منع.
0: وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب.
1: وإن سليمان عندنا لمن المقربين، وله حسن مرجع يرجع إليه وهو الجنة.

0: الباب.
1: واذكر أيها الرسول عبدنا أيوب حين دعا الله ربه أني أصابني الشيطان بأمر متعب معذب.
0: اركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب.
1: فقلنا له اضرب برجلك الأرض، فضرب برجله الأرض فنبع له منها ماء يشرب منه ويغتسل فيذهب ما به من الضر والأذى.

0: العذاب.
1: فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وأعطيناه أهله وزدناه عليهم مثلهم من البنين والحفدة رحمة منا به وجزاء له على صبره، وليتذكر أصحاب العقول الراجحة أن عاقبة الصبر الفرج والثواب.
2: وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب.
1: حين غضب أيوب على زوجته فأقسم ليضربنها 100 جلدة، قلنا له خذ يا أيوب بيدك حزمة شماريخ فاضربها بها إبرارا لقسمك ولا تحنث في قسمك الذي أقسمته. فأخذ بحزمة شماريخ فضربها بها إنا وجدناه صابرا على ما ابتليناه به نعم العبد هو إنه كثير الرجوع والإنابة إلى الله.
2: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار.
1: واذكر أيها الرسول عبادنا الذين اصطفيناهم ورسلنا الذين أرسلناهم إبراهيم وإسحاق ويعقوب، فقد كانوا أصحاب قوة في طاعة الله وتلمس مرضاته، وكانوا أصحاب بصيرة في الحق صادقة.
2: إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار.
1: إنا مننا عليهم بخاصة اختصصناهم بها، وهي إعمار قلوبهم بذكر الدار الآخرة والاستعداد لها بالعمل الصالح ودعوة الناس إلى العمل لها.
2: وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار.
1: وإنهم عندنا لممن اصطفيناهم لطاعتنا وعبادتنا واخترناهم لحمل رسالتنا وتبليغها للناس.
2: واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار.
1: واذكر أيها النبي إسماعيل ابن إبراهيم، واذكر اليسع، واذكر ذا الكفل، وأثني عليهم بأحسن ثناء، فهم أهل له، وكل هؤلاء من المختارين عند الله المصطفين.
2: هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب.
1: هذا ذكر لهؤلاء بالثناء الجميل في القرآن، وإن للمتقين بامتثال أوامر الله واجتناب نواهيه لمرجعا حسنا في الدار الآخرة.
2: جنات عدن مفتحة لهم الأبواب.
1: هذا المرجع الحسن هو جنات إقامة يدخلونها يوم القيامة وقد فتحت لهم أبوابها احتفاء بهم.

0: التراب
1: متكئين على الأرائك المزينة لهم يطلبون من خدامهم أن يقدموا لهم ما يشتهونه من الفواكه الكثيرة المتنوعة ومن الشراب مما يشتهونه من خمر وغيرها.
0: وعندهم قاصرات الطرف أتراب
1: وعندهم نساء قاصرات أطرافهن على أزواجهن لا تتجاوزهم إلى غيرهم وهن مستويات في السن.
0: هذا ما توعدون ليوم الحساب
1: هذا ما توعدون أيها المتقون من الجزاء الطيب يوم القيامة على أعمالكم الصالحة التي كنتم تعملونها في الدنيا.
0: إن هذا لرزقنا ما له من نفاد
1: إن هذا الذي ذكرنا من الجزاء لرزقنا نرزق به المتقين يوم القيامة وهو رزق مستمر لا ينقطع ولا ينتهي.
0: هذا وإن للطاغين لشر مآب
1: هذا الذي ذكرنا جزاء المتقين وإن للمتجاوزين لحدود الله بالكفر والمعاصي لجزاء مغايرا لجزاء المتقين فلهم شر مرجع يرجعون إليه يوم القيامة.
0: جهنم يصلونها فبئس المهاد
1: هذا الجزاء هو جهنم تحيط بهم ويعانون حرها ولهيبها لهم منها فراش فبئس الفراش فراشهم.
0: هذا فليذوقوه حميم وغساق
1: هذا العذاب ماء متناهي الحرارة وصديد سائل من أجساد أصحاب النار المعذبين فيها فليشربوه فهو شرابهم الذي لا يروي من عطش.
0: وآخر من شكله أزواج
1: ولهم عذاب آخر من شكل هذا العذاب فلهم عدة أصناف من العذاب يعذبون بها في الآخرة.

وإذا دخل أهل النار وقع بينهم ما يقع بين الخصوم من الشتم، وتبرأ بعضهم من بعض، فيقول بعضهم: هذه طائفة من أهل النار داخلة النار معكم، فيجيبونهم: لا مرحبا بهم، إنهم مقاسون من عذاب النار مثل ما نقاسيه.

قال فوج الأتباع لسادته المتبوعين: بل أنتم أيها السادة المتبوعون لا مرحبا بكم، فأنتم من تسببتم لنا بهذا العذاب الأليم بإضلالكم لنا وإغوائكم، فبئس القرار هذا القرار، قرار الجميع الذي هو نار جهنم.

0: النار.
1: وقال المتكبرون الطغاة ما لنا لا نرى معنا في النار رجالا كنا نحسبهم في الدنيا من الأشقياء الذين يستحقون العذاب.
0: أتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار.
1: أكانت سخريتنا واستهزاؤنا بهم خطأ فلم يستحقوا العذاب، أم أن استهزاءنا بهم كان صوابا وقد دخلوا النار ولم تقع عليهم أبصارنا؟
0: إن ذلك لحق تخاصم أهل النار.
1: إن ذلك الذي ذكرنا لكم من تخاصم الكفار بينهم يوم القيامة لحق لا مرية فيه ولا ريب.

0: الكفار.
1: قل يا محمد للكفار من قومك، إنما أنا منذر لكم من عذاب الله أن يوقعه عليكم بسبب كفركم به وتكذيبكم لرسله، وليس يوجد إله يستحق العبادة إلا الله سبحانه، فهو المنفرد في عظمته وصفاته وأسمائه، وهو القهار الذي قهر كل شيء، فكل شيء خاضع له.
0: رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار.
1: وهو رب السماوات ورب الأرض ورب ما بينهما، وهو العزيز في ملكه الذي لا يغالبه أحد، وهو الغفار لذنوب التائبين من عباده.
0: قل هو نبأ عظيم.
1: قل أيها الرسول لهؤلاء المكذبين، إن القرآن خبر ذو شأن عظيم.
0: أنتم عنه معرضون.
1: أنتم عن هذا الخبر العظيم الشأن معرضون، لا تلتفتون إليه.
0: ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون.
1: ليس لي من علم بما كان يدور من حديث بين الملائكة بشأن خلق آدم، لولا أن الله أوحى إلي وعلمني.
0: إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين.
1: إنما يوحي الله إلي ما يوحيه، لأني نذير لكم من عذابه بين النذاره.

0: اذكر حين قال ربك للملائكة: إني خالق بشرا من طين، وهو آدم عليه السلام.
1: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين.
0: فإذا سويت خلقه وعدلت صورته ونفخت فيه من روحي فاسجدوا له.
1: فسجد الملائكة كلهم أجمعون.
0: فامتثل الملائكة أمر ربهم فسجدوا جميعهم سجود تكريم، ولم يبق منهم أحد إلا سجد لآدم.
1: إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين.
0: إلا إبليس تكبر عن السجود، وكان بتكبره عن أمر ربه من الكافرين.
1: قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ أستكبرت أم كنت من العالين؟
0: قال الله يا إبليس: أي شيء منعك من السجود لآدم الذي خلقته بيدي؟ أمنعك من السجود التكبر أم كنت من قبل ذا تكبر وعلو على ربك؟

0: قال إبليس أنا خير من آدم فقد خلقتني من نار وخلقته من طين، وبزعمه أن النار أشرف عنصرا من الطين.
1: قال فاخرج منها فإنك رجيم.
0: قال الله لإبليس فاخرج من الجنة فإنك ملعون مشتوم.
1: وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين.
0: وإن عليك الطرد من الجنة إلى يوم الجزاء وهو يوم القيامة.
1: قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون.
0: قال إبليس فأمهلني ولا تمتني إلى يوم تبعث عبادك.
1: قال فإنك من المنظرين.
0: قال الله فإنك من الممهلين.
1: إلى يوم الوقت المعلوم.
0: إلى يوم الوقت المعلوم المحدد لإهلاكك.
1: قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين.
0: قال إبليس فأقسم بقدرتك وقهرك لأضلن بني آدم أجمعين.
1: إلا عبادك منهم المخلصين.
0: إلا من عصمته أنت من إضلالي وأخلصته لعبادتك وحدك.
1: قال فالحق والحق أقول.
0: قال الله تعالى فالحق مني والحق أقوله لا أقول غيره.

0: لأملأن يوم القيامة جهنم منك وممن تبعك في كفرك من بني آدم أجمعين.
1: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين.
0: قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين، ما أسألكم على ما أبلغكم من النصح من جزاء، وما أنا من المتكلفين بالإتيان بزيادة على ما أمرت به.
1: إن هو إلا ذكر للعالمين.
0: ليس القرآن إلا تذكيرا للمكلفين من الإنس والجن.
1: ولتعلمن نبأه بعد حين.
0: ولتعلمن خبر هذا القرآن وأنه صادق بعد وقت قريب حين تموتون. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم
0: المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا
3: برعاية أوقاف نوره الملاحي.
0: سورة الزمر مكية. من مقاصد السورة الدعوة للتوحيد والإخلاص ونبذ الشرك. التفسير.
1: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم.
0: تنزيل القرآن من الله العزيز الذي لا يغالبه أحد، الحكيم في خلقه وتدبيره وشرعه، ليس منزلا من غيره سبحانه.
1: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين.
0: إنا أنزلنا إليك أيها الرسول القرآن مشتملا على الحق، فأخباره كلها صادقة وأحكامه جميعها عادلة، فاعبد الله موحدا له مخلصا له التوحيد من الشرك.
1: ألا لله الدين الخالص؟

0: يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار
1: ألا لله الدين الخالي من الشرك والذين اتخذوا من دون الله أولياء من الأوثان والطواغيت يعبدونهم من دون الله معتذرين عن عبادتهم لهم بقولهم ما نعبد هؤلاء إلا ليقربونا إلى الله منزله ويرفعوا حوائجنا إليه ويشفعوا لنا عنده إن الله يحكم بين المؤمنين الموحدين وبين الكافرين المشركين يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون من التوحيد إن الله لا يوفق للهداية إلى الحق من هو كاذب على الله ينسب له الشريك كفور بنعم الله عليه.

0: اختار.
1: لو أراد الله اتخاذ ولد لاختار من خلقه ما يشاء، فجعله بمنزلة الولد، تنزه وتقدس عما يقوله هؤلاء المشركون. هو الواحد في ذاته وصفاته وأفعاله، لا شريك له فيها، القهار لجميع خلقه.
0: خلق السماوات والأرض بالحق

خلق السماوات والأرض لحكمة بالغة لا عبثا كما يقول الظالمون، يدخل الليل على النهار ويدخل النهار على الليل، فإذا جاء أحدهما غاب الآخر، وذلل الشمس وذلل القمر، كل منهما يجري لوقت مقدر هو انقضاء هذه الحياة، ألا هو سبحانه العزيز الذي ينتقم من أعدائه ولا يغالبه أحد، الغفار لذنوب من تاب من عباده.

0: خلقكم ربكم أيها الناس من نفس واحدة هي آدم، ثم خلق من آدم زوجه حواء، وخلق لكم من الإبل والبقر والضأن والمعز ثمانية أنواع، من كل صنف خلق ذكرا وأنثى، ينشئكم سبحانه في بطون أمهاتكم طورا بعد طور، في ظلمات البطن والرحم والمشيمة، ذلكم الذي يخلق ذلك كله هو الله ربكم، له وحده الملك لا معبود بحق غيره، فكيف تصرفون عن عبادته إلى عبادة من لا يخلق شيئا وهم يخلقون؟
1: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر،

إن تكفروا أيها الناس بربكم فإن الله غني عن إيمانكم، ولا يضره كفركم، وإنما ضرر كفركم عائد إليكم، ولا يرضى لعباده أن يكفروا به ولا يأمرهم بالكفر، لأن الله لا يأمر بالفحشاء والمنكر. وإن تشكروا الله على نعمه وتؤمنوا به يرضى شكركم ويثبكم عليه، ولا تحمل نفس ذنب نفس أخرى، بل كل نفس بما كسبت رهينة. ثم إلى ربكم وحده مرجعكم يوم القيامة، فيخبركم بما كنتم تعملون في الدنيا، ويجازيكم على أعمالكم، إنه سبحانه عليم بما في قلوب عباده، لا يخفى عليه شيء مما فيها.

0: تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار.
1: وإذا أصاب الكافر ضر من مرض وفقد مال وخوف غرق دعا ربه سبحانه أن يكشف عنه ما به من ضر راجعا إليه وحده، ثم إذا أعطاه نعمة بأن كشف عنه الضر الذي أصابه ترك من كان يتضرع إليه من قبل وهو الله، وجعل لله شركاء يعبدهم من دونه ليحرف غيره عن طريق الله الموصل إليه. قل أيها الرسول لمن هذه حاله، استمتع بكفرك بقية عمرك وهو زمن قليل، فإنك من أصحاب النار الملازمين لها.

0: الباب.
1: أمن هو مطيع لله يقضي أوقات الليل ساجدا لربه وقائما له، يخاف عذاب الآخرة ويأمل رحمة ربه خير، أم ذلك الكافر الذي يعبد الله في الشدة ويكفر به في الرخاء ويجعل مع الله شركاء؟ قل أيها الرسول، هل يستوي الذين يعلمون ما أوجب الله عليهم بسبب معرفتهم بالله وأولئك الذين لا يعلمون شيئا من هذا؟ إنما يعرف الفرق بين هذين الفريقين أصحاب العقول السليمة.

0: الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب.
1: قل أيها الرسول لعبادي الذين آمنوا بي وبرسلي، اتقوا ربكم بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، للذين أحسنوا منكم العمل في الدنيا حسنة في الدنيا بالنصر والصحة والمال، وفي الآخرة بالجنة، وأرض الله واسعة فهاجروا فيها حتى تجدوا مكانا تعبدون الله فيه لا يمنعكم مانع، إنما يعطى الصابرون ثوابهم يوم القيامة دون عد ولا مقدار لكثرته وتنوعه.
0: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين.
1: قل أيها الرسول إني أمرني الله أن أعبده وحده مخلصا له العبادة، وأمرني أن أكون أول من أسلم له وأنقاد من هذه الأمة.
0: قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم.
1: قل أيها الرسول إني أخاف إن عصيت الله ولم أطعه عذاب يوم عظيم وهو يوم القيامة.
0: قل الله أعبد مخلصا له ديني.
1: قل أيها الرسول إني أعبد الله وحده مخلصا له العبادة لا أعبد معه غيره.

فاعبدوا أنتم أيها المشركون ما شئتم من دونه من الأوثان، والأمر للتهديد. قل أيها الرسول إن الخاسرين حقا هم الذين خسروا أنفسهم وخسروا أهليهم، فلم يلقوهم لمفارقتهم لهم بانفرادهم بدخول الجنة أو بدخولهم معهم النار، فلن يلتقوا أبدا. ألا ذلك حقا هو الخسران الواضح الذي لا لبس فيه؟

0: قلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون.
1: له من فوقهم دخان ولهب وحر، ومن تحتهم دخان ولهب وحر، ذلك المذكور من العذاب يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقوني بامتثال أوامري واجتناب نواهي. ولما ذكر الله أحوال المجرمين ذكر أحوال عباده الصالحين فقال:

0: العباد.
1: والذين اجتنبوا عبادة الأوثان وكل ما يعبد من دون الله ورجعوا إلى الله بالتوبة لهم البشرى بالجنة عند الموت وفي القبر ويوم القيامة، فبشر أيها الرسول عبادي.

الذين يستمعون القول ويميزون بين الحسن منه والقبيح فيتبعون أحسن القول لما فيه من النفع، أولئك المتصفون بتلك الصفات هم الذين وفقهم الله للهداية، وأولئك هم أصحاب العقول السليمة.

من وجبت عليه كلمة العذاب لاستمراره في كفره وضلاله فلا حيلة لك أيها الرسول في هدايته وتوفيقه، أفأنت أيها الرسول تستطيع إنقاذ من هذه صفته من النار؟

0: عباد.
1: لكن الذين اتقوا ربهم بامتثال أوامره واجتناب نواهيه لهم منازل عالية بعضها فوق بعض تجري من تحتها الأنهار، وعدهم الله بذلك وعدا، والله لا يخلف الميعاد.

0: عذاب.
1: إنكم تعلمون بالمشاهدة أن الله أنزل من السماء ماء المطر فأدخله في عيون ومجار، ثم يخرج بهذا الماء زرعا مختلف الألوان، ثم ييبس الزرع فتراه أيها المشاهد مصفر اللون بعد أن كان مخضرا، ثم يجعله بعد يبسه متكسرا متهشما. إن في ذلك المذكور لتذكيرا لأصحاب القلوب الحية.

أفمن شرح الله صدره للإسلام فاهتدى إليه فهو على بصيرة من ربه، مثل من قسى قلبه عن ذكر الله، لا يستويان أبدا، فالنجاة للمهتدين والخسران لمن قست قلوبهم عن ذكر الله، أولئك في ضلال واضح عن الحق.

0: آدم.
1: الله نزل على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم القرآن الذي هو أحسن حديث، أنزله متشابها يشبه بعضه بعضا في الصدق والحسن والائتلاف وعدم الخلاف، تتعدد فيه القصص والأحكام والوعد والوعيد وصفات أهل الحق وصفات أهل الباطل وغير ذلك، تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم إذا سمعوا ما فيه من الوعيد والتهديد، ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله إذا سمعوا ما فيه من الرجاء والبشارات. ذلك المذكور من القرآن وتأثيره هداية الله يهدي بها من يشاء، ومن يخذله الله ولم يوفقه للهداية فليس له من هاد يهديه.

0: أيستوي هذا الذي هداه الله ووفقه في الدنيا وأدخله الجنة في الآخرة، ومن كفر ومات على كفره فأدخله النار مغلول اليدين والرجلين، لا يستطيع أن يتقي النار إلا بوجهه المكب عليه؟ وقيل للظالمين لأنفسهم بالكفر والمعاصي على سبيل التوبيخ: ذوقوا ما كنتم تكسبون من الكفر والمعاصي فهذا جزاؤكم.
1: كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون.
0: كذبت الأمم التي كانت قبل هؤلاء المشركين، فجاءهم العذاب فجأة من حيث لا يحسون به فيستعدون له بالتوبة.

فأذاقهم الله بذلك العذاب الخزي والعار والفضيحة في الحياة الدنيا، وإن عذاب الآخرة الذي ينتظرهم أعظم وأشد لو كانوا يعلمون.

0: ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم أنواع الأمثال في الخير والشر والحق والباطل والإيمان والكفر وغير ذلك، رجاء أن يعتبروا بما ضربناه منها فيعملوا بالحق ويتركوا الباطل.
1: قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون.
0: جعلناه قرآنا بلسان عربي لا اعوجاج فيه ولا انحراف ولا لبس، رجاء أن يتقوا الله باتباع أوامره واجتناب نواهيه.

0: ضرب الله مثلا للمشرك والموحد رجلا مملوكا لشركاء متنازعين، إن أرضى بعضهم أغضب بعضا، فهو في حيرة واضطراب، ورجلا خالصا لرجل وحده يملكه ويعرف مراده، فهو في طمأنينة وهدوء بال. لا يستوي هذان الرجلان، الحمد لله، بل معظمهم لا يعلمون، فلذلك يشركون مع الله غيره.
1: إنك ميت وإنهم ميتون.
0: إنك أيها الرسول ميت وإنهم ميتون لا محالة.

ثم إنكم أيها الناس يوم القيامة عند ربكم تختصمون فيما تتنازعون فيه، فيتبين المحق من المبطل.

0: ولا أحد أظلم ممن نسب إلى الله ما لا يليق به من الشريك والزوجة والولد، ولا أحد أظلم ممن كذب بالوحي الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. أليس في النار مأوى ومسكن للكافرين بالله وبما جاء به رسوله؟ بلى إن لهم لمأوى ومسكنا فيها. ولما ذكر الله الكاذب المكذب ذكر الصادق المصدق فقال:
1: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون.
0: والذي جاء بالصدق في أقواله وأفعاله من الأنبياء وغيرهم وصدق به مؤمنا وعمل بمقتضاه، أولئك هم المتقون حقا الذين يمتثلون أمر ربهم ويجتنبون نهيه.

0: ليمحو الله عنهم أسوأ الذي كانوا يعملونه من المعاصي في الدنيا لتوبتهم منها وإنابتهم إلى ربهم، ويجزيهم ثوابهم بأحسن ما كانوا يعملون من الصالحات.
1: أليس الله بكاف عبده ويخوفه؟

0: عباد.
1: أليس الله بكاف عبده محمدا صلى الله عليه وسلم أمر دينه ودنياه ودافع عدوه عنه؟ بلى إنه لكافيه، ويخوفونك أيها الرسول من جهلهم وسفاهتهم من الأصنام التي يعبدونها من دون الله أن تنالك بسوء. ومن يخذله الله ولم يوفقه للهداية فما له من هاد يهديه ويوفقه.

ومن يوفقه الله للهداية فلا مضل يستطيع إضلاله، أليس الله بعزيز لا يغالبه أحد ذي انتقام ممن يكفر به ويعصيه؟ بلى إنه لعزيز ذو انتقام.

0: ولئن سألت أيها الرسول هؤلاء المشركين من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن الله، قل لهم إظهارا لعجز آلهتهم أخبروني عن هذه الأصنام التي تعبدونها من دون الله، إن أراد الله أن يصيبني بضر هل تملك إزالة ضره عني، أو إن أراد ربي أن يمنحني رحمة منه هل تستطيع منع رحمته عني؟ قل لهم حسبي الله وحده، عليه اعتمدت في أموري كلها، وعليه وحده يعتمد المتوكلون.
1: قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون.
0: قل أيها الرسول يا قوم اعملوا على الحالة التي ارتضيتموها من الشرك بالله، إني عامل على ما أمرني ربي به من الدعوة إلى توحيده وإخلاص العبادة له، فسوف تعلمون عاقبة كل مسلك.

0: حكيم.
1: سوف تعلمون من يأتيه عذاب في الدنيا يذله ويهينه، وينزل عليه في الآخرة عذاب مقيم لا ينقطع ولا يزول.
0: إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق، فمن اهتدى فلنفسه،

إنا أنزلنا عليك أيها الرسول القرآن للناس بالحق لتنذرهم، فمن اهتدى فإنما نفع هدايته لنفسه، فالله لا تنفعه هدايته لأنه غني عنها، ومن ضل فإنما ضرر ضلاله على نفسه، فالله سبحانه لا يضره ضلاله، ولست عليهم موكلا لتجبرهم على الهداية، فما عليك إلا تبليغهم ما أمرت بتبليغه.

0: يعلمون.
1: الله الذي يقبض الأرواح عند نهاية آجالها ويقبض الأرواح التي لم تنقضي آجالها عند النوم، فيمسك التي حكم عليها بالموت ويرسل التي لم يحكم عليها به إلى أمد محدد في علمه سبحانه. إن في ذلك القبض والإرسال والإماتة والإحياء لدلائل لقوم يتفكرون على أن الذي يفعل ذلك قادر على بعث الناس بعد موتهم للحساب والجزاء.
0: أم اتخذ

0: يعبدون.
1: لقد اتخذ المشركون من أصنامهم شفعاء يرجون عندهم النفع من دون الله. قل لهم أيها الرسول، أتتخذونهم شفعاء حتى لو كانوا لا يملكون لكم ولا لأنفسهم شيئا ولا يعقلون؟ فهم جمادات صماء لا تتكلم ولا تسمع ولا تبصر ولا تنفع ولا تضر.

0: قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين: لله وحده الشفاعة كلها، فلا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، ولا يشفع إلا لمن ارتضى. له وحده ملك السماوات وملك الأرض، ثم إليه وحده ترجعون يوم القيامة للحساب والجزاء، فيجازيكم على أعمالكم.
1: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون.
0: وإذا ذكر الله وحده نفرت قلوب المشركين الذين لا يؤمنون بالآخرة وما فيها من بعث وحساب وجزاء، وإذا ذكرت الأصنام التي يعبدونها من دون الله إذا هم مسرورون فرحون.

0: عبادك، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون.
1: قل أيها الرسول، اللهم خالق السماوات والأرض على غير مثال سابق، عالم ما غاب وما حضر، لا يخفى عليك شيء من ذلك، أنت وحدك تفصل بين عبادك يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون في الدنيا، فتبين المحق والمبطل والسعيد والشقي.

0: ولو أن للذين ظلموا أنفسهم بالشرك والمعاصي جميع ما في الأرض من نفائس وأموال وغيرها ومثله معه مضاعفا لافتدوا به من العذاب الشديد الذي شاهدوه بعد بعثهم، لكن ليس لهم ذلك، ولو فرض أنه لهم لم يقبل منهم، وظهر لهم من الله من صنوف العذاب ما لم يكونوا يتوقعونه.
1: وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون.
0: وظهر لهم سيئات ما كسبوه من الشرك والمعاصي وأحاط بهم العذاب الذي كانوا إذا خوفوا منه في الدنيا يستهزئون به.

0: يعلمون.
1: فإذا أصاب الإنسان الكافر مرض أو فقر ونحوه دعانا لنكشف عنه ما أصابه من ذلك، ثم إذا أعطيناه نعمة من صحة أو مال قال الكافر إنما أعطاني الله ذلك لعلمه بأني أستحقه. والصحيح أنه ابتلاء واستدراج، ولكن معظم الكافرين لا يعلمون ذلك فيغترون بما أنعم الله به عليهم.

0: فأصابهم جزاء سيئات ما كسبوا من الشرك والمعاصي، والذين ظلموا أنفسهم بالشرك والمعاصي من هؤلاء الحاضرين سيصيبهم جزاء سيئات ما كسبوا مثل الماضين، ولن يفوتوا الله ولن يغلبوه.
1: أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر؟ إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون.
0: أقال هؤلاء المشركون ما قالوا ولم يعلموا أن الله يوسع الرزق على من يشاء ابتلاء له أيشكر أم يكفر، ويضيقه على من يشاء اختبارا له أيصبر أم يتسخط على قدر الله؟ إن في ذلك المذكور من توسيع الرزق وتضييقه لدلالات على تدبير الله لقوم يؤمنون، لأنهم هم الذين ينتفعون بالدلالات، وأما الكفار فهم يمرون عليها وهم عنها معرضون.

قل أيها الرسول لعبادي الذين تجاوزوا الحد على أنفسهم بالشرك بالله وارتكاب المعاصي، لا تيأسوا من رحمة الله ومن مغفرته لذنوبكم، إن الله يغفر الذنوب كلها لمن تاب إليه، إنه هو الغفور لذنوب التائبين الرحيم بهم.

0: تذكرون.
1: وارجعوا إلى ربكم بالتوبة والأعمال الصالحة وانقادوا له من قبل أن يأتيكم العذاب يوم القيامة ثم لا تجدون من أصنامكم أو أهليكم من ينصركم بإنقاذكم من العذاب.

0: يشكرون.
1: واتبعوا القرآن الذي هو أحسن ما أنزله ربكم على رسوله، فاعملوا بأوامره واجتنبوا نواهيه من قبل أن يأتيكم العذاب فجأة وأنتم لا تحسون به، فتستعدوا له بالتوبة.

0: الخائرين.
1: افعلوا ذلك حذر أن تقول نفس من شدة الندم يوم القيامة: يا ندمها على تفريطها في جنب الله بما كانت عليه من الكفر والمعاصي، وعلى أنها كانت تسخر من أهل الإيمان والطاعة.

0: أو تحتج بالقدر فتقول لو أن الله وفقني لكنت من المتقين له، أمتثل أوامره وأجتنب نواهيه.
1: أو

أو تقول حين تشاهد العذاب متمنية: لو أن لي رجعة إلى الدنيا فأتوب إلى الله وأكون من المحسنين في أعمالهم.

ليس الأمر كما زعمت من تمني الهداية، فقد جاءتك آياتي فكذبت بها وتكبرت، وكنت من الكافرين بالله وبآياته ورسله.

0: أليس في جهنم مثوى للمتكبرين؟
1: ويوم القيامة تشاهد الذين كذبوا على الله بنسبة الشريك والولد إليه وجوههم مسودة علامة على شقائهم، أليس في جهنم مقر للمتكبرين على الإيمان بالله ورسله؟ بلى إن فيها لمقرا لهم.

0: ولا هم يحزنون.
1: ويسلم الله الذين اتقوا ربهم بامتثال أوامره واجتناب نواهيه من العذاب بإدخالهم مكان فوزهم وهو الجنة، لا يمسهم العذاب ولا هم يحزنون على ما فاتهم من الحظوظ الدنيوية.
0: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل.
1: الله خالق كل شيء، فلا خالق غيره، وهو على كل شيء حفيظ، يدبر أمره ويصرفه كيف يشاء.

0: له وحده مفاتيح خزائن الخيرات في السماوات والأرض، يمنحها من يشاء ويمنعها ممن يشاء، والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون، لحرمانهم من الإيمان في حياتهم الدنيا ولدخولهم النار خالدين فيها في الآخرة.
1: قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون.
0: قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين الذين يراودونك أن تعبد أوثانهم، أتأمرونني أيها الجاهلون بربكم أن أعبد غير الله؟ لا يستحق العبادة إلا الله وحده، فلن أعبد غيره.

0: ولقد أوحى الله إليك أيها الرسول وأوحى إلى الرسل من قبلك لئن عبدت مع الله غيره ليبطلن ثواب عملك الصالح ولتكونن من الخاسرين في الدنيا بخسران دينك وفي الآخرة بالعذاب.
1: بل الله فاعبد وكن من الشاكرين.
0: بل اعبد الله وحده ولا تشرك به أحدا وكن من الشاكرين له على نعمه التي أنعم بها عليك.

0: وما عظم المشركون الله حق تعظيمه حين أشركوا به غيره من مخلوقاته الضعيفة العاجزة، وغفلوا عن قدرة الله التي من مظاهرها أن الأرض بما فيها من جبال وأشجار وأنهار وبحار يوم القيامة في قبضته، وأن السماوات السبع كلها مطويات بيمينه، تنزه وتقدس وتعالى عما يقوله ويعتقده المشركون.
1: ونفخ في الصور.

0: ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون.
1: يوم ينفخ الملك الموكل بالنفخ في القرن يموت كل من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله عدم موته، ثم ينفخ فيه الملك مرة ثانية للبعث، فإذا جميع الأحياء قائمون ينظرون ما الله فاعل بهم.

0: بالحق وهم لا يظلمون.
1: وأضاءت الأرض لما تجلى رب العزة للفصل بين العباد، ونشرت صحف أعمال الناس، وجيء بالأنبياء، وجيء بأمة محمد صلى الله عليه وسلم لتشهد للأنبياء على أقوامهم، وحكم الله بين جميعهم بالعدل، وهم لا يظلمون في ذلك اليوم، فلا يزاد إنسان سيئة ولا ينقص حسنة.
0: ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون.
1: وأكمل الله جزاء كل نفس خيرا كان عملها أو شرا، والله أعلم بما يفعلون، لا يخفى عليه من أفعالهم خيرها وشرها شيء، وسيجازيهم في هذا اليوم على أعمالهم.

0: وساق الملائكة الكافرين بالله إلى جهنم جماعات ذليلة، حتى إذا جاءوا جهنم فتحت لهم خزنتها من الملائكة الموكلين بها أبوابها، واستقبلوهم بالتوبيخ قائلين لهم: ألم يأتكم رسل من جنسكم يقرؤون عليكم آيات ربكم المنزلة عليهم ويخوفونكم لقاء يوم القيامة لما فيه من عذاب شديد؟ قال الذين كفروا مقرين على أنفسهم: بلى قد حصل كل ذلك، ولكن وجبت كلمة العذاب على الكافرين ونحن كنا كافرين.
1: قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين.
0: قيل لهم إهانة لهم وتيئيسا من رحمة الله ومن الخروج من النار: ادخلوا أبواب جهنم ماكثين فيها أبدا، فساء وقبح مقر المتكبرين المتعالين على الحق.

0: وساق الملائكة برفق المؤمنين الذين اتقوا ربهم بامتثال أوامره واجتناب نواهيه إلى الجنة جماعات مكرمة، حتى إذا جاءوا الجنة فتحت لهم أبوابها، وقال لهم الملائكة الموكلون بها: سلام عليكم من كل ضر ومن كل ما تكرهونه، طابت قلوبكم وأعمالكم، فادخلوا الجنة ماكثين فيها أبدا.
1: وقال

0: وقال المؤمنون لما دخلوا الجنة: الحمد لله الذي صدقنا وعده الذي وعدناه على ألسنة رسله، فقد وعدنا بأن يدخلنا الجنة وأورثنا أرض الجنة ننزل منها المكان الذي نشاء أن ننزله، فنعم أجر العاملين الذين يعملون الأعمال الصالحة ابتغاء وجه ربهم.
1: وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين.
0: ويكون الملائكة في هذا اليوم المشهود محيطين بالعرش ينزهون الله عما لا يليق به مما يقوله الكفار، وقضى الله بين جميع الخلائق بالعدل فأكرم من أكرم وعذب من عذب، وقيل الحمد لله رب المخلوقات على حكمه بما حكم به من رحمة لعباده المؤمنين ومن عذاب لعباده الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم
0: المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا
3: برعاية أوقاف نوره الملاحي.
0: سورة غافر مكية. من مقاصد السورة بيان حال المجادلين في آيات الله والرد عليهم. التفسير.
1: حاميم.
0: حاميم تقدم الكلام على نظائرها في بداية سورة البقرة.
1: تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم.
0: تنزيل القرآن من الله العزيز الذي لا يغلبه أحد، العليم بمصالح عباده على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم.

0: غافر ذنوب المذنبين قابل التوبة من تاب إليه من عباده، شديد العقاب لمن لم يتب من ذنوبه، ذي الإحسان والتفضل، لا معبود بحق غيره، إليه وحده مرجع العباد يوم القيامة فيجازيهم بما يستحقون.
1: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد.
0: ما يخاصم في آيات الله الدالة على توحيده وصدق رسله إلا الذين كفروا بالله لفساد عقولهم، فلا تحزن عليهم ولا يغررك ما هم فيه من بسط الرزق والنعم، فإمهالهم استدراج لهم ومكر بهم.
1: كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم، وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه، وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب.
0: كذب قبل هؤلاء قوم نوح، وكذبت قبلهم الأحزاب بعد قوم نوح، فكذبت عاد وثمود وقوم لوط وأصحاب مدين، وكذب فرعون، وهمت كل أمة من الأمم برسولها لتأخذه فتقتله، وجادلوا بما عندهم من الباطل ليزيلوا به الحق، فأخذت تلك الأمم كلها، فتأمل كيف كان عقابي لهم، فقد كان عقابا شديدا.
1: وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار.
0: وكما حكم الله بإهلاك تلك الأمم المكذبة، وجبت كلمة ربك أيها الرسول على الذين كفروا أنهم أصحاب النار.
1: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم.
0: الملائكة الذين يحملون عرش ربك أيها الرسول، والذين هم من حوله، ينزهون ربهم عما لا يليق به، ويؤمنون به ويطلبون المغفرة للذين آمنوا بالله، قائلين في دعائهم: ربنا وسع علمك ورحمتك كل شيء، فاغفر للذين تابوا من ذنوبهم واتبعوا دينك، واحفظهم من النار أن تمسهم.

0: وتقول الملائكة: ربنا وأدخل المؤمنين جنات الخلد التي وعدتهم أن تدخلهم فيها، وأدخل معهم من صلح عمله من آبائهم وأزواجهم وأولادهم، إنك أنت العزيز الذي لا يغلبك أحد، الحكيم في تقديرك وتدبيرك.
1: وقهم السيئات، ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته، وذلك هو الفوز العظيم.
0: واحفظهم من سيئات أعمالهم فلا تعذبهم بها، ومن تحفظه يوم القيامة من العقاب على سيئات أعماله فقد رحمته، وتلك الوقاية من العذاب والرحمة بدخول الجنة، هي الفوز العظيم الذي لا يدانيه فوز.
1: إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون.
0: إن الذين كفروا بالله وبرسله ينادون يوم القيامة عندما يدخلون النار ويمقتون أنفسهم ويلعنونها: لا شدة بغض الله لكم أعظم من شدة بغضكم لأنفسكم حين كنتم تدعون في الدنيا إلى الإيمان بالله فتكفرون به وتتخذون معه آلهة.
1: قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل؟
0: وقال الكفار مقرين بذنوبهم حين لا ينفع إقرارهم ولا توبتهم: ربنا أمتنا مرتين حيث كنا عدما فأوجدتنا، ثم أمتنا بعد ذلك الإيجاد، وأحييتنا مرتين بإيجادنا من العدم وبإحيائنا للبعث، فاعترفنا بذنوبنا التي اكتسبناها، فهل من طريق نسلكه إلى خروج من النار فنعود إلى الحياة لنصلح أعمالنا فترضى عنا؟
1: ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم، وإن يشرك به تؤمنوا، فالحكم لله العلي الكبير.
0: ذلك العذاب الذي عذبتم به هو بسبب أنكم كنتم إذا دعي الله وحده ولم يشرك به أحد كفرتم به وجعلتم له شركاء، وإذا عبد مع الله شريك آمنتم، فالحكم لله وحده العلي بذاته وقدره وقهره الكبير الذي كل شيء دونه.

0: قريب.
1: الله هو الذي يريكم آياته في الآفاق والأنفس لتدلكم على قدرته ووحدانيته، وينزل لكم من السماء ماء المطر ليكون سببا لما ترزقون به من النبات والزروع وغيرهما، وما يتعظ بآيات الله إلا من يرجع إليه تائبا مخلصا.
0: فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون.
1: فادعوا الله أيها المؤمنون مخلصين له في الطاعة والدعاء غير مشركين به ولو كره الكافرون ذلك وأغضبهم.
0: رفيع

0: الخلق،
1: فهو أهل لأن يخلص له الدعاء والطاعة، فهو رفيع الدرجات مباين لجميع خلقه، وهو رب العرش العظيم ينزل الوحي على من يشاء من عباده ليحيوا هم ويحيوا غيرهم، وليخوف الناس من يوم القيامة الذي يتلاقى فيه الأولون والآخرون.

0: النار.
1: يوم هم ظاهرون قد اجتمعوا في صعيد واحد لا يخفى على الله منهم شيء، لا من ذواتهم ولا أعمالهم ولا جزائهم. يسأل لمن الملك اليوم؟ ليس الآن إلا جواب واحد، الملك لله الواحد في ذاته وصفاته وأفعاله، القهار الذي قهر كل شيء وخضع له كل شيء.
0: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم، إن الله سريع الحساب.
1: اليوم تجزى كل نفس بما كسبته من عمل، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، لا ظلم في هذا اليوم، لأن الحاكم هو الله العدل، إن الله سريع الحساب لعباده لإحاطة علمه بهم.

0: وخوفهم أيها الرسول يوم القيامة، هذه القيامة التي اقتربت فهي آتية، وكل ما هو آت قريب. في ذلك اليوم تكون القلوب من شدة هولها مرتفعة حتى تصل إلى حناجر أصحابها، الذين يكونون صامتين لا يتكلم أحد منهم إلا من أذن له الرحمن، وليس للظالمين لأنفسهم بالشرك والمعاصي من صديق ولا قريب ولا شفيع يطاع إذا قدر له أن يشفع.
1: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور.
0: الله يعلم ما تختلسه أعين الناظرين خفية، ويعلم ما تكتمه الصدور، لا يخفى عليه شيء من ذلك.
1: والله يقضي بالحق.

0: والله يحكم بالعدل فلا يظلم أحدا بنقص من حسناته ولا بزيادة في سيئاته، والذين يعبدهم المشركون من دون الله لا يحكمون بشيء لأنهم لا يملكون شيئا. إن الله هو السميع لأقوال عباده البصير بنياتهم وأعمالهم وسيجازيهم عليها.
1: أولم يسيروا في الأرض فينظروا

0: الأسواق.
1: أولم يسر هؤلاء المشركون في الأرض فيتأملوا كيف كانت نهاية الأمم المكذبة من قبلهم؟ فقد كانت نهاية سيئة، كانت تلك الأمم أشد من هؤلاء قوة وأثروا في الأرض بالبناء ما لم يؤثر فيها هؤلاء، فأهلكهم الله بسبب ذنوبهم، وما كان لهم مانع يمنعهم من عقاب الله.
0: ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله، إنه قوي شديد العقاب.
1: ذلك العذاب الذي أصابهم إنما أصابهم لأنهم كانت تأتيهم رسلهم من الله بالأدلة الواضحة والحجج الباهرة، فكفروا بالله وكذبوا رسله، ومع ما هم عليه من القوة فقد أخذهم الله فأهلكهم، إنه سبحانه قوي شديد العقاب لمن كفر به وكذب رسله. ولما واجه صلى الله عليه وسلم تكذيب قومه له ذكر الله قصة موسى مع فرعون تبشيرا له بأن عاقبة أمره النصر، فقال:
0: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين.
1: ولقد بعثنا موسى بآياتنا الواضحات وببرهان قاطع.
0: إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب.
1: إلى فرعون ووزيره هامان وإلى قارون فقالوا موسى ساحر كذاب فيما يدعيه من أنه رسول.

0: معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال.
1: فلما جاءه موسى بالبرهان الدال على صدقه قال فرعون اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستبقوا نساءهم إهانة لهم، وما مكر الكافرين بالأمر بتقليل عدد المؤمنين إلا هالك ذاهب لا أثر له.

0: عباد.
1: وقال فرعون اتركوني أقتل موسى عقابا له وليدعو ربه أن يمنعه مني، فأنا لا أبالي أن يدعو ربه، إني أخاف أن يغير دينكم الذي أنتم عليه أو أن يظهر في الأرض الفساد بالقتل والتخريب.

0: العذاب.
1: وقال موسى عليه السلام لما علم بتهديد فرعون له: إن التجأت واعتصمت بربي وربكم من كل متكبر عن الحق والإيمان به لا يؤمن بيوم القيامة وما فيه من حساب وعقاب.

بالحجج والبراهين الدالة على صدقه في دعواه أنه مرسل من ربه، وإن قدر أنه كاذب فضرر كذبه عائد عليه، وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم به من العذاب عاجلا، إن الله لا يوفق للحق من هو متجاوز لحدوده مفتر عليه وعلى رسله.

يا قوم لكم الملك اليوم غالبين في أرض مصر، فمن ينصرنا من عذاب الله إن جاءنا بسبب قتل موسى؟ قال فرعون: الرأي رأيي والحكم حكمي، وقد رأيت أن أقتل موسى دفعا للشر والفساد، وما أرشدكم إلا إلى الصواب والسداد.

0: عذاب.
1: وقال الذي آمن ناصحا قومه: إني أخاف عليكم إن قتلتم موسى ظلما وعدوانا عذابا مثل عذاب الأحزاب الذين تحزبوا على رسلهم من السابقين فأهلكهم الله.
0: مثل

0: أدا
1: كعادة من كفر وكذب الرسل مثل قوم نوح وعاد وثمود والذين جاءوا من بعدهم، فقد أهلكهم الله بكفرهم وتكذيبهم لرسله، وما الله يريد ظلما للعباد، وإنما يعذبهم بذنوبهم جزاء وفاقا.
0: ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد.
1: ويا قوم إني أخاف عليكم يوم القيامة، ذلك اليوم الذي ينادي فيه الناس بعضهم بعضا بسبب قرابة أو جاه، ظنا منهم أن هذا المسلك ينفعهم في هذا الموقف الرهيب.
0: يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم، ومن يضلل الله فما له من هاد.
1: يوم تولون هاربين خوفا من النار، ما لكم من مانع يمنعكم من عذاب الله، ومن يخذله الله ولا يوفقه للإيمان فما له من هادي يهديه، لأن هداية التوفيق بيد الله وحده.
0: ولقد جاءكم يوسف

0: الكتاب.
1: ولقد جاءكم يوسف من قبل موسى بالبراهين الواضحة على توحيد الله، فما زلتم في شك وتكذيب لما جاءكم به، حتى إذا توفي ازددتم شكا وارتيابا، وقلتم لن يبعث الله من بعده رسولا، مثل ضلالكم هذا عن الحق. يضل الله كل من هو متجاوز لحدود الله، شاك في وحدانيته.

0: النار
1: الذين يخاصمون في آيات الله ليبطلوها بغير حجة ولا برهان أتاهم كبر جدالهم مقتا عند الله وعند الذين آمنوا به وبرسله كما ختم الله على قلوب هؤلاء المخاصمين في آياتنا لإبطالها يختم الله على كل قلب مستكبر عن الحق متجبر فلا يهتدي إلى صواب ولا يرشد إلى خير
0: وقال فرعون يا هامان

0: الباب.
1: رجاء أن أبلغ طرق السماوات الموصلة إليها، فأنظر إلى معبود موسى الذي يزعم أنه المعبود بحق، وإني لأظن أن موسى كاذب فيما يدعيه. وهكذا حسن لفرعون قبيح عمله حين طلب ما طلب من هامان، وصرف عن طريق الحق إلى طرق الضلال. وما مكر فرعون لإظهار باطله الذي هو عليه وإبطال الحق الذي جاء به موسى إلا في خسار، لأن مآله الخيبة والإخفاق في سعيه والشقاء الذي لا ينقطع أبدا.
0: وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد.
1: وقال الرجل الذي آمن من آل فرعون ناصحا قومه ومرشدا إياهم إلى طريق الحق، يا قوم اتبعوني أدلكم وأرشدكم إلى طريق الصواب والهداية إلى الحق.

0: يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا تمتع بملذات منقطعة، فلا تغرنكم بما فيها من متاع زائل، وإن الدار الآخرة بما فيها من نعيم دائم لا ينقطع، هي دار الاستقرار والإقامة، فاعملوا لها بطاعة الله، واحذروا من الانشغال بحياتكم الدنيا عن العمل للآخرة.
1: من عمل سيئة

0: عذاب.
1: من عمل عملا سيئا فلن يعاقب إلا بمثل ما عمل، لا يزاد عليه عقاب. ومن عمل عملا صالحا يبتغي به وجه الله، ذكرا كان العامل أو أنثى، وهو مؤمن بالله ورسله، فأولئك الموصوفون بتلك الصفات الحميدة يدخلون الجنة يوم القيامة، يرزقهم الله مما أودعه فيها من الثمرات والنعيم المقيم الذي لا ينقطع أبدا بغير حساب.
0: ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار.
1: ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة من الخسران في الحياة الدنيا والآخرة بالإيمان بالله والعمل الصالح، وتدعونني إلى دخول النار بما تدعونني إليه من الكفر بالله وعصيانه.

تدعونني إلى باطلكم رجاء أن أكفر بالله وأعبد معه غيره مما لا علم لي بصحة عبادته مع الله، وأنا أدعوكم إلى الإيمان بالله العزيز الذي لا يغلبه أحد، الغفار عظيم المغفرة لعباده.

0: وأن المسرفين هم أصحاب النار.
1: حقا إنما تدعونني إلى الإيمان به وإلى طاعته ليس له دعوة يدعى بها بحق في الدنيا ولا في الآخرة، ولا يستجيب لمن دعاه، وأن مرجعنا جميعا إلى الله وحده، وأن المسرفين في الكفر والمعاصي هم أصحاب النار الذين يلازمون دخولها يوم القيامة.
0: فستذكرون ما أقول لكم وأفوض

0: بعد؟
1: فرفضوا نصحه، فقال ستذكرون ما قدمت لكم من نصح وتتحسرون على عدم قبوله، وأفوض أموري كلها إلى الله وحده، إن الله لا يخفى عليه من أعمال عباده شيئا.

0: الباب.
1: فحفظه الله من سوء مكرهم حين أرادوا قتله، وأحاط بآل فرعون عذاب الغرق، فقد أغرقه الله هو وجنوده كلهم في الدنيا.

0: آل فرعون أشد العذاب.
1: وبعد موتهم يعرضون على النار في قبورهم أول النهار وآخره، ويوم القيامة يقال أدخلوا أتباع فرعون أشد العذاب وأعظمه، لما كانوا عليه من الكفر والتكذيب والصد عن سبيل الله.
0: وإذ يتحدث

0: النار.
1: واذكر أيها الرسول حين يتخاصم الأتباع والمتبوعون من أصحاب النار، فيقول الأتباع المستضعفون للمتبوعين المتكبرين: إنا كنا لكم أتباعا في الضلال في الدنيا، فهل أنتم مغنون عنا جزءا من عذاب الله بتحمله عنا؟

0: آدم.
1: قال المتبوعون المستكبرون: إنا سواء كنا أتباعا أو متبوعين في النار، ولا يتحمل أحد منا جزءا من عذاب الآخر، إن الله قد حكم بين العباد فأعطى كل ما يستحقه من العذاب.

0: العذاب.
1: وقال المعذبون في النهر من الأتباع والمتبوعين للملائكة الموكلين بالنار لما يئسوا من الخروج من النار والعودة إلى الحياة الدنيا ليتوبوا: ادعوا ربكم يخفف عنا يوما واحدا من هذا العذاب الدائم.

قال خزنة جهنم ردا على الكفار: أولم تكن تأتيكم رسلكم بالبراهين والأدلة الواضحة؟ قال الكفار: بلى، كانوا يأتوننا بالبراهين والأدلة الواضحة. قال الخزنة تهكما بهم: فادعوا أنتم فنحن لا نشفع للكفار، وما دعاء الكافرين إلا في بطلان وضياع لعدم قبوله منهم بسبب كفرهم. ولما ذكر الله قصة فرعون وما آل إليه أمره وأمر أتباعه في الدنيا والآخرة، ذكر أمر الرسل والمؤمنين وما يصيرون إليه من نصر في الدنيا والآخرة، فقال:

0: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا بالله وبرسله في الدنيا بإظهار حجتهم وتأييدهم على أعدائهم، وننصرهم يوم القيامة بإدخالهم الجنة، وبعقاب خصومهم في الدنيا بإدخالهم النار، بعد أن يشهد الأنبياء والملائكة والمؤمنون على حصول التبليغ وتكذيب الأمم.
1: يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار.
0: يوم لا ينفع الظالمين أنفسهم بالكفر والمعاصي اعتذارهم عن ظلمهم، ولهم في ذلك اليوم الطرد من رحمة الله، ولهم سوء الدار في الآخرة بما يلاقونه من العذاب الأليم.

0: الكتاب.
1: ولقد أعطينا موسى العلم الذي يهتدي به بنو إسرائيل إلى الحق، وجعلنا التوراة كتابا متوارثا في بني إسرائيل يرثونه جيلا بعد جيل.
0: هدى وذكرى لأولي الألباب،
1: هداية إلى طريق الحق وتذكيرا لأصحاب العقول السليمة.
0: فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار.
1: فاصبر أيها الرسول على ما تلاقيه من تكذيب قومك وإيذائهم، إن وعد الله لك بالنصر والتأييد حق لا مرية فيه، واطلب المغفرة لذنبك وسبح بحمد ربك أول النهار وآخره.

0: بصير.
1: إن الذين يخاصمون في آيات الله سعيا لإبطالها بغير حجة ولا برهان أتاهم من عند الله لا يحملهم على ذلك إلا إرادة الاستعلاء والتكبر على الحق، ولن يصلوا إلى ما يريدونه من الاستعلاء عليه. فاعتصم أيها الرسول بالله إنه هو السميع لأقوال عباده البصير بأعمالهم، لا يفوته منها شيء وسيجازيهم عليها.

لخلق السماوات والأرض لضخامتهما واتساعهما أعظم من خلق الناس، فالذي خلقهما مع عظمهما قادر على بعث الموتى من قبورهم أحياء ليحاسبهم ويجازيهم، ولكن معظم الناس لا يعلمون فلا يعتبرون به ولا يجعلونه دليلا على البعث مع وضوحه.

ولا يستوي الذي لا يبصر والذي يبصر، ولا يستوي الذين آمنوا بالله وصدقوا رسله وأحسنوا أعمالهم، لا يستوون مع من يسيء عمله بالاعتقاد الفاسد والمعاصي. لا تتذكرون إلا قليلا، إذ لو تذكرتم لعلمتم الفرق بين الفريقين، لتسعوا إلى أن تكونوا من الذين آمنوا وعملوا الأعمال الصالحات رغبة في مرضات الله.

إن الساعة التي يبعث الله فيها الموتى للحساب والجزاء لآتية لا محالة، لا شك فيها، ولكن معظم الناس لا يؤمنون بمجيئها، ولذلك لا يستعدون لها.

0: سيدخلون جهنم داخرين.
1: وقال ربكم أيها الناس وحدوني في العبادة والمسألة أجب دعاءكم وأعف عنكم وأرحمكم، إن الذين يتعظمون عن إفرادي بالعبادة سيدخلون يوم القيامة جهنم صاغرين ذليلين.

الله هو الذي صير لكم الليل مظلما لتسكنوا فيه وتستريحوا، وصير النهار مضيئا منيرا لتعملوا فيه. إن الله لذو فضل عظيم على الناس حين أسبغ عليهم من ظاهر نعمه وباطنها، ولكن معظم الناس لا يشكرونه سبحانه على ما أنعم به عليهم منها.

0: ذلكم الله الذي تفضل عليكم بنعمه هو خالق كل شيء، فلا خالق غيره ولا معبود بحق إلا هو، فكيف تنصرفون عن عبادته إلى عبادة غيره ممن لا يملك نفعا ولا ضرا؟
1: كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون.
0: كما صرف هؤلاء عن الإيمان بالله وعبادته وحده، يصرف عنه من يجحد بآيات الله الدالة على توحيده في كل زمان ومكان، فلا يهتدي إلى حق ولا يوفق لرشد.

0: الله الذي صير لكم أيها الناس الأرض قارة مهيئة لاستقراركم عليها، وصير السماء محكمة البناء فوقكم ممنوعة من السقوط، وصوركم في أرحام أمهاتكم فأحسن صوركم، ورزقكم من حلال الأطعمة ومستطابها، ذلك الذي أنعم عليكم بهذه النعم هو الله ربكم، فتبارك الله رب المخلوقات كلها، فلا رب لها غيره سبحانه.
1: هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين، الحمد لله رب العالمين.
0: هو الحي الذي لا يموت، لا معبود بحق غيره، فادعوه دعاء عبادة ومسألة قاصدين وجهه وحده، ولا تشركوا معه غيره من مخلوقاته. الحمد لله رب المخلوقات.

قل أيها الرسول إني نهاني الله أن أعبد الذين تعبدونهم من دون الله من هذه الأصنام التي لا تنفع ولا تضر، حين جاءتني البراهين والأدلة الواضحة على بطلان عبادتها، وأمرني الله أن أنقاد له وحده بالعبادة، فهو رب الخلائق كلها لا رب لها غيره.

0: من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون.
1: هو الذي خلق أباكم آدم من تراب ثم جعل خلقكم من بعده من نطفة ثم بعد النطفة من دم متجمد ثم بعد ذلك يخرجكم من بطون أمهاتكم أطفالا صغارا ثم لتصلوا سن اشتداد البدن ثم لتكبروا حتى تصيروا شيوخا ومنكم من يموت قبل ذلك ولتبلغوا أمدا محددا في علم الله لا تنقصون عنه ولا تزيدون عليه ولعلكم تنتفعون بهذه الحجج والبراهين على قدرته ووحدانيته.

0: هو وحده سبحانه الذي بيده الإحياء، وهو وحده الذي بيده الإماتة، فإذا قضى أمرا فإنما يقول لذلك الأمر كن فيكون.
1: ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون؟
0: ألم تر أيها الرسول الذين يخاصمون في آيات الله مكذبين بها مع وضوحها؟ لا تعجب من حالهم وهم يعرضون عن الحق مع وضوحه.
1: الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون.
0: الذين كذبوا بالقرآن وبما بعثنا به رسلنا من الحق، فسوف يعلم هؤلاء المكذبون عاقبة تكذيبهم ويرون سوء الخاتمة.
1: إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون.
0: يعلمون عاقبته حين تكون الأصفاد في أعناقهم والسلاسل في أرجلهم تجرهم زبانية العذاب.
1: في الحميم ثم في النار يسجرون.
0: يسحبونهم في الماء الحار الذي اشتد غليانه ثم في النار يوقدون.
1: ثم قيل لهم أينما كنتم تشركون.
0: ثم قيل لهم تبكيتا لهم وتوبيخا، أين الآلهة المزعومة التي أشركتم بعبادتها؟

من دون الله من أصنامكم التي لا تنفع ولا تضر. قال الكفار: غابوا عنا فلسنا نراهم، بل ما كنا نعبد في الدنيا شيئا يستحق العبادة، مثل إضلال هؤلاء. يضل الله الكافرين عن الحق في كل زمان ومكان.

0: ويقال لهم ذلك العذاب الذي تقاسونه بسبب فرحكم بما كنتم عليه من الشرك وبتوسعكم في الفرح.
1: ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين.
0: ادخلوا أبواب جهنم ماكثين فيها أبدا، فقبح مستقر المتكبرين عن الحق. ولما عانى رسول الله صلى الله عليه وسلم من قومه ما عانى، أمره الله بالصبر وسلاه بما وعده به من النصر فقال:
1: فاصبر إن وعد الله حق

0: فاصبر أيها الرسول على أذى قومك وتكذيبهم، إن وعد الله بنصرك حق لا مرية فيه، فإما نرينك في حياتك بعض الذي نعدهم به من العذاب كما حصل يوم بدر، أو نتوفينك قبل ذلك، فإلينا وحدنا يرجعون يوم القيامة فنجازيهم على أعمالهم فندخلهم النار خالدين فيها أبدا.
1: ولقد

0: قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون.
1: ولقد بعثنا رسلا كثيرين من قبلك أيها الرسول إلى أممهم فكذبوهم وآذوهم فصبروا على تكذيبهم وإذائهم. من هؤلاء الرسل من قصصنا عليك خبرهم، ومنهم من لم نقصص عليك خبرهم، وما يصح لرسول أن يأتي قومه بآية من ربه إلا بمشيئته سبحانه. فاقتراح الكفار على رسلهم الإتيان بالآيات ظلم، فإذا جاء أمر الله بالفتح أو الفصل بين الرسل وأقوامهم فصل بينهم بالعدل فأهلك الكفار ونجي الرسل، وخسر في ذلك الموقف الذي يفصل فيه بين العباد أصحاب الباطل أنفسهم بإيرادها موارد الهلاك بسبب كفرهم.
0: الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون.
1: الله هو الذي جعل لكم الإبل والبقر والغنم لتركبوا بعضها وتأكلوا لحوم بعضها.

0: ولكم في هذه المخلوقات منافع متعددة تتجدد في كل عصر، ويحصل لكم من خلالها ما ترغبون به مما في أنفسكم من حاجات، وأبرزها التنقل في البر والبحر.
1: ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون.
0: ويريكم سبحانه من آياته الدالة على قدرته ووحدانيته، فأي آيات الله لا تعترفون بها بعد أن تقرر لديكم أنها آياته؟

أفلم يسر هؤلاء المكذبون في الأرض فيتأملوا كيف كانت نهاية الأمم المكذبة من قبلهم فيعتبروا بها؟ فقد كانت تلك الأمم أكثر منهم أموالا وأعظم قوة وأشد آثارا في الأرض، فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون من القوة لما جاءهم عذاب الله المهلك.

0: يؤمنون.
1: فلما جاءتهم رسلهم بالبراهين الواضحة كذبوا بها، ورضوا بالتمسك بما عندهم من العلم المنافي لما جاءتهم به رسلهم، ونزل بهم ما كانوا يسخرون منه من العذاب الذي كانت تخوفهم رسلهم منه.

0: فلما رأوا عذابنا قالوا مكرين حين لا ينفعهم إقرار: آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا نعبد من دونه من شركاء وأصنام.
1: فلم يكن

0: عبادي وخسر هنالك الكافرون.
1: فلم يكن إيمانهم حين عاينوا عذابنا ينزل بهم نافعا لهم. سنة الله التي مضت في عباده أنه لا ينفعهم إيمانهم عندما يعاينون العذاب، وخسر الكافرون حين نزول العذاب أنفسهم بإيرادها موارد الهلاك بسبب كفرهم بالله وعدم التوبة منها قبل معاينة العذاب. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم
1: المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا
3: برعاية أوقاف نوره الملاحي.
1: سورة فصلت، مكية. من مقاصد السورة بيان حال المعرضين عن الله وذكر عاقبتهم. التفسير.
0: حميم.
1: حميم تقدم الكلام على نظائرها في بداية سورة البقرة.
0: تنزيل من الرحمن الرحيم.
1: هذا القرآن تنزيل من الله الرحمن الرحيم.
0: كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون.
1: كتاب بينت آياته أتم تبيين وأكمله، وجعل قرآنا عربيا لقوم يعلمون، لأنهم الذين ينتفعون بمعانيه وبما فيه من الهداية إلى الحق.
0: بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون.
1: مبشرا المؤمنين بما أعد الله لهم من الجزاء الجزيل، ومخوفا الكافرين من عذاب الله الأليم، فأعرض معظمهم عنه فهم لا يسمعون ما فيه من الهدى سماع قبول.

وقالوا قلوبنا مغطاة بأغلفة فلا تعقل ما تدعون إليه، وفي آذاننا صمم فلا تسمعه، ومن بيننا وبينك ستر فلا يصل إلينا شيء مما تقول، فاعمل أنت على طريقتك، إنا عاملون على طريقتنا ولن نتبعك.

0: قل أيها الرسول لهؤلاء المعاندين، إنما أنا بشر مثلكم يوحي إلي الله أنما معبودكم بحق، معبود واحد هو الله، فاسلكوا الطريق الموصل إليه واطلبوا منه المغفرة لذنوبكم. وهلاك وعذاب للمشركين الذين يعبدون غير الله أو يشركون معه أحدا.
1: الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون.
0: الذين لا يعطون زكاة أموالهم وهم بالآخرة وما فيها من نعيم مقيم وعذاب أليم كافرون.
1: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون.
0: إن الذين آمنوا بالله وبرسله وعملوا الأعمال الصالحات لهم ثواب خالد غير مقطوع وهو الجنة.
1: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين.
0: قل أيها الرسول موبخا المشركين، لماذا أنتم تكفرون بالله الذي خلق الأرض في يومين، يوم الأحد والاثنين، وتجعلون له نظراء تعبدونهم من دونه، ذلك رب المخلوقات كلهم؟

0: الظالمين.
1: وجعل فيها جبالا ثوابتة من فوقها تثبتها لئلا تضطرب، وبارك فيها فجعلها دائمة الخير لأهلها، وقدر فيها أقوات الناس والبهائم في 4 أيام متممة لليومين السابقين، هما يوم الثلاثاء ويوم الأربعاء سواء لمن أراد أن يسأل عنها.

ثم قصد سبحانه إلى خلق السماء وهي يومئذ دخان، فقال لها وللأرض: انقادا لأمري مختارتين أو مكرهتين، لا محيد لكما عن ذلك. قالتا: أتينا طائعتين، فلا إرادة لنا دون إرادتك يا ربنا.

0: الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم.
1: فأتم الله خلق السماوات في يومين، يوم الخميس ويوم الجمعة، وبهما تم خلق السماوات والأرض في ستة أيام. وأوحى الله في كل سماء ما يقدره فيها وما يأمر به من طاعة وعبادة. وزينا السماء الدنيا بالنجوم وحفظنا بها السماء من استراق الشياطين السمع، ذلك المذكور كله تقدير العزيز الذي لا يغلبه أحد العليم بخلقه.
0: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود.
1: فإن أعرض هؤلاء عن الإيمان بما جئت به فقل لهم أيها الرسول خوفتكم عذابا يقع عليكم مثل العذاب الذي وقع على عاد قوم هود وثمود قوم صالح لما كذبوهما.

0: حين جاءتهم رسلهم يتبع بعضهم بعضا بدعوة واحدة يأمرونهم ألا يعبدوا إلا الله وحده، قال الكفار منهم: لو شاء ربنا إنزال ملائكة إلينا رسلا لأنزلهم، فإنا كافرون بما أرسلتم به لأنكم بشر مثلنا.
1: فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ

0: خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون.
1: فأما عاد قوم هود فمع كفرهم بالله تكبروا في الأرض بغير الحق وظلموا من حولهم، وقالوا وهم مخدوعون بقوتهم من أشد منا قوة، لا أحد أشد منهم قوة بزعمهم. فرد الله عليهم: أولا يعلم هؤلاء ويشاهدون أن الله الذي خلقهم وأودع فيهم القوة التي أضغتهم هو أشد منهم قوة، وكانوا يكفرون بآيات الله التي جاء بها هود عليه السلام.
0: فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم

0: يعلمون.
1: فبعثنا عليهم ريحا ذات صوت مزعج في أيام مشؤومات عليهم لما فيها من العذاب، لنذيقهم عذاب الذل والمهانة لهم في الحياة الدنيا، ولعذاب الآخرة الذي ينتظرهم أشد إذلالا لهم، وهم لا يجدون من ينصرهم بإنقاذهم من العذاب.
0: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون.
1: وأما ثمود قوم صالح فقد هديناهم بتبيين طريق الحق لهم، ففضلوا الضلال على الهداية إلى الحق، فأهلكتهم صاعقة العذاب المهين بسبب ما كانوا يكسبونه من الكفر والمعاصي.
0: ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون.
1: وأنجينا الذين آمنوا بالله ورسله وكانوا يتقون الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، أنجيناهم من العذاب الذي حل بقومهم.
0: ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون.
1: ويوم يحشر الله أعداءه إلى النار ترد الزبانية أولهم إلى آخرهم لا يستطيعون الهرب من النار.

0: يعملون.
1: حتى إذا ما جاءوا النار التي سيقوا إليها وتنكروا لما كانوا يعملون في الدنيا، شهدت عليهم أسماعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملونه في الدنيا من الكفر والمعاصي.
0: وقالوا لجلودهم لما

0: وإليه ترجعون.
1: وقال الكفار لجلودهم: لما شهدتم علينا بما كنا نعمل في الدنيا؟ قالت الجلود جوابا لأصحابها: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، وهو خلقكم أول مرة عندما كنتم في الدنيا، وإليه وحده ترجعون في الآخرة للحساب والجزاء.

وما كنتم تستخفون حين ترتكبون المعاصي حتى لا تشهد عليكم أسماعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، لأنكم لا تؤمنون بحساب ولا عقاب ولا ثواب بعد الموت، ولكنكم ظننتم أن الله سبحانه لا يعلم كثيرا مما تعملونه بل يخفى عليه فاغتررتم.

0: الظاهرين.
1: وذلكم الظن السيء الذي ظننتم بربكم أهلككم، فأصبحتم بسبب ذلك من الخاسرين الذين خسروا الدنيا والآخرة.

فإن يصبر هؤلاء الذين شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم فالنار مستقر لهم ومأوى يأوون إليه، وإن يطلبوا رفع العذاب ورضا الله عنهم فما هم بنائلين رضاه ولا داخلين الجنة أبداً.

وهيأنا لهؤلاء الكفار قرناء من الشياطين يلازمونهم، فحسنوا لهم سوء أعمالهم في الدنيا، وحسنوا لهم ما خلفهم من أمر الآخرة فأنسوهم تذكرها والعمل لها، ووجب عليهم العذاب في جملة أمم قد مضت من قبلهم من الجن والإنس، إنهم كانوا خاسرين حيث خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة بدخولهم النار.

0: يعلمون.
1: وقال الكفار متواصين فيما بينهم لما عجزوا عن مواجهة الحجة بالحجة: لا تسمعوا لهذا القرآن الذي يقرأه عليكم محمد ولا تنقادوا لما فيه، وصيحوا وارفعوا أصواتكم عند قراءته له لعلكم بذلك تنتصرون عليه، فيترك تلاوته والدعوة إليه فنستريح منه.

فلنذيقن الذين كفروا بالله وكذبوا رسله عذابا شديدا يوم القيامة، ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون من الشرك والمعاصي عقابا لهم عليها.

0: دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون.
1: ذلك الجزاء المذكور جزاء أعداء الله الذين كفروا به وكذبوا رسله، النار لهم فيها خلود لا ينقطع أبدا، جزاء على جحدهم لآيات الله وعدم إيمانهم بها مع وضوحها وقوة حجتها.

وقال الذين كفروا بالله وكذبوا رسله: ربنا أرنا اللذين أضلانا من الجن والإنس، إبليس الذي سن الكفر والدعوة إليه، وابن آدم الذي سن سفك الدماء، نجعلهما في النار تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين الذين هم أشد أهل النار عذابا. ولما ذكر الله جزاء أعدائه ذكر جزاء أوليائه فقال:

0: إن الذين قالوا ربنا الله لا رب لنا غيره واستقاموا على امتثال أوامره واجتناب نواهيه تتنزل عليهم الملائكة عند احتضارهم قائلين لهم لا تخافوا من الموت ولا مما بعده ولا تحزنوا على ما خلفتم في الدنيا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون بها في الدنيا على إيمانكم بالله وعملكم الصالح.
1: نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة

0: نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا فقد كنا نسددكم ونحفظكم، ونحن أولياؤكم في الآخرة فولايتنا لكم مستمرة، ولكم في الجنة ما تشتهيه أنفسكم من الملذات والشهوات، ولكم فيها كل ما تطلبونه مما تشتهونه.
1: نزلا من غفور رحيم،
0: رزقا مهيئا لضيافتكم من رب غفور لذنوب من تاب إليه من عباده رحيم بهم.

0: ولا أحد أحسن قولا ممن دعا إلى توحيد الله والعمل بشرعه وعمل عملا صالحا يرضي ربه وقال إنني من المستسلمين المنقادين لله، فمن فعل ذلك كله فهو أحسن الناس قولا.
1: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة

ولا يستوي فعل الحسنات والطاعات التي ترضي الله ولا فعل السيئات والمعاصي التي تسخطه. ادفع بالخصلة التي هي أحسن إساءة من أساء إليك من الناس، فإذا الذي بينك وبينه عداوة سابقة، إذا دفعت إساءته بالإحسان إليه كأنه قريب شفيق.

0: الرحيم.
1: ولا يوفق لهذه الخصلة الحميدة إلا الذين صبروا على الإيذاء وما يلاقونه من الناس من السوء، ولا يوفق لها إلا ذو نصيب عظيم لما فيها من الخير الكثير والنفع الوفير.
0: وإما ينزغن

0: الرجيم.
1: وإن وسوس لك الشيطان في أي وقت بشر فاعتصم بالله والجأ إليه، إنه هو السميع لما تقوله العليم بحالك.

0: ومن آيات الله الدالة على عظمته وتوحيده الليل والنهار في تعاقبهما والشمس والقمر، لا تسجدوا أيها الناس للشمس ولا تسجدوا للقمر، واسجدوا لله وحده الذي خلقهن إن كنتم تعبدونه حقا.
1: فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون.
0: فإن استكبروا وأعرضوا ولم يسجدوا لله الخالق، فالملائكة الذين هم عند الله يسبحونه ويحمدونه سبحانه في الليل والنهار معه، وهم لا يملون من عبادته.

ومن آياته الدالة على عظمته وتوحيده وعلى قدرته على البعث أنك تعاين الأرض لنبات فيها، فإذا أنزلنا عليها ماء المطر تحركت بسبب نمو المخبوء فيها من بذور وارتفعت. إن الذي أحيا هذه الأرض الميتة بالنبات لمحيي الموتى وباعثهم للحساب والجزاء، إنه على كل شيء قدير، لا يعجزه إحياء أرض بعد موتها ولا إحياء الموتى وبعثهم من قبورهم.

أفمن يلقى في النار أفضل أم من يأتي يوم القيامة آمنا من العذاب؟ اعملوا أيها الناس ما شئتم من خير وشر، فقد بينا لكم الخير والشر، إن الله بما تعملون منهما بصير، لا يخفى عليه شيء من أعمالكم.

إن الذين كفروا بالقرآن لما جاءهم من عند الله لمعذبون يوم القيامة، وإنه لكتاب عزيز منيع لا يستطيع محرف أن يحرفه ولا مبدل أن يبدله.

0: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه بنقص أو زيادة أو تبديل أو تحريف، تنزيل من حكيم في خلقه وتقديره وتشريعه، محمود على كل حال. ولما ذكر الله حال المكذبين بالكتاب صبر رسوله وسلاه بما كان يلقاه من قبله إخوانه من الرسل من التكذيب والسخرية والافتراء، فقال:
1: ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك، إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم.
0: ما يقال لك أيها الرسول من التكذيب إلا ما قد قيل للرسل من قبلك فاصبر، فإن ربك لذو مغفرة لمن تاب إليه من عباده، وذو عقاب موجع لمن أصر على ذنوبه ولم يتب.

0: بعيد.
1: ولو أنزلنا هذا القرآن بغير لغة العرب لقال الكفار منهم لولا بينت آياته حتى نفهمها، أيكون القرآن أعجميا والذي جاء به عربي؟ قل أيها الرسول لهؤلاء، القرآن للذين آمنوا بالله وصدقوا رسله، هداية من الضلال وشفاء لما في الصدور من الجهل وما يتبعه، والذين لا يؤمنون بالله في آذانهم صمم وهو عليهم عمى لا يفهمونه، أولئك الموصوفون بتلك الصفات كمن ينادون من مكان بعيد، فكيف لهم أن يسمعوا صوت المنادي؟

0: سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب.
1: ولقد أعطينا موسى التوراة فاختلف فيها، فمنهم من آمن بها ومنهم من كفر بها، ولولا وعد من الله أن يفصل بين العباد يوم القيامة فيما اختلفوا فيه لا حكم بين المختلفين في التوراة، فبين المحق والمبطل، فأكرم المحق وأهان المبطل، وإن الكفار لفي شك من أمر القرآن مريب.

0: عائد.
1: من عمل عملا صالحا فنفع عمله الصالح عائد إليه، فالله لا ينفعه العمل الصالح من أحد، ومن عمل عملا سيئا فضرر ذلك راجع إليه، فالله لا تضره معصية أحد من خلقه، وسيجازي كلا بما يستحقه. وما ربك أيها الرسول بظلام لعبيده، فلن ينقصهم حسنة ولن يزيدهم سيئة.
0: إليه يرد علم الساعة، وما تخرج

0: بعيد.
1: إلى الله وحده يرد علم الساعة، فهو وحده يعلم متى تقع، فلا يعلم ذلك غيره، وما تخرج من ثمرات من أوعيتها التي تحفظها، وما تحمل من أنثى ولا تلد إلا بعلمه، لا يفوته من ذلك شيء. ويوم ينادي الله المشركين الذين كانوا يعبدون معه الأصنام موبخا إياهم على عبادتهم لهم، أين شركائي الذين كنتم تزعمون أنهم شركاء؟ قال المشركون: اعترفنا أمامك لا أحد منا يشهد الآن أن لك شريكا.

0: لوط.
1: لا يمل الإنسان من طلب الصحة والمال والولد وغير ذلك من النعم، وإن أصابه فقر أو مرض ونحو ذلك فهو كثير اليأس والقنوط من رحمة الله.

0: غليظ.
1: ولئن أدقناه منا صحة وغنى وعافية بعد بلاء ومرض أصابه ليقولن هذا لي لأني أهل له ومستحق، وما أظن الساعة قائمة، ولئن فرض أن الساعة قائمة فإن لي عند الله الغنى والمال، فكما أنعم علي في الدنيا لاستحقاقي ذلك ينعم علي في الآخرة. فلنخبرن الذين كفروا بالله بما عملوا من الكفر والمعاصي، ولنذيقنهم من عذاب بالغ في الشدة.

0: مريض.
1: وإذا أنعمنا على الإنسان بنعمة الصحة والعافية ونحوها غفل عن ذكر الله وطاعته وأعرض بجانبه تكبرا، وإذا مسه مرض وفقر ونحوه فهو ذو دعاء لله كثير يشكو إليه ما مسه منه ليكشفه عنه، فهو لا يشكر ربه إذا أنعم عليه ولا يصبر على بلائه إذا ابتلاه.

0: بعيدا.
1: قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين المكذبين، أخبروني إن كان هذا القرآن من عند الله ثم كفرتم به وكذبتموه، فكيف سيكون حالكم؟ ومن أضل ممن هو في عناد للحق مع ظهوره ووضوح حجته وقوتها؟
0: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد.
1: سنري كفار قريش آياتنا في آفاق الأرض مما يفتحه الله للمسلمين، ونريهم آياتنا في أنفسهم بفتح مكة حتى يتضح لهم بما يرفع الشك أن هذا القرآن هو الحق الذي لا مرية فيه. أولم يكف هؤلاء المشركين أن القرآن حق بشهادة الله أنه من عنده؟ ومن أعظم شهادة من الله؟ فلو كانوا يريدون الحق لاكتفوا بشهادة ربهم.

0: محيط.
1: ألا إن المشركين في شك من لقاء ربهم يوم القيامة لإنكارهم البعث، فهم لا يؤمنون بالآخرة، لذلك لا يستعدون لها بالعمل الصالح. ألا إن الله بكل شيء محيط علما وقدرة. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم
1: المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا
3: برعاية أوقاف نوره الملاحي.
1: سورة الشورى مكية. من مقاصد السورة بيان كمال تشريع الله ووجوب متابعته والتحذير من مخالفته. التفسير

0: حميم عين سين قاف. تقدم الكلام على نظائرها في بداية سورة البقرة.
1: كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم.
0: مثل هذا الوحي يوحي إليك يا محمد وإلى الذين من قبلك من أنبياء الله الله العزيز في انتقامه من أعدائه، الحكيم في تدبيره وخلقه.
1: له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم.
0: لله وحده ما في السماوات وما في الأرض خلقا وملكا وتدبيرا، وهو العلي بذاته وقدره وقهره العظيم في ذاته.
1: تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض، ألا إن الله هو الغفور الرحيم.
0: ومن عظمته سبحانه تكاد السماوات مع عظمها وارتفاعها يتشققن من فوق الأراضين، والملائكة ينزهون ربهم ويعظمونه حامدين له خضوعا وإجلالا ويطلبون المغفرة من الله لمن في الأرض، ألا إن الله هو الغفور لذنوب من تاب من عباده الرحيم بهم.

0: والذين اتخذوا من دون الله أصناما يوالونهم ويعبدونهم من دون الله، الله لهم بالمرصاد يسجل عليهم أعمالهم ويجازيهم بها، وما أنت أيها الرسول موكل بحفظ أعمالهم، فلن تسأل عن أعمالهم، إنما أنت مبلغ.
1: وكذلك

ومثل ما أوحينا إلى الأنبياء من قبلك أيها الرسول أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر مكة ومن حولها من قرى العرب ثم الناس جميعا وتخوف الناس من يوم القيامة يوم يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد للحساب والجزاء لا شك في وقوع ذلك اليوم والناس منقسمون فيه إلى فريقين فريق في الجنة وهم المؤمنون وفريق في النار وهم الكفار

0: يشاء في رحمتي والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير.
1: ولو شاء الله جعلهم أمة واحدة على دين الإسلام لجعلهم أمة واحدة عليه وأدخلهم جميعا الجنة، ولكن اقتضت حكمته أن يدخل من يشاء في الإسلام ويدخله الجنة، والظالمون لأنفسهم بالكفر والمعاصي ما لهم من ولي يتولاهم ولا نصير ينقذهم من عذاب الله.
0: أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير.
1: بل اتخذ هؤلاء المشركون من دون الله أولياء يتولونهم، والله هو الولي الحق فغيره لا ينفع ولا يضر، وهو يحيي الموتى ببعثهم للحساب والجزاء، ولا يعجزه شيء سبحانه.
0: وما

0: عليه توكلت وإليه أنيب.
1: وما اختلفتم أيها الناس فيه من شيء من أصول دينكم أو فروعه فحكمه إلى الله، فيرجع فيه إلى كتابه أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا الذي يتصف بهذه الصفات هو ربي، عليه اعتمدت في أموري كلها، وإليه أرجع بالتوبة.
0: فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
1: الله خالق السماوات والأرض على غير مثال سابق، جعل لكم من أنفسكم أزواجا، وجعل لكم من الإبل والبقر والغنم أزواجا حتى تتكاثر من أجلكم، يخلقكم فيما جعل لكم من أزواجكم بالتزاوج، ويعيشكم فيما جعل لكم من أنعامكم من لحومها وألبانها، لا يماثله شيء من مخلوقاته، وهو السميع لأقوال عباده، البصير بأفعالهم، لا يفوته منها شيء، وسيجازيهم على أعمالهم إن خيرا فخير وإن شرا فشر.
0: له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم.
1: له وحده مفاتيح خزائن السماوات والأرض، يوسع الرزق لمن يشاء من عباده اختبارا له أيشكر أم يكفر، ويضيقه على من يشاء ابتلاء له أيصبر أم يتسخط على قدر الله، إنه بكل شيء عليم، لا يخفى عليه شيء مما فيه مصالح عباده.

شرع لكم من الدين مثل ما أمرنا نوحا بتبليغه والعمل به، والذي أوحيناه إليك أيها الرسول، وشرع لكم مثل الذي أمرنا إبراهيم وموسى وعيسى بتبليغه والعمل به، وخلاصته أن أقيموا الدين واتركوا التفرق فيه. عظم على المشركين ما تدعوهم إليه من توحيد الله وترك عبادة غيره. الله يصطفي من شاء من عباده فيوفقه لعبادته وطاعته، ويهدي إليه من يرجع إليه منهم بالتوبة من ذنوبه.

0: وما تفرق الكفار والمشركون إلا من بعد ما قامت عليهم الحجة ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم إليهم، وما كان تفرقهم إلا بسبب البغي والظلم، ولولا ما سبق في علم الله من أنه يؤخر عنهم العذاب إلى أمد محدد في علمه هو يوم القيامة لحكم الله بينهم، فعجل لهم العذاب بسبب كفرهم بالله وتكذيبهم لرسله. وإن الذين أورثوا التوراة من اليهود والإنجيل من النصارى من بعد أسلافهم ومن بعد هؤلاء المشركين لفي شك من هذا القرآن الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ومكذبون به.
1: فلذلك فدع

ادع لهذا الدين المستقيم واثبت عليه وفق ما أمرك الله، ولا تتبع أهواءهم الباطلة، وقل عند مجادلتهم: آمنت بالله وبالكتب التي أنزلها الله على رسله، وأمرني الله أن أحكم بينكم بالعدل، الله الذي أعبده ربنا وربكم جميعا، لنا أعمالنا خيرا كانت أو شرا، ولكم أعمالكم خيرا كانت أو شرا، لا جدال بيننا وبينكم بعد أن تبينت الحجة واتضحت المحجة، الله يجمع بيننا جميعا، وإليه المرجع يوم القيامة، فيجازي كلا منا بما يستحقه، فيتبين عندئذ الصادق من الكاذب والمحق من المبطل.

0: وعليهم غضب ولهم عذاب شديد.
1: والذين يجادلون بالحجج الباطلة في هذا الدين المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم بعدما استجاب الناس له، هؤلاء المجادلون حجتهم ذاهبة وساقطة عند ربهم وعند المؤمنين لا أثر لها، وعليهم غضب من الله لكفرهم ورفضهم الحق، ولهم عذاب شديد ينتظرهم يوم القيامة. ولما بين بطلان حجج الكافرين بين أصل الحجج الصحيحة التي يحتج بها المسلم وهي القرآن، فقال:

0: الله الذي أنزل القرآن بالحق الذي لا مرية فيه، وأنزل العدل ليحكم بين الناس بالإنصاف، وقد تكون الساعة التي يكذب بها هؤلاء قريبة، ومعلوم أن كل آت قريب.
1: يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها، والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق، ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد.
0: يطلب الذين لا يؤمنون بها تعجيلها، لأنهم لا يؤمنون بحساب ولا ثواب ولا عقاب، والذين آمنوا بالله خائفون منها لخوفهم من مصيرهم فيها، ويعلمون علم اليقين أنها الحق الذي لا مرية فيه. ألا إن الذين يجادلون في الساعة ويخاصمون فيها ويشككون في وقوعها لفي ضلال بعيد عن الحق.

0: الله ذو لطف بعباده يرزق من يشاء فيوسع له الرزق ويضيق على من يشاء بحسب اقتضاء حكمته ولطفه، وهو القوي الذي لا يغلبه أحد، العزيز الذي ينتقم من أعدائه.
1: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه،

0: قريب.
1: من كان يريد ثواب الآخرة عاملا لها عملها نضاعف له ثوابه، فالحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. ومن كان يريد الدنيا وحدها أعطيناه نصيبه المقدر له فيها، وليس له في الآخرة من حظ لإيثاره الدنيا عليها.

أم لهؤلاء المشركين آلهة من دون الله شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن لهم الله بشرعه من الشرك به وتحريم ما أحل وتحليل ما حرم، ولولا ما ضربه الله من أجل محدد للفصل بين المختلفين وأنه يؤخرهم إليه لفصل بينهم، وإن الظالمين لأنفسهم بالشرك بالله والمعاصي لهم عذاب موجع ينتظرهم يوم القيامة.

ترى أيها الرسول الظالمين أنفسهم بالشرك والمعاصي، خائفين من العقاب بما كسبوا من الإثم، والعقاب واقع بهم لا محالة، فلا ينفعهم الخوف المجرد عن توبة. والذين آمنوا بالله وبرسله وعملوا الأعمال الصالحات على النقيض منهم، فهم في بساتين الجنات يتنعمون، لهم ما يشاءون عند ربهم من أنواع النعيم الذي لا ينقطع أبدا، ذلك هو الفضل الكبير الذي لا يدنيه فضل.

ذلك التبشير العظيم الذي يبشر الله به على يد رسوله الذين آمنوا بالله ورسله وعملوا الأعمال الصالحات. قل أيها الرسول لا أطلب منكم على تبليغ الحق ثوابا إلا ثوابا واحدا عائدا نفعه إليكم، وهو أن تحبوني لقرابتي فيكم. ومن يكسب حسنة نضاعف له أجره، الحسنة بعشر أمثالها. إن الله غفور لذنوب من تاب إليه من عباده، شكور لأعمالهم الصالحة التي يعملونها ابتغاء وجهه.

0: بك، ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته، إنه عليم بذات الصدور.
1: من زعم المشركين أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد اختلق هذا القرآن ونسبه لربه، ويقول الله ردا عليهم: لو حدثت نفسك أن تفتري كذبا لطبعت على قلبك ومحوت الباطل المفترى وأبقيت الحق، ولما لم يكن الأمر كذلك دل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم أنه موحى له من ربه، إنه عليم بما في قلوب عباده لا يخفى عليه شيء منه.

0: يعلمون.
1: وهو سبحانه الذي يقبل توبة عباده من الكفر والمعاصي إذا تابوا إليه، ويتجاوز عن سيئاتهم التي ارتكبوها، ويعلم ما تفعلون من شيء لا يخفى عليه من أعمالكم شيء، وسيجازيكم عليها.

0: فضله والكافرون لهم عذاب شديد.
1: ويجيب دعاء الذين آمنوا بالله وبرسله وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله على ما لم يسألوه، والكافرون بالله وبرسله لهم عذاب قوي ينتظرهم يوم القيامة.

0: ولو وسع الله الرزق لجميع عباده لطغوا في الأرض بالظلم، ولكنه سبحانه ينزل من الرزق بقدر ما يشاء من توسيع وتضييق، إنه خبير بأحوال عباده بصير بها، فيعطي لحكمة ويمنع لحكمة أيضا.
1: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد.
0: وهو الذي ينزل المطر على عباده من بعد ما يئس من نزوله وينشر هذا المطر فتنبت الأرض، وهو المتولي شؤون عباده المحمود على كل حال.

ومن آيات الله الدالة على قدرته ووحدانيته خلق السماوات وخلق الأرض وما نشر فيهما من مخلوقات عجيبة، وهو على جمعهم للحشر والجزاء متى شاء قدير، لا يعجزه ذلك كما لم يعجزه خلقهم أول مرة.

0: يسير.
1: وما أصابكم أيها الناس من مصيبة في أنفسكم أو أموالكم فبما كسبته أيديكم من المعاصي، ويتجاوز الله لكم عن كثير منها فلا يؤاخذكم به.

ولستم بقادرين على النجاة من ربكم هربا إذا أراد عقابكم، وليس لكم من دونه ولي يتولى أموركم ولا نصير يرفع عنكم العذاب إن أراده بكم.

0: يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور.
1: ومن آيات الله الدالة على قدرته ووحدانيته السفن التي تجري في البحر مثل الجبال في ارتفاعها وعلوها، إن يشأ الله إسكان الريح التي تسيرهن أسكنها فيظللن ثوابت في البحر لا يتحركن. إن في ذلك المذكور من خلق السفن وتسخير الرياح لدلالات واضحة على قدرة الله لكل صبار على البلاء والمحن شكور لنعم الله عليه.
0: أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير.
1: أو إن يشأ سبحانه إهلاك تلك السفن بإرسال الريح العاصفة عليها أهلكها بسبب ما كسب الناس من الإثم، ويتجاوز عن كثير من ذنوب عباده فلا يعاقبهم عليها.

ويعلم عند إهلاك تلك السفن بإرسال الريح العاصفة الذين يجادلون في آيات الله لإبطالها ما لهم من مهرب عن الهلاك، فلا يدعون إلا الله ويتركون من عداه.

فما أعطيتم أيها الناس من مال أو جاه أو ولد فمتاع الحياة الدنيا وهو زائل منقطع، والنعيم الدائم هو نعيم الجنة الذي أعده الله للذين آمنوا بالله ورسله وعلى ربهم وحده يعتمدون في جميع أمورهم.

والذين يبتعدون عن كبائر الذنوب وقبائحها، وإذا غضبوا ممن أساء إليهم بالقول أو الفعل يغفرون له زلته ولا يعاقبونه عليها، وهذا العفو تفضل منهم إذا كان فيه خير ومصلحة.

0: والذين استجابوا لربهم بفعل ما أمر به وترك ما نهى عنه وأتموا الصلاة على أكمل وجه، والذين يتشاورون في الأمور التي تهمهم ومما رزقناهم ينفقون ابتغاء وجه الله.
1: والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون.
0: والذين إذا أصابهم الظلم ينتصرون إكراما لأنفسهم وإعزازا لها، إذا كان الظالم غير أهل للعفو، وهذا الانتصار حق بخاصة إذا لم يكن في العفو مصلحة.

ومن أراد أن يأخذ حقه فله ذلك، لكن بالمثل دون زيادة أو تجاوز. ومن عفى عمن أساء إليه ولم يؤاخذه على إساءته وأصلح ما بينه وبين أخيه فثوابه عند الله، إنه لا يحب الظالمين الذين يظلمون الناس في أنفسهم أو أموالهم أو أعراضهم، بل يبغضهم.

0: ومن انتصر لنفسه فأولئك ما عليهم من مؤاخذة لأخذهم بحقهم.
1: إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم.
0: إنما المؤاخذة والعقاب للذين يظلمون الناس ويعملون في الأرض بالمعاصي أولئك لهم عذاب موجع في الآخرة.
1: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور.
0: وأما من صبر على إيذاء غيره له وتجاوز عنه فإن ذلك الصبر مما يعود بالخير عليه وعلى المجتمع، وذاك أمر محمود ولا يوفق له إلا ذو حظ عظيم.
1: ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده

ومن خذله الله عن الهداية فأضله عن الحق فليس له ولي من بعده يتولى أمره، وترى الظالمين أنفسهم بالكفر والمعاصي لما عاينوا العذاب يوم القيامة يقولون متمنين: هل للعودة إلى الدنيا طريق فنتوب إلى الله؟

وترى أيها الرسول هؤلاء الظالمين حين يعرضون على النار وهم أذلاء وخزايا، ينظرون إلى الناس خلسة من شدة خوفهم منها، وقال الذين آمنوا بالله وبرسله: إن الخاسرين حقا هم الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة بسبب ما لقوه من عذاب الله، ألا إن الظالمين لأنفسهم بالكفر والمعاصي في عذاب دائم لا ينقطع أبداً.

وما كان لهم من أولياء ينصرونهم بإنقاذهم من عذاب الله يوم القيامة، ومن يخذله الله عن الحق فيضله فليس له أبدا من طريق تؤديه إلى الهداية إلى الحق.

استجيبوا أيها الناس لربكم بالمسارعة إلى امتثال أوامره واجتناب نواهيه وترك التسويف من قبل أن يأتي يوم القيامة الذي إذا جاء لا دافع له. ما لكم من ملجأ تلجؤون إليه، وما لكم من إنكار تنكرون به ذنوبكم التي اكتسبتموها في الدنيا.

فإن أعرضوا عما أمرتهم به فما بعثناك أيها الرسول عليهم حفيظا تحفظ أعمالهم، ليس عليك إلا تبليغ ما أمرت بتبليغه، وحسابهم على الله. وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة من غنى وصحة ونحوهما فرح بها، وإن يصب البشر بلاء بمكروه بسبب ذنوبهم فإن طبيعتهم كفر نعم الله وعدم شكرها والتسخط مما قدره الله بحكمته.

لله ملك السماوات وملك الأرض، يخلق ما يشاء من ذكر أو أنثى أو غير ذلك، يعطي لمن يشاء إناثا ويحرمه الذكور، ويعطي لمن يشاء الذكور ويحرمه الإناث، أو يجعل لمن يشاء الذكور والإناث معا، ويجعل من يشاء عقيما لا يولد له، إنه عليم بما هو كائن وبما سيكون في المستقبل، وهذا من تمام علمه وكمال حكمته، لا يخفى عليه شيء ولا يعجزه شيء.

وما يصح لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا بالإلهام أو غيره، أو يكلمه بحيث يسمع كلامه ولا يراه، أو يرسل إليه ملكا رسولا مثل جبريل فيوحي إلى الرسول البشري بإذن الله ما يشاء الله أن يوحيه، إنه سبحانه علي في ذاته وصفاته، حكيم في خلقه وقدره وشرعه.

0: وكما أوحينا إلى الأنبياء من قبلك أيها الرسول، أوحينا إليك قرآنا من عندنا، ما كنت تعلم قبله ما الكتب السماوية المنزلة على الرسل، وما كنت تعلم ما الإيمان، ولكن أنزلنا هذا القرآن ضياء نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتدل الناس إلى طريق مستقيم هو دين الإسلام.
1: صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور.
0: طريق الله الذي له ما في السماوات وله ما في الأرض، خلقا وملكا وتدبيرا، حتما إلى الله وحده ترجع الأمور في تقديرها وتدبيرها. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم
0: المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا
3: برعاية أوقاف نوره الملاحي.
0: سورة الزخرف مكية. من مقاصد السورة التحذير من الافتتان بزخرف الحياة الدنيا لئلا يكون وسيلة للشرك. التفسير.
1: حميم.
0: حميم تقدم الكلام على نظائرها في بداية سورة البقرة.
1: والكتاب المبين.
0: أقسم الله بالقرآن الموضح لطريق الهداية إلى الحق.
1: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون.
0: إنا جعلناه قرآنا بلسان العرب رجاء أن تعقلوا يا معشر من نزل بلسانكم معانيه وتفهموها لتنقلوها إلى الأمم الأخرى.
1: وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم.
0: وإن هذا القرآن في اللوح المحفوظ لذو علو ورفعة وذو حكمة قد أحكمت آياته في أوامره ونواهيه.
1: أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين.
0: أفنترك إنزال القرآن عليكم إعراضا لأجل إكثاركم من الشرك والمعاصي؟ لا نفعل ذلك، بل الرحمة بكم تقتضي عكس هذا.
1: وكم أرسلنا من نبي في الأولين.
0: وكم بعثنا من نبي في الأمم السابقة.
1: وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون.
0: وما يأتي تلك الأمم السابقة من نبي من عند الله إلا كانوا منه يسخرون.
1: فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين.
0: فأهلكنا من هم أشد بطشا من تلك الأمم، فلا نعجز عن إهلاك من هم أضعف منهم، ومضى في القرآن صفة إهلاك الأمم السابقة مثل عاد وثمود وقوم لوط وأصحاب مدين.
1: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم.
0: ولئن سألت أيها الرسول هؤلاء المشركين المكذبين من خلق السماوات ومن خلق الأرض، ليقولن جوابا لسؤالك خلقهن العزيز الذي لا يغلبه أحد العليم بكل شيء.

0: يعلمون.
1: الله الذي مهد لكم الأرض فجعلها لكم وطاء تطؤونها بأقدامكم، وصير لكم فيها طرقا في جبالها وأوديتها رجاء أن تسترشدوا بها في سيركم.

0: تخرجون.
1: والذي نزل من السماء ماء بقدر ما يكفيكم ويكفي بهائمكم وزرعكم، فأحيينا به بلدة قاحلة لا نبات بها، وكما أحيا الله تلك الأرض القاحلة بالنبات يحييكم للبعث.

والذي خلق الأصناف جميعها كالليل والنهار والذكر والأنثى وغيرها، وصير لكم من السفن والأنعام ما تركبونه في أسفاركم، فتركبون السفن في البحر وتركبون أنعامكم في البر.

0: صير لكم ذلك كله رجاء أن تستقروا على ظهور ما تركبون منه في أسفاركم، ثم تذكروا نعمة ربكم بتسخيرها لكم إذا استقررتم على ظهورها، وتقولوا بألسنتكم: تنزه وتقدس الذي هيأ وذلل لنا هذا المركوب، فصرنا نتحكم فيه، وما كنا له مطيقين لولا تسخير الله له.
1: وإنا إلى ربنا لمنقلبون.
0: وإنا إلى ربنا وحده لراجعون بعد موتنا للحساب والجزاء.
1: وجعلوا

0: وزعم المشركون أن بعض المخلوقات متولدة عن الخالق سبحانه، حين قالوا الملائكة بنات الله، إن الإنسان الذي يقول مثل هذا القول لكفور بين الكفر والضلال.
1: أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين.
0: أتقولون أيها المشركون اتخذ الله مما يخلق بنات لنفسه وأخلصكم بالذكور من الأولاد، فأي قسمة هذه القسمة التي زعمتم؟

0: وإذا بشر أحدهم بالأنثى التي ينسبها إلى ربه ظل وجهه مسودا من شدة الهم والحزن، وظل هو ممتلئا غيظا، فكيف ينسب إلى ربه ما يغتم هو به إذا بشر به؟
1: أَوَمَنْ يُنَشَّأ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينَ.
0: أينسبون إلى ربهم من يربى في الزينة وهو في الجدال غير مبين الكلام لأنوثته؟

0: أشهدوا خلقهم؟ ستكتب شهادتهم ويسألون.
1: وسموا الملائكة الذين هم عباد الرحمن سبحانه إناثا، هل حضروا حين خلقهم الله فتبينوا أنهم إناث؟ ستكتب الملائكة شهادتهم هذه ويسألون عنها يوم القيامة ويعذبون بها لكذبهم.

0: بذلك من علم، إن هم إلا يخرصون.
1: وقالوا محتجين بالقدر: لو شاء الله ألا نعبد الملائكة ما عبدناهم، فكونه شاء ذلك منا يدل على رضاه، ليس لهم بقولهم هذا من علم، إن هم إلا يكذبون.

أم أعطينا هؤلاء المشركين كتابا من قبل القرآن يبيح لهم عبادة غير الله، فهم مستمسكون بذلك الكتاب محتجون به،

لا لم يقع ذلك، بل قالوا محتجين بالتقليد: إنا وجدنا آباءنا من قبلنا على دين وملة، وقد كانوا يعبدون الأصنام، وإنا ماضون على آثارهم في عبادتها.

وكما كذب هؤلاء واحتجوا بتقليدهم لآبائهم، لم نبعث من قبلك أيها الرسول في قرية من رسول ينذر قومه، إلا قال رؤساؤهم وكبراؤهم من أهل الثراء فيهم: إنا وجدنا آباءنا على دين وملة، وإنا متبعون لآثارهم، فليس قومك بدعا في ذلك.

0: جاءكم؟ قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون.
1: قال لهم رسولهم: أتتبعون آباءكم ولو جئتكم بما هو خير من ملتهم التي كانوا عليها؟ قالوا: إنا كافرون بالذي أرسلت به أنت ومن سبقك من الرسل.

فانتقمنا من الأمم التي كذبت بالرسل من قبلك فأهلكناهم، فتأمل كيف كانت نهاية المكذبين برسلهم، فقد كانت نهاية أليمة.

وصير إبراهيم كلمة التوحيد لا إله إلا الله بقية في ذريته من بعده، فلا يزال فيهم من يوحد الله لا يشرك به شيئا، رجاء أن يرجعوا إلى الله بالتوبة إليه من الشرك والمعاصي.

لم أعاجل بالهلاك هؤلاء المشركين المكذبين، بل متعتهم بالبقاء في الدنيا، ومتعت آباءهم من قبلهم حتى جاءهم القرآن ورسول مبين هو محمد صلى الله عليه وسلم.

0: ولما جاءهم هذا القرآن الذي هو الحق الذي لا مرية فيه قالوا هذا سحر يسحرنا به محمد وإنا به كافرون فلن نؤمن به.
1: وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم.
0: وقال المشركون المكذبون هل أنزل الله هذا القرآن على أحد رجلين عظيمين من مكة أو الطائف بدلا من إنزاله على محمد الفقير اليتيم؟
1: أهم يقسمون رحمة ربك؟

0: ورحمة ربك خير مما يجمعون.
1: أهم يقسمون رحمة ربك أيها الرسول فيعطونها من يشاءون ويمنعونها من يشاءون أم الله؟ نحن قسمنا بينهم أرزاقهم في الدنيا وجعلنا منهم الغني والفقير ليصير بعضهم مسخرا لبعض، ورحمة ربك لعباده في الآخرة خير مما يجمعه هؤلاء من حطام الدنيا الفانية.

0: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة في الكفر لجعلنا لبيوت من يكفر بالله سقوفا من الفضة وجعلنا لهم درجا عليه يصعدون
1: ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون
0: وجعلنا لبيوتهم أبوابا وجعلنا لهم أسرة عليها يتكئون استدراجا لهم وفتنة
1: وزخرفا

ولجعلنا لهم ذهبا، وليس كل ذلك إلا متاع الحياة الدنيا، فنفعه قليل لعدم بقائه. وما في الآخرة من النعيم خير عند ربك أيها الرسول للمتقين لله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه.

ومن ينظر نظر غير متمكن في القرآن يوصله إلى الإعراض يعاقب بتسليط شيطان ملازم له يزيده في الغواية.

وإن هؤلاء القرناء الذين يسلطون على المعرضين عن القرآن ليصدونهم عن دين الله فلا يمتثلون أوامره.

0: حتى إذا جاءنا المعرض عن ذكر الله يوم القيامة قال متمنيا: يا ليت بيني وبينك أيها القرين مسافة ما بين المشرق والمغرب، فقبحت من قرين.
1: ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون.
0: قال الله للكافرين يوم القيامة: ولن ينفعكم اليوم وقد ظلمتم أنفسكم بالشرك والمعاصي اشتراككم في العذاب، فلن يحمل شركاؤكم عنكم شيئا من عذابكم.

إن هؤلاء صم عن سماع الحق عمي عن إبصاره، أفأنت أيها الرسول تستطيع إسماع الصم أو هداية العمي أو هداية من كان في ضلال واضح عن الطريق المستقيم؟

أو نرينك بعض ما نعدهم من العذاب فإن عليهم مقتدرون لا يستطيعون مغالبتنا في شيء.

0: فتمسك أيها الرسول بما أوحى إليك ربك واعمل به، إنك على طريق حق لا لبس فيه.
1: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون.
0: وإن هذا القرآن لشرف لك وشرف لقومك، وسوف تسألون يوم القيامة عن الإيمان به واتباع هديه والدعوة إليه.

0: واسأل أيها الرسول من بعثنا من قبلك من الرسل أجعلنا من دون الرحمن معبودات تعبد.
1: ولقد أرسلنا

ولقد بعثنا موسى بآياتنا إلى فرعون والأشراف من قومه فقال لهم إني رسول رب المخلوقات كلها

وما نري فرعون والأشراف من قومه من حجة على صحة ما جاء به موسى عليه السلام إلا كانت أعظم من الحجة التي قبلها، وأخذناهم بالعذاب في الدنيا رجاء أن يرجعوا عما هم عليه من الكفر، ولكن دون ما فائدة.

0: فقالوا لما نالهم بعض العذاب لموسى عليه السلام: يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما ذكر لك من كشف العذاب إن آمنا، إنا لمهتدون إليه إن كشفه عنا.
1: فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون.
0: فلما صرفنا عنهم العذاب إذا هم ينقضون عهدهم ولا يفون به.

0: ونادى فرعون في قومه قائلا في تبجح بملكه: يا قوم، أليس لي ملك مصر؟ وهذه الأنهار من النيل تجري تحت قصوري، أفلا تبصرون ملكي وتعرفون عظمتي؟
1: أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟
0: فأنا خير من موسى الطريد الضعيف الذي لا يحسن الكلام؟

فهل ألقى الله الذي أرسله أسورة من ذهب عليه لتبيين أنه رسول، أو جاء معه الملائكة يتبع بعضهم بعضا؟

0: فأغرى فرعون قومه فأطاعوه في ضلاله، إنهم كانوا قوما خارجين عن طاعة الله.
1: فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين.
0: فلما أغضبونا باستمرارهم على الكفر انتقمنا منهم فأغرقناهم كلهم.
1: فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين.
0: فصيرنا فرعون وملأه مقدمة يتقدمون للناس، وكفار قومك لهم بالأثر، وصيرناهم عبرة لمن يعتبر لئلا يعمل بعملهم فيصيبه ما أصابهم.
1: ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون.
0: ولما حسب المشركون أن عيسى الذي عبده النصارى داخل في عموم قوله تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، وقد نهى الله عن عبادته كما نهى عن عبادة الأصنام، إذا قومك أيها الرسول يضجون ويصخبون في الخصومة قائلين أرضينا أن تكون آلهتنا بمنزلة عيسى، فأنزل الله ردا عليهم إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون.
1: وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون.
0: وقالوا أمعبوداتنا خير أم عيسى ما ضرب لك ابن الزبعرى وأمثاله هذا المثل حبا للتوصل إلى الحق ولكن حبا للجدل، فهم قوم مجبولون على الخصومة.

ما عيسى ابن مريم إلا عبد من عباد الله أنعمنا عليه بالنبوة والرسالة، وصيرناه مثلا لبني إسرائيل يستدلون به على قدرة الله حين خلقه من غير أب كما خلق آدم من غير أبوين.

0: يعلمون.
1: ولو نشاء إهلاككم يا بني آدم لأهلكناكم وجعلنا بدلكم ملائكة يخلفونكم في الأرض يعبدون الله لا يشركون به شيئا.

0: وإن عيسى لعلامة من علامات الساعة الكبرى حين ينزل آخر الزمان، فلا تشكوا أن الساعة واقعة، واتبعوني فيما جئتكم به من عند الله، هذا الذي جئتكم به هو الطريق المستقيم الذي لا اعوجاج فيه.
1: ولا

0: ولا يصرفنكم الشيطان عن الصراط المستقيم بإغوائه وإغرائه، إنه لكم عدو بين العداوة.
1: ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة

0: ولما جاء عيسى عليه السلام قومه بالأدلة الواضحة على أنه رسول، قال لهم: قد جئتكم من عند الله بالحكمة ولأوضح لكم بعض الذي تختلفون فيه من أمور دينكم، فاتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، وأطيعوني فيما آمركم به وأنهاكم عنه.
1: إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم.
0: إن الله هو ربي وربكم، لا رب لنا غيره، فأخلصوا له وحده العبادة، وهذا التوحيد هو الطريق المستقيم الذي لا اعوجاج فيه.

فاختلف الطوائف النصارى في شأن عيسى، فمنهم من يقول هو إله، ومن يقول هو ابن الله، ومنهم من يقول هو وأمه إلهان. فويل للذين ظلموا أنفسهم بما وصفوا به عيسى من الألوهية أو البنوة أو أنه ثالث ثلاثة، من عذاب موجع ينتظرهم يوم القيامة.

هل ينتظر هؤلاء الأحزاب المختلفون في شأن عيسى إلا الساعة أن تأتيهم فجأة وهم لا يحسون بإتيانها؟ فإن جاءتهم وهم على كفرهم فإن مصيرهم العذاب الموجع.

0: المتخالون والمتصادقون على الكفر والضلال، بعضهم لبعض أعداء يوم القيامة، إلا المتقين لله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، فخلتهم دائمة لا تنقطع.
1: يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون.
0: ويقول لهم الله: يا عبادي لا خوف عليكم اليوم فيما تستقبلونه، ولا أنتم تحزنون على ما فاتكم من حظوظ الدنيا.
1: الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين.
0: الذين آمنوا بالقرآن المنزل على رسولهم وكانوا منقادين للقرآن، يأتمرون بأوامره وينتهون عن نواهيه.
1: ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون.
0: ادخلوا الجنة أنتم وأمثالكم في الإيمان، تسرون بما تلقونه من النعيم المقيم الذي لا ينفد ولا ينقطع.

0: يعلمون.
1: يطوف عليهم خدامهم بآنية من ذهب وبأكواب لا عرى لها، وفي الجنة ما تشتهيه الأنفس وتتلذذ الأعين برؤيته، وأنتم فيها ماكثون لا تخرجون منها أبداً.

0: تلك الجنة التي وصفت لكم هي التي أورثكم الله إياها بأعمالكم فضلا منه.
1: لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون.
0: لكم فيها فاكهة كثيرة لا تنقطع منها تأكلون. ولما ذكر الله جزاء المتقين ذكر جزاء من هم ضدهم وهم المجرمون فقال:
1: إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون.
0: إن المجرمين بالكفر والمعاصي في عذاب جهنم يوم القيامة ماكثون فيه أبدا
1: لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون.
0: لا يخفف عنهم العذاب وهم فيه آيسون من رحمة الله.
1: وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين.
0: وما ظلمناهم حين أدخلناهم النار ولكن كانوا هم الظالمين لأنفسهم بالكفر.

ونادوا خازن النار مالكا قائلين: يا مالك ليمتنا ربك فنستريح من العذاب. فيجيبهم مالك بقوله: إنكم ماكثون في العذاب دائما لا تموتون ولا ينقطع عنكم العذاب.

0: لقد جئناكم في الدنيا بالحق الذي لا مرية فيه، ولكن معظمكم للحق كارهون.
1: أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون.
0: فإن مكروا بالنبي صلى الله عليه وسلم وأعدوا له كيدا، فإنا محكمون لهم تدبيرا يفوق كيدهم.
1: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى ورسلنا لديهم يكتبون.
0: أم يظنون أنا لا نسمع سرهم الذي أضمروه في قلوبهم، أو سرهم الذي يتناجون به خفيا؟ بلى، إنا نسمع ذلك كله، والملائكة لديهم يكتبون كل ما عملوه.
1: قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين.
0: قل أيها الرسول للذين ينسبون البنات لله، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا، ما كان لله ولد، تنزه عن ذلك وتقدس، فأنا أول العابدين لله تعالى المنزهين له.
1: سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون.
0: تنزه رب السماوات والأرض ورب العرش عما يقوله هؤلاء المشركون من نسبة الشريك والصاحبة والولد إليه.
1: فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون.
0: فاتركهم أيها الرسول يخوضوا فيما هم عليه من الباطل ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون، وهو يوم القيامة.

وهو سبحانه المعبود في السماء بحق، وهو المعبود في الأرض بحق، وهو الحكيم في خلقه وتقديره وتدبيره، العليم بأحوال عباده، لا يخفى عليه منها شيء.

0: يعلمون.
1: وتزايد خير الله وبركته سبحانه الذي له وحده ملك السماوات وملك الأرض وملك ما بينهما، وعنده وحده علم الساعة التي تقوم فيها القيامة لا يعلمها غيره، وإليه وحده ترجعون في الآخرة للحساب والجزاء.

0: شهد بالحق وهم يعلمون.
1: ولا يملك الذين يعبدهم المشركون من دون الله الشفاعة عند الله إلا من شهد أن لا إله إلا الله وهو يعلم ما شهد به، مثل عيسى وعزير والملائكة.
0: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، فأنى يؤفكون.
1: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن خلقنا الله، فكيف يصرفون عن عبادته بعد هذا الاعتراف؟

0: وعنده سبحانه علم شكوى رسوله من تكذيب قومه وقوله فيها: يا رب، إن هؤلاء قوم لا يؤمنون بما أرسلتني به إليهم.
1: فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون.
0: فأعرض عنهم وقل لهم ما تدفع به شرهم، وكان هذا في مكة، فسوف يعلمون ما يلاقونه من العقاب. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم
0: المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا
3: برعاية أوقاف نوره الملاحي.
0: سورة الدخان مكية. من مقاصد السورة تهديد المشركين ببيان ما ينتظرهم من العقوبة العاجلة والآجلة. التفسير:
1: حاميم.
0: حاميم تقدم الكلام على نظائرها في بداية سورة البقرة.
1: والكتاب المبين.
0: أقسم الله بالقرآن الموضح لطريق الهداية إلى الحق،

0: إنا أنزلنا القرآن في ليلة القدر وهي ليلة كثيرة الخيرات، إنا كنا مخوفين بهذا القرآن.
1: فيها يفرق كل أمر حكيم،
0: في هذه الليلة يفصل كل أمر محكم يتعلق بالأرزاق والآجال وغيرهما مما يحدثه الله تلك السنة.

0: نفصل كل أمر محكم من عندنا، إنا كنا باعثين الرسل.
1: رحمة من ربك إنه هو السميع العليم.
0: نبعث الرسل رحمة من ربك أيها الرسول لمن أرسلوا إليهم، إنه سبحانه هو السميع لأقوال عباده، العليم بأفعالهم ونياتهم، لا يخفى عليه شيء من ذلك.

0: رب السماوات ورب الأرض ورب ما بينهما، إن كنتم موقنين بذلك فآمنوا برسولي.
1: لا إله إلا هو يحيي ويميت، ربكم ورب آبائكم الأولين.
0: لا معبود بحق غيره يحيي ويميت، لا محيي ولا مميت غيره، ربكم ورب آبائكم المتقدمين.
1: بل هم في شك يلعبون.
0: ليس هؤلاء المشركون بموقنين بذلك، بل هم في شك منه يلهون عنه بما هم فيه من الباطل.
1: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين.
0: فانتظر أيها الرسول عذاب قومك القريب يوم تأتي السماء بدخان واضح يرونه بأعينهم من شدة الجوع.
1: يغشى الناس، هذا عذاب أليم.
0: يعم قومك ويقال لهم هذا العذاب الذي أصابكم عذاب موجع.
1: ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون.
0: فيتضرعون إلى ربهم سائلين، ربنا اصرف عنا العذاب الذي أرسلته علينا، إنا مؤمنون بك وبرسولك إن صرفته عنا.
1: أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين.
0: كيف لهم أن يتذكروا وينيبوا إلى ربهم وقد جاءهم رسول بين الرسالة وعرفوا صدقه وأمانته.
1: ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون.
0: ثم أعرضوا عن التصديق به وقالوا عنه هو معلم يعلمه غيره وليس برسول، وقالوا عنه هو مجنون.

0: يعلمون.
1: إنا حين نصرف عنكم العذاب قليلا إنكم عائدون إلى كفركم وتكذيبكم.
0: يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون.
1: وانتظرهم أيها الرسول يوم نبطش بكفار قومك البطشة الكبرى يوم بدر، إنا منتقمون منهم لكفرهم بالله وتكذيبهم رسوله.
0: ولقد

0: ولقد اختبرنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول من الله كريم يدعوهم إلى توحيد الله وعبادته وهو موسى عليه السلام.
1: أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين.
0: قال موسى لفرعون وقومه: اتركوا لي بني إسرائيل فهم عباد الله، ليس لكم حق أن تستعبدوهم، إني لكم رسول من الله أمين على ما أمرني أن أبلغكم، لا أنقص منه شيئا ولا أزيده.

0: وألا تتكبروا على الله بترك عبادته والاستعلاء على عباده، إني آتيكم بحجة واضحة.
1: وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون.
0: وإني اعتصمت بربي وربكم من أن تقتلوني بالرجم بالحجارة.
1: وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون.
0: وإن لم تصدقوا بما جئت به فاعتزلوني ولا تقربوني بسوء.

0: يعلمون.
1: فدعا موسى عليه السلام ربه أن هؤلاء القوم فرعون وملأه قوم مجرمون يستحقون تعجيل العقاب.
0: فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون.
1: فأمر الله موسى أن يسري بقومه ليلا، وأخبره أن فرعون وقومه سيتبعونهم.
0: واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون.
1: وأمره إذا اجتاز البحر هو وبنو إسرائيل أن يتركه ساكنا كما كان، إن فرعون وجنده مهلكون بالغرق في البحر.
0: كم تركوا من جنات وعيون.
1: كم خلف فرعون وقومه وراءهم من بساتين وعيون جارية
0: وزروع ومقام كريم.
1: وكم خلفوا وراءهم من زروع ومجلس حسن
0: ونعمة كانوا فيها فاكهين.
1: وكم خلفوا وراءهم من عيشة كانوا فيها متنعمين.
0: كذلك وأورثناها قوما آخرين.
1: هكذا حدث لهم ما وصف لكم، وأورثنا جناتهم وعيونهم وزروعهم ومقاماتهم قوما آخرين هم بنو إسرائيل.

0: فما بكت على فرعون وقومه السماء والأرض حين غرقوا وما كانوا ممهلين حتى يتوبوا.
1: ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين.
0: ولقد أنقذنا بني إسرائيل من العذاب المذل، حيث كان فرعون وقومه يقتلون أبناءهم ويستحيون نساءهم.
1: من فرعون، إنه كان عاليا من المسرفين.
0: أنقذناهم من عذاب فرعون، إنه كان مستكبرا من المتجاوزين لأمر الله ودينه.
1: ولقد اخترناهم على علم على العالمين.
0: ولقد اخترنا بني إسرائيل على علم منا على عالمي زمانهم لكثرة أنبيائهم.

0: وأعطيناهم من الدلائل والبراهين التي أيدنا بها موسى ما فيه نعمة ظاهرة لهم كالمن والسلوى وغيرهما.
1: إن هؤلاء ليقولون
0: إن هؤلاء المشركين المكذبين ليقولون منكرين للبعث
1: إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين
0: ما هي إلا موتتنا الأولى فلا حياة بعدها وما نحن بمبعوثين بعد هذه الموتة
1: فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين
0: فأتي يا محمد أنت ومن معك من أتباعك بآبائنا الذين ماتوا أحياء إن كنتم صادقين فيما تدعونه من أن الله يبعث الموتى أحياء للحساب والجزاء

0: أهؤلاء المشركون المكذبون بك أيها الرسول خير في القوة والمنعة أم قوم تبع والذين من قبلهم مثل عاد وثمود؟ أهلكناهم جميعا إنهم كانوا مجرمين.
1: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين.
0: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين بخلقها.
1: ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون.
0: ما خلقنا السماوات والأرض إلا لحكمة بالغة ولكن معظم المشركين لا يعلمون ذلك.
1: إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين.
0: إن يوم القيامة الذي يفصل الله به بين العباد ميعاد للخلائق جميعا يجمعهم الله فيه.

0: يوم لا ينفع قريب قريبه ولا صديق صديقه ولا هم يمنعون من عذاب الله، لأن الملك يومئذ لله، لا أحد يستطيع ادعاءه.
1: إلا من رحم الله، إنه هو العزيز الرحيم.
0: إلا من رحمه الله من الناس فإنه ينتفع بما قدم من عمل صالح. إن الله هو العزيز الذي لا يغلبه أحد، الرحيم بمن تاب من عباده. ولما ذكر الله القيامة ذكر افتراق الناس فيها حسب الجزاء، فقال:
1: إن شجرة الزقوم،
0: إن شجرة الزقوم التي أنبتها الله في أصل الجحيم،
1: طعام الأثيم،
0: طعام ذي الإثم العظيم وهو الكافر، يأكل من ثمرها الخبيث.
1: كالمهل يغلي في البطون،
0: هذا الثمر مثل الزيت الأسود يغلي في بطونهم من شدة حرارته.
1: كغلي الحميم،
0: كغلي الماء المتناهي في الحرارة.
1: خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم،
0: ويقال لزبانية النار: خذوه فجروه بعنف وغلظة إلى وسط الجحيم.
1: ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم،
0: ثم صبوا فوق رأس هذا المعذب الماء الحار فلا يفارقه العذاب.
1: ذق إنك أنت العزيز الكريم،
0: ويقال له تهكما: ذق هذا العذاب الأليم، إنك أنت العزيز الذي لا يضام جنابك الكريم في قومك.
1: إن هذا ما كنتم به تمترون،
0: إن هذا العذاب هو الذي كنتم تشكون في وقوعه يوم القيامة، فقد زال عنكم الشك بمعاينته.
1: إن المتقين في مقام أمين،
0: إن المتقين لربهم بامتثال أوامره واجتناب نواهيه في موضع إقامة آمنون من كل مكروه يصيبهم.
1: في جنات وعيون،
0: في بساتين وعيون جارية.

0: يلبسون في الجنة رقيق الديباج وغليظة، يقابل بعضهم بعضا ولا ينظر أحدهم قف الآخر.
1: كذلك وزوجناهم بحور عين.
0: كما أكرمناهم بذلك المذكور زوجناهم في الجنة بالحسان من النساء واسعات الأعين، مع شدة بياض بياضها وشدة سواد سوادها.
1: يدعون فيها بكل فاكهة آمنين.
0: يدعون خدمهم فيها ليأتوهم بكل فاكهة أرادوها، آمنين من انقطاعها ومن مضرها.

0: خالدين فيها لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى في الحياة الدنيا، ووقاهم ربهم عذاب النار.
1: فضلا من ربك، ذلك هو الفوز العظيم.
0: تفضلا وإحسانا من ربك بهم، ذلك المذكور من إدخالهم الجنة ووقايتهم من النار، هو الفوز العظيم الذي لا يدانيه فوز.
1: فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون.
0: فإنما يسرنا هذا القرآن وسهلناه بإنزاله بلسانك العربي أيها الرسول لعلهم يتعظون.
1: فارتقب إنهم مرتقبون.
0: فانتظر نصرك وهلاكهم، إنهم منتظرون هلاكك. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم
0: المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا
3: برعاية أوقاف نوره الملاحي.
0: سورة الجاثية مكية. من مقاصد السورة بيان أحوال الخلق من الآيات الشرعية والكونية، ونقض حجج منكر البعث المتكبرين وترهيبهم. التفسير.
1: حاميم.
0: حاميم تقدم الكلام على نظائرها في بداية سورة البقرة.
1: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم.
0: تنزيل القرآن من الله العزيز الذي لا يغلبه أحد، الحكيم في خلقه وقدره وتدبيره.
1: إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين.
0: إن في السماوات والأرض لدلائل على قدرة الله ووحدانيته للمؤمنين، لأنهم هم الذين يعتبرون بالآيات.
1: وفي خلقكم

وفي خلقكم أيها الناس من نطفة ثم من مضغة ثم من علقة، وفي خلق ما يبثه الله من دابة تدب على وجه الأرض دلائل على وحدانيته لقوم يوقنون بأن الله هو الخالق.

0: وفي تعاقب الليل والنهار وفيما أنزل الله من السماء من المطر فأحيا به الأرض بإنباتها بعد أن كانت ميتة لا نبات فيها، وفي تصريف الرياح بالإتيان بها مرة من جهة ومرة من أخرى لمنافعكم، دلائل لقوم يعقلون فيستدلون بها على وحدانية الله وقدرته على البعث وقدرته على كل شيء.
1: تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟
0: هذه الآيات والبراهين نتلوها عليك أيها الرسول بالحق، فإن لم يؤمنوا بحديث الله المنزل على عبده وبحججه فبأي حديث بعده يؤمنون، وبأي حجج بعده يصدقون؟
1: ويل لكل أفاك أثيم،
0: عذاب من الله وهلاك لكل كذاب كثير الآثام.

0: لم يسمعها فبشره بعذاب أليم.
1: يسمع هذا الكافر آيات الله في القرآن تقرأ عليه، ثم يستمر على ما كان عليه من الكفر والمعاصي متعاليا في نفسه عن اتباع الحق، كأنه لم يسمع تلك الآيات المقروءة عليه. فأخبره أيها الرسول بما يسوءه في آخرته، وهو عذاب موجع ينتظره فيها.

وإذا بلغه شيء من القرآن اتخذه سخرية يسخر منه. أولئك المتصفون بصفة السخرية من القرآن لهم عذاب مذل يوم القيامة.

من أمامهم نار جهنم تنتظرهم في الآخرة، ولا يغني عنهم ما كسبوا من الأموال من الله شيئا، ولا يدفع عنهم شيئا ما اتخذوه من دونه من الأصنام التي يعبدونها من دونه، ولهم يوم القيامة عذاب عظيم.

0: هذا الكتاب الذي أنزلناه على رسولنا محمد هاد إلى طريق الحق، والذين كفروا بآيات ربهم المنزلة على رسوله لهم عذاب سيء موجع.
1: الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون.
0: الله وحده هو الذي سخر لكم أيها الناس البحر لتجري السفن فيه بأمره، ولتطلبوا من فضله بأنواع المكاسب المباحة، ولعلكم تشكرون نعمة الله عليكم.
1: وسخر

وسخر لكم سبحانه ما في السماوات من شمس وقمر ونجوم، وما في الأرض من أنهار وأشجار وجبال وغيرها، جميع هذه النعم من فضله وإحسانه، إن في تسخير ذلك لكم لدلائل على قدرة الله ووحدانيته لقوم يتفكرون في آياته فيعتبرون بها.

قل أيها الرسول للذين آمنوا بالله وصدقوا رسوله تجاوزوا عمن أساء إليكم من الكفار الذين لا يبالون بنعم الله أو نقمه، فإن الله سيجزي كلا من المؤمنين الصابرين والكفار المعتدين بما كانوا يكسبون من الأعمال في الدنيا.

من عمل عملا صالحا فنتيجة عمله الصالح له، والله غني عن عمله، ومن أساء عمله فنتيجة عمله السيء عقابه عليه، والله لا تضره إساءته. ثم إلينا وحدنا ترجعون في الآخرة لنجازي كلا بما يستحقه.

0: ولقد أعطينا بني إسرائيل التوراة والفصل بين الناس بحكمها، وجعلنا معظم الأنبياء منهم من ذرية إبراهيم عليه السلام، ورزقناهم من أنواع الطيبات وفضلناهم على عالم زمانهم.
1: وآتيناهم بينات من الأمر،

وأعطيناهم دلائل توضح الحق من الباطل، فما اختلفوا إلا من بعد ما قامت عليهم الحجج ببعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وما جرهم إلى هذا الاختلاف إلا بغي بعضهم على بعض حرصا على الرئاسة والجاه. إن ربك أيها الرسول يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا يختلفون فيه في الدنيا، فيبين من كان محقا ومن كان مبطلا.

ثم جعلناك على طريقة وسنة ومنهاج من أمرنا الذي أمرنا به من قبلك من رسلنا تدعو إلى الإيمان والعمل الصالح، فاتبع هذه الشريعة ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون الحق فأهواؤهم مضلة عن الحق.

إن الذين لا يعلمون الحق لن يكفوا عنك من عذاب الله شيئا إن اتبعت أهواءهم، وإن الظالمين من جميع الملل والنحل بعضهم ناصر بعض ومؤيده على المؤمنين، والله ناصر المتقين له بامتثال أوامره واجتناب نواهيه.

هذا القرآن المنزل على رسولنا بصائر يبصر بها الناس الحق من الباطل، وهداية إلى الحق ورحمة لقوم يوقنون، لأنهم هم الذين يهتدون به إلى الصراط المستقيم ليرضى عنهم ربهم فيدخلهم الجنة ويزحزحهم عن النار.

0: هل يظن الذين اكتسبوا بجوارحهم الكفر والمعاصي أن نجعلهم في الجزاء مثل الذين آمنوا بالله وعملوا الأعمال الصالحات بحيث يستوون في الدنيا والآخرة؟ قبح حكمهم هذا.
1: وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون.
0: وخلق الله السماوات والأرض لحكمة بالغة ولم يخلقهما عبثا، ولتجزى كل نفس بما كسبته من خير أو شر، والله لا يظلمهم بنقص في حسناتهم ولا زيادة في سيئاتهم.
1: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وختم على

انظر أيها الرسول إلى من اتبع هواه وجعله بمنزلة المعبود له الذي لا يخالفه، فقد أضله الله على علم منه لأنه يستحق الإضلال، وختم على قلبه فلا يسمع سماعا ينتفع به، وجعل على بصره غطاء يمنعه من إبصار الحق، فمن الذي يوفقه للحق بعد أن أضله الله؟ أفلا تتذكرون ضرر اتباع الهوى ونفع اتباع شرع الله؟

0: علم إن هم إلا يظنون.
1: وقال الكافرون المنكرون للبعث: ما الحياة إلا حياتنا الدنيا هذه فقط، فلا حياة بعدها، تموت أجيال فلا تعود، وتحيا أجيال، وما يميتنا إلا تعاقب الليل والنهار، وليس لهم على إنكارهم للبعث من علم إنهم إلا يظنون، وإن الظن لا يغني من الحق شيئا.

وإذا تقرأ على المشركين المنكرين للبعث آياتنا واضحات ما كان لهم من حجة يحتجون بها إلا قولهم للرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه: أحيوا لنا آباءنا الذين ماتوا إن كنتم صادقين في دعوى أننا نبعث بعد موتنا.

0: يخسر المبطلون.
1: هو لله وحده ملك السماوات وملك الأرض، فلا يعبد بحق غيره فيهما. ويوم تقوم الساعة التي يبعث الله فيها الموتى للحساب والجزاء، يخسر أصحاب الباطل الذين كانوا يعبدون غير الله ويسعون لإبطال الحق وإحقاق الباطل.

0: وترى أيها الرسول في ذلك اليوم كل أمة باركة على ركبها تنتظر ما يفعل بها، كل أمة تدعى إلى كتاب أعمالها الذي كتبه الحفظة من الملائكة. اليوم تجزون أيها الناس ما كنتم تعملون في الدنيا من خير وشر.
1: هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون.
0: هذا كتابنا الذي كانت ملائكتنا تكتب فيه أعمالكم يشهد عليكم بالحق فاقرؤوه، إنا كنا نأمر الحفظة أن تكتب ما كنتم تعملون في الدنيا.
1: فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته، ذلك هو الفوز المبين.
0: فأما الذين آمنوا وعملوا الأعمال الصالحات فيدخلهم ربهم سبحانه في جنته برحمته، ذلك الجزاء الذي أعطاهم الله إياه هو الفوز الواضح الذي لا يدانيه فوز.

وأما الذين كفروا بالله فيقال لهم تبكيتا لهم: ألم تكن آياتي تقرأ عليكم فتعاليتم على الإيمان بها وكنتم قوما مجرمين تكسبون الكفر والآثام؟

0: وإذا قيل لكم إن وعد الله الذي وعد به عباده أنه سيبعثهم ويجازيهم حق لا مرية فيه، والساعة حق لا شك فيها فاعملوا لها، قلتم ما ندري ما هذه الساعة، إن نظن إلا ظنا ضعيفا أنها آتية، وما نحن بمستيقنين أنها ستأتي.
1: وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون.
0: وظهر لهم سيئات ما عملوه في الدنيا من الكفر والمعاصي، ونزل بهم العذاب الذي كانوا يستهزئون به عندما يحذرون منه.

0: وقال لهم الله: اليوم نترككم في النار كما أنكم نسيتم لقاء يومكم هذا، فلم تستعدوا له بالإيمان والعمل الصالح، ومستقركم الذي تأوون إليه هو النار، وليس لكم من ناصرين يدفعون عنكم عذاب الله.
1: ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا

0: الله هزؤا تسخرون منها، وخدعتكم الحياة بلذاتها وشهواتها، فاليوم لا يخرج هؤلاء الكفار المستهزئون بآيات الله من النار، بل يبقون فيها خالدين أبدا، ولا يردون إلى الحياة الدنيا ليعملوا عملا صالحا، ولا يرضى عنهم ربهم.
1: فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين.
0: فلله وحده الحمد رب السماوات ورب الأرض ورب جميع المخلوقات.

0: الرحيم.
1: وله الجلال والعظمة في السماوات وفي الأرض، وهو العزيز الذي لا يغالبه أحد، الحكيم في خلقه وتقديره وتدبيره وشرعه. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم
1: المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا
3: برعاية أوقاف نوره الملاحي.
1: سورة الأحقاف مكية. من مقاصد السورة بيان حاجة البشرية للرسالة وإنذار المعرضين عنها. التفسير.
0: حميم.
1: حميم تقدم الكلام على نظائرها في بداية سورة البقرة.
0: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم.
1: تنزيل القرآن من الله العزيز الذي لا يغالبه أحد، الحكيم في خلقه وتقديره وشرعه.

0: معرضون.
1: ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما عبثا، بل خلقنا ذلك كله بالحق لحكم بالغة، منها أن يعرف العباد ربهم من خلالها فيعبدوه وحده ولا يشركوا به شيئا، وليقوموا بمقتضيات استخلافهم في الأرض إلى أمد محدد يعلمه الله وحده. والذين كفروا بالله معرضون عما أنذروا به في كتاب الله لا يبالون به.

قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين المعرضين عن الحق، أخبروني عن أصنامكم التي تعبدونها من دون الله، ماذا خلقوا من أجزاء الأرض؟ هل خلقوا جبلا؟ هل خلقوا نهرا؟ أم لهم شرك ونصيب مع الله في خلق السماوات؟ جيئوني بكتاب منزل من عند الله من قبل القرآن، أو ببقية علم مما تركه الأولون، إن كنتم صادقين في دعواكم أن أصنامكم تستحق العبادة.

0: ولا أحد أضل ممن يعبد من دون الله صنما لا يستجيب لدعائه إلى يوم القيامة. وهذه الأصنام التي يعبدونها من دون الله غافلة عن دعاء عبادها لها، فضلا أن تنفعهم أو تضرهم.
1: وإذا حشر

ومع كونها لا تنفعهم في الدنيا فإنهم إذا حشروا يوم القيامة يكونون أعداء لمن كانوا يعبدونهم ويتبرؤون منهم وينكرون أنهم كانوا على علم بعبادتهم إياهم.

وإذا تقرأ عليهم آياتنا المنزلة على رسولنا قال الذين كفروا للقرآن لما جاءهم على يد رسولهم هذا سحر واضح وليس وحيا من الله.

0: لكم وهو الغفور الرحيم.
1: هل يقول هؤلاء المشركون إن محمدا اختلق هذا القرآن ونسبه إلى الله؟ قل لهم أيها الرسول، إن اختلقته من تلقاء نفسي فلا تملكون لي حيلة إن أراد الله أن يعذبني، فكيف أعرض نفسي للعذاب بالاختلاق عليه؟ الله أعلم بما تخوضون فيه من الطعن في قرآنه والقدح فيه، كفى به سبحانه شهيدا بيني وبينكم، وهو الغفور لذنوب من تاب من عباده الرحيم بهم.
0: قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين.
1: قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين المكذبين بنبوتك، ما كنت أول رسول يبعثه الله فتستغربوا دعوتي لكم، فقد سبقني رسل كثيرون، ولا أعلم ما يفعله الله بي ولا ما يفعله بكم في الدنيا، إن أتبع إلا ما يوحيه الله إلي، فلا أقول ولا أفعل إلا وفق ما يوحيه، وما أنا إلا نذير أنذركم عذاب الله بين النذارة.
0: قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد

قل أيها الرسول لهؤلاء المكذبين، أخبروني إن كان هذا القرآن من عند الله وكفرتم به، وشهد شاهد من بني إسرائيل على أنه من عند الله اعتمادا على ما جاء في التوراة بشأنه، فآمن هو به واستكبرتم عن الإيمان به، ألستم حينئذ ظالمين؟ إن الله لا يوفق القوم الظالمين للحق.

0: وقال الذين كفروا بالقرآن وبما جاءهم به رسولهم للذين آمنوا لو كان ما جاء به محمد حقا يهدي إلى الخير ما سبقنا إليه هؤلاء الفقراء والعبيد والضعفاء، ولأنهم لم يهتدوا بما جاءهم به رسولهم فسيقولون هذا الذي جاءنا به كذب قديم ونحن لا نتبع الكذب.
1: ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة

ومن قبل هذا القرآن التوراة الكتاب الذي أنزله الله على موسى عليه السلام إماما يقتدى به في الحق ورحمة لمن آمن به واتبعه من بني إسرائيل. وهذا القرآن المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم كتاب مصدق لما سبقه من الكتب بلسان عربي لينذر به الذين ظلموا أنفسهم بالشرك بالله وبفعل المعاصي، وهو بشارة للمحسنين الذين أحسنوا علاقتهم مع خالقهم وعلاقتهم مع خلقه.

إن الذين قالوا ربنا الله لا رب لنا غيره ثم استقاموا على الإيمان والعمل الصالح فلا خوف عليهم فيما يستقبلونه في الآخرة ولا هم يحزنون على ما فاتهم من حظوظ الدنيا ولا على ما خلفوه وراءهم.

أولئك الموصوفون بتلك الصفات أصحاب الجنة ماكثون فيها أبدا، جزاء لهم على أعمالهم الصالحة التي قدموها في الدنيا.

وأمرنا الإنسان أمرا مؤكدا أن يحسن إلى والديه بأن يبرهما في حياتهما وبعد موتهما بما لا مخالفة فيه للشرع، وعلى وجه الخصوص أمه التي حملته بمشقة ووضعته بمشقة، ومدة حمله التي مكثها وبدء فطامه 30 شهرا، حتى إذا بلغ اكتمال قوتيه العقلية والبدنية وبلغ 40 سنة، قال رب ألهمني أن أشكر نعمتك التي أنعمت بها علي وعلى والدي، وألهمني أن أعمل عملا صالحا ترضاه وتقبله مني، وأصلح لي أولادي، إني تبت إليك من ذنوبي وإني من المنقادين لطاعتك المستسلمين لأوامرك.

0: أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا من الأعمال الصالحات ونتجاوز عن سيئاتهم فلا نؤاخذهم بها، وهم في جملة أهل الجنة. هذا الوعد الذي وعدوا به وعد صدق سيتحقق لا محالة. ولما ذكر مثالا للبار بأبويه ترغيبا في البر، ذكر مثالا للعاق تنفيرا من العقوق، فقال:
1: والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد

0: إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين.
1: والذي قال لوالديه تبا لكما أتعدانني أن أخرج من قبري حيا بعد موتي وقد مضت القرون الكثيرة ومات الناس فيها فلم يبعث أحد منهم حيا، ووالداه يطلبان الغوث من الله أن يهدي ابنهما للإيمان ويقولان لابنهما هلاك لك إن لم تؤمن بالبعث فآمن به، إن وعد الله بالبعث حق لا مرية فيه. فيقول هو مجددا إنكاره للبعث ما هذا الذي يقال عن البعث إلا منقول من كتب المتقدمين وما سطروه لا يثبت عن الله.

0: الظالمين.
1: أولئك الذين وجب لهم العذاب في جملة أمم من قبلهم من الجن والإنس، إنهم كانوا خاسرين، حيث خسروا أنفسهم وأهليهم بدخولهم النار.

ولكلا الفريقين فريق الجنة وفريق السعير مراتب حسب أعمالهم، فمراتب أهل الجنة درجات عالية ومراتب أهل النار دركات سافلة، وليوفيهم الله جزاء أعمالهم وهم لا يظلمون يوم القيامة بنقص حسناتهم ولا بزيادة سيئاتهم.

ويوم يعرض الذين كفروا بالله وكذبوا رسله على النار ليعذبوا فيها، ويقال لهم توبيخا لهم وتقريعا: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بما فيها من الملذات، أما في هذا اليوم فتجزون العذاب الذي يهينكم ويذلكم بسبب تكبركم في الأرض بغير الحق، وبسبب خروجكم عن طاعة الله بالكفر والمعاصي.

واذكر أيها الرسول هودا أخا عاد في النسب حين أنذر قومه من وقوع عذاب الله عليهم وهم بمنازلهم بالأحقاف جنوب الجزيرة العربية، وقد مضت الرسل منذرين قومهم قبل هود وبعده قائلين لأقوامهم: لا تعبدوا إلا الله وحده فلا تعبدوا معه غيره، إني أخاف عليكم يا قوم عذاب يوم عظيم هو يوم القيامة.

قال له قومه: أجئتنا لتصرفنا عن عبادة آلهتنا؟ لن يكون لك ذلك، فأتنا بما تعدنا به من العذاب إن كنت صادقا فيما تدعيه.

قال إنما علم وقت العذاب عند الله وأنا لا علم لي به، وإنما أنا رسول أبلغكم ما أرسلت به إليكم، ولكني أراكم قوما تجهلون ما فيه نفعكم فتتركونه وما فيه ضركم فتأتونه.

فلما جاءهم ما استعجلوا به من العذاب فرأوه سحابا معترضا في جهة من السماء متجها لأوديتهم، قالوا هذا عارض مصيبنا بالمطر. قال لهم هود: ليس الأمر كما ظننتم من أنه سحاب ممطركم، بل هو العذاب الذي استعجلتموه، فهو ريح فيها عذاب مؤلم.

0: تدمر كل شيء مرت عليه مما أمرها الله بإهلاكه، فأصبحوا هلكا لا يرى إلا بيوتهم التي كانوا يسكنونها شاهدة على وجودهم فيها من قبل. مثل هذا الجزاء المؤلم نجزي المجرمين المصرين على كفرهم ومعاصيهم.
1: ولقد

0: يعلمون.
1: ولقد أعطينا قوم هود من أسباب التمكين ما لم نعطكم إياه، وجعلنا لهم أسماعا يسمعون بها، وأبصارا يبصرون بها، وقلوبا يعقلون بها، فما أغنت عنهم أسماعهم ولا أبصارهم ولا عقولهم من شيء، فلم تدفع عنهم عذاب الله لما جاءهم، إذ كانوا يكفرون بآيات الله، ونزل بهم ما كانوا يستهزئون به من العذاب الذي خوفهم منه نبيهم هود عليه السلام.
2: ولقد

0: يعلمون.
1: ولقد أهلكنا ما حولكم يا أهل مكة من القرى، فقد أهلكنا عادا وثمود وقوم لوط وأصحاب مدين، ونوعنا لهم الحجج والبراهين رجاء أن يرجعوا عن كفرهم.

فهل نصرتهم الأصنام التي اتخذوها آلهة من دون الله يتقربون إليها بالعبادة والذبح؟ لم تنصرهم قطعا، بل غابت عنهم أحوج ما كانوا إليها، وذلك كذبهم وافتراؤهم الذي منوا به أنفسهم أن هذه الأصنام تنفعهم وتشفع لهم عند الله. وإذ

واذكر أيها الرسول حين أرسلنا إليك فريقا من الجن يستمعون القرآن المنزل عليك، فلما حضروا لسماعه قال بعضهم لبعض: أنصتوا حتى نتمكن من سماعه. فلما أنهى الرسول صلى الله عليه وسلم قراءته رجعوا إلى قومهم ينذرونهم من عذاب الله إن لم يؤمنوا بهذا القرآن.

0: إلى الحق يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم.
1: قالوا لهم: يا قومنا، إنا سمعنا كتابا أنزله الله من بعد موسى مصدقا لما سبقه من الكتب المنزلة من عند الله، هذا الكتاب الذي سمعناه يرشد إلى الحق ويهدي إلى طريق مستقيم وهو طريق الإسلام.

يا قومنا أجيبوا محمدا إلى ما دعاكم إليه من الحق، وآمنوا أنه رسول من ربه يغفر لكم الله ذنوبكم ويسلمكم من عذاب موجع ينتظركم إذا لم تجيبوه إلى ما دعاكم إليه من الحق ولم تؤمنوا أنه رسول من ربه.

0: ومن لا يجب محمدا صلى الله عليه وسلم إلى ما يدعوه إليه من الحق فلن يفوت الله بالهرب في الأرض، وليس له من دون الله من أولياء ينقذونه من العذاب، أولئك في ضلال عن الحق واضح.
1: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعلم

0: أولم ير هؤلاء المشركون المكذبون بالبعث أن الله الذي خلق السماوات وخلق الأرض ولم يعجز عن خلقهن مع ضخامتهن واتساعهن قادر على أن يحيي الموتى للحساب والجزاء؟ بلى إنه لقادر على إحيائهم، إنه سبحانه على كل شيء قدير، فلا يعجز عن إحياء الموتى.
1: ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق؟

0: ويوم يعرض الذين كفروا بالله وبرسله على النار ليعذبوا فيها، ويقال توبيخا لهم: أليس هذا الذي تشاهدونه من العذاب حقا؟ أم أنه كذب كما كنتم تقولون في الدنيا؟ قالوا: بلى وربنا إنه لحق. فيقال لهم: ذوقوا العذاب بسبب كفركم بالله.
1: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا

0: فاصبر أيها الرسول على تكذيب قومك لك مثل ما صبر أولو العزم من الرسل نوح وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام، ولا تستعجل لهم العذاب، كأن المكذبين من قومك يوم يرون ما يوعدون من العذاب في الآخرة لم يمكثوا في الدنيا إلا ساعة من نهار لطول عذابهم. هذا القرآن المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم بلاغ وكفاية للإنس والجن، فإنه لا يهلك بالعذاب إلا القوم الخارجون عن طاعة الله بالكفر والمعاصي. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم
0: المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا
2: برعاية أوقاف نوره الملاحي.
0: سورة محمد مدنية. من مقاصد السورة تحريض المؤمنين على القتال تقوية لهم وتوهينا للكافرين. التفسير:
3: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم.
0: الذين كفروا بالله وصرفوا الناس عن دين الله أبطل الله أعمالهم.

0: وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم.
1: والذين آمنوا بالله وعملوا الأعمال الصالحات وآمنوا بما نزله الله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم فلا يؤاخذهم بها وأصلح لهم شؤونهم الدنيوية والأخروية.

0: لهم.
1: ذلك الجزاء المذكور للفريقين هو بسبب أن الذين كفروا بالله اتبعوا الباطل، وأن الذين آمنوا بالله وبرسوله اتبعوا الحق من ربهم، فاختلف جزاؤهما لاختلاف سعيهما، كما بين الله حكمه في الفريقين، فريق المؤمنين وفريق الكافرين، يضرب الله للناس أمثالهم فيلحق النظير بالنظير.

0: فإذا لقيتم أيها المؤمنون المحاربين من الذين كفروا فاضربوا رقابهم بسيوفكم، واستمروا في قتالهم حتى تكثروا فيهم القتل، فتستأصلوا شوكتهم، فإذا أكثرتم فيهم القتل فشدوا قيود الأسرى، فإذا أسرتموهم فلكم الخيار حسب ما تقتضيه المصلحة بين المن عليهم بإطلاق سراحهم دون مقابل، أو مفاداتهم بمال أو غيره، واصلوا قتالهم وأسرهم حتى تنتهي الحرب بإسلام الكفار أو معاهدتهم، ذلك المذكور من ابتلاء المؤمنين بالكافرين ومداولة الأيام وانتصار بعضهم على بعض هو حكم الله، ولو يشاء الله الانتصار من الكفار دون قتال لانتصر منهم، لكنه شرع الجهاد ليختبر بعضكم ببعض، فيختبر من يقاتل من المؤمنين ومن لا يقاتل، ويختبر الكافر بالمؤمن، فإن قتل المؤمن دخل الجنة، وإن قتله المؤمن دخل هو النار، والذين قتلوا في سبيل الله فلن يبطل الله أعمالهم.
1: سيهديهم ويصلح بالهم،
0: سيوفقهم لاتباع الحق في حياتهم الدنيا ويصلح شأنهم.
1: ويدخلهم الجنة عرفها لهم،
0: ويدخلهم الجنة يوم القيامة بينها لهم بأوصافها في الدنيا فعرفوها، وعرفهم منازلهم فيها في الآخرة.

0: أمامكم.
1: يا أيها الذين آمنوا بالله وعملوا بما شرع لهم، إن تنصروا الله بنصر نبيه ودينه وبقتال الكفار ينصركم بمنحكم الغلبة عليهم ويثبت أقدامكم في الحرب عند لقائهم.
0: والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم.
1: والذين كفروا بالله وبرسوله فلهم الخسران والهلاك، وأبطل الله ثواب أعمالهم.

0: لهم.
1: ذلك العقاب الواقع بهم بسبب أنهم كرهوا ما أنزل الله على رسوله من القرآن لما فيه من توحيد الله، فأحبط الله أعمالهم فخسروا في الدنيا والآخرة.

أفلم يسر هؤلاء المكذبون في الأرض فيتأملوا كيف كانت نهاية الذين كذبوا من قبلهم؟ فقد كانت نهاية مؤلمة، دمر الله عليهم مساكنهم فأهلكهم وأهلك أولادهم وأموالهم، وللكافرين في كل زمان ومكان أمثال تلك العقوبات.

0: يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم.
1: إن الله يدخل الذين آمنوا بالله وبرسوله وعملوا الأعمال الصالحات جنات تجري من تحت قصورها وأشجارها الأنهار، والذين كفروا بالله وبرسوله يتمتعون في الدنيا باتباع شهواتهم ويأكلون كما تأكل الأنعام، لا هم لهم إلا بطونهم وفروجهم، والنار يوم القيامة هي مستقرهم الذي يأوون إليه.

0: أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم.
1: وكم من قرية من قرى الأمم المتقدمة هي أشد قوة وأكثر أموالا وأولادا من مكة التي أخرجك أهلها منها، أهلكناهم لما كذبوا رسلهم فلا ناصر لهم ينقذهم من عذاب الله لما جاءهم، فلا يعجزنا إهلاك أهل مكة إذا أردناه.

0: أهم
1: هل من كان له برهان بين وحجة واضحة من ربه فهو يعبده على بصيرة، كمن زين له الشيطان سوء عمله واتبعوا ما تمليه عليهم أهواؤهم من عبادة الأصنام وارتكاب الإثم والتكذيب بالرسل؟

0: أهم.
1: صفة الجنة التي وعد الله المتقين له بامتثال أوامره واجتناب نواهيه أن يدخلهم فيها، فيها أنهار من ماء غير متغير ريحا ولا طعما لطول مكث، وفيها أنهار من لبن لم يتغير طعمه، وفيها أنهار من خمر لذيذة للشاربين، وأنهار من عسل قد صفي من الشوائب، ولهم فيها من كل أنواع الثمرات ما يشاءون، ولهم فوق ذلك كله محو من الله لذنوبهم فلا يؤاخذهم بها. هل يستوي من كان هذا جزاؤه مع من هو ماكث في النار لا يخرج منها أبدا، وسقوا ماء شديد الحرارة فقطع أمعاء بطونهم من شدة حره؟

0: أهم.
1: هو من المنافقين من يستمع إليك أيها الرسول سماعا لا قبول معه، بل مع إعراض، حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أعطاهم الله علما ماذا قال في حديثه قريبا، تجاهلا منهم وإعراضا. أولئك هم الذين ختم الله على قلوبهم فلا يصل إليها خير، واتبعوا أهواءهم فأعمتهم عن الحق.
0: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم.
1: والذين اهتدوا إلى طريق الحق واتباع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم زادهم ربهم هداية وتوفيقا للخير، وألهمهم العمل بما يقيهم من النار.

0: أهم
1: فهل ينتظر الكفار إلا أن تأتيهم الساعة فجأة من غير سابق علم لهم بها؟ فقد جاءت علاماتها، ومنها بعثته صلى الله عليه وسلم وانشقاق القمر، فكيف لهم أن يتذكروا إذا جاءتهم الساعة؟

0: آباءكم.
1: فأيقن أيها الرسول أنه لا معبود بحق غير الله، واطلب من الله المغفرة لذنوبك، واطلب المغفرة منه لذنوب المؤمنين وذنوب المؤمنات، والله يعلم تصرفكم في نهاركم ومستقركم بليلكم، لا يخفى عليه شيء من ذلك.

0: الموت فأولى لهم.
1: هو يقول الذين آمنوا بالله متمنين أن ينزل الله على رسوله سورة تشتمل على حكم القتال، هل أنزل الله سورة فيها ذكر القتال؟ فإذا أنزل الله سورة محكمة في بيانها وأحكامها مشتملة على ذكر القتال، أرأيت أيها الرسول الذين في قلوبهم شك من المنافقين ينظرون إليك نظر من غشي عليه من شدة الخوف والرعب، فتوعدهم الله بأن عذابهم قد وليهم وقرب منهم بسبب النكوص عن القتال والخوف منه.

0: هم
1: أن يطيعوا أمر الله وأن يقولوا قولا معروفا لا نكر فيه خير لهم، فإذا فرض القتال وجد الجد فلو صدقوا الله في إيمانهم به وطاعتهم له لكان خيرا لهم من النفاق وعصيان أوامر الله.

0: أمامكم
1: ويغلب على حالكم إن أعرضتم عن الإيمان بالله وطاعته أنكم تفسدون في الأرض بالكفر والمعاصي وتقطعون أواصر الرحم كما كانت حالكم في الجاهلية.
0: أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم.
1: أولئك المتصفون بالإفساد في الأرض وتقطيع الأرحام هم الذين أبعدهم الله عن رحمته وأصم آذانهم عن سماع الحق سماع قبول وإذعان وأعمى أبصارهم عن إبصاره إبصار اعتبار.
0: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟
1: فهل تدبر هؤلاء المعرضون القرآن وتأملوا ما فيه؟ فلو تدبروه لدلهم على كل خير وأبعدهم عن كل شر، أم على قلوب هؤلاء أقفالها قد أحكم إغلاقها فلا تصل إليها موعظة ولا تنفعها ذكرى؟

إن الذين ارتدوا عن إيمانهم إلى الكفر والنفاق من بعد ما قامت عليهم الحجة وتبين لهم صدق النبي صلى الله عليه وسلم، الشيطان هو الذي زين لهم الكفر والنفاق وسهله لهم ومناهم بطول الأمل.

0: في بعض الأمر، والله يعلم إسرارهم.
1: ذلك الإضلال الحاصل لهم بسبب أنهم قالوا سرا للمشركين الذين كرهوا ما نزل على رسوله من الوحي: سنطيعكم في بعض الأمر كالتثبيط عن القتال، والله يعلم ما يسرونه ويخفونه، لا يخفى عليه شيء، فيظهر ما شاء منه لرسوله صلى الله عليه وسلم.
0: فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم؟
1: فكيف ترى ما هم فيه من العذاب والحال الشنيعة التي هم عليها إذا قبضت أرواحهم الملائكة الموكلون بقبض أرواحهم، يضربون وجوههم وأدبارهم بمقامع الحديد؟

0: أهم
1: ذلك العذاب بسبب أنهم اتبعوا كل ما أغضب الله عليهم من الكفر والنفاق ومحادة الله ورسوله، وكرهوا ما يقربهم من ربهم ويحل عليهم رضوانه من الإيمان بالله واتباع رسوله، فأبطل أعمالهم.

هل يظن الذين في قلوبهم شك من المنافقين أن لن يخرج الله أحقادهم ويظهرها ليخرجنها بالابتلاء بالمحن ليتميز صادق الإيمان من الكاذب ويتضح المؤمن ويفتضح المنافق؟

0: لكم.
1: ولو نشاء تعريفك أيها الرسول المنافقين لعرفناكهم، فلعرفتهم بعلامتهم، وسوف تعرفهم بأسلوب كلامهم، والله يعلم أعمالكم لا يخفى عليه منها شيء، وسيجازيكم عليها.
0: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم.
1: ولنختبرنكم أيها المؤمنون بالجهاد وقتال الأعداء والقتل، حتى نعلم المجاهدين منكم في سبيل الله والصابرين منكم على قتال أعدائه، ونختبركم فنعرف الصادق منكم والكاذب.

0: وسيحبط أعمالهم.
1: إن الذين كفروا بالله وبرسوله وصدوا عن دين الله بأنفسهم وصدوا عنه غيرهم وخالفوا رسوله وعادوه من بعد ما تبين أنه نبي لن يضروا الله شيئا، وإنما يضرون أنفسهم، وسيبطل الله أعمالهم.

0: لكم.
1: يا أيها الذين آمنوا بالله وعملوا بما شرع، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول بأن تمتثلوا أمرهما وتجتنبوا نهيهما، ولا تبطلوا أعمالكم بالكفر والرياء وغير ذلك.

إن الذين كفروا بالله وصرفوا أنفسهم وصرفوا الناس عن دين الله ثم ماتوا على كفرهم قبل التوبة فلن يتجاوز الله عن ذنوبهم بسترها، بل سيؤاخذهم بها ويدخلهم النار خالدين فيها أبداً.

0: لكم.
1: فلا تضعفوا أيها المؤمنون عن مواجهة عدوكم وتدعوهم إلى الصلح قبل أن يدعوكم إليه، وأنتم القاهرون الغالبون لهم، والله معكم بنصره وتأييده، ولن ينقصكم من ثواب أعمالكم شيئا، بل يزيدكم منا منه وتفضلا.

0: أجوركم ولا يسألكم أموالكم.
1: إنما الحياة الدنيا لعب ولهو، فلا ينشغل بها عاقل عن العمل لآخرته. وإن تؤمنوا بالله ورسوله وتتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه يعطيكم ثواب أعمالكم كاملا غير منقوص، ولا يطلب منكم أموالكم كلها، وإنما يطلب منكم الواجب من الزكاة.
0: إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم.
1: إن يطلب منكم جميع أموالكم ويلح في طلبها منكم تبخلوا بها ويخرج ما في قلوبكم من كراهية الإنفاق في سبيله، فترك طلبها منكم رفقا بكم.

0: أموالكم
1: ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا جزءا من أموالكم في سبيل الله ولا يطلب منكم إنفاق أموالكم كلها، فمنكم من يمنع الإنفاق المطلوب بخلا منه، ومن يبخل بإنفاق جزء من ماله في سبيل الله فإنما يبخل في الواقع على نفسه بحرمانها ثواب الإنفاق، والله الغني فلا يحتاج إلى إنفاقكم، وأنتم الفقراء إليه، وإن ترجعوا عن الإسلام إلى الكفر يهلككم ويأتي بقوم غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم بل يكونون مطيعين له. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم
1: المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا
3: برعاية أوقاف نوره الملاحي.
1: سورة الفتح مدنية. من مقاصد السورة تبشير النبي والمؤمنين بالفتح والتمكين. التفسير:
4: إنا فتحنا لك فتحا مبينا.
1: إنا فتحنا لك أيها الرسول فتحا مبينا بصلح الحديبية
4: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك

0: والأرض وكان الله عليما حكيما.
1: الله هو الذي أنزل الثبات والطمأنينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا على إيمانهم، ولله وحده جنود السماوات والأرض يؤيد بها من يشاء من عباده، وكان الله عليما بمصالح عباده حكيما فيما يجريه من نصر وتأييد.

0: بها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما.
1: ليدخل المؤمنين بالله وبرسوله والمؤمنات جنات تجري الأنهار من تحت قصورها وأشجارها ويمحو عنهم سيئاتهم فلا يؤاخذهم بها، وكان ذلك المذكور من نيل المطلوب وهو الجنة وإبعاد المرهوب وهو المؤاخذة بالسيئات عند الله فوزا عظيما لا يدانيه فوز.

ويعذب المنافقين والمنافقات ويعذب المشركين بالله والمشركات الظانين بالله أنه لا ينصر دينه ولا يعلي كلمته، فعادت دائرة العذاب عليهم، وغضب الله عليهم بسبب كفرهم وظنهم السيء، وطردهم من رحمته وأعد لهم في الآخرة جهنم يدخلونها خالدين فيها أبدا، وساءت جهنم مصيرا يرجعون إليه.

0: عليما.
1: ولله جنود السماوات والأرض يؤيد بها من يشاء من عباده، وكان الله عزيزا لا يغالبه أحد، حكيما في خلقه وتقديره وتدبيره.
0: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا.
1: إنا بعثناك أيها الرسول شاهدا تشهد على أمتك يوم القيامة، ومبشرا المؤمنين بما أعد لهم في الدنيا من النصر والتمكين، وبما أعد لهم في الآخرة من النعيم، ومخوفا الكافرين بما أعد لهم في الدنيا من الذلة والهزيمة على أيدي المؤمنين، وبما أعد في الآخرة من العذاب الأليم الذي ينتظرهم.

0: لا
1: رجاء أن تؤمنوا بالله وتؤمنوا برسوله وتعظموا رسوله وتجلوه وتسبحوا الله أول النهار وآخره.

0: ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما.
1: إن الذين يبايعونك أيها الرسول بيعة الرضوان على قتال أهل مكة المشركين إنما يبايعون الله لأنه هو الذي أمرهم بقتال المشركين وهو الذي يجازيهم، يد الله فوق أيديهم عند البيعة وهو مطلع عليهم لا يخفى عليه منهم شيء، فمن نقض بيعته ولم يفي بما عهد عليه الله من نصرة دينه فإنما ضرر نقضه

لبيعته ونقضه لعهده عائد عليه، فالله لا يضره ذلك، ومن أوفى بما عهد عليه الله من نصرة دينه فسيعطيه جزاء عظيما وهو الجنة.

0: كبيرا.
1: سيقول لك أيها الرسول الذين خلفهم الله من الأعراب عن مرافقتك في سفرك إلى مكة إذا عاتبتهم: شغلتنا رعاية أموالنا ورعاية أولادنا عن المسير معك، فاطلب لنا المغفرة من الله لذنوبنا. يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم من طلب استغفار النبي صلى الله عليه وسلم لهم، لأنهم لم يتوبوا من ذنوبهم. قل لهم: لا أحد يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم خيرا أو أراد بكم شرا، بل كان الله بما تعملون خبيرا لا يخفى عليه شيء من أعمالكم مهما أخفيتموها.

0: شكورا.
1: ليس ما اعتذرتم به من الانشغال برعاية الأموال والأولاد سبب تخلفكم عن المسير معه، بل ظننتم أن الرسول وأصحابه سيهلكون جميعا ولا يرجعون إلى أهلهم في المدينة، وحسن ذلك الشيطان في قلوبكم، وظننتم ظنا سيئا بربكم أنه لن ينصر نبيه، وكنتم قوما هلكا بسبب ما أقدمتم عليه من ظن السوء بالله والتخلف عن رسوله.

0: ومن لم يؤمن بالله ورسوله فهو كافر، وقد أعددنا يوم القيامة للكافرين بالله نارا مستعرة يعذبون فيها.
1: ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما.
0: ولله وحده ملك السماوات والأرض يغفر ذنوب من يشاء من عباده فيدخله الجنة بفضله ويعذب من يشاء من عباده بعدله، وكان الله غفورا لذنوب من تاب من عباده رحيما بهم.
1: سيقول

0: قبل
1: فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا
2: سيقول الذين خلفهم الله إذا انطلقتم أيها المؤمنون إلى غنائم خيبر التي وعدكم الله إياها بعد صلح الحديبية لتأخذوها اتركونا نخرج معكم لنصيب منها يريد هؤلاء المخلفون أن يبدلوا بطلبهم هذا وعد الله الذي وعد به المؤمنين بعد صلح الحديبية أن يعطيهم وحدهم غنائم خيبر قل لهم أيها الرسول لن تتبعونا إلى تلك الغنائم فقد وعدنا الله أن غنائم خيبر خاصة بمن شهد الحديبية فسيقولون منعكم لنا من اتباعكم إلى خيبر ليس بأمر من الله بل بسبب حسدكم لنا وليس الأمر كما زعم هؤلاء المخلفون بل هم لا يفقهون أوامر الله ونواهيه إلا قليلا لذلك وقعوا في معصيته

0: قل أيها الرسول للذين تخلفوا من الأعراب عن المسير معك إلى مكة مختبرا إياهم، ستدعون إلى قتال قوم أصحاب بأس قوي في القتال، تقاتلونهم في سبيل الله أو يدخلون في الإسلام من غير قتال، فإن تطيعوا الله فيما دعاكم إليه من قتالهم يعطيكم أجرا حسنا هو الجنة، وإن تتولوا عن طاعته كتوليكم عنها حين تخلفتم عن السير معه إلى مكة يعذبكم عذابا موجعا.
1: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار، ومن يتول يعذبه عذابا أليما.
0: ليس على المعذور بعمى أو عرج أو مرض إثم إذا تخلف عن القتال في سبيل الله، ومن يطع الله ويطع رسوله يدخله جنات تجري الأنهار من تحت قصورها وأشجارها، ومن يعرض عن طاعتهما يعذبه الله عذابا موجعا.
1: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم

لقد رضي الله عن المؤمنين وهم يبايعونك في الحديبية بيعة الرضوان تحت الشجرة، فعلم ما في قلوبهم من الإيمان والإخلاص والصدق، فأنزل الطمأنينة على قلوبهم، وجزاهم على ذلك فتحا قريبا هو فتح خيبر، تعويضا لهم عما فاتهم من دخول مكة.

0: وأعطاهم مغانم كثيرة يأخذونها من أهل خيبر، وكان الله عزيزا لا يغالبه أحد، حكيما في خلقه وتقديره وتدبيره.
1: وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه

0: المؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما.
1: وعدكم الله أيها المؤمنون مغانم كثيرة تأخذونها في الفتوحات الإسلامية في المستقبل، فعجل لكم مغانم خيبر، ومنع أيدي اليهود لما هموا أن يصيبوا عيالكم بعدكم، ولتكون هذه المغانم المعجلة علامة لكم على نصر الله وتأييده لكم، ويهديكم الله طريقا مستقيما لا اعوجاج فيه.

ووعدكم الله مغانم أخرى لم تقدروا عليها في هذا الوقت، الله وحده هو القادر عليها، وهي في علمه وتدبيره، وكان الله على كل شيء قديرا لا يعجزه شيء.

0: ولو قاتلكم أيها المؤمنون الذين كفروا بالله ورسوله لولوا هاربين منهزمين أمامكم، ثم لا يجدون وليا يتولى أمرهم ولا يجدون نصيرا ينصرهم على قتالكم.
1: سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا.
0: وغلبة المؤمنين وهزيمة الكافرين ثابتة في كل زمان ومكان، فهي سنة الله في الأمم التي مضت قبل هؤلاء المكذبين، ولن تجد أيها الرسول لسنة الله تبديلاً.

0: حقكم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا.
1: وهو الذي منع أيدي المشركين عنكم حين جاء نحو 80 رجلا منهم يريدون إصابتكم بسوء بالحديبية، وكف أيديكم عنهم فلم تقتلوهم ولم تؤذوهم، بل أطلقتم سراحهم بعد أن أقدركم على أسرهم، وكان الله بما تعملون بصيرا لا يخفى عليه من أعمالكم شيء.

هم الذين كفروا بالله ورسوله ومنعوكم عن المسجد الحرام، ومنعوا الهدي فبقي محبوسا عن الوصول إلى الحرم محل ذبحه، ولولا وجود رجال مؤمنين بالله ونساء مؤمنات به لا تعرفونهم أن تقتلوهم مع الكفار، فيصيبكم من قتلهم إثم وديات بغير علم منكم، لأذن لكم في فتح مكة ليدخل الله في رحمته من يشاء مثل المؤمنين في مكة. لو تميز الذين كفروا عن المؤمنين في مكة لعذبنا الذين كفروا بالله وبرسوله عذابا موجعا.

0: إذ جعل الذين كفروا بالله ورسوله في قلوبهم الأنفة أنفة الجاهلية التي لا ترتبط بإحقاق الحق وإنما ترتبط بالهوى، فأنفوا من دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم عام الحديبية خوفا من تعييرهم بأنه غلبهم عليها، فأنزل الله الطمأنينة من عنده على رسوله وأنزلها على المؤمنين، وألزم الله المؤمنين كلمة الحق وهي لا إله إلا الله وأن يقوموا بحقها، فقاموا به، وكان المؤمنون أحق بهذه الكلمة من غيرهم، وكانوا أهلها المستأهلين لها لما علم الله في قلوبهم من الخير، وكان الله بكل شيء عليما لا يخفى عليه شيء.
1: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق،

0: فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا.
1: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق حين أراه إياها في منامه وأخبر بها أصحابه، وهي أنه هو وأصحابه يدخلون بيت الله الحرام آمنين من عدوهم، منهم المحلقون رؤوسهم ومنهم المقصرون، إذانا بنهاية النسك. فعلم الله من مصلحتكم أيها المؤمنون ما لم تعلموا أنتم، فجعل من دون تحقيق الرؤيا بدخول مكة تلك السنة فتحا قريبا، وهو ما أجراه الله من صلح الحديبية وما تبعه من فتح خيبر على أيدي المؤمنين الذين حضروا الحديبية.
0: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا.
1: الله هو الذي أرسل رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بالبيان الواضح ودين الحق الذي هو دين الإسلام ليعليه على الأديان المخالفة له كلها، وقد شهد الله على ذلك وكفى بالله شهيدا.
0: محمد

لكزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار.

0: محمد رسول الله وصحابته الذين هم معه أشداء على الكفار المحاربين رحماء بينهم متعاطفون متودون، تراهم أيها الناظر ركعا سجدا لله سبحانه يطلبون من الله أن يتفضل عليهم بالمغفرة والثواب الكريم وأن يرضى عنهم، علامتهم في وجوههم من آثار السجود ما يظهر من الهدي والسمت ونور الصلاة في وجوههم، ذلك وصفهم الذي وصفتهم به التوراة الكتاب المنزل على موسى عليه السلام، وأما مثلهم في الإنجيل الكتاب المنزل على عيسى عليه السلام فهو أنهم في تعاونهم وكمالهم كزرع أخرج صغاره فقوي فغلظ فاستوى على سيقانه، يعجب الزراع قوته وكماله ليغيظ بهم الله الكفار لما يرونه فيهم من القوة والتماسك والكمال. وعد الله الذين آمنوا بالله وعملوا الأعمال الصالحات من الصحابة مغفرة لذنوبهم فلا يؤخذون بها، وثوابا عظيما من عنده وهو الجنة. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم
0: المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا
2: برعاية أوقاف نوره الملاحي.
0: سورة الحجرات مدنية. من مقاصد السورة معالجة اللسان وبيان أثره على إيمان الفرد وأخلاق المجتمع. التفسير:
3: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم.
0: يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا ما شرع، لا تتقدموا بين يدي الله ورسوله بقول أو فعل، واتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، إن الله سميع لأقوالكم عليم بأفعالكم لا يفوته منها شيء وسيجازيكم عليها.

يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا ما شرع، تأدبوا مع رسوله ولا تجعلوا أصواتكم تعلو على صوت النبي صلى الله عليه وسلم عند مخاطبته، ولا تعلنوا له باسمه كما ينادي بعضكم بعضا، بل نادوه بالنبوة والرسالة بخطاب لين، خوف أن يبطل ثواب أعمالكم بسبب ذلك وأنتم لا تحسون ببطلان ثوابها.

إن الذين يخفضون أصواتهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أولئك هم الذين امتحن الله قلوبهم لتقواه وأخلصهم لها، لهم مغفرة لذنوبهم فلا يؤاخذهم، ولهم ثواب عظيم يوم القيامة، وهو أن يدخلهم الله الجنة.

ولو أن هؤلاء الذين ينادونك أيها الرسول من وراء حجرات نسائك صبروا فلم ينادوك حتى تخرج إليهم فيخاطبوك مخفوضة أصواتهم لكان ذلك خيرا لهم من ندائك من ورائها، لما فيه من التوقير والتعظيم. والله غفور لذنوب من تاب منهم ومن غيرهم، وغفور لهم لجهلهم، رحيم بهم.

يا أيها الذين آمنوا بالله وعملوا بما شرع، إن جاءكم فاسق بخبر عن قوم فتثبتوا من صحة خبره، ولا تبادروا إلى تصديقه خوف أن تصيبوا إذا صدقتم خبره دون تثبت قوما بجناية وأنتم جاهلون حقيقة أمرهم، فتصبحوا بعد إصابتكم لهم نادمين عندما يتبين لكم كذب خبره.

0: كره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون.
1: واعلموا أيها المؤمنون أن فيكم رسول الله ينزل عليه الوحي، فاحذروا أن تكذبوا فينزل عليه الوحي يخبره بكذبكم، وهو أعلم بما فيه مصلحتكم، لو يطيعكم في كثير مما تقترحونه لوقعتم في المشقة التي لا يرضاها لكم، ولكن الله من فضله حبب إليكم الإيمان وحسنه في قلوبكم فآمنتم، وكره إليكم الكفر والخروج عن طاعته، وكره إليكم معصيته. أولئك المتصفون بهذه الصفات هم سالكون طريق الرشد والصواب.
0: فضلا من الله ونعمه والله عليم حكيم.
1: وما حصل لكم من تحسين الخير في قلوبكم وتكريه الشر إنما هو فضل من الله تفضل به عليكم، ونعمة أنعمها عليكم، والله عليم بمن يشكره من عباده فيوفقه، وحكيم إذ يضع كل شيء في محله المناسب له.

0: الله يحب المقسطين.
1: وإن فرقتان من المؤمنين تقاتلتا فأصلحوا أيها المؤمنون بينهما بدعوتهما إلى تحكيم شرع الله في خلافهما، فإن أبت إحداهما الصلح واعتدت فقاتلوا المعتدية حتى ترجع إلى حكم الله، فإن رجعت إلى حكم الله فأصلحوا بينهما بالعدل والإنصاف واعدلوا في حكمكم بينهما، إن الله يحب العادلين في حكمهم.
0: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون.
1: إنما المؤمنون إخوة في الإسلام، والأخوة في الإسلام تقتضي أن تصلحوا أيها المؤمنون بين أخويكم المتنازعين، واتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه رجاء أن ترحموا.

يا أيها الذين آمنوا بالله وعملوا بما شرع، لا يستهزئ قوم منكم بقوم عسى أن يكون المستهزأ بهم خيرا عند الله، والعبرة بما عند الله، ولا يستهزئ نساء من نساء عسى أن يكون المستهزأ بهن خيرا عند الله، ولا تعيبوا إخوتكم فهم بمنزلة أنفسكم، ولا يعير بعضكم بعضا بلقب يكرهه، كما كان حال بعض الأنصار قبل مجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن فعل ذلك منكم فهو فاسق، بئست الصفة صفة الفسق بعد الإيمان، ومن لم يتب من هذه المعاصي فأولئك هم الظالمون لأنفسهم، بإيرادها موارد الهلاك، بسبب ما فعلوه من المعاصي.

إثم، ولا تجسسوا، ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحد

يا أيها الذين آمنوا بالله وعملوا بما شرع، ابتعدوا عن كثير من التهم التي لا تستند لما يجيبها من أسباب وقرائن، إن بعض الظن إثم كسوء الظن بمن ظاهره الصلاح. ولا تتبعوا عورات المؤمنين من ورائهم، ولا يذكر أحدكم أخاه بما يكره، فإن ذكره بما يكره مثل أكل لحمه ميتا. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ فاكرهوا اغتيابه فهو مثله. واتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، إن الله تواب على من تاب من عباده رحيم بهم.

يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر واحد وهو أبوكم آدم، وأنثى واحدة وهي أمكم حواء، فنسبكم واحد، فلا يفخر بعضكم على بعض في النسب. وصيرناكم بعد ذلك شعوبا كثيرة وقبائل منتشرة، ليعرف بعضكم بعضا لا ليفخر عليه، لأن التمايز لا يكون إلا بالتقوى. لذا قال: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم بأحوالكم، خبير بما تكونون عليه من كمال ونقص، لا يخفى عليه شيء من ذلك.

قال بعض أهل البادية لما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم: آمنا بالله وبرسوله، قل لهم: أيها الرسول، لم تؤمنوا، ولكن قولوا استسلمنا وانقدنا، ولم يدخل الإيمان في قلوبكم بعد، ويتوقع له أن يدخلها. وإن تطيعوا أيها الأعراب الله ورسوله في الإيمان والعمل الصالح واجتناب المحرمات، لا ينقصكم الله شيئا من ثواب أعمالكم، إن الله غفور لمن تاب من عباده رحيم بهم.

إنما المؤمنون هم الذين آمنوا بالله وبرسوله ثم لم يخالط إيمانهم شك، وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله لم يبخلوا بشيء منها، أولئك المتصفون بتلك الصفات هم الصادقون في إيمانهم.

0: الأرض والله بكل شيء عليم.
1: قل أيها الرسول لهؤلاء الأعراب، أتعلمون الله وتشعرونه بدينكم؟ والله يعلم ما في السماوات ويعلم ما في الأرض، والله بكل شيء عليم، لا يخفى عليه شيء، فلا يحتاج إلى إعلامكم إياه بدينكم.
0: يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم،

يمن عليك أيها الرسول هؤلاء الأعراب بإسلامهم، قل لهم لا تمنوا علي بدخولكم في دين الله، فنفع ذلك إن حصل عائد عليكم، بل الله هو الذي يمن عليكم بأن وفقكم للإيمان به إن كنتم صادقين في دعواكم أنكم دخلتم فيه.

0: إن الله يعلم غيب السماوات ويعلم غيب الأرض، لا يخفى عليه شيء منه، والله بصير بما تعملون، لا يخفى عليه من أعمالكم شيء، وسيجازيكم على حسنها وسيئها. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم
0: المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا
2: برعاية أوقاف نوره الملاحي.
0: سورة قاف مكية. من مقاصد السورة: وعظ القلوب بالموت والبعث. التفسير:
3: قاف والقرآن المجيد.
0: قاف تقدم الكلام على نظائرها في بداية سورة البقرة. أقسم الله بالقرآن الكريم لما فيه من المعاني وكثرة الخير والبركة: لا تبعثن يوم القيامة للحساب والجزاء.
3: بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب.
0: لم يكن سبب رفضهم توقعهم أن تكذب فهم يعرفون صدقك، بل تعجبوا أن يأتيهم رسول منذر من جنسهم وليس من جنس الملائكة، وقالوا من تعجبهم: مجيء رسول من البشر إلينا شيء عجيب.
3: أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد.
0: أنبعث إذا متنا وصرنا ترابا؟ ذلك البعث ورجوع الحياة إلى أجسامنا بعدما بليت شيء مستبعد لا يمكن أن يقع.
3: قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ.
0: قد علمنا ما تأكل الأرض من أجسامهم بعد موتهم وتفنيه، لم يخفى علينا منه شيء، وعندنا كتاب حافظ لكل ما يقدره الله عليهم في حياتهم وبعد موتهم.

بل كذب هؤلاء المشركون بالقرآن لما جاءهم به الرسول، فهم في أمر مضطرب لا يثبتون على شيء بشأنه. ولما ذكر إنكار المشركين للبعث ذكرهم بالأدلة على وقوعه فقال:

0: خروج.
1: أفلم يتأمل هؤلاء المكذبون بالبعث السماء فوقهم كيف خلقناها وبنيناها وزيناها بما وضعنا فيها من نجوم وليس لها شقوق تعيبها؟ فالذي خلق هذه السماء لا يعجز عن بعث الموتى أحياء.

0: والأرض بسطناها صالحة للسكنى عليها، وألقينا فيها جبالا ثوابت حتى لا تضطرب، وأنبتنا فيها من كل صنف من النبات والشجر حسن المنظر.
1: تبصرة وذكرى لكل عبد منيب.
0: خلقنا ذلك كله ليكون تبصرة وتذكيرا لكل عبد راجع إلى ربه بالطاعة.

0: ونزلنا من السماء ماء كثير النفع والخير، فأنبتنا بذلك الماء بساتين، وأنبتنا ما تحصدونه من حب الشعير وغيره.
1: والنخل باسقات لها طلع نضيد.
0: وأنبتنا به النخل طوالا عاليات لها طلع متراكب بعضه فوق بعض.
1: رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج.
0: أنبتنا ما أنبتنا من ذلك رزقا للعباد يأكلون منه، وأحيينا به بلدة لا نبات فيها، كما أحيينا بهذا المطر بلدة لا نبات فيها نحيي الموتى فيخرجون أحياء.
1: كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود.
0: كذبت قبل هؤلاء المكذبين بك أيها الرسول أقوام بأنبيائهم، فكذبت قوم نوح وأصحاب البئر، وكذبت ثمود
1: وعاد وفرعون وإخوان لوط.
0: وكذبت عاد وفرعون وقوم لوط.
1: وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد.
0: وكذب قوم شعيب أصحاب الأيكة وقوم تبع ملك اليمن، كل هؤلاء الأقوام كذبوا رسل الله الذين أرسلهم، فثبت عليهم ما وعدهم الله من العذاب.

0: أفعجزنا عن خلقكم أول مرة حتى نعجز عن بعثكم؟ بل هم في حيرة من خلق جديد بعد خلقهم الأول.
1: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد.
0: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما تحدث به نفسه من خواطر وأفكار ونحن أقرب إليه من العرق الموجود في العنق المتصل بالقلب.
1: إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد.
0: إذ يتلقى الملكان المتلقيان عمله أحدهما قعيد عن يمينه والثاني قعيد عن شماله.
1: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد.
0: ما يقول من قول إلا لديه ملك رقيب على ما يقوله حاضر.
1: وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد.
0: وجاءت شدة الموت بالحق الذي لا مهرب منه ذلك ما كنت أيها الإنسان الغافل تتأخر عنه وتفر.
1: ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد.
0: ونفخ الملك الموكل بالنفخ في القرن النفخة الثانية ذلك يوم القيامة يوم الوعيد للكفار والعصاة بالعذاب.

0: ويقال لهذا الإنسان المسوق: لقد كنت في الدنيا في غفلة عن هذا اليوم بسبب اغترارك بشهواتك ولذاتك، فكشفنا عنك غفلتك بما تعانيه من العذاب والكرب، فبصرك اليوم حاد تدرك به ما كنت في غفلة عنه.
1: وقال قرينه هذا ما لدي عتيد.
0: وقال قرينه الموكل به من الملائكة: هذا ما لدي من عمله حاضر دون نقص ولا زيادة.
1: ألقيا في جهنم كل كفار عنيد.
0: ويقول الله للملكين السائق والشاهد: ألقيا في جهنم كل كفور للحق معاند له.
1: مناع للخير معتد مريب.
0: كثير المنع لما أوجب الله عليه من حق، متجاوز لحدود الله، شاك فيما يخبر به من وعد أو وعيد.

0: قال قرينه من الشياطين متبرئا منه: ربنا ما أضللته ولكن كان في ضلال بعيد عن الحق.
1: قال: لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد.
0: قال الله: لا تختصموا لدي فلا فائدة من ذلك، فقد قدمت لكم في الدنيا ما جاءت به رسلي من الوعد الشديد لمن كفر بي وعصاني.
1: ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد.
0: ما يغير القول لدي ولا يخلف وعدي، ولا أظلم العبيد بنقص حسناتهم ولا بزيادة سيئاتهم، بل أجزيهم بما عملوا.
1: يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد.
0: يوم نقول لجهنم هل امتلأت بمن ألقي فيك من الكفار والعصاة، فتجيب ربها هل من مزيد، طلبا للزيادة غضبا لربها. ولما ذكر الله الوعيد الشديد للكفار ذكر ما أعده لعباده المؤمنين فقال:
1: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد.
0: وقربت الجنة للمتقين لربهم بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، فشاهدوا ما فيها من النعيم غير بعيد منهم.
1: هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ.
0: ويقال لهم: هذا ما وعدكم الله لكل رجاع إلى ربه بالتوبة، حافظ لما ألزمه ربه به.

0: من خاف الله بالسر حيث لا يراه إلا الله، ولقي الله بقلب سليم مقبل على الله كثير الرجوع إليه.
1: ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود.
0: ويقال لهم ادخلوا الجنة دخولا مصحوبا بالسلامة مما تكرهون، ذلك يوم البقاء الذي لا فناء بعده.
1: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد.
0: لهم ما يشاءون فيها من النعيم الذي لا ينفد، ولدينا مزيد من النعيم مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ومنه رؤية الله سبحانه.

وما أكثر الأمم التي أهلكناها قبل هؤلاء المشركين المكذبين من أهل مكة، كانوا أشد منهم قوة ففتشوا في البلاد لعلهم يجدون مهربا من العذاب فلم يجدوه.

0: إن في ذلك المذكور من إهلاك الأمم السابقة لتذكيرا وموعظة لمن كان له قلب يعقل به أو أنصت بسمعه حاضر القلب غير غافل.
1: ولقد

0: ولقد خلقنا السماوات وخلقنا الأرض وما بين السماوات والأرض في 6 أيام مع قدرتنا على خلقها في لحظة، وما أصابنا من تعب كما تقول اليهود.
1: فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب.
0: فاصبر أيها الرسول على ما يقوله اليهود وغيرهم، وصل لربك حامدا إياه صلاة الفجر قبل طلوع الشمس، وصل العصر قبل غروبها.
1: ومن الليل فسبحه وأدبار السجود.
0: ومن الليل فصل له وسبحه بعد الصلوات.
1: واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب.
0: واستمع أيها الرسول يوم ينادي الملك الموكل بالنفخ في الصور النفخة الثانية من مكان قريب.
1: يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج.
0: يوم يسمع الخلائق صيحة البعث بالحق الذي لا مرية فيه، ذلك اليوم الذي يسمعونها فيه هو يوم خروج الأموات من قبورهم للحساب والجزاء.
1: إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير.
0: إنا نحن نحيي ونميت، لا محيي غيرنا ولا مميت، وإلينا وحدنا رجوع العباد يوم القيامة للحساب والجزاء.

0: نحن أعلم بما يقوله هؤلاء المكذبون، وما أنت أيها الرسول بمسلط عليهم فتجبرهم على الإيمان، وإنما أنت مبلغ ما أمرك الله بتبليغه، فذكر بالقرآن من يخاف وعيدي للكافرين والعصاة، لأن الخائف هو الذي يتعظ ويتذكر إذا ذكر. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم
0: المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا
2: برعاية أوقاف نوره الملاحي.
0: سورة الذاريات مكية. من مقاصد السورة تعريف الجن والإنس بأن مصدر رزقهم من الله وحده ليخلصوا له العبادة. التفسير:
3: والذاريات ذروا،
0: يقسم الله بالرياح التي تدر التراب،
3: فالحاملات وقرا،
0: وبالسحب التي تحمل الماء الغزير،
3: فالجاريات يسرا،
0: وبالسفن التي تجري في البحر بسهولة ويسر،
3: فالمقسمات أمرا،
0: وبالملائكة التي تقسم ما أمرها الله بتقسيمه من أمور العباد.
3: إنما توعدون لصادق،
0: إنما يعدكم ربكم به من الحساب والجزاء لا حق لا مرية فيه.
3: وإن الدين لواقع،
0: وإن حساب العباد لواقع يوم القيامة لا محالة.
3: والسماء ذات الحبك،
0: ويقسم الله بالسماء الحسنة الخلق ذات الطرق.
3: إنكم لفي قول مختلف،
0: إنكم يا أهل مكة لفي قول متناقض متضارب، تارة تقولون القرآن سحر وتارة شعر، وتقولون محمد ساحر تارة وتارة شاعر.
3: يؤفك عنه من أفك،
0: يصرف عن الإيمان بالقرآن وبالنبي صلى الله عليه وسلم من صرف عنه في علم الله لعلمه أنه لا يؤمن فلا يوفق للهداية.
3: قتل الخراصون،
0: لعن هؤلاء الكذابون الذين قالوا في القرآن وفي نبيهم ما قالوا.
3: الذين هم في غمرة ساهون،
0: الذين هم في جهل غافلون عن الدار الآخرة لا يبالون بها.
3: يسألون أيان يوم الدين،
0: يسألون متى يوم الجزاء وهم لا يعملون له.

0: آخذين ما أعطاهم ربهم من الجزاء الكريم، إنهم كانوا قبل هذا الجزاء الكريم محسنين في الدنيا.
1: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون،
0: كانوا يصلون من الليل لا ينامون إلا زمنا قليلا.
1: وبالأسحار هم يستغفرون،
0: وفي وقت الأسحار يطلبون المغفرة من الله لذنوبهم.
1: وفي أموالهم حق للسائل والمحروم،
0: وفي أموالهم حق يتطوعون به للسائل من الناس وللذي لا يسألهم ممن حرم الرزق لأي سبب كان.
1: وفي الأرض آيات للموقنين،
0: وفي الأرض وما وضع الله فيها من جبال وبحار وأنهار وأشجار ونبات وحيوان دلالات على قدرة الله للموقنين أن الله هو الخالق المصور.
1: وفي أنفسكم أفلا تبصرون،
0: وفي أنفسكم أيها الناس دلالات على قدرة الله، أفلا تبصرون لتعتبروا.
1: وفي السماء رزقكم وما توعدون،
0: وفي السماء رزقكم الدنيوي والديني، وفيها ما توعدون من خير أو شر.

0: فورب السماء والأرض إن البعث لحق لا شك فيه، كما أنه لا شك في نطقكم حين تنطقون.
1: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟
0: هل أتاك أيها الرسول حديث ضيوف إبراهيم من الملائكة الذين أكرمهم عليه السلام؟

0: يعلمون.
1: حين دخلوا عليه فقالوا سلاما، قال إبراهيم ردا عليهم سلام، وقال في نفسه هؤلاء قوم لا نعرفهم.
0: فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين.
1: فمال إلى أهله خفية فجاء من عندهم بعجل كامل سمين، ظنا منه أنهم بشر.
0: فقربه إليهم قال ألا تأكلون.
1: فقرب العجل إليهم وخاطبهم برفق، ألا تأكلون ما قدم لكم من طعام؟
0: فأو

فلما لم يأكلوا أضمر في نفسه الخوف منهم ففطنوا له، فقالوا مطمئنين إياه: لا تخف، إن رسل من عند الله. وأخبروه بما يسره من أنه يولد له غلام له علم كثير، والمبشر به هو إسحاق عليه السلام.

فلما سمعت امرأته البشارة أقبلت تصيح من الفرح فلطمت وجهها وقالت متعجبة أتلد عجوز وهي في الأصل عقيم؟

0: قال لها الملائكة: ما أخبرناك به قاله ربك، وما قاله لا رد له، إنه هو الحكيم في خلقه وتقديره، العليم بخلقه وما يصلح لهم.
1: قال: فما خطبكم أيها المرسلون؟

0: قال إبراهيم عليه السلام للملائكة: ما شأنكم وما الذي تقصدونه؟
1: قالوا: إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين.
0: قال الملائكة جوابا له: إنا بعثنا الله إلى قوم مجرمين يرتكبون قبائح الذنوب.
1: لنرسل عليهم حجارة من طين.
0: لنبعث عليهم حجارة من طين متصلب.
1: مسومة عند ربك للمسرفين.
0: معلمة عند ربك يا إبراهيم تبعث على المتجاوزين لحدود الله المبالغين في الكفر والمعاصي.
1: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين.
0: فأخرجنا من كان في قرية قوم لوط من المؤمنين حتى لا يصيبهم ما يصيب المجرمين من العذاب.
1: فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين.
0: فما وجدنا في قريتهم هذه غير بيت واحد من المسلمين، هم أهل بيت لوط عليه السلام.
1: وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم.
0: وتركنا في قرية قوم لوط من آثار العذاب ما يدل على وقوع العذاب عليهم، ليعتبر به من يخاف العذاب الموجع الذي أصابهم فلا يعمل بعملهم لينجو منه.
1: وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين.
0: وفي موسى حين بعثناه إلى فرعون بالحجج الواضحة آية لمن يخاف العذاب الموجع.
1: فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون.
0: فأعرض فرعون معتدا بقوته وجنده عن الحق، وقال عن موسى عليه السلام: هو ساحر يسحر الناس أو مجنون يقول ما لا يعقله.
1: فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم.
0: فأخذناه هو وجنوده كلهم فطرحناهم في البحر فغرقوا وهلكوا، وفرعون آت بما يلام عليه من التكذيب والدعاء أنه إله.
1: وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم.
0: وفي عاد قوم هود آية لمن يخاف العذاب الموجع، حين بعثنا عليهم الريح التي لا تحمل مطرا ولا تلقح شجرا ولا بركة فيها.
1: ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم.
0: ما تترك من نفس أو مال أو غيرهما أتت عليه إلا دمرته وتركته كالبال المتفتت.
1: وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين.
0: وفي ثمود قوم صالح عليه السلام آية لمن يخاف العذاب الموجع، حين قيل لهم: استمتعوا بحياتكم قبل انقضاء أجلكم.
1: فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون.
0: فتكبروا عن أمر ربهم وعلوا استكبارا على الإيمان والطاعة، فأخذتهم صاعقة العذاب وهم ينتظرون نزوله، إذ كانوا وعدوا بالعذاب قبل نزوله بثلاثة أيام.
1: فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين.
0: فما استطاعوا أن يدفعوا عنهم ما نزل بهم من العذاب، ولم تكن لهم قوة يمتنعون بها.
1: وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين.
0: وقد أهلكنا قوم نوح بالغرق من قبل هؤلاء المذكورين، إنهم كانوا قوما خارجين عن طاعة الله فاستحقوا عقابه.

0: والسماء بنيناها وأتقنا بناءها بقوة وإنا لموسعون لأطرافها.
1: والأرض فرشناها فنعم الماهدون.
0: والأرض جعلناها ممهدة للساكنين عليها كالفراش لهم، فنعم الماهدون نحن إذ مهدناها لهم.
1: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون.
0: ومن كل شيء خلقنا صنفين كالذكر والأنثى، والسماء والأرض والبر والبحر، لعلكم تتذكرون وحدانية الله الذي خلق من كل شيء صنفين وتتذكرون قدرته.

ففروا من عقاب الله إلى ثوابه بطاعته وعدم معصيته، إني لكم أيها الناس نذير من عقابه بين النذاره.

0: مثل ذلك التكذيب الذي كذب به أهل مكة كذبت الأمم السابقة، فما جاءهم من رسول من عند الله إلا قالوا عنه هو ساحر أو مجنون.
1: أتواصوا به، بل هم قوم طاغون.
0: أتواصى المتقدمون من الكفار والمتأخرون منهم على تكذيب الرسل؟ لا، بل جمعهم على هذا طغيانهم.
1: فتول عنهم فما أنت بملوم.
0: فأعرض أيها الرسول عن هؤلاء المكذبين، فما أنت بملوم، فقد بلغتهم ما أرسلت به إليهم.
1: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين.
0: ولا يمنعك إعراضك عنهم من وعظهم وتذكيرهم، فعظهم وذكرهم، فإن التذكير ينفع أهل الإيمان بالله.
1: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
0: وما خلقت الجن والإنس إلا لعبادتي وحدي، ما خلقتهم ليجعلوا لي شريكاً.

0: ما أريد منهم رزقا ولا أريد منهم أن يطعموني.
1: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين.
0: إن الله هو الرزاق لعباده، فالجميع محتاجون إلى رزقه ذو القوة المتين الذي لا يغلبه شيء، وجميع الجن والإنس خاضعون لقوته سبحانه.

0: فإن للذين ظلموا أنفسهم بتكذيبك أيها الرسول نصيبا من العذاب مثل نصيب أصحابهم السابقين، له أجل محدد فلا يطلب مني تعجيله قبل أجله.
1: فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون.
0: فهلاك وخسار للذين كفروا بالله وكذبوا رسولهم من يوم القيامة الذي يوعدون فيه بإنزال العذاب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم
0: المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا
3: برعاية أوقاف نوره الملاحي.
0: سورة الطور مكية. من مقاصد السورة الحجج والبراهين لرد شبهات المكذبين للنبي صلى الله عليه وسلم. التفسير.
1: والطور.
0: أقسم الله بالجبل الذي كلم عليه موسى عليه السلام.
1: وكتاب مسطور.
0: وأقسم بالكتاب الذي هو مسطر.
1: في رق منشور.
0: في ورق مبسوط مفتوح كالكتب المنزلة.
1: والبيت المعمور.
0: وأقسم بالبيت الذي تعمره الملائكة في السماء بعبادة الله.
1: والسقف المرفوع.
0: وأقسم بالسماء المرفوعة التي هي سقف الأرض.
1: والبحر المسجور.
0: وأقسم بالبحر المملوء ماء.
1: إن عذاب ربك لواقع.
0: إن عذاب ربك أيها الرسول لواقع لا محالة على الكافرين.
1: ما له من دافع.
0: ليس له من دافع يدفعه عنهم ويمنعهم من وقوعه بهم.
1: يوم تمور السماء مورا.
0: يوم تتحرك السماء تحركا وتضطرب إيذانا بالقيامة.
1: وتسير الجبال سيرا.
0: وتسير الجبال من مواقعها سيرا.
1: فويل يومئذ للمكذبين.
0: فهلاك وخسار في ذلك اليوم للمكذبين بما وعد الله الكافرين به من العذاب.
1: الذين هم في خوض يلعبون.
0: الذين هم في خوض في الباطل يلعبون لا يبالون ببعث ولا نشور.
1: يوم يدعون إلى نار جهنم دعا.
0: يوم يدفعون بشدة وعنف إلى نار جهنم دفعا.
1: هذه النار التي كنتم بها تكذبون.
0: ويقال توبيخا لهم: هذه النار التي كنتم بها تكذبون عندما تخوفكم رسلكم منها.
1: أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون.
0: أفسحر هذا الذي عاينتموه من العذاب أم أنتم لا تعاينونه؟

0: ذوقوا حر هذه النار وعانوها، فاصبروا على معاناة حرها أو لا تصبروا عليه، سواء صبركم وعدم صبركم، لا تجزون اليوم إلا ما كنتم تعملون في الدنيا من الكفر والمعاصي. ولما ذكر الله جزاء المكذبين ذكر جزاء المصدقين المتقين، فقال:
1: إن المتقين في جنات ونعيم.
0: إن المتقين لربهم بامتثال أوامره واجتناب نواهيه في جنات ونعيم عظيم لا ينقطع.

0: يتفكهون بما أعطاهم الله من لذائذ المآكل والمشرب والمنكح، ووقاهم ربهم سبحانه عذاب الجحيم، ففازوا بحصول مطلوبهم من الملذات وبوقايتهم من المكدرات.
1: كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون.
0: ويقال لهم كلوا واشربوا مما اشتهته أنفسكم هنيئا، لا تخافون ضررا ولا أذى مما تأكلون أو تشربون، جزاء لكم على أعمالكم الطيبة في الدنيا.
1: متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين.
0: متكئون على الأرائك المزينة قد جعلت متقابلة بعضها إلى جانب بعض، وزوجناهم بنساء بيض واسعات العيون.

والذين آمنوا واتبعتهم أولادهم في الإيمان ألحقنا بهم أولادهم لتقر أعينهم بهم ولو لم يبلغوا أعمالهم، وما نقصناهم شيئا من ثواب أعمالهم. كل إنسان محبوس بما كسبه من عمل سيء لا يحمل عنه غيره من عمله شيئا.

0: وأمددنا أهل الجنة هؤلاء بصنوف من الفاكهة، وأمددناهم بكل ما اشتهوه من لحم.
1: يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم.
0: يتعاطون في الجنة كأسا لا يترتب على شربها ما يترتب عليها في الدنيا من الكلام الباطل والإثم بسبب السكر.

0: ويدور عليهم غلمان سخر لخدمتهم كأنهم في صفاء بشرتهم وبياضها لؤلؤ محفوظ في أصدافه.
1: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون.
0: وأقبل بعض أهل الجنة على بعض يسأل بعضهم بعضا عن حالهم في الدنيا.
1: قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين.
0: فيجيبونهم إنا كنا في الدنيا بين أهلينا خائفين من عذاب الله.
1: فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم.
0: فمن الله علينا بالهداية إلى الإسلام ووقانا العذاب البالغ في الحرارة.

0: إنا كنا في حياتنا الدنيا نعبده وندعوه أن يقينا عذاب النار، إنه هو المحسن الصادق في وعده لعباده الرحيم بهم، ومن بره ورحمته بنا أن هدانا للإيمان وأدخلنا الجنة وأبعدنا عن النار.
1: فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون.
0: فذكر أيها الرسول بالقرآن، فلست بما أنعم الله عليك به من الإيمان والعقل بكاهن لك رأي من الجن، ولست بمجنون.
1: أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون.
0: أم يقول هؤلاء المكذبون إن محمدا ليس رسولا بل هو شاعر ننتظر به أن يتخطفه الموت فنستريح منه؟
1: قل تربصوا فإني معكم من المتربصين.
0: قل لهم أيها الرسول انتظروا موتي وأنا أنتظر ما يحل بكم من عذاب بسبب تكذيبكم إياي.

0: بل أتأمرهم عقولهم بقولهم إنه كاهن ومجنون، فيجمعون بين ما لا يجتمع في شخص، بل هم قوم متجاوزون للحدود فلا يرجعون إلى شرع ولا عقل.
1: أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون.
0: أم يقولون إن محمدا اختلق هذا القرآن ولم يوحى إليه به، لم يختلقه، بل هم يستكبرون عن الإيمان به فيقولون اختلقه.